0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل 9 أشخاص في هجوم بمسيرات على كردفان، وهجوم جديد على بحري، وتحذير أممي من استهداف الجسور. منظمات حقوقية ترفع أول شكوى جنائية في نيروبي ضد قوات الدعم السريع، ولجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قرار يبحث تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 4400 جنيه، وأزمة خانقة في الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات. اشتباكات في منطقة وادي الأنصار بالبحر الأحمر، والتوقيع على وثيقة للتعايش السلمي في جنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قدمت منظمات حقوقية في كينيا أول شكوى جنائية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ضد عناصر من قوات الدعم السريع. وقالت منظمة العمل القانوني العالمية والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام إن الشكوى قدمت إلى مدير النيابة العامة الكينية مطالبة بالتحقيق مع 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بارتكاب انتهاكات جسيمة في الخرطوم ومحيطها بين عامي 2023 و2025، ويستند الملف إلى شهادات 12 ناجياً تحدثوا عن تعرضهم للاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاغتصاب. وأضاف مقدمو الدعوة في هذا الخصوص:
1: تم تقديم شكوى نيابة عن 12 ضحية سودانية رجالا ونساء تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاحتجاز التعسفي، وشهدوا مقتل أفراد من عائلاتهم في الخرطوم ومحيطها، وهم للأسف يمثلون ملايين السودانيين اللذان عانوا معاناة شديدة على أيدي قوات الدعم السريع.
0: وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار بإجراء مراجعة شاملة خلال 90 يوم لتحديد ما إذا كان أي من أطراف الحرب في السودان يستوفي المعايير اللازمة للتصنيف بوصفه كيانا إرهابيا عالميا مصنفا بشكل خاص. ودعا مشروع القانون إلى فرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع والجيش السوداني وعائلاتهم. وقال المستشار القانوني حافظ حامد لراديو دبنجة إن التصنيف ككيان إرهابي يستوجب تجميد الأصول وفرض قيود، مؤكدا أن لهذا التصنيف تأثيرا سياسيا أكبر من تأثيره القانوني المتمثل في تجميد الأصول. وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذا القرار يتكون من شقين. الشق الأول يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والشق الثاني يتعلق بسحب الشرعية عن تمثيل الحكومة السودانية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية وفقا لنص البند 29 من النظام الداخلي.
0: قتل 5 عسكريين على الأقل في غصف بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أمس. وفي شمال كردفان كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 4 مدنيين وإصابة شخص آخر بجروح أمس في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديد راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. جددت قوات الدعم السريع شن هجوم بطائرات مسيرة على شمال بحري مساء أمس بعد ساعات من استهداف أم درمان بهجوم مماثل، ولم يتسنى لراديو دبنجة معرفة حجم الخسائر. وفي غرب كردفان أدان مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور الغصف الذي استهدف كوبري أردمتا بواسطة الطيران المسير يوم أمس الثلاثاء. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: فنحن نناشد الأمم المتحدة والجمعيات الحقوقية، فهذا المعبر يمثل غذاء للأطفال، فهذا المعبر يمثل حياة الإنسان هذه الإقليم، فهذا المعبر يمثل كل شيء يعني بمعنى الإنسانية، هذا لا يعني بالإنسانية من شيء. فنحن نناشد جمعيات الأمم المتحدة.
0: من جانبه قال فريق الأمم المتحدة الإنساني في السودان إن تصاعد الهجمات على الجسور والطرق وغيرها من البنى التحتية المدنية الحيوية يعرقل وصول المساعدات الإنسانية ويعرض المدنيين لمزيد من المخاطر. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن تعرض كوبري أردمتا وكوبري على طريق الدلنج كادوغلي لهجمات من شأنه عرقلة وصول المساعدات، وأضاف في هذا الخصوص
1: تجلت هشاشة هذه الشرايين الحيوية خلال الليل في ولاية غرب دارفور، حيث أفادت التقارير بوقوع انفجارات الليلة الماضية استهدفت جسر أردماتا الذي يربط مدينة الجنينة بالمناطق القريبة من الحدود مع تشاد، ويعد هذا الجسر طريقا حيويا لحركة النقل التجاري والإمدادات الإنسانية التي تدخل دارفور.
0: كشف المستشار الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولوس عن إجراء اتصال بوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وعقد لقاءات مع سكرتير الدولة النرويجي أندرياس كرافيك ومبعوث القرن الأفريقي أندريا إستانسن وكذلك مع الرئيس الكيني ويليام روتو، وناقش الاتصال الهاتفي واللقاءات ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تمهد لوقف دائم لإطلاق النار. أكد حاكم إقليم دارفور الهادي إدريس أن نجاح وثيقة التعايش السلمي التي وقع عليها زعماء القبائل في الولايات سيناقش بمدى تنفيذها على أرض الواقع، مشير إلى أن المؤشر الحقيقي يتمثل في وقف النزاعات القبلية ومرور الموسم الزراعي المقبل دون شكاوى أو احتكاكات بين الرعاة والمزارعين. وقال خلال مخاطبته مراسم التوقيع أن الوثيقة تضمنت قضايا مهمة وآليات لمعالجة النزاعات، وأضاف في هذا الخصوص
4: أنا شفت الكلام عن المحاكم الأهلية والنيابة وغيره لحد القوات، طبعا ده آليات تقليدية بمعنى شنو؟ الآليات دي كله موجودة لكن في مشاكل، عشان كده نحن لازم نجيب حاجة جديد. أنا داير يا مجمع لجنة بتاعكم ده خلينا من إدارة أهلية وغيره من الأجسام التانية ده تبقى لجنة بتاع مراقبة ومتابعة لتنفيذ أي قرار عنده علاقة بالسلم الأمن، وأنتوا تكونوا موجودين في كل المستويات لا سيما في الولاية، لو حصلت مشكلة قبلية أنتوا تمشوا أول ناس.
0: من جهته دعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس زعماء الإدارات الأهلية إلى الالتزام بتنفيذ الوثيقة، مؤكد أن التحدي الحقيقي لا يكمن في توقيع الاتفاقيات بل في تطبيقها على أرض الواقع. وقال إن السلطات قطعت شوطا كبيرا في الجوانب الأمنية والتنظيمية، مشيرا إلى تحسن الأوضاع المجتمعية وفتح عدد من الطرق أمام حركة الرعاة والمزارعين، وأضاف في هذا الخصوص
5: أتمنى إنه نقدر نحافظ على الوثيقة دي باعتبار إنه وثيقة جديدة، وثيقة بتاع التراضي اجتماعي، عقد اجتماعي جديد بيننا كلنا كمكونات اجتماعية، ونحاول نمشي على الأمام.
0: شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازي ارتفاعا كبيرا ليصل إلى 4400 جنيه، وتوقع الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار في حديث لراديو دبنجا استمرار صعود الدولار ليصل إلى 5000 جنيه سوداني في القريب العاجل، مشير إلى أنه ارتفع بأكثر من 10 أضعاف منذ بداية الحرب، وأرجع أسباب الارتفاع إلى تمويل نفقات الحرب وتوفير الأسلحة واستيراد الوقود والسلع الضرورية بجانب طباعة كميات جديدة من العملة، وتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة في أسعار السلع، وأضاف في هذا الخصوص
6: أسباب واضحة جدا، محاولة تمويل الحرب دي وإيجاد مصادر للتسليح وكده وللأسلحة، ده بيتطلب وجود عملة صعبة. أتوقع في القريب العاجل جدا جدا حتى في المستقبل المنظور ده يطلع الدولار ل5000 جنيه، وهو يعني ومعناه انه من بدايه الحرب لحد هسه ارتفعت قيمه الدولار ده باكثر من 10 مرات، يعني 1000%.
0: رفض مكتب الخطوط الجوية الأثيوبية بمدينة بورسودان إصدار حجوزات التذاكر بالعملة المحلية السودانية مشترطا الدفع بالدولار نقدا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين والمتعاملين مع المكتب. وقال الكابتن عماد الدين عثمان أحمد عثمان لراديو دبنجا إن مبررات الخطوط تعود إلى عدم استقرار العملة المحلية وأن تكاليف الطيران تحسب عالميا بالدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن القرار سيؤثر سلبا على المواطن وسيضطره للجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار. وأضاف في هذا الخصوص
7: الإجراء اللي عملته الخطوط الأثيوبية أفتكر هو إجراء حصل قبال كده، يعني دي ما أول مرة.
8: نعم،
7: الخطوط الأثيوبية عملته قبال كده، الخطوط الكينية عملته قبال كده، دائما بيلجأوا له في حالة إنه العملة المحلية بتكون ما بكون فيها استقرار، يعني ما بتقدر تسعر سعر التذكرة لأنه العملة المحلية بتاعت الجهة المعينة دي مثلا زي السودان مثلا، لأنه حس على العملة لو لاحظت عليها كل يوم زايدة ناقصة وكل مرة متغيرة.
0: أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مصطفى موسى قراراً يقضي بالتزام مؤسسات التعليم العالي بالرسوم المعتمدة وفق لائحة الرسوم الموحدة للعام 2018 إلى جانب حفظ مقاعد الطلاب الذين توقفت دراستهم نتيجة الحرب، كما وجه القرار الجامعات ومؤسسات التعليم العالي باعتبار هؤلاء الطلاب في حكم الطلاب المجمدين مع ضمان إعادة استيعابهم في مقاعدهم الدراسية خلال فترة أقصاها نهاية العام الدراسي 2027-2028. أعلنت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور اكتمال دخول 27 بئرا تعمل بالطاقة الشمسية إلى الخدمة المدنية بمدينة نيالة خلال الشهر المقبل في إطار جهود معالجة أزمة المياه وتحسين الإمداد المائي. وقال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس يوسف في تصريحات صحفية إن المشروعات الجديدة ستسهم في تغطية نحو 70% من احتياجات المدينة من المياه. تشهد الخرطوم وكسلة وعدد من المدن أزمة خانقة في الوقود، وأعلنت وزارة الطاقة إصدار حزمة جديدة من الضوابط لتنظيم وضبط استيراد وتوزيع المشتقات البترولية في إطار جهودها لضمان استقرار إمدادات الوقود وتعزيز الشفافية في القطاع. وقالت الوزارة إن الضوابط الجديدة تتضمن طرح عطاءات دولية لاستيراد المشتقات البترولية. أعلنت وزارة الرعاية الاجتماعية عن ترتيبات جديدة لعودة 10,000 لاجئ سوداني من جمهورية مصر العربية إلى البلاد. وقال وزير الرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح في تصريحات صحفية إن ديوان الزكاة قدم إسهامات كبيرة لتمويل عودة هؤلاء المواطنين ضمن برامج العودة الطوعية، وأضاف في هذا الخصوص
9: حقيقة سعيدين اليوم كل السعادة لعودة أهلنا من جمهورية مصر العربية إلى السودان، والشكر لديوان الزكاة. صراحة ديوان الزكاة بذل جهد ما عادي في هذه الجولة فقط، ديوان الزكاة يساهم بعودة 10,000 مواطن في حدود 200 بص.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن عبور آلاف العائدين إلى السودان عبر 7 نقاط حدودية بينها معابر في دارفور والشمال والشرق من مصر وتشات وأثيوبيا وأريتريا، وأفاد التقرير بعودة نحو 766,910 شخص بين يناير 2024 وأبريل 2026. جاءت النسبة الأكبر منهم من مصر بنسبة 82%. أكد تحالف صمود تمسكه بموقفه الداعي إلى إبعاد الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته، ودعا التحالف في البيان الختامي لاجتماعه في نيروبي أمس القوات المسلحة والدعم السريع إلى قبول مقترح الهدنة الإنسانية المطروح عليهما من الآلية الرباعية. وأبدى التحالف قلقه الشديد من تزايد مؤشرات تعميق وترسيخ الانقسام الإداري والسياسي والاجتماعي في البلاد، وأضاف جعفر حسن في هذا الخصوص
10: حدثت فيها تطورات كبيرة في لقاء أديس أبابا الذي عقدته الخماسية خلال
8: يوم 3 ليوم 5 في الشهر الجاري، وده بيؤكد أنه الآن في انفتاح كبير وفي تصور كبير لعملية السلام في السودان، وفي توجه واضح من العالم للضغط على أطراف الحرب للوصول للسلام.
0: رحبت حركة تحرير السودان بالبيان الدولي المشترك بشأن المسار السياسي في السودان الصادر عن الخماسية والولايات المتحدة وسبع دول أوروبية، وجددت الحركة دعمها للحلول الشاملة عبر آلية اللجنة التحضيرية الموقعة مع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا بشأن العملية السياسية. شهدت منطقة وادي الأنصاري بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة يعتقد أنها تتبع للقوة المشتركة، وقالت نظارة البشاريين في بيان إن القوات المسلحة ولجنة أمن ولاية البحر الأحمر بذلتا جهودا لاحتواء الموقف والتصدي للعناصر المتفلتة التي كادت بسلوكها أن تهدد السلم الاجتماعي، وأعلنت رفضها لأي وجود مسلح خارج إطار الدولة في مناطقها خاصة مناطق التعدين. الخبر الأخير في النشرة: شهدت إيرلندا قيام طالب لجوء سوداني بطعن مواطن مستخدما سكين مطبخ، ما أدى إلى موجة عنف واسعة ودعوات لاحتجاجات مناوئة للهجرة واللجوء. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنة. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين حنناقش فيها واحدة من أكثر الملفات الاقتصادية أهمية وتأثير على حياة المواطن أو المستهلك اليومية، وهو ملف التضخم وارتفاع الأسعار في السودان في ظل استمرار الحرب والتدهور الاقتصادي المتسارع والمتصاعد. فقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء مؤخرا أن معدل التضخم السنوي في السودان خلال شهر أبريل 2026 بلغ نحو 45.84%، وده بعد سنوات من مستويات تضخم قياسية تجاوزت 422% في يوليو 2021. لكن ورغم هذا الانخفاض السنوي في المعدلات، لا يزال المواطن السوداني يواجه واقع معيشي بالغ السوء مع استمرار الارتفاع اليومي في أسعار السلع والخدمات الأساسية. طيب، كثير من الخبراء الاقتصاديين بيروا أنه الأزمة الحالية ترتبط بجملة من العوامل، من بينها استمرار السياسات الاقتصادية بنتهجة الحكومة، طباعة النقود، تدهور سعر صرف الجنيه السوداني، إلى جانب تداعيات الحرب التي أدت إلى انكماش الناتج المحلي وفقدان قطاعات واسعة من الاقتصاد لقدرتها الانتاجية. وبرضو بعض الخبراء بيروا أنه وصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 4300 جنيه أصبح عامل رئيسي في تغذية موجة الغلاء، خاصة مع اعتماد البلاد بشكل كبير على الواردات لتغطية الاحتياجات الأساسية والمجهود الحربي. للحديث حول دلالات أرقام التضخم الأخيرة وأسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع المعدلات السنوية وتأثير الحرب والسياسات الاقتصادية على معيشة المواطنين، يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك دكتور وائل فهمي في راديو دبنجا وبرنامج حديث اليوم.
2: هلا هلا راديو دبنجا، هلا هلا رئيس سليمان، هلا بالسادة المستمعين، وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة من قبلكم.
1: عايزين لك بداية تدينا تعريف شامل عن التضخم، ما هو التضخم وأسباب حدوثه وما هي المعالجات اللازمة للحد من ظاهرة التضخم.
2: بالنسبة للتضخم، التضخم طبعا تم تعريفه بأنه مرض خطير ومدمر للمجتمعات واقتصاداتهم عبر العصور يعني. وطبعا الشعب السوداني للأسف الشديد أو لسوء حظه من الشعوب اللي عانت من هذا المرض التضخمي منذ أوائل السبعينات. طبعا يعني كان في صراع مستمر دائما بين الاقتصاديين وحكوماتهم ضد اعتماد هذه الحكومات على سياسة التضخم النقدي أو زيادة عرض النقود علشان يسدوا في العجوزات حقتهم باستمرار، لأنه ده بيدمر حاجة مهمة جدا جدا، هو يعني بيدمر النسيج الاقتصادي للمجتمع أو بيدمر التنظيم أو قدرة أصحاب القطاع الخاص والحكومات في تنظيم المجتمع للإنتاج عموما بمعدلات كبيرة جدا من ناحية، ومن ناحية تانية بيدهور في القوة الشرائية للجنيه أو للعملة الوطنية، بحيث أنه بتدمر قدرة أو القوة الدافعة في الاقتصاد واللي هو المستهلك عموما في دفع الإنتاج لأعلى باستمرار، باعتبار أنه الغاية من الإنتاج هو الاستهلاك، وأيضا أنه أصلا بدون استهلاك لا معنى للإنتاج، لأنه في سؤال مهم جدا، لمن تنتج يعني؟ فأنت حتنتج لمنه؟ هو المستهلك في النهاية، إذن المستهلك هو العمود الفقري في الاقتصاد، بتاع أي دولة. فقوة الشرائية زي ما كانت مستقرة ومرتفعة كمان، وده بينعكس في مستواه المعيشي، معناته إنه الإنتاج بتاعك لازم ينكمش في نفس الوقت مع انكماش القدرات الشرائية للمواطنين. إذن التضخم لازم تنظر له بأنه في غياب الموافقة الشعبية أو البرلمان بأنه ضريبة خفية بتفرضها السياسات المالية وتفرضها أيضا السياسات النقدية إلى جانب الأجهزة الضريبية والجمركية والرسومية للحكومات المختلفة. تعريفات التضخم هي دائما يعني إنه ارتفاع مستمر في الأسعار نتيجة لزيادة في معروض من النقد بأعلى من زيادة الإنتاج القومي، باختصار بما يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية بتاعت هذه العملة عن طريق رفع الأسعار، لأن في فرق بين القوش بين العملة لدى الجمهور والإنتاج، وده حينعكس في القوة الشرائية للعملة بالمقارنة مع العملات الأخرى بالعملات القوة الشرائية للعملات الأجنبية، بما يؤدي إلى انهيار في سعر الصرف أو تدهور في سعر الصرف بالمقارنة. فبتلقى عليه إنه طباعة النقود ما بس بتأثر في إنه ترفع الأسعار في الداخل، ولكن أيضا بترفع أسعار العملات الأجنبية. باختصار ده التعريف بتاع التضخم. لو جينا للتضخم في إبريل بنلقى عليه إنه السياسات الاقتصادية المتبناة منذ أواخر السبعينات كانت ما بتعرف بسياسات النيوليبرالية التضخمية، وأهم حاجة كلمة تضخمية لأنه من مواصفاتها التضخم في أي حاجة، وبتخلق سياسة مرنة متصاعدة لفوق ما لتهد أبدا، لتهد ما شهدناه في السودان. فبتلقى لأنه يعني ملخصة مثلا يقول لك أرفع سعر العملات الأجنبية اللي هو بسموه تخفيض سعر الصرف، حرر الأسعار بتاعت الأسواق خليها تطلع لفوق، أرفع الدعم عشان برضو بترفع الأسعار، جمد الأجور، خصص القطاع العام وإلى آخره، بما يؤدي إلى كله رفع في الأسعار. دي سياسات النيوليبرالية التضخمية. لكن السودان طبعا عارف التضخم في الواقع قبل هذه السياسات في عام 1972، يعني أول ما بدأ انطلق التضخم بشكل بشع جدا جدا في بداية السبعينات إلى يومنا هذا، يعني جاءت دعمتها كمان السياسات النيوليبرالية في أواخر السبعينات. فده التعريف، ارتفاع مستمر في الأسعار الفترة طويلة قصيرة دي ما مشكلة، المشكلة في إنه الفترة الزمنية اللي تتواصل فيها الأسعار بتاعت السلع والخدمات في الارتفاع هي دي المقصودة.
1: طيب بالنظر للتقرير الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم في الشهر ده، ما هي قراءتك أو تعليقك على هذا التقرير، وما هي أهم العوامل اللي ساهمت في ارتفاع مؤشر التضخم؟
2: أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعت الأسعار في الفترة دي ما بيهمني أكثر، قصدي مارس إبريل 26، ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا. يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دية، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 مستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. فده ما بيخلينا نفرح بالحكايه دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الارقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الاسعار اليوميه اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لانه بيحس بالاسعار ويفهم لغه الاسعار اكثر من ما بيفهم لغه التضخم، لانه الاسعار قدامه ملموسه وليست سرعه ارتفاع. سرعه ارتفاع دي مصطلحات فنيه يفهموها الاقتصاديين اكثر في شغلهم. يعني السبب العام بالنسبه لي الحكايه دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعه النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنه العامه، بنجد انه الذهابه برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق بال زيادة عرض النقود، لأنه الذهب ده أصلا ما بيشتريه أي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهابة ويشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بيتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الأسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلك استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو التي يستهلكها غيره من المواطنين. يعني هو يعني المواطنين ما حيستهلكوا ذهب وما حيشتروا ذهب عشان ياكلوه يعني او يشربوه او يركبوها او يطيروا بها او يمشي او تعالجهم كمكنه ولا حتقريهم في المدارس يجي تقيف الذهب كدي تقيف كدي تدرسوا يعني معلش اسف يعني. فدي مشكله كبيره جدا عمليه الذهب اللي بتحول بعض المواطنين إلى مستهلكين ضاغطين على الأسعار إلى أعلى. الخلاف ديل نتيجة لتدهور القوى الشرائية للعملة بسبب هذا التضخم أو بهذه الارتفاعات في الأسعار، تدهور سعر الصرف اللي بنلقاه لأنه زاد بسرعة رهيبة جدا إلى 4200 4300 للدولار جنيه سوداني، يعني ضخمه يعني. ده كان كلام انا توقعته قبل في اخر السنه اللي فاتت بانه سعر الصرف قد يصل الى 5000 جنيه اذا استمرت الحكايه دي، ومتوقع طبعا اذا استمرت الاوضاع دي بالطريقه دي قد يصل الى 10000 جنيه كما قال احد القاده في الحكومة الحالية يعني. أما الأسباب الأخرى فهو طبعا ارتفاع أسعار الوقود عالميا وداخليا، أيضا رفع الدولار الجمركي بنسبة 5% على ما أظن خلال هذا العام، وأيضا مختلف الرسوم اللي صاحبت عودة اللاجئين والنازحين، ده خلاف الرسوم في الطرق، تكثيف العمليات العسكرية برضو دي برضو لها دور كبير في انه تضخ كمية هائلة من النقود في الاقتصاد، بالتأكيد تنعكس في تدهور في القوى الشرائية للجنيه السوداني وتنعكس في ارتفاعات الأسعار بالداخل، ارتفاع أسعار برضو رسوم التعليم رسوم الصحة الحاجات الزيدية كلها، وهذا طبعا واضحة جدا في أسعار الأضاحي اللي بيشتكي منها الناس دي، في ناس كثيرة جدا اللي يتخلوا منها. ده بالإضافة لطبعا محاولة المصارف في إنها تغطي الفجوة في سعر الصرف ما بينه وما بين السوق الموازي المهيمن الآن على التجارة الخارجية في السودان أو على أسعار التجارة الخارجية في السودان. فهذه كلها لابد إنه تنعكس في المستوى العام للأسعار وتزيد بسرعة كبيرة، خصوصا في هذا الشهر الذي طرد عليه هذه الزيادات الكبيرة في يعني في أسعار العامة، يعني أسعار السلع والخدمات الموجودة في السوق، يعني بغض النظر عن الاجتهادات أو القرارات العديدة التي تهدف إلى تخفيض الأسعار. وكما هو واضح من معدل التضخم ب 45% في أنه هذه القرارات لم تؤتي أكلها، وبالمستوى الذي يمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم اليومية.
1: دكتور وائل فهمي، وانت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزينك يعني تضع لنا زي روشتة علاجية تقترح فيها الحلول المعالجات للحد من ظاهرة ارتفاع مؤشرات التضخم.
2: بالنسبة للحلول الممكنة دي ما بتقدر تتحدد إلا لما تنتهي هذه الحرب المستمرة ويتم البدء فورا في إعادة إحياء النشاط الإنتاجي للمواطن. يعني إذا كان عايزين نبدأ الإعمار يبدأ بالنشاط الإنتاجي للمواطنين الموفر أو بيزيد من عرض السلع والخدمات بأسعار يعني تقوي من القوة الشرائية للمواطنين نفسهم، وتحد برضو من معدلات نمو الكتلة النقدية بتحويل. يعني عادة بعد ما تنتهي الحروب بيتم تحويل الأموال كانت مخصصة للمجهود الحربي للمجهود الإنتاجي للشعوب، فده شيء أساسي يعني. ودائما يتم الحد برضو عبر حد من الزيادة في الكتلة النقدية عبر التحسين الجذري في السياسات المالية والنقدية اللي موجودة اللا تضخمية. يعني يكون السياسات المالية والنقدية تكون لا تضخمية، وده بعكس السياسات السائدة حسة اللي هي في ظل السياسات النيوليبرالية التضخمية الموجودة حسة. يعني تاني حاجة القضاء على السوق الموازية المهيمنة على قرار تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية في التجارة الخارجية، برضو محاربة المضاربين والمهربين للسلع خصوصا في ظل تفشي الفساد المالي الموجود حاليا، بالإضافة إلى ضبط حركة أسعار الخدمات الأساسية على الأقل يعني حتى يعني يستقر الاقتصاد على الأقل. يعني فمن غير المحتمل أن يتم على هذا المرض الاقتصادي أو الضريبي للمواطن وللممرض للاقتصاد، بقصد الضريبة هذه ضريبة التضخم الممرضة للأداء الاقتصادي العام سواء كان من جانب المستهلك أو من جانب المنتج.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم اللي ناقشنا فيها ارتفاع مؤشرات التضخم في السودان لهذا الشهر في أبريل، بصحبة ضيفنا الكريم الدكتور وائل فهمي الخبير الاقتصادي. إلى أن نواصل في حلقة قادمة من شاء الله، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026. مقتل 4 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديد راحة بشمال كردفان بعد ساعات من الهجوم الأول. هجوم جديد بمسيرة تتبع لقوات الدعم السريع على بحر مساء أمس بعد ساعات من هجوم مماثل على أمدرمان. مقتل 5 عسكريين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدلنج أمس الثلاثاء. الطيران الحربي يشن غارة جوية على مدينة الكرمك بالنيل الأزرق. حكومة تأسيس تدين تدمير كوبري أردمتا في غرب دارفور بغصف بمسيرة وتحذر من تأثير ذلك على نقل المساعدات. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء غصف كوبري أردمتا بغرب دارفور وكوبري آخر يربط بين الدلنج وكادوغلي. مسعد بولوس يجري مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي لمناقشة المسار السياسي الحاسم في السودان. مسعد بولوس يعقد اجتماع مع مسؤولين نرويجيين لبحث هدنة إنسانية في السودان. مجلس النواب الأمريكي يجيز مشروع قرار للنظر في تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. تعديلات في مشروع القرار الذي وافق عليه الكونغرس الأمريكي ليطالب بالتشكيك في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية في المؤسسات الدولية. اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة من القوى المشتركة في وادي الأنصاري بالبحر الأحمر ونظارة البشاريين ترفض أي وجود مسلح في مناطقها. التحالف الثوري لشرق السودان يدين استمرار اعتقال الشاب علي إدريس بواسطة الأجهزة الأمنية لأكثر من أسبوع. 12 من الضحايا يتقدمون بشكوى ضد أعضاء في قوات الدعم السريع بنيروبي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. التوقيع على ميثاق السلم الاجتماعي بجنوب دارفور في نيالة بتنسيق من المبادرة السودانية للتماسك الاجتماعي. تحالف صموت يعلن تمسكه بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما عن العملية السياسية. تحالف صموت يبدي قلقه من تزايد مؤشرات تعميق الانقسام الإداري والاجتماعي والسياسي في البلاد. انقطاع الإمداد المائي عن جميع أحياء المدينة بالأبيض وسعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000 جنيه. ارتفاع كبير في أسعار السلع بمدينة عطبر اليوم وسعر شوال السكر يبلغ 200,000 جنيه. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم رغم نفي وزير الطاقة للأزمة. وزير التعليم العالي يلزم الجامعات باستمرار الطلاب المنقطعين عن الدراسة بسبب الحرب التي قبلوا بها. بعثة الأمم المتحدة بليبيا تنفي انتقال مكتب مفوضية اللاجئين الأممية إلى مقر البعثة بطرابلس. السودان يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم استعادة خدمات تشخيص وعلاج الأورام بالمراكز الحكومية المتأثرة بالحرب. وزير الموارد البشرية يقول إن نسبة الفقر وسط السودانيين داخل وخارج البلاد ارتفعت إلى 73%. الغرفة القومية للمستوردين ارتفاع سعر الدولار أكد فشل قرار حظر السلع. البنجوس يدعو البني هلبة والسلامات لإيقاف اللايفاتية ويحملهم مسؤولية تضخيم الصراع. رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم يلتقي البرهان ويعلن أن الفترة القادمة ستشهد إعادة تأهيل 6 استادات. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: هنا راديو دبنجة، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان. أهلا ومرحبا بكم مستمعي في الراديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واتفق قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 140 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات محاكمة الصيدلي أحمد شيفة، ومحاكمة منيب، ومحاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا. الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا، تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أقل ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا إن دل يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر. اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة، تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها، وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلو النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي غير قانوني غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء. لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا. وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات، أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقائية.

0: التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخرب بواسطة الأجهزة العدية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون ببتر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي بيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني، وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: تحذير أممي من استهداف الجسور. منظمات حقوقية ترفع أول شكوى جنائية في نيروبي ضد قوات الدعم السريع، ولجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قرار يبحث تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 4400 جنيه، وأزمة خانقة في الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات. اشتباكات في منطقة وادي الأنصار بالبحر الأحمر والتوقيع على وثيقة للتعايش السلمي في جنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. قدمت منظمات حقوقية في كينيا أول شكوى جنائية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ضد عناصر من قوات الدعم السريع. وقالت منظمة العمل القانوني العالمية والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام إن الشكوى قدمت إلى مدير النيابة العامة الكينية مطالبة بالتحقيق مع 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بارتكاب انتهاكات جسيمة في الخرطوم ومحيطها بين عامي 2023 و2025، ويستند الملف إلى شهادات 12 ناجياً تحدثوا عن تعرضهم للاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاغتصاب. وأضاف مقدمو الدعوة في هذا الخصوص:
1: تم تقديم شكوى نيابة عن 12 ضحية سودانية رجالا ونساء تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاحتجاز التعسفي، وشهدوا مقتل أفراد من عائلاتهم في الخرطوم ومحيطها، وهم للأسف يمثلون ملايين السودانيين اللذان عانوا معاناة شديدة على أيدي قوات الدعم السريع.
0: وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار بإجراء مراجعة شاملة خلال 90 يوم لتحديد ما إذا كان أي من أطراف الحرب في السودان يستوفي المعايير اللازمة للتصنيف بوصفه كيانا إرهابيا عالميا مصنفا بشكل خاص. ودعا مشروع القانون إلى فرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع والجيش السوداني وعائلاتهم. وقال المستشار القانوني حافظ حامد لراديو دبنجا إن التصنيف ككيان إرهابي يستوجب تجميد الأصول وفرض قيود، مؤكدا أن لهذا التصنيف تأثيرا سياسيا أكبر من تأثيره القانوني المتمثل في تجميد الأصول. وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذا القرار يتكون من شقين، الشق الأول يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والشق الثاني يتعلق بسحب الشرعية عن تمثيل الحكومة السودانية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية وفقا لنص البند 29 من النظام الداخلي.
0: قتل 5 عسكريين على الأقل في غصف بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أمس. وفي شمال كردفان كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 4 مدنيين وإصابة شخص آخر بجروح أمس في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديت راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. جددت قوات الدعم السريع شن هجوم بطائرات مسيرة على شمال بحري مساء أمس بعد ساعات من استهداف أم درمان بهجوم مماثل، ولم يتسنى لراديو دبنجا معرفة حجم الخسائر. وفي غرب كردفان أدان مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور الغصف الذي استهدف كوبري أردمتا بواسطة الطيران المسير يوم أمس الثلاثاء. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: فنحن نناشد الأمم المتحدة والجمعيات الحقوقية، فهذا المعبر يمثل غذاء للأطفال، فهذا المعبر يمثل حياة للإنسان هذه الإقليم، فهذا المعبر يمثل كل شيء يعني بمعنى الإنسانية، هذا لا يعني بالإنسانية من شيء، فنحن نناشد جمعيات الأمم المتحدة.
0: من جانبه قال فريق الأمم المتحدة الإنساني في السودان إن تصاعد الهجمات على الجسور والطرق وغيرها من البنى التحتية المدنية الحيوية يعرقل وصول المساعدات الإنسانية ويعرض المدنيين لمزيد من المخاطر. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن تعرض كوبري أردمتا وكوبري على طريق الدلنج كادوغلي لهجمات من شأنه عرقلة وصول المساعدات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تجلت هشاشة هذه الشرايين الحيوية خلال الليل في ولاية غرب دارفور، حيث أفادت التقارير بوقوع انفجارات الليلة الماضية استهدفت جسر أردماتا الذي يربط مدينة الجنينة بالمناطق القريبة من الحدود مع تشاد، ويعد هذا الجسر طريقا حيويا لحركة النقل التجاري والإمدادات الإنسانية التي تدخل دارفور.
0: كشف المستشار الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولوس عن إجراء اتصال بوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وعقد لقاءات مع سكرتير الدولة النرويجي أندرياس كرافيك ومبعوث القرن الأفريقي أندريا إستانسن، وكذلك مع الرئيس الكيني ويليام روتو. وناقش الاتصال الهاتفي واللقاءات ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تمهد لوقف دائم لإطلاق النار. أكد حاكم إقليم دارفور الهادي إدريس أن نجاح وثيقة التعايش السلمي التي وقع عليها زعماء القبائل في الولايات سيناقش بمدى تنفيذها على أرض الواقع، مشير إلى أن المؤشر الحقيقي يتمثل في وقف النزاعات القبلية ومرور الموسم الزراعي المقبل دون شكاوى أو احتكاكات بين الرعاة والمزارعين. وقال خلال مخاطبته مراسم التوقيع أن الوثيقة تضمنت قضايا مهمة وآليات لمعالجة النزاعات، وأضاف في هذا الخصوص:
4: أنا شفت الكلام عن المحاكم الأهلية والنيابة وغيره لحد القوات، طبعا ده آليات تقليدية بمعنى شنو؟ الآليات دي كله موجودة لكن في مشاكل، عشان كده نحن لازم نجي بحاجة جديد. أنا الدائرة يا مجمع لجنة بتاعكم ده خلينا من إدارة أهلية وغيره من الأجسام التانية، ده تبقى لجنة بتاع مراقبة ومتابعة لتنفيذ أي قرار عنده علاقة بالسلم الأمريكي، وإنتوا تكونوا موجودين في كل المستويات لا سيما في الولاية. لو حصلت مشكلة قبلية إنتوا تمشوا أول ناس.
0: من جهته دعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس زعماء الإدارات الأهلية إلى الالتزام بتنفيذ الوثيقة، مؤكد أن التحدي الحقيقي لا يكمن في توقيع الاتفاقيات بل في تطبيقها على أرض الواقع. وقال إن السلطات قطعت شوطا كبيرا في الجوانب الأمنية والتنظيمية، مشيرا إلى تحسن الأوضاع المجتمعية وفتح عدد من الطرق أمام حركة الرعاة والمزارعين. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أتمنى إنه نقدر نحافظ على الوثيقة دي باعتبار إنه وثيقة جديدة، وثيقة تراضي اجتماعي، عقد اجتماعي جديد بيننا كلنا كمكونات اجتماعية، ونحاول نمشي على الأمام.
0: شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازي ارتفاعا كبيرا ليصل إلى 4400 جنيه، وتوقع الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار في حديث لراديو دبنجا استمرار صعود الدولار ليصل إلى 5000 جنيه سوداني في القريب العاجل، مشير إلى أنه ارتفع بأكثر من 10 أضعاف منذ بداية الحرب، وأرجع أسباب الارتفاع إلى تمويل نفقات الحرب وتوفير الأسلحة واستيراد الوقود والسلع الضرورية بجانب طباعة كميات جديدة من العملة. وتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة في أسعار السلع. وأضاف في هذا الخصوص:
6: أسباب واضحة جدا، محاولة تمويل الحرب دي وإيجاد مصادر للتسليح وكده وللأسلحة، ده بيتطلب وجود عملات صعبة. أتوقع في القريب العاجل جدا جدا حتى في المستقبل المنظور ده يصل الدولار ل 5000 جنيه، وهو يعني ومعناها إنه من بداية الحرب لحد هسه ارتفعت قيمة الدولار ده بأكثر من 10 مرات، يعني 1000%.
0: رفض مكتب الخطوط الجوية الأثيوبية بمدينة بورسودان إصدار حجوزات التذاكر بالعملة المحلية السودانية مشترطا الدفع بالدولار نقدا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين والمتعاملين مع المكتب. وقال الكابتن عماد الدين عثمان أحمد عثمان لراديو دبنجا إن مبررات الخطوط تعود إلى عدم استقرار العملة المحلية وأن تكاليف الطيران تحسب عالميا بالدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن القرار سيؤثر سلبا على المواطن وسيضطره للجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار. وأضاف في هذا الخصوص:
7: الإجراء اللي عملته الخطوط الأثيوبية أفتكر هو إجراء حصل قبال كده، يعني دي ما أول مرة.
8: نعم،
7: الخطوط الأثيوبية عملته قبال كده، الخطوط الكينية عملته قبال كده، دائما بيلجأوا له في حالة إنه العملة المحلية بتكون ما بكون فيها استقرار، يعني ما بتقدر تسعر سعر التذكرة لأنه العملة المحلية بتاعت الجهة المعينة دي، مثلا زي السودان مثلا، لأنه حس على العملة ما لو لاحظت عليها كل يوم زايدة ناقصة وكل مرة متغيرة.
0: أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مصطفى موسى قراراً يقضي بالتزام مؤسسات التعليم العالي بالرسوم المعتمدة وفق لائحة الرسوم الموحدة للعام 2018، إلى جانب حفظ مقاعد الطلاب الذين توقفت دراستهم نتيجة الحرب. كما وجه القرار الجامعات ومؤسسات التعليم العالي باعتبار هؤلاء الطلاب في حكم الطلاب المجمدين، مع ضمان إعادة استيعابهم في مقاعدهم الدراسية خلال فترة أقصاها نهاية العام الدراسي 2027-2028. أعلنت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور اكتمال دخول 27 بئرا تعمل بالطاقة الشمسية إلى الخدمة المدنية بمدينة نيالة خلال الشهر المقبل، في إطار جهود معالجة أزمة المياه وتحسين الإمداد المائي. وقال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس يوسف في تصريحات صحفية إن المشروعات الجديدة ستسهم في تغطية نحو 70% من احتياجات المدينة من المياه. تشهد الخرطوم وكسلة وعدد من المدن أزمة خانقة في الوقود، وأعلنت وزارة الطاقة إصدار حزمة جديدة من الضوابط لتنظيم وضبط استيراد وتوزيع المشتقات البترولية في إطار جهودها لضمان استقرار إمدادات الوقود وتعزيز الشفافية في القطاع. وقالت الوزارة إن الضوابط الجديدة تتضمن طرح عطاءات دولية لاستيراد المشتقات البترولية. أعلنت وزارة الرعاية الاجتماعية عن ترتيبات جديدة لعودة 10,000 لاجئ سوداني من جمهورية مصر العربية إلى البلاد. وقال وزير الرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح في تصريحات صحفية إن ديوان الزكاة قدم إسهامات كبيرة لتمويل عودة هؤلاء المواطنين ضمن برامج العودة الطوعية، وأضاف في هذا الخصوص:
9: حقيقة سعيدين اليوم، كل السعادة لعودة أهلنا من جمهورية مصر العربية إلى السودان، والشكر لديوان الزكاة. صراحة ديوان الزكاة بذل جهد ما عادي في هذه الجولة فقط، ديوان الزكاة يساهم بعودة 10,000 مواطن في حدود 200 بص.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن عبور آلاف العائدين إلى السودان عبر 7 نقاط حدودية، بينها معابر في دارفور والشمال والشرق من مصر وتشات وأثيوبيا وأريتريا. وأفاد التقرير بعودة نحو 766,910 شخص بين يناير 2024 وأبريل 2026. جاءت النسبة الأكبر منهم من مصر بنسبة 82%. أكد تحال الصمود تمسكه بموقفه الداعي إلى إبعاد الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته. ودعا التحالف في البيان الختامي لاجتماعه في نيروبي أمس القوات المسلحة والدعم السريع إلى قبول مقترح الهدنة الإنسانية المطروح عليهما من الآلية الرباعية. وأبدى التحالف قلقه الشديد من تزايد مؤشرات تعميق وترسيخ الانقسام الإداري والسياسي والاجتماعي في البلاد. وأضاف جعفر حسن في هذا الخصوص:
10: حدثت فيها تطورات كبيرة في لقاء أديس أبابا الذي عقدته الخماسية خلال يوم 3 ليوم 5 في الشهر الجاري، وده بيؤكد انه الان في انفتاح كبير وفي تصور كبير لعملية السلام في السودان، وفي توجه واضح من العالم للضغط على اطراف الحرب للوصول للسلام.
0: رحبت حركة تحرير السودان بالبيان الدولي المشترك بشأن المسار السياسي في السودان الصادر عن الخماسية والولايات المتحدة وسبع دول أوروبية، وجددت الحركة دعمها للحلول الشاملة عبر آلية اللجنة التحضيرية الموقعة مع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا بشأن العملية السياسية. شهدت منطقة وادي الأنصاري بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة يعتقد أنها تتبع للقوة المشتركة. وقالت نظارة البشاريين في بيان إن القوات المسلحة ولجنة أمن ولاية البحر الأحمر بذلتا جهودا لاحتواء الموقف والتصدي للعناصر المتفلتة التي كادت بسلوكها أن تهدد السلم الاجتماعي، وأعلنت رفضها لأي وجود مسلح خارج إطار الدولة في مناطقها خاصة مناطق التعدين. الخبر الأخير في النشرة: شهدت إيرلندا قيام طالب لجوء سوداني بطعن مواطن مستخدما سكين مطبخ، ما أدى إلى موجة عنف واسعة ودعوات لاحتجاجات مناوئة للهجرة واللجوء. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 10 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يتضمن إجراءات عقابية واسعة ضد السودان،
2: نزع الشرعية من الممثلية السودانية في الأمم المتحدة والهيئات الدولية.
8: ما هي أسباب الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار مقابل الجنيه السوداني؟
11: الحكومة في محاولة يعني تغطية الإنفاق على الحرب والمرتبات وغيرها من مصاريف التسيير وكده، قاعد ترجع لطباعة العملة الورقية في المطبعة.
8: لجنة المعلمين بكسلة تجتمع يوم الخميس لبحث الخطوة القادمة بعد نجاح الإضراب بنسبة 100%.
12: المعلم في الدرجة الأولى في ولاية كسلة بيتقاضى 150,000 في اليوم تقريبا، هذا المبلغ لا يكفي لوجبة فطور.
8: تنسيقية المهنيين والنقابات ترفض مشاركة ممثلي الحكومة السودانية في اجتماعات مؤتمر العمل الدولي.
13: ده قرار معيب، إنه لا يحق للمسجل تعيين لجان تمهيدية أو لجان تأسيسية للنقابات.
8: الخطوط الأثيوبية تقرر عدم التعامل بالجنيه السوداني في عمليات الحجز على سفرياتها.
7: فالخطوط الأثيوبية هي ممكن تكون الخط الوحيد الممكن يربط السودان بباقي العالم.
8: وبالجولة مواد أخرى، فاصل قصير ونعود.
14: دبنجا، أخبار لكل السودان.
8: أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون جديد يتضمن إجراءات سياسية وعقابية واسعة ضد السودان، أبرزها الدعوة للطعن في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية داخل الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية. حول هذا القرار تحدث لنا المستشار حافظ حامد.
2: حول القرار الذي اتخذه الكونغرس بالأمس الثلاثاء الذي يتعلق بتطورات الأزمة في السودان، هذا القرار يتكون من شقين. الشق الأول يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والشق الثاني يتعلق بسحب الشرعية عن تمثيل الحكومة السودانية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية وفقا لنص البند 29 من النظام الداخلي. طيب، نجي بتناول بالشرح عن الشق الأول والذي يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، وذلك خلال 90 يوما من تاريخ هذا القرار، بأن يقوم وزير الخارجية ووزير الخزانة الأمريكي بإجراء مراجعة شاملة لتحديد ما إذا كان أي من طرفي الحرب يستوفي المعايير اللازمة لتصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والذي يطلق عليه اختصارا بالـ SDGT، ويعني Specially Designated Global Terrorist، وهو تصنيف خاص بمكافحة الإرهاب عبر مكتب الوفاق الأمريكي، ويستهدف الأشخاص والمنظمات والهيئات التي تتورط في أعمال إرهابية والتي من شأنها تهدد الأمن القومي والعلاقات الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. العقوبات المنصوص عليها فيما يتعلق بهذا الشق هي لمن تم تصنيفهم هي تجميد الأصول، وضع قيود تمنع التعامل مع الأشخاص المعنيين بهذا التصنيف. بالطبع لهذا التصنيف تأثير سياسي أكبر من التأثير القانوني الخاص، لأن القانون الخاص بتصنيف تجميد الأصول يبقى هو حيكون عنده تأثير political impact كبير على الهيئات أو المنظمات أو الحكومات اللي ممكن تكون تم تصنيفها بموجب هذا القرار. نجي نتناول الشق الثاني من القرار، وهو بيلزم وزارة الخارجية باتخاذ خطوات فورية مع لجنة وثائق التفويض التابعة للجميع العام للأمم المتحدة لتفعيل المادة 29 من النظام الداخلي للأمم المتحدة، وده بيختص بنزع الشرعية، واللي هو التنسيق والنظر في نزع الشرعية من وجود الممثلين للحكومة السودانية في الهيئات الدولية ومن ضمنها طبعا الأمم المتحدة، إلى أن يغرر الوزير أن السودان قد انتقل إلى حكومة مدنية. ونفتكر ده شيء مهم جدا وخطير، عنده انعكاساته الكبيرة على الوضع في السودان، بمعنى أنه تقوم ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بالتنسيق مع لجنة الوثائق في الأمم المتحدة بتفعيل المادة 29 ومحاولة نزع الشرعية من الممثلية السودانية في الأمم المتحدة والهيئات الدولية. وده بالضرورة حيكون عنده انعكاسات كبيرة جدا في تفاعل ممثلي الحكومة السودانية في هيئات الأمم المتحدة المختلفة، وبالتالي المنظمات الدولية ذات العلاقة. وبرضو هذا الشق الثاني يعتبر إجراء وترتيب من شأنه يكون عنده تأثير سلبي على الحكومة السودانية، ويظل نزع هذه الشرعية عن تمثيل السودان في المحافل الدولية والهيئات الدولية إلى أن يغرر الوزير لو وزير الخارجية أن السودان قد انتقل إلى حكومة مدنية. وهذا يعني أنه نوع من الضغط على أنه حكومة السودان تمشي حسب الترتيبات التي وضعتها الرباعية بوقف الحرب والمسارات الإنسانية والمسار السياسي المتعلق بتسليم الحكومة إلى حكومة مدنية. أنا في تقديري هذا القرار هو من أخطر القرارات والأكثر تأثيرا منذ نشوب الحرب في السودان، ويعتبر أداة ضغط كبيرة جدا على حكومة السودان للانتقال أو لضغط على الانتقال لتسليم الحكم إلى الحكومة المدنية، وطبعا يفق الآليات والترتيبات الخاصة بالرباعية. أنا أفتكر
15: سلمت لجان المعلمين بولاية الخرطوم مذكرة مطلبية للجهات المختصة، بينما أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسلة نجاح الإضراب بنسبة 100%، وأن اللجنة ستجتمع يوم الخميس لبحث الخطوة القادمة. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
16: في ظل الحراك الذي تقوده لجنة المعلمين السودانيين في كل الولايات، واصلت لجنة المعلمين ولاية كسلة الحراك، حيث أعلنت اللجنة اليوم أن الإضراب والإغلاق بلغ نسبة
12: نسبة 100% في ولاية كسلة، وأعلنت كذلك أن اللجنة العليا للتصعيد بالولاية ولاية كسلة ستجتمع يوم الخميس لبحث الخطوة القادمة. أيضا ولاية الخرطوم، لجنة ليان المعلمين بمحليات ولاية الخرطوم اليوم رفعت مذكرة بها 6 مطالب، أبرز رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216,000 جنيه، وكذلك دفع جميع الاستحقاقات وتسديد المرتبات في فترة أقصاها 5 من كل شهر، والتزام الدولة بالصرف على التعليم وعدم تحميل أولياء الأمور الإنفاق على التعليم، وعلى أن تلتزم ولاية الخرطوم وغيرها من الولايات بالإنفاق على التعليم وتنفيذ الترقيات. هذه مطالب عادلة نقابية باللجان المعلمين، وهي تمثل مطالب كل المعلمين بالسودان. بنفتكر إنه هذا الحراك الذي بدأ في الولايات سرعان ما تنادت إليه جميع ولايات السودان، على اعتبار أن الظلم الواقع على المعلمين في أي ولاية هو ذات الظلم الذي يقع على المعلمين في بقية الولايات. بنعتقد إنه العقبة الأساسية هي نظرة الدولة تجاه التعليم، حيث تجاهلت التعليم تماما في هذه الفترة. مرتبات المعلمين أصبحت لا تفي بأي بند من بنود الصرف. لك أن تتخيل أن معلم يتقاضى في الشهر 50,000، ده لو جات 50,000 جنيه، وهو يعني يحتاج أن يذهب إلى المدرسة، هذه أو هذا المبلغ لا يفي حتى بالمواصلات، بل لا يفي حتى بشرب كوب من الشاي يوميا، لأن كوب الشاي مثلا ب2,000 جنيه، فأنت محتاج 60,000 في اليوم أو في الشهر، ده لو بتشرب كوباية بتاعت شاي واحدة. يعني المعلم في الدرجة الأولى في ولاية كسلة بيتقاضى 150,000، 5,000 في اليوم تقريبا، هذا المبلغ لا يكفي لوجبة فطور للمعلم، ناهيك عن بقية بنود الصرف في الحياة. الوضع لا يطاق، هذه المرتبات هزيلة، لم يتم زيادة الحد الأدنى للأجور منذ العام 2022، مع أن الأسعار تضاعفت عشرات المرات وربما 100 مرة تضاعفت الأسعار، وعلى ضعف المرتبات لا تلتزم بها الدولة في الولايات، لأن وزارة المالية الاتحادية رفعت يدها من المرتبات وأصبح شأن ولاي في خطوة بنعتقد أنها هي رجوع للخلف. المطلب الأساسي اللي حيكون على كل السودان إنه المرتبات ترجع اتحادية، ويتم الصرف على الفصل الأول من الميزانية الاتحادية، وقبل ذلك يجب أن تفكر، يعني يتم التفكير بصورة جادة في إيقاف السبب في التدهور الحاصل في التعليم وفي كل قطاعات الحياة في السودان، اللي هي استمرار هذه الحرب اللعينة. لذلك ما يعاني المعلمون الآن في كل السودان هو جزء مما يعانيه بقية العاملين في الدولة وحتى في القطاع الخاص. سيستمر هذا الحراك المطلب للمعلمين، وسيتوج هذا الحراك بالحراك على مستوى كل ولايات السودان، الحراك المركزي في كل السودان. بنعتقد أنه يجب أن تستجيب السلطات وتجلس مع ممثل المعلمين الحقيقيين، وأن لا تحاول السلطة فرض أجسام قد حكم عليها الشعب السوداني منذ العام 2019.
15: أثارت مشاركة ممثلي الحكومة السودانية باتحاد نقابات العمال في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد تحت مظلة منظمة العمل الدولية جدلاً. الخبير النقابي محجوب كناري يعلق على هذه المشاركة وأسبابها.
13: الموضوع ببساطة بيتلخص في الفراغ النقابي، والفراغ النقابي الموجود ده سببه إنه الحكومة حلت اتحاد العمال والنقابات العامة بقرار من المسجل، ثم رجعت وإعادت الاتحادات الاتحاد والنقابات العامة بقرار برضو من المسجل، والقرار معيب، ونحن قلنا رأينا فيه في حينه إنه ده قرار معيب، إنه لا يحق للمسجل تعيين لجان تمهيدية أو لجان تأسيسية للنقابات. اللجان النقابية بحسب نصوص قانون النقابات الحالي اللي هو بتاع 2010 ذاته، مش القانون اللي تم عرضه على مجلس السيادة وما ثبت إياس بنص القانون ده وبنص وبالمعايير الدولية للعمل النقابي، الاتحاد ده ما شرعي لأنه ما جاب انتخابات في البداية، ولأنه دورة النقابية انتهت، ده اثنين، ولأنه تم حله، ولأنه تم تعيينه برضو بواسطة الحكومة ما بواسطة جمعيات عمومية، لا الاتحاد ولا النقابات العامة. فبالتالي المسألة بتاعت إنه يمثل العمال السودانيين دي مسألة غير قانونية وغير شرعية يعني. الحكومة تتمثل لأنه الحكومة أساسا موجودة في الأمم المتحدة، ورئيس الحكومة بيمشي وبيخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي الحكومة موجودة في منظمات الأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية واحدة من منظمات الأمم المتحدة. أما اتحاد العمال واتحاد أصحاب العمل دي أجسام نقابية، وما مفترض يتم تمثيل باتحادات في كلام كثير جدا جدا في شرعيتها وفي قانونيتها. بالتالي اتحاد العمال هو ما عنده شرعية في تمثيل العمال. اترفعت مذكرات لمنظمة العمل الدولية من نقابات المستقلة، تم انتخابها بواسطة جمعيات عمومية وأشارت للكلام ده، وبموجبه جاء مندوب من منظمة العمل الدولية وقعد مع النقابات المستقلة المنتقبة دي، وكان في إشكالية كبيرة، كان في نقابات منتخبة بجمعيات عمومية، وكان في نقابات معينة بواسطة لجنة التفكيك التمكين. في رأي منظمة العمل إن النقابات المنتخبة دي نقابات شرعية وقانونية، والنقابات الليانة التسييرية اللي تم تعيينها بواسطة لجنة تفكيك التمكين دي نقابات ما شرعية وما قانونية، لأنه تم تعيينها بواسطة لجنة حكومية ما جات بانتخابات وما عندها نظام أساسي يسندها وكده. ده رأينا ورأي قديم يعني، ما رأي بنقوله هسي بمناسبة المؤتمر ده، لكن رأي قديم وقلناه، وقالت النقابات المستقلة وترفعت مذكرات فيه زي ما قلت، وجاءت المنظمة دي وشافت الوضع على الطبيعة في السودان يعني. وقتها المؤتمر التم بعد ذاك ما تم فيه تمثيل العمال ولا أصحاب العمل، أنا ما أعرف المرة دي التمثيل تم ليه وكيف وإلى آخره، ما ده يسأل عنه الوزارة ويسأل عنه اتحاد العمال.
15: سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا كبيرا ومفاجئا في قيمته مقابل الجنيه السوداني. حول الأسباب المحتملة لهذا الارتفاع استضاف راديو دبنجا الأستاذ كمال كرار الصحفي والمحلل الاقتصادي.
17: يعني ارتفاع المتواطن في أسعار الدولار ده أسباب واضحة جدا، محاولة التمويل الحرب دي وإيجاد مصادر للتسليح وكده وللأسلحة، ده بتطلب وجود عملات صعبة، وبالتالي والبنك المركزي والموارد الموجودة بتاعت النقد الأجنبي أصلا شحيحة بسبب السياسات الاقتصادية، وبالتالي الحكومة والأجهزة الرسمية بتلجأ للشراء من الدولار من السوق الأسود، وكل ما زاد الطلب على الدولار زاد سعر الدولار في السوق الأسود. ده واحد من التفسيرات. التفسير الثاني إنه برضه محاولة
11: توفير الوقود البترولي والكلام حول المحفظة وحول إدخال القطاع الخاص في عملية استيراد البترول، الكلام اللي حاصل من سنة 2020 ده خلى هذه الشركات يعني وهي بيلاروس أموال حقيقية وكذا إنها هي تأخذ أموال من البنوك بالسوداني وتشتريها من تحول دولارات من السوق الأسود وتجيب بترول، البترول تبيعه بجنيه السوداني وبتاني ترجعه لدولارات عن طريق السوق الأسود، وبقى فيه طلب كبير جدا على الدولار يعني في السوق الأسود أو السوق الموازي، وبالتالي ذاتت الأسعار. حتى الموردين العاديين يعني كان كبار ولا كان صغار في محاولاتهم لتوفير يعني السلع الضرورية للناس فهم بيشتروها الدولار ده من السوق الأسود، وبالتالي فهناك طلب كثيف على الدولار لابد أنه يرفع أسعاره من ناحية عرضه وطلبه كده. يعني حاجة تانية مسلمة في إضعاف سعر الجنيه السوداني عموما بخلاف يعني هذه القضايا أنه الحكومة في محاولة يعني تغطية الإنفاق على الحرب والمرتبات وغيرها من مصاريف التسيير وكده قاعد تلجأ لطباعة العملة الورقية في المطبعة، وزيادة الكتلة النقدية أيضا بتسهم في إضعاف قيمة الجنيه وإضعاف قيمة الجنيه السوداني برضو أمام العملات الأجنبية ومن ضمن الدولار وكده. وهذه سياسة مستمرة يعني من زمان يعني منذ ما قبل الحرب، لكن بقت زادت يعني وتيرتها فيما بعد الحرب للأسباب دي يعني، وما فيش حل هسه وحيستمر صعود الدولار ده أكثر وأكثر إلى حين ما تنتهي الحرب دي وترجع الأوضاع لطبيعتها. أتوقع في القريب العاجل جدا جدا حتى في المستقبل المنظور ده يطلع الدولار ل 5000 جنيه، وهو يعني ومعناه إنه من بداية الحرب لحد هسه ارتفعت قيمة الدولار ده بأكثر من 10 مرات يعني 1000% خلال هذه الفترة يعني، وبالتالي فكلام ده بأثر على الأسعار السلع وبأثر على معيشة الناس وبأثر على القيمة الحقيقية للجنيه والقوة الشرائية له وكده، وبزيد معاناة الناس وبصعب العيش عليهم وبتبقى الأوضاع الاقتصادية أكثر سوءا.
15: رفض مكتب الخطوط الجوية الأثيوبية بمدينة بور السودان إصدار حجوزات للتذاكر بالعملة المحلية السودانية واشترط الدفع بالدولار نقدا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين والمتعاملين مع المكتب. راديو دبنجة تحدث للكابتن عماد الدين عثمان حول هذا القرار.
7: الحقيقة طبعا انت زي ما عارف انه الطيران ده يعني حاجة عالمية يعني الكوست دائما التكلفة بتاعته هي بتحسب بالدولار، يعني ساعات الطيران مثلا وليك ساعة الطيران بتاعت كل طيارة مثلا سعرها بكده دولار، عشان كده في النهاية الملجأ الأساسي بتاعت القيمة زي التسعير بتاع لو لاحظت تسعير مثلا الوقود أيوة. عالميا وليك سعر البرميل بكده دولار.
15: نعم.
7: فالإجراء اللي عملته الخطوط الأثيوبية أفتكر هو إجراء حصل قبال كده، يعني دي ما أول مرة
15: نعم
7: الخطوط الأثيوبية عملته قبال كده، الخطوط الكينية عملته قبال كده، دائما بيلجأوا له في حالة إنه العملة المحلية بتكون ما بكون فيها استقرار، يعني ما بتقدر تسعر سعر التذكرة لأنه العملة المحلية بتاعت الجهة المعينة دي مثلا زي السودان مثلا، لأنه حس على العملة لو لاحظت عليها كل يوم زايدة ناقصة وكل مرة متغيرة ما ثابت،
15: اللي هو التذبذب بتاع السعر ذاته بتاع العملة
7: بتاع السعر. الشيء الثاني زمان يعني كان لما مثلا إذا بنك السودان كان عنده دولار الشركات الأجنبية إذا باعت بالعملة المحلية فلازم تلقى مصدر يحول لها العملة المحلية للدولار، لأنه هي سبيراتا مثلا كل التكلفة بتاعت الطيران بتتباع بالدولار وحتتباع بالعملة السودانية، فإذا ما لقوا مصدر يغير لهم العملة المحلية للدولار برضو بيقوموا بيعملوا التسعير بالدولار، فهو إجراء حصل بيحصل.
15: نعم.
7: حصل قبال كده ما أول مرة يعني أنا بفتكر إجراء عادي ما فيه حاجة ما فيه يعني ضغط على الراكب ولا كده، إنما بالعكس إذا حصل إنه الناس أصروا عليهم يبيعوا بالعملة المحلية هي حتخسر طبعاً، طوطل الاتيومية دفن حتخسر.
15: وإذا خسرت ممكن توقف الخط يعني ما تقول أنا الديستينيشن دي ما بجيها ومش حتة تانية مثلاً.
7: نعم. الخطوط الليسيوبية طبعا انت زي ما شايف لانه حسي الطيران العالمي يعني نادر يجي السودان، فالخطوط الليسيوبية هي ممكن تكون الخط الوحيد الممكن يربط السودان ده بباقي العالم يعني. عشان كده
15: طيب المسألة دي التأثير حقها شنو على المواطن العادي؟ يعني في ناس عندهم كاش بس يعني عندهم قروش عملة سودانية، ما عندهم لا حساب بنك لا كريدت كارد لشنو فهل ممكن تخلق صعوبات للناس؟
7: طبعا مع المواطن العادي والراكب السوداني العادي داري سافر حيعاني، طبعا حيعاني معاناة شديدة من المسألة دي ذاته، عشان يلقوا دولار ذاته السوق ذاته ما حيرحمه، السوق بتاع العملة ذاته ما بيرحمه.
15: نعم وقت
7: كل يوم حيكون حيدوا له بسعر اصلا. في النهاية المواطن المسكين ما هو كل التداعيات الشغلانات دي كلها واقع فيه.
15: نعم. طيب السلطات ممكن تتدخل بشكل أو بآخر تقوم تخفف العبء على الناس؟
7: والله ما بيقدروا يتدخلوا، لأنه إذا حاولوا يتدخلوا الخطوط الليسيوبية تقول لهم خلاص أوكي أنا بشيل من الراكب سوداني، لكن أنتوا تدوني له أنا بديكم له أدوني له دولار، الحكومة ما عندها دولار تديه للخطوط الليسيوبية. السودانية بالمناسبة قبل كده عملتها في ليبيا زمان لما سعر الدينار الليبي برضو كان فيه مشكلة، برضو عملوا نفس الحكاية، لكن الليبيين كانوا بيقولوا لهم خلاص اوكي عملوا يعني وصلوا معهم في اتفاقية انه البنك المركزي الليبي يحول كل الدينار اللي بتستلم الخطوط السودانية للدولار.
15: نعم.
7: إجراء طبيعي يعني ما فيه تعسف ولا ما فيه يعني شركات في الحالات زي دي يعني.
15: شهدت مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية حفل تكريم الخبير الرياضي والمدرب القومي والمحاضر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأستاذ أحمد بابكر الكوتش الرشيد الجدي، يحدثنا بالمزيد حول هذا التكريم.
18: الأستاذ طبعا قدم الكثير لكرة القدم السودانية والمنتخبات الوطنية، فأنا بعد فكرة التكريم من أكاديمية الرواد السودانية نبي خميس مشيط، هي أكاديمية تابعة لأكاديمية الرواد، ولكن عندنا عدة فروع اخترنا من ضمنها أكاديمية سودانية خاصة بالسودانيين، عندهم تدريبات الجمعة والسبت من كل أسبوع. فكانت الفكرة أنه تكريم الأستاذ بعد وصوله لمنطقة عسير، و عملت لجنة برئاسة الرشيد سليمان والجيدي وعضوية طارق السر ومحمد عبد الغفار لاعب منتخب الناشئين السابق والكابتن رياض عطية سعودي والأخ ياسر علي حسين، واللجنة عقدت عدة اجتماعات، ومن ثم تحديد يوم 5/6 تكريم الأستاذ أحمد بابكر ومشاركة كبيرة من الرابطة الرياضية للسودانيين بمنطقة عسير وعدد من الرياضيين السعوديين. حقيقة التكريم كان تكريم رائع جدا يليق بمكانة الأستاذ وما قدم لكرة القدم السودانية. هذا التكريم رسالة للدولة، لأن أحمد بابكر يعني رجل قدم الكثير ولم ينال حظ من التكريم، وهو في زيارة لأبنائه هنا باشمهندس أيمن ودكتور حاتم، هم مقيمين في منطقة عسير، فرأينا أنه الظروف في السودان والشيء الحاصل أنه نقوم بهذا التكريم نيابة عن كل الرياضيين في السودان والشعب السوداني عام. أستاذ أحمد غام وقيمة كبيرة جدا، مسيرته حافلة بالتدريب بعد ما بقى محاضر في الاتحاد الأفريقي، قدم كل خبراته لأبناء اللاعبين وأبناء المدربين واللاعبين، ونحن كان لنا نصيب الحظ منه نتدرب على يده، أخذنا السي والبي والاي وهو كان بإشرافه في فترة كان مدير فني الاتحاد السوداني لكرة القدم.
15: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا دي ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
1: ده؟ انا ما بتكلم زي اخي. رتبت يا اخي، عندك الديوان حقنا. ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن بدنا نقري الشفع عليك؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معاهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه بفتره صباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله يضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريب. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي حيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
0: يا أخوي أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع عدل؟
1: في المسايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لينا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بدينا الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
0: والله يسمح لي أقول لك أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم. وأقسم بالله ده كلام جميل، والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة متين
1: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: أنا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026. مقتل 4 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديد راحة بشمال كردفان بعد ساعات من الهجوم الأول. هجوم جديد بمسيرة تتبع لقوات الدعم السريع على بحر مساء أمس بعد ساعات من هجوم مماثل على أمدرمان. مقتل 5 عسكريين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدلنج أمس الثلاثاء. الطيران الحربي يشن غارة جوية على مدينة الكرمك بالنيل الأزرق. حكومة تأسيس تدين تدمير كوبري أردمتا في غرب دارفور بغصف بمسيرة وتحذر من تأثير ذلك على نقل المساعدات. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء غصف كوبري أردمتا بغرب دارفور وكوبري آخر يربط بين الدلنج وكادوغلي. مسعد بولوس يجري مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي لمناقشة المسار السياسي الحاسم في السودان. مسعد بولوس يعقد اجتماع مع مسؤولين نرويجيين لبحث هدنة إنسانية في السودان. مجلس النواب الأمريكي يجيز مشروع قرار للنظر في تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. تعديلات في مشروع القرار الذي وافق عليه الكونغرس الأمريكي ليطالب بالتشكيك في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية في المؤسسات الدولية. اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة من القوة المشتركة في وادي الأنصاري بالبحر الأحمر ونظارة البشاريين ترفض أي وجود مسلح في مناطقها. التحالف الثوري لشرق السودان يدين استمرار اعتقال الشاب علي إدريس بواسطة الأجهزة الأمنية لأكثر من أسبوع. 12 من الضحايا يتقدمون بشكوى ضد أعضاء في قوات الدعم السريع بنيروبي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. التوقيع على ميثاق السلم الاجتماعي بجنوب دارفور في نيالة بتنسيق من المبادرة السودانية للتماسك الاجتماعي. تحالف صمود يعلن تمسكه بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما عن العملية السياسية. تحالف صمود يبدي قلقه من تزايد مؤشرات تعميق الانقسام الإداري والاجتماعي والسياسي في البلاد. انقطاع الإمداد المائي عن جميع أحياء المدينة بالأبيض وسعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000 جنيه. ارتفاع كبير في أسعار السلع بمدينة عطبر اليوم وسعر شوال السكر يبلغ 200,000 جنيه. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم رغم نفي وزير الطاقة للأزمة. وزير التعليم العالي يلزم الجامعات باستمرار الطلاب المنقطعين عن الدراسة بسبب الحرب التي قبلوا بها. بعثة الأمم المتحدة بليبيا تنفي انتقال مكتب مفوضية اللاجئين الأممية إلى مقر البعثة بطرابلس. السودان يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم استعادة خدمات تشخيص وعلاج الأورام بالمراكز الحكومية المتأثرة بالحرب. وزير الموارد البشرية يقول إن نسبة الفقر وسط السودانيين داخل وخارج البلاد ارتفعت إلى 73%. الغرفة القومية للمستوردين ارتفاع سعر الدولار أكد فشل قرار حظر السلع. البنجوس يدعو البني هلبة والسلامات لإيقاف اللايفاتية ويحملهم مسؤولية تضخيم الصراع. رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم يلتقي البرهان ويعلن أن الفترة القادمة ستشهد إعادة تأهيل 6 استادات. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل 9 أشخاص في هجوم بمسيرات على كردفان وهجوم جديد على بحري وتحذير أممي من استهداف الجسور. منظمات حقوقية ترفع أول شكوى جنائية في نيروبي ضد قوات الدعم السريع، ولجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قرار يبحث تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 4400 جنيه، وأزمة خانقة في الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات. اشتباكات في منطقة وادي الأنصار بالبحر الأحمر والتوقيع على وثيقة للتعايش السلمي في جنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. قدمت منظمات حقوقية في كينيا أول شكوى جنائية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ضد عناصر من قوات الدعم السريع. وقالت منظمة العمل القانوني العالمية والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام إن الشكوى قدمت إلى مدير النيابة العامة الكينية مطالبة بالتحقيق مع 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بارتكاب انتهاكات جسيمة في الخرطوم ومحيطها بين عامي 2023 و2025، ويستند الملف إلى شهادات 12 ناجياً تحدثوا عن تعرضهم للاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاغتصاب. وأضاف مقدمو الدعوة في هذا الخصوص:
1: تم تقديم شكوى نيابة عن 12 ضحية سودانية رجالا ونساء تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاحتجاز التعسفي، وشهدوا مقتل أفراد من عائلاتهم في الخرطوم ومحيطها، وهم للأسف يمثلون ملايين السودانيين اللذان عانوا معاناة شديدة على أيدي قوات الدعم السريع.
0: وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار بإجراء مراجعة شاملة خلال 90 يوم لتحديد ما إذا كان أي من أطراف الحرب في السودان يستوفي المعايير اللازمة للتصنيف بوصفه كياناً إرهابياً عالمياً مصنفاً بشكل خاص. ودعا مشروع القانون إلى فرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع والجيش السوداني وعائلاتهم. وقال المستشار القانوني حافظ حامد لراديو دبنجا إن التصنيف ككيان إرهابي يستوجب تجميد الأصول وفرض قيود، مؤكدا أن لهذا التصنيف تأثيرا سياسيا أكبر من تأثيره القانوني المتمثل في تجميد الأصول. وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذا القرار يتكون من شقين، الشق الأول يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والشق الثاني يتعلق بسحب الشرعية عن تمثيل الحكومة السودانية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية وفقا لنص البند 29 من النظام الداخلي.
0: قتل 5 عسكريين على الأقل في غصف بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أمس. وفي شمال كردفان كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 4 مدنيين وإصابة شخص آخر بجروح أمس في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديت راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. جددت قوات الدعم السريع شن هجوم بطائرات مسيرة على شمال بحري مساء أمس بعد ساعات من استهداف أم درمان بهجوم مماثل، ولم يتسنى لراديو دبنجا معرفة حجم الخسائر. وفي غرب كردفان أدان مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور الغصف الذي استهدف كوبري أردمتا بواسطة الطيران المسير يوم أمس الثلاثاء. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: فنحن نناشد الأمم المتحدة والجمعيات الحقوقية، فهذا المعبر يمثل غذاء للأطفال، فهذا المعبر يمثل حياة للإنسان هذه الإقليم، فهذا المعبر يمثل كل شيء يعني بمعنى الإنسانية، هذا لا يعني بالإنسانية من شيء، فنحن نناشد جمعيات الأمم المتحدة.
0: من جانبه قال فريق الأمم المتحدة الإنساني في السودان إن تصاعد الهجمات على الجسور والطرق وغيرها من البنى التحتية المدنية الحيوية يعرقل وصول المساعدات الإنسانية ويعرض المدنيين لمزيد من المخاطر. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن تعرض كوبري أردمتا وكوبري على طريق الدلنج كادوغلي لهجمات من شأنه عرقلة وصول المساعدات. وأضاف في هذا الخصوص
1: تجلت هشاشة هذه الشرايين الحيوية خلال الليل في ولاية غرب دارفور، حيث أفادت التقارير بوقوع انفجارات الليلة الماضية استهدفت جسر أردماتا الذي يربط مدينة الجنينة بالمناطق القريبة من الحدود مع تشاد، ويعد هذا الجسر طريقا حيويا لحركة النقل التجاري والإمدادات الإنسانية التي تدخل دارفور.
0: كشف المستشار الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولوس عن إجراء اتصال بوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وعقد لقاءات مع سكرتير الدولة النرويجي أندرياس كرافيك ومبعوث القرن الأفريقي أندريا إستانسن وكذلك مع الرئيس الكيني ويليام روتو. وناقش الاتصال الهاتفي واللقاءات ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تمهد لوقف دائم لإطلاق النار. أكد حاكم إقليم دارفور الهادي إدريس أن نجاح وثيقة التعايش السلمي التي وقع عليها زعماء القبائل في الولايات سيناقش بمدى تنفيذها على أرض الواقع، مشير إلى أن المؤشر الحقيقي يتمثل في وقف النزاعات القبلية ومرور الموسم الزراعي المقبل دون شكاوى أو احتكاكات بين الرعاة والمزارعين. وقال خلال مخاطبته مراسم التوقيع أن الوثيقة تضمنت قضايا مهمة وآليات لمعالجة النزاعات. وأضاف في هذا الخصوص
4: أنا شفت الكلام عن المحاكم الأهلية والنيابة وغيره لحد القوات، طبعا ده آليات تقليدية بمعنى شنو؟ الآليات دي كله موجودة لكن في مشاكل، عشان كده نحن لازم نجي بحاجة جديد. أنا الدائرة يا مجمع لجنة بتاعكم ده خلينا من إدارة أهلية وغيره من الأجسام التانية ده تبقى لجنة بتاع مراقبة ومتابعة لتنفيذ أي قرار عنده علاقة بالسلم الأمن، وإنتوا تكونوا موجودين في كل المستويات لا سيما في الولاية. لو حصلت مشكلة قبلية إنتوا تمشوا أول ناس.
0: من جهته دعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس زعماء الإدارات الأهلية إلى الالتزام بتنفيذ الوثيقة، مؤكد أن التحدي الحقيقي لا يكمن في توقيع الاتفاقيات بل في تطبيقها على أرض الواقع. وقال إن السلطات قطعت شوطا كبيرا في الجوانب الأمنية والتنظيمية، مشيرا إلى تحسن الأوضاع المجتمعية وفتح عدد من الطرق أمام حركة الرعاة والمزارعين. وأضاف في هذا الخصوص
5: أتمنى إنه نقدر نحافظ على الوثيقة دي باعتبار إنه وثيقة جديدة، وثيقة تراضي اجتماعي، عقد اجتماعي جديد بيننا كلنا كمكونات اجتماعية، ونحاول نمشي على الأمام.
0: شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازي ارتفاعا كبيرا ليصل إلى 4400 جنيه، وتوقع الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار في حديث لراديو دبنجا استمرار صعود الدولار ليصل إلى 5000 جنيه سوداني في القريب العاجل، مشير إلى أنه ارتفع بأكثر من 10 أضعاف منذ بداية الحرب، وأرجع أسباب الارتفاع إلى تمويل نفقات الحرب وتوفير الأسلحة واستيراد الوقود والسلع الضرورية بجانب طباعة كميات جديدة من العملة. وتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة في أسعار السلع. وأضاف في هذا الخصوص
6: أسباب واضحة جدا، محاولة تمويل الحرب دي وإيجاد مصادر للتسليح وكده وللأسلحة ده بيتطلب وجود عملات صعبة. أتوقع في القريب العاجل جدا جدا حتى في المستقبل المنظور ده يطلع الدولار ل 5000 جنيه، وهو يعني ومعناها إنه من بداية الحرب لحد هسه ارتفعت قيمة الدولار ده بأكثر من 10 مرات، يعني 1000%.
0: رفض مكتب الخطوط الجوية الأثيوبية بمدينة بورسودان إصدار حجوزات التذاكر بالعملة المحلية السودانية مشترطا الدفع بالدولار نقدا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين والمتعاملين مع المكتب. وقال الكابتن عماد الدين عثمان أحمد عثمان لراديو دبنجا إن مبررات الخطوط تعود إلى عدم استقرار العملة المحلية وأن تكاليف الطيران تحسب عالميا بالدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن القرار سيؤثر سلبا على المواطن وسيضطره للجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار. وأضاف في هذا الخصوص
7: الإجراء اللي عملته الخطوط الأثيوبية أفتكر هو إجراء حصل قبال كده، يعني دي ما أول مرة.
8: نعم،
7: الخطوط الأثيوبية عملته قبال كده، الخطوط الكينية عملته قبال كده، دائما بيلجأوا له في حالة إنه العملة المحلية بتكون ما بكون فيها استقرار، يعني ما بتقدر تسعر سعر التذكرة لأنه العملة المحلية بتاعت الجهة المعينة دي مثلا زي السودان مثلا، لأنه حس على العملة لو لاحظت عليها كل يوم زايدة ناقصة وكل مرة متغيرة.
0: أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مصطفى موسى قراراً يقضي بالتزام مؤسسات التعليم العالي بالرسوم المعتمدة وفق لائحة الرسوم الموحدة للعام 2018 إلى جانب حفظ مقاعد الطلاب الذين توقفت دراستهم نتيجة الحرب، كما وجه القرار الجامعات ومؤسسات التعليم العالي باعتبار هؤلاء الطلاب في حكم الطلاب المجمدين مع ضمان إعادة استيعابهم في مقاعدهم الدراسية خلال فترة أقصاها نهاية العام الدراسي 2027-2028. أعلنت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور اكتمال دخول 27 بئرا تعمل بالطاقة الشمسية إلى الخدمة المدنية بمدينة نيالة خلال الشهر المقبل في إطار جهود معالجة أزمة المياه وتحسين الإمداد المائي. وقال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس يوسف في تصريحات صحفية إن المشروعات الجديدة ستسهم في تغطية نحو 70% من احتياجات المدينة من المياه. تشهد الخرطوم وكسلة وعدد من المدن أزمة خانقة في الوقود، وأعلنت وزارة الطاقة إصدار حزمة جديدة من الضوابط لتنظيم وضبط استيراد وتوزيع المشتقات البترولية في إطار جهودها لضمان استقرار إمدادات الوقود وتعزيز الشفافية في القطاع. وقالت الوزارة إن الضوابط الجديدة تتضمن طرح عطاءات دولية لاستيراد المشتقات البترولية. أعلنت وزارة الرعاية الاجتماعية عن ترتيبات جديدة لعودة 10,000 لاجئ سوداني من جمهورية مصر العربية إلى البلاد. وقال وزير الرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح في تصريحات صحفية إن ديوان الزكاة قدم إسهامات كبيرة لتمويل عودة هؤلاء المواطنين ضمن برامج العودة الطوعية، وأضاف في هذا الخصوص
9: حقيقة سعيدين اليوم كل السعادة لعودة أهلنا من جمهورية مصر العربية إلى السودان، والشكر لديوان الزكاة. صراحة ديوان الزكاة بذل جهد ما عادي في هذه الجولة، فقط ديوان الزكاة يساهم بعودة 10,000 مواطن في حدود 200 بص.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن عبور آلاف العائدين إلى السودان عبر 7 نقاط حدودية بينها معابر في دارفور والشمال والشرق من مصر وتشات وأثيوبيا وأريتريا. وأفاد التقرير بعودة نحو 766,910 شخص بين يناير 2024 وأبريل 2026، جاءت النسبة الأكبر منهم من مصر بنسبة 82%. أكد تحالف صمود تمسكه بموقفه الداعي إلى إبعاد الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته. ودعا التحالف في البيان الختامي لاجتماعه في نيروبي أمس القوات المسلحة والدعم السريع إلى قبول مقترح الهدنة الإنسانية المطروح عليهما من الآلية الرباعية. وأبدى التحالف قلقه الشديد من تزايد مؤشرات تعميق وترسيخ الانقسام الإداري والسياسي والاجتماعي في البلاد. وأضاف جعفر حسن في هذا الخصوص
10: حدثت فيها تطورات كبيرة في لقاء أديس أبابا الذي عقدته الخماسية خلال
8: يوم 3 ليوم 5 في الشهر الجاري، وده بيؤكد أنه الآن في انفتاح كبير وفي تصور كبير لعملية السلام في السودان، وفي توجه واضح من العالم للضغط على أطراف الحرب للوصول للسلام.
0: رحبت حركة تحرير السودان بالبيان الدولي المشترك بشأن المسار السياسي في السودان الصادر عن الخماسية والولايات المتحدة وسبع دول أوروبية، وجددت الحركة دعمها للحلول الشاملة عبر آلية اللجنة التحضيرية الموقعة مع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا بشأن العملية السياسية. شهدت منطقة وادي الأنصاري بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة يعتقد أنها تتبع للقوة المشتركة، وقالت نظارة البشاريين في بيان إن القوات المسلحة ولجنة أمن ولاية البحر الأحمر بذلتا جهودا لاحتواء الموقف والتصدي للعناصر المتفلتة التي كادت بسلوكها أن تهدد السلم الاجتماعي، وأعلنت رفضها لأي وجود مسلح خارج إطار الدولة في مناطقها خاصة مناطق التعدين. الخبر الأخير في النشرة، شهدت إيرلندا قيام طالب لجوء سوداني بطعن مواطن مستخدما سكين مطبخ، ما أدى إلى موجة عنف واسعة ودعوات لاحتجاجات مناوئة للهجرة واللجوء. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
11: راديو دبنجا، راديو
12: بلقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
13: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المحامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا، على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة أنا عارفة أن القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح أنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتي للسوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده، فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو اللي قدام؟
14: مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام والجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجه طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريده الرسميه المصريه، يعني هو حاليا كده في مرحله بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
13: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
14: حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6، هذا 6 حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
13: نعم، واضح.
14: قبل التحول، يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية تمام بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف تمام؟
15: نعم.
14: ذلك اللاجئ يعني ألزمت اللجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فولو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
15: نعم. طيب الصادق أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
14: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ونحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. هي
15: نعم.
14: تكون مستعد.
15: نعم.
14: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
15: نعم.
14: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما اتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشائها حاليا كده، ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بيتساءلوا بها الآن
15: دي. طيب اللجنة دي هم مؤكد يعني بعد ذلك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد أنا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذلك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
14: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية القاهرة كذلك أسوان والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية، يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين وفاصيل دي.
15: نعم.
14: تمام.
15: طيب
14: بالنسبة لل
15: أيوة تفضل واصل.
14: بالنسبة للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخل مصر يعني
15: أيوة.
14: فترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا، يعني عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي ذول خشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
15: نعم نعم. طيب الاستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب 1 2 3 وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
14: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوا كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس يجيبوا من البلد يعني. فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي هتحل المحل المفوضية. فأنت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بس الطمأنينة لنفس اللاجئ بتخلي إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لاجئ ومنو اللي ما حيعتبروا لاجئ. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها أو بتختلف في مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية. فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلا وبتسبب ممكن
15: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه
14: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه. على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات، يعني هي زول طالب للحمايه حتقبل، فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك، خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها المدافعين حقوق الانسان عموما يعني.
15: نعم نعم. طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين وبعدك بديك فرصه تقول الحاجه الاخيره. البطاقات المنتهيه، يعني في ناس اوريدي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهيه ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم حيكون كيف؟
14: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية احنا نشوف البطاقات السارية، لأنه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا إنها هي هتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها، أو حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوثائق المصرية.
15: نعم
14: الجديدة طبعا. أما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده، يعني بعد شهر 8 وإنت بطاقتك هتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية يعني تلغائيا طوال تلك الفترة الانتقالية. أيوه. ما لم اللجنة يحدد محلها، إنت بطاقتك إذا كانت هتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام ووضع التفاصيل، إنت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك، ما حتمشي تجددها وما حتمشي يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل، الناس الحالية بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة، يعني هي 6 أشهر.
15: نعم
14: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع، تسوية موقفهم، لكن هتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضية، لدى اللجنة الحكومية.
15: أيوة، اللي هي لسه المغار حقتها والكده يعني ما تحددت.
14: انت تاني بطاقتك منتهية بالفعل، ما هتمشي المفوضية عشان تقوم تجددها ولا كده، انت هتنتظر اللجنة.
15: نعم
14: الحكومية، واللجنة الحكومية وعدتهم يعني انه هي زول جاها ما هيتعرض لأي مساءلة قانونية او ما هيتعرض لحاجة.
15: نعم. طيب سؤال حول أنا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصية، اللي هو الاسم والعنوان محل السكن والتلفون وكده، ويعني قادر أتخيل نتيجة ظروف الناس زي الزول ممكن يغير سكن وبين فترة والتانية يطلعوا من هنا يمشي هنا. فاللاجئ ملزم بأنه أي تغييرات تحصل يقوم يوصلها، فدي يعني هل هتشكل مشكلة بالنسبة للناس؟
14: نعم. بالنسبة للبيانات اللي انت ذكرتها دي طبعا شروط تنظيمية مهمة جدا يعني، طبعا ضبط البيانات يعني هي بتشمل مثلا محل الإغامة الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الإلكتروني. فمحل الإغامة الثابت ده ألزمت اللائحة كل لائحة يعني إنه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمدة يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لأي إعلانات أو إخطارات رسمية. يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك، عشان لو جاتك هي إخطارات من لجنة أو جاتك هي إعلان إنك بالحضور حيجيوا لك لحد بيتك. تمام؟
15: نعم.
14: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه أو رقم هاتفه، أو حتى حدث تغيير في حالته الشخصية مثلا كالزواج والطلاق والولادة، مثلا جبت لك طفل جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة الحكومية خلال 7 يوم فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
15: أيوة. يعني بأنه أنا حالتي الاجتماعية تغيرت، بقى عندي فرد جديد في الأسرة مثلا،
14: عنوان سكنك، غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصية، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخطر اللجنة.
15: نعم. الأستاذ صادق عمر المحامي، يعني أنا بسرعة طرحت عليك يعني الأسئلة اللي أعتقد إنها يعني مهمة، لكن إذا في حاجة أنت شايفها أنا يعني ما سألت منها ولا شايفها مهمة دار توضيحها للناس برضو، مرحبا.
14: والله حاليا كده يعني الأسئلة اللي أنت ذكرتها هي أسئلة يعني غطت كل التفاصيل المحتاجة الزول إنه يعرفها، فإحنا بس هنقدم نصيحة يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فإحنا هنقول بس إنه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسمية اللي منحتها الحكومة في عشان هذا الغرض، يهدف طبعا لترتيب الأوضاع إداريا وبسط سيادة الدولة المصرية، وهو يعني ليس منعا للجوء بل إعادة بتاعت هيكلة للجوء نفسه. الإيغاء الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف إنه قد يكون مختلفا أو أبطأ في البداية مقارنة بالمفوضية الدولية، لأنه الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذلك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله. فنحن نقول لهم ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك ويلتزم بالمدة المحددة 45 يوم للغادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بالنسخ مصورة من كافة وسائغك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
15: نعم، شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجة حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير ومؤكد بنتكلم معاك تاني إذا ظهرت مستجدات
16: قضايا الشباب.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجع والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي تنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. نحن دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذلك تخلين القانون يجري مجراه، عشان نحن نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن إنه تاني بعد ذلك الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجه دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجه دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في اعاقه نشر الوعي، مثلا صعوبه تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعيه وبناء القدرات بالظاهره دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبيل موجودة بها شاشتها دي تبتلقى حقك، إن إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف، ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحبا بك.
5: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحبا بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطالة التحصين التحسين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع ذاته وانواع التحسين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحسين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديها للتطعيم أو التحسين. نيجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحسين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهه مزمنه وجهه لفتره طويله جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشره الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخذ، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولاده مباشره برضه بندي معاه لغاه بتاع شر الاطفال، وده دائما في جرعه اسمها جرعه رقم 0، ده بندوه طوالي بعد الولاده. والشر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل خشمين. ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كل أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الارغان لطفل، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيره. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض هسه احنا قاعدين نتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل تؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي، بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لانه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه، ممكن يدوه مناعه لمده سنه سنتين شهر شهرين، لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقرره عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه، كل مره يقوم يرجع له تاني، وبجيب بطريقه اصعب من الطريقه الاولى، وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح الامهات اي ام بدا التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه ذات الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس عارفه، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه ذات الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه حتى ان احنا نقول هذه، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولديته وديته المركز وجاته حمى وتاني انا ما بوديه وكذا. لا الحياه في بعض الاشياء البسيطه بتحصل الطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح لهم انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكده بيعتبر ان الموضوع ده عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعة السل بتاعت البيزي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح, والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر لخمسار يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا, جات الحمى ممكن ياخد معه بنادول عادي, الحمى بتروح بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا, مويه دافية مويه عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة دار أقولها للمهات, أهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة, لأنه لو ما طعمته حتي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض, والأمراض دي بعدين زي ما بدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى, والفحوصات دايرة قروش, والعلاجات دايرة قروش, كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور أو نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا دار أقولها للأمهات, لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكمله, لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة, بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بقوم بديك الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الأطفال الصغار, تحفظيه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس أريد طعمت قبل كده ولا ما طعمت, طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم من إنه كل النسوان يودوا أطفالهم للتطعيم, ونشوفهم كلهم نصيحين جدا, والسلام عليكم ورحمة الله.
4: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا, شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة, ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والمجتمع.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل 9 أشخاص في هجوم بمسيرات على كردفان، وهجوم جديد على بحري، وتحذير أممي من استهداف الجسور. منظمات حقوقية ترفع أول شكوى جنائية في نيروبي ضد قوات الدعم السريع، ولجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قرار يبحث تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 4400 جنيه، وأزمة خانقة في الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات. اشتباكات في منطقة وادي الأنصار بالبحر الأحمر، والتوقيع على وثيقة للتعايش السلمي في جنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قدمت منظمات حقوقية في كينيا أول شكوى جنائية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ضد عناصر من قوات الدعم السريع. وقالت منظمة العمل القانوني العالمية

0: المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام إن الشكوى قدمت إلى مدير النيابة العامة الكينية مطالبة بالتحقيق مع 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بارتكاب انتهاكات جسيمة في الخرطوم ومحيطها بين عامي 2023 و2025، ويستند الملف إلى شهادات 12 ناجياً تحدثوا عن تعرضهم للاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاغتصاب. وأضاف مقدمو الدعوة في هذا الخصوص:
1: تم تقديم شكوى نيابة عن 12 ضحية سودانية رجالا ونساء تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاحتجاز التعسفي، وشهدوا مقتل أفراد من عائلاتهم في الخرطوم ومحيطها، وهم للأسف يمثلون ملايين السودانيين اللذان عانوا معاناة شديدة على أيدي قوات الدعم السريع.
0: وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار بإجراء مراجعة شاملة خلال 90 يوم لتحديد ما إذا كان أي من أطراف الحرب في السودان يستوفي المعايير اللازمة للتصنيف بوصفه كيانا إرهابيا عالميا مصنفا بشكل خاص. ودعا مشروع القانون إلى فرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع والجيش السوداني وعائلاتهم. وقال المستشار القانوني حافظ حامد لراديو دبنجة إن التصنيف ككيان إرهابي يستوجب تجميد الأصول وفرض قيود، مؤكدا أن لهذا التصنيف تأثيرا سياسيا أكبر من تأثيره القانوني المتمثل في تجميد الأصول. وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذا القرار يتكون من شقين، الشق الأول يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والشق الثاني يتعلق بسحب الشرعية عن تمثيل الحكومة السودانية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية وفقا لنص البند 29 من النظام الداخلي.
0: قتل 5 عسكريين على الأقل في غصف بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أمس. وفي شمال كردفان كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 4 مدنيين وإصابة شخص آخر بجروح أمس في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديت راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. جددت قوات الدعم السريع شن هجوم بطائرات مسيرة على شمال بحري مساء أمس بعد ساعات من استهداف أم درمان بهجوم مماثل، ولم يتسنى لراديو دبنجة معرفة حجم الخسائر. وفي غرب كردفان أدان مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور الغصف الذي استهدف كوبري أردمتا بواسطة الطيران المسير يوم أمس الثلاثاء. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: فنحن نناشد الأمم المتحدة والجمعيات الحقوقية، فهذا المعبر يمثل غذاء للأطفال، فهذا المعبر يمثل حياة للإنسان هذه الإقليم، فهذا المعبر يمثل كل شيء يعني بمعنى الإنسانية، هذا لا يعني بالإنسانية من شيء، فنحن نناشد جمعيات الأمم المتحدة.
0: من جانبه قال فريق الأمم المتحدة الإنساني في السودان إن تصاعد الهجمات على الجسور والطرق وغيرها من البنى التحتية المدنية الحيوية يعرقل وصول المساعدات الإنسانية ويعرض المدنيين لمزيد من المخاطر. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن تعرض كوبري أردمتا وكوبري على طريق الدلنج كادوغلي لهجمات من شأنه عرقلة وصول المساعدات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تجلت هشاشة هذه الشرايين الحيوية خلال الليل في ولاية غرب دارفور، حيث أفادت التقارير بوقوع انفجارات الليلة الماضية استهدفت جسر أردماتا الذي يربط مدينة الجنينة بالمناطق القريبة من الحدود مع تشاد، ويعد هذا الجسر طريقا حيويا لحركة النقل التجاري والإمدادات الإنسانية التي تدخل دارفور.
0: كشف المستشار الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولوس عن إجراء اتصال بوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وعقد لقاءات مع سكرتير الدولة النرويجي أندرياس كرافيك ومبعوث القرن الأفريقي أندريا إستانسن، وكذلك مع الرئيس الكيني ويليام روتو. وناقش الاتصال الهاتفي واللقاءات ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تمهد لوقف دائم لإطلاق النار. أكد حاكم إقليم دارفور الهادي إدريس أن نجاح وثيقة التعايش السلمي التي وقع عليها زعماء القبائل في الولايات سيناقش بمدى تنفيذها على أرض الواقع، مشير إلى أن المؤشر الحقيقي يتمثل في وقف النزاعات القبلية ومرور الموسم الزراعي المقبل دون شكاوى أو احتكاكات بين الرعاة والمزارعين. وقال خلال مخاطبته مراسم التوقيع أن الوثيقة تضمنت قضايا مهمة وآليات لمعالجة النزاعات، وأضاف في هذا الخصوص:
4: أنا شفت الكلام عن المحاكم الأهلية والنيابة وغيره لحد القوات، طبعا ده آليات تقليدية. تقليدية بمعنى شنو؟ الآليات دي كله موجودة لكن في مشاكل، عشان كده نحن لازم نجيب حاجة جديد. أنا داير يا مجمع لجنة بتاعكم ده خلينا من إدارة أهلية وغيره من الأجسام التانية، ده تبقى لجنة بتاع مراقبة ومتابعة لتنفيذ أي قرار عنده علاقة بالسلم الأمن، وإنتوا تكونوا موجودين في كل المستويات لا سيما في الولاية. لو حصلت مشكلة قبلية إنتوا تمشوا أول ناس.
0: من جهته دعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس زعماء الإدارات الأهلية إلى الالتزام بتنفيذ الوثيقة، مؤكد أن التحدي الحقيقي لا يكمن في توقيع الاتفاقيات بل في تطبيقها على أرض الواقع. وقال إن السلطات قطعت شوطا كبيرا في الجوانب الأمنية والتنظيمية، مشيرا إلى تحسن الأوضاع المجتمعية وفتح عدد من الطرق أمام حركة الرعاة والمزارعين، وأضاف في هذا الخصوص:
5: أتمنى إنه نقدر نحافظ على الوثيقة دي باعتبار إنه وثيقة جديدة، وثيقة تراضي اجتماعي، عقد اجتماعي جديد بيننا كلنا كمكونات اجتماعية، ونحاول نمشي على الأمر.
0: شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازي ارتفاعا كبيرا ليصل إلى 4400 جنيه، وتوقع الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار في حديث لراديو دبنجا استمرار صعود الدولار ليصل إلى 5000 جنيه سوداني في القريب العاجل، مشير إلى أنه ارتفع بأكثر من 10 أضعاف منذ بداية الحرب، وأرجع أسباب الارتفاع إلى تمويل نفقات الحرب وتوفير الأسلحة واستيراد الوقود والسلع الضرورية، بجانب طباعة كميات جديدة من العملة، وتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة في أسعار السلع. وأضاف في هذا الخصوص:
6: أسباب واضحة جدا، محاولة تمويل الحرب دي وإيجاد مصادر للتسليح وكده وللأسلحة، ده بيتطلب وجود عملة صعبة. أتوقع في القريب العاجل جدا جدا حتى في المستقبل المنظور ده يصل الدولار ل 5000 جنيه، وهو يعني ومعناها إنه من بداية الحرب لحد هسه ارتفعت قيمة الدولار ده بأكثر من 10 مرات، يعني 1000%.
0: رفض مكتب الخطوط الجوية الأثيوبية بمدينة بورسودان إصدار حجوزات التذاكر بالعملة المحلية السودانية مشترطا الدفع بالدولار نقدا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين والمتعاملين مع المكتب. وقال الكابتن عماد الدين عثمان أحمد عثمان لراديو دبنجا إن مبررات الخطوط تعود إلى عدم استقرار العملة المحلية، وأن تكاليف الطيران تحسب عالميا بالدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن القرار سيؤثر سلبا على المواطن وسيضطره للجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار. وأضاف في هذا الخصوص:
7: الإجراء اللي عملته الخطوط الأثيوبية أفتكر هو إجراء حصل قبال كده، يعني دي ما أول مرة.
8: نعم،
7: الخطوط الأثيوبية عملته قبال كده، الخطوط الكينية عملته قبال كده، دائما بيلجأوا له في حالة إنه العملة المحلية بتكون ما بكون فيها استقرار، يعني ما بتقدر تسعر سعر التذكرة لأنه العملة المحلية بتاعت الجهة المعينة دي، مثلا زي السودان مثلا، لأنه حس على العملة ما لو لاحظت عليها كل يوم زايدة ناقصة وكل مرة متغيرة.
0: أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مصطفى موسى قرارا يقضي بالتزام مؤسسات التعليم العالي بالرسوم المعتمدة وفق لائحة الرسوم الموحدة للعام 2018، إلى جانب حفظ مقاعد الطلاب الذين توقفت دراستهم نتيجة الحرب، كما وجه القرار الجامعات ومؤسسات التعليم العالي باعتبار هؤلاء الطلاب في حكم الطلاب المجمدين، مع ضمان إعادة استيعابهم في مقاعدهم الدراسية خلال فترة أقصاها نهاية العام الدراسي 2027-2028. أعلنت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور اكتمال دخول 27 بئرا تعمل بالطاقة الشمسية إلى الخدمة المدنية بمدينة نيالة خلال الشهر المقبل في إطار جهود معالجة أزمة المياه وتحسين الإمداد المائي. وقال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس يوسف في تصريحات صحفية إن المشروعات الجديدة ستسهم في تغطية نحو 70% من احتياجات المدينة من المياه. تشهد الخرطوم وكسلة وعدد من المدن أزمة خانقة في الوقود، وأعلنت وزارة الطاقة إصدار حزمة جديدة من الضوابط لتنظيم وضبط استيراد وتوزيع المشتقات البترولية في إطار جهودها لضمان استقرار إمدادات الوقود وتعزيز الشفافية في القطاع. وقالت الوزارة إن الضوابط الجديدة تتضمن طرح عطاءات دولية لاستيراد المشتقات البترولية. أعلنت وزارة الرعاية الاجتماعية عن ترتيبات جديدة لعودة 10,000 لاجئ سوداني من جمهورية مصر العربية إلى البلاد. وقال وزير الرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح في تصريحات صحفية إن ديوان الزكاة قدم إسهامات كبيرة لتمويل عودة هؤلاء المواطنين ضمن برامج العودة الطوعية، وأضاف في هذا الخصوص:
8: حقيقة سعيدين اليوم، كل السعادة لعودة أهلنا من جمهورية مصر العربية إلى السودان، والشكر لديوان الزكاة. صراحة ديوان الزكاة بذل جهد ما عادي في هذه الجولة، فقط ديوان الزكاة يساهم بعودة 10,000 مواطن في حدود 200 بس.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن عبور آلاف العائدين إلى السودان عبر 7 نقاط حدودية، بينها معابر في دارفور والشمال والشرق من مصر وتشات وأثيوبيا وأريتريا. وأفاد التقرير بعودة نحو 766,910 شخص بين يناير 2024 وأبريل 2026. جاءت النسبة الأكبر منهم من مصر بنسبة 82%. أكد تحال الصمود تمسكه بموقفه الداعي إلى إبعاد الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته. ودعا التحالف في البيان الختامي لاجتماعه في نيروبي أمس القوات المسلحة والدعم السريع إلى قبول مقترح الهدنة الإنسانية المطروح عليهما من الآلية الرباعية. وأبدى التحالف قلقه الشديد من تزايد مؤشرات تعميق وترسيخ الانقسام الإداري والسياسي والاجتماعي في البلاد. وأضاف جعفر حسن في هذا الخصوص:
9: حدثت فيها تطورات كبيرة في لقاء أديس أبابا الذي عقدته الخماسية خلال يوم 3 ليوم 5 في الشهر الجاري، وده بيؤكد انه الان في انفتاح كبير وفي تصور كبير لعملية السلام في السودان، وفي توجه واضح من العالم للضغط على اطراف الحرب للوصول للسلام.
0: رحبت حركة تحرير السودان بالبيان الدولي المشترك بشأن المسار السياسي في السودان الصادر عن الخماسية والولايات المتحدة وسبع دول أوروبية، وجددت الحركة دعمها للحلول الشاملة عبر آلية اللجنة التحضيرية الموقعة مع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا بشأن العملية السياسية. شهدت منطقة وادي الأنصاري بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة يعتقد أنها تتبع للقوة المشتركة. وقالت نظارة البشاريين في بيان إن القوات المسلحة ولجنة أمن ولاية البحر الأحمر بذلتا جهودا لاحتواء الموقف والتصدي للعناصر المتفلتة التي كادت بسلوكها أن تهدد السلم الاجتماعي، وأعلنت رفضها لأي وجود مسلح خارج إطار الدولة في مناطقها خاصة مناطق التعدين. الخبر الأخير في النشرة: شهدت إيرلندا قيام طالب لجوء سوداني بطعن مواطن مستخدما سكين مطبخ، ما أدى إلى موجة عنف واسعة ودعوات لاحتجاجات مناوئة للهجرة واللجوء. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لكم من راديو دبنجة، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم الأربعاء الموافق 10 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يتضمن إجراءات عقابية واسعة ضد السودان،
2: نزع الشرعية من الممثلية السودانية في الأمم المتحدة والهيئات الدولية.
10: ما هي أسباب الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار مقابل الجنيه السوداني؟
11: الحكومة في محاولة يعني تغطية الإنفاق على الحرب والمرتبات وغيرها من مصارف التسيير وكده قاعد ترجع لطباعة العملة الورقية في المطبعة.
10: لجنة المعلمين بكسلة تجتمع يوم الخميس لبحث الخطوة القادمة بعد نجاح الإضراب بنسبة 100%.
12: المعلم في الدرجة الأولى في ولاية كسلة بيتقاضى 150,000 في اليوم تقريبا، هذا المبلغ لا يكفي لوجبة فطور.
10: تنسيقية المهنيين والنقابات ترفض مشاركة ممثلي الحكومة السودانية في اجتماعات مؤتمر العمل الدولي،
13: وده قرار معيب إنه لا يحق للمسجل تعيين لجان تمهيدية أو لجان تأسيسية للنقابات.
10: الخطوط الأثيوبية تقرر عدم التعامل بالجنيه السوداني في عمليات الحجز على سفرياتها.
7: فالخطوط الأثيوبية هي ممكن تكون الخط الوحيد الممكن يربط السودان بباقي العالم.
10: وبالجولة مواد أخرى، فاصل قصير ونعود.
14: دبنجا، أخبار لكل السودان.
10: أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون جديد يتضمن إجراءات سياسية وعقابية واسعة ضد السودان، أبرزها الدعوة للطعن في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية داخل الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية. حول هذا القرار تحدث لنا المستشار حافظ حامد.
2: حول القرار الذي اتخذه الكونغرس بالأمس الثلاثاء الذي يتعلق بتطورات الأزمة في السودان، هذا القرار يتكون من شقين. الشق الأول يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والشق الثاني يتعلق بسحب الشرعية عن تمثيل الحكومة السودانية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية وفقا لنص البند 29 من النظام الداخلي. طيب، نجي بتناول بالشرح عن الشق الأول والذي يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، وذلك خلال 90 يوما من تاريخ هذا القرار. بأن يقوم وزير الخارجية ووزير الخزانة الأمريكي بإجراء مراجعة شاملة لتحديد ما إذا كان أي من طرفي الحرب يستوفي المعايير اللازمة لتصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والذي يطلق عليه اختصارا بالـ SDGT، ويعني Specially Designated Global Terrorist، وهو تصنيف خاص بمكافحة الإرهاب عبر مكتب الوفاق الأمريكي، ويستهدف الأشخاص والمنظمات والهيئات التي تتورط في أعمال إرهابية والتي من شأنها تهدد الأمن القومي والعلاقات الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. العقوبات المنصوص عليها فيما يتعلق بهذا الشق هي لمن تم تصنيفهم هي تجميد الأصول، وضع قيود تمنع التعامل مع الأشخاص المعنيين بهذا التصنيف، بالطبع لهذا التصنيف تأثير سياسي أكبر من التأثير القانوني الخاص، لأن القانون الخاص بتصنيع تجميد الأصول يبقى هو حيكون عنده تأثير political impact كبير على الهيئات أو المنظمات أو الحكومات اللي ممكن تكون تم تصنيفها بموجب هذا القرار. نجي نتناول الشق الثاني من القرار، وهو بيلزم وزارة الخارجية باتخاذ خطوات فورية مع لجنة وثائق التفويض التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لتفعيل المادة 29 من النظام الداخلي للأمم المتحدة، وده بيختص بنزع الشرعية، واللي هو التنسيق والنظر في نزع الشرعية من وجود الممثلين الحكومة السودانية في الهيئات الدولية ضمنها طبعا الأمم المتحدة، إلى أن يقرر الوزير أن السودان قد انتقل إلى حكومة مدنية. ونفتكر ده شيء مهم جدا وخطير، عنده انعكاساته الكبيرة على الوضع في السودان، بمعنى أنه تقوم ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بالتنسيق مع لجنة الوثائق في الأمم المتحدة بتفعيل المادة 29 ومحاولة نزع الشرعية من الممثلية السودانية في الأمم المتحدة والهيئات الدولية. وده بالضرورة حيكون عنده انعكاسات كبيرة جدا في تفاعل ممثلي الحكومة السودانية في هيئات الأمم المتحدة المختلفة، وبالتالي المنظمات الدولية ذات العلاقة. وبرضو هذا الشق الثاني يعتبر إجراء وترتيب من شأنه يكون عنده تأثير سلبي على الحكومة السودانية، ويظل نزع هذه الشرعية عن تمثيل السودان في المحافل الدولية والهيئات الدولية إلى أن يقرر الوزير لو وزير الخارجية أن السودان قد انتقل إلى حكومة مدنية. وهذا يعني أنه نوع من الضغط على أنه حكومة السودان تمشي حسب الترتيبات التي وضعتها الرباعية بوقف الحرب والمسارات الإنسانية والمسار السياسي المتعلق بتسليم الحكومة إلى حكومة مدنية. أنا في تقديري هذا القرار هو من أخطر القرارات والأكثر تأثيرا منذ نشوب الحرب في السودان، ويعتبر أداة ضغط كبيرة جدا على حكومة السودان للانتقال أو لضغط على الانتقال لتسليم الحكم إلى الحكومة المدنية، وطبعا يفقد الآليات والترتيبات الخاصة بالرباعية. أنا أفتكر
10: سلمت لجان المعلمين بولاية الخرطوم مذكرة مطلبية للجهات المختصة، بينما أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسلة نجاح الإضراب بنسبة 100%، وأن اللجنة ستجتمع يوم الخميس لبحث الخطوة القادمة. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
15: في ظل الحراك الذي تقوده لجنة المعلمين السودانيين في كل الولايات، واصلت لجنة المعلمين ولاية كسلة الحراك، حيث أعلنت اللجنة اليوم أن الإضراب والإغلاق بلغ نسبة 100% في ولاية كسلة. وأعلنت كذلك أن اللجنة العليا للتصعيد بالولاية ولاية كسلة ستجتمع يوم الخميس لبحث الخطوة القادمة. أيضا ولاية الخرطوم، لجنة ليان المعلمين بمحليات ولاية الخرطوم اليوم رفعت مذكرة بها 6 مطالب، أبرز رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216 ألف جنيه، وكذلك دفع جميع الاستحقاقات وتسديد المرتبات في فترة أقصاها الخامس من كل شهر، والتزام الدولة بالصرف على التعليم وعدم تحميل أولياء الأمور الإنفاق على التعليم، وعلى أن تلتزم ولاية الخرطوم وغيرها من الولايات بالإنفاق على التعليم وتنفيذ الترقيات. هذه مطالب عادلة نقابية باللجان المعلمين، وهي تمثل مطالب كل المعلمين بالسودان. بنفتكر انه هذا الحراك الذي بدأ في الولايات
12: سرعان ما تنادت إليه جميع ولايات السودان، على اعتبار أن الظلم الواقع على المعلمين في أي ولاية هو ذات الظلم الذي يقع على المعلمين في بقية الولايات. بنعتقد أنه العقبة الأساسية هي نظرة الدولة تجاه التعليم، حيث تجاهلت التعليم تماما في هذه الفترة. مرتبات المعلمين أصبحت لا تفي بأي بند من بنود الصرف. لك أن تتخيل أن معلم يتقاضى في الشهر 50,000 دلوجات، 50,000 جنيه، وهو يعني يحتاج أن يذهب إلى المدرسة. هذه أو هذا المبلغ لا يفي حتى بالمواصلات، بل لا يفي حتى بشرب كوب من الشاي يوميا، لأن كوب الشاي مثلا ب2000 جنيه، فأنت محتاج ل60,000 في اليوم أو في الشهر، ده لو بتشرب كوباية بتاعت شاي واحدة. يعني المعلم في الدرجة الأولى في ولاية كسلا بيتقاضى 150,000، 5,000 في اليوم تقريبا. هذا المبلغ لا يكفي لوجبة فطور للمعلم، ناهيك عن بقية بنود الصرف في الحياة. الوضع لا يطاق. هذه المرتبات هزيلة. لم يتم زيادة الحد الأدنى للأجور منذ العام 2022، مع أن الأسعار تضاعفت عشرات المرات وربما 100 مرة تضاعفت الأسعار. وعلى ضعف المرتبات لا تلتزم بها الدولة في الولايات، لأن وزارة المالية الاتحادية رفعت يدها من المرتبات وأصبح شأن ولاي في خطوة بنعتقد أنها هي رجوع للخلف. المطلب الأساسي اللي حيكون على كل السودان أنه المرتبات ترجع اتحادية، ويتم الصرف على الفصل الأول من الميزانية الاتحادية. وقبل ذلك يجب أن تفكر، يعني يتم التفكير بصورة جادة في إيقاف السبب في التدهور الحاصل في التعليم وفي كل قطاعات الحياة في السودان، اللي هي استمرار هذه الحرب اللعينة. لذلك ما يعاني المعلمون الآن في كل السودان هو جزء مما يعانيه بقية العاملين في الدولة وحتى في القطاع الخاص. سيستمر هذا الحراك المطلب للمعلمين، وسيتوج هذا الحراك بالحراك على مستوى كل ولايات السودان، الحراك المركزي في كل السودان. بنعتقد أنه يجب أن تستجيب السلطات وتجلس مع ممثل المعلمين الحقيقيين، ولا تحاول السلطة فرض أجسام قد حكم عليها الشعب السوداني منذ العام 2019.
10: أثارت مشاركة ممثلي الحكومة السودانية باتحاد نقابات العمال في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد تحت مظلة منظمة العمل الدولية جدلاً. الخبير النقابي محجوب كناري يعلق على هذه المشاركة وأسبابها.
13: الموضوع ببساطة بيتلخص في الفراغ النقابي، والفراغ النقابي الموجود ده سببه إنه الحكومة حلت اتحاد العمال والنقابات العامة بقرار من المسجل، ثم رجعت وإعادت الاتحاد والنقابات العامة بقرار برضو من المسجل، والقرار معيب، ونحن قلنا رأينا فيه في حينه إنه ده قرار معيب، إنه لا يحق للمسجل تعيين لجان تمهيدية أو لجان تأسيسية للنقابات. اللجان النقابية بحسب نصوص قانون النقابات الحالي اللي هو بتاع 2010 ذاته، مش القانون اللي تم عرضه على مجلس السيادة وما ثبت إياسه. بنص القانون ده وبالمعايير الدولية للعمل النقابي الاتحاد ده ما شرعي، لأنه ما جاب انتخابات في البداية، ولأنه دورة النقابية انتهت، ده 2، ولأنه تم حله، ولأنه تم تعيينه برضو بواسطة الحكومة ما بواسطة جمعيات عمومية، لا الاتحاد ولا النقابات العامة. فبالتالي المسألة بتاعت إنه يمثل العمال السودانيين دي مسألة غير قانونية وغير شرعية يعني. الحكومة تتمثل لأنه الحكومة أساسا موجودة في الأمم المتحدة ورئيس الحكومة بيمشي وبيخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي الحكومة موجودة في منظمات الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية واحدة من منظمات الأمم المتحدة. أما اتحاد العمال واتحاد أصحاب العمل دي أجسام نغابية وما مفترض يتم تمثيل باتحادات في كلام كثير جدا جدا في شرعيتها وفي قانونيتها. بالتالي اتحاد العمال هو ما عنده شرعية في تمثيل العمال. اترفعت مذكرات لمنظمة العمل الدولية من نغابات المستقلة، تم انتخابها بواسطة جمعيات عمومية وأشارت لكلام ده، وبموجبه جاء مندوب من منظمة العمل الدولية وقعد مع النغابات المستقلة المنتقبة دي، وكان في إشكالية كبيرة، كان في نغابات منتخبة بجمعيات عمومية وكان في نغابات معينة بواسطة لجنة التفكيك التمكين. في رأي منظمة العمل إن النغابات المنتخبة دي نغابات شرعية وقانونية، والنغابات الليانة التسييرية اللي تم تعيينها بواسطة لجنة تفكيك التمكين دي نغابات ما شرعية وما قانونية، لأنه تم تعيينها بواسطة لجنة حكومية ما جات بانتخابات وما عندها نظام أساسي يسندها وكده. ده رأينا ورأي قديم يعني، ما رأي بنقوله هسي بمناسبة المؤتمر ده، لكن رأي قديم وقلناه وقالت النغابات المستقلة وترفعت مذكرات فوز زي ما قلت، وجاءت المنظمة دي وشافت الوضع على الطبيعة في السودان يعني. وقتها المؤتمر التم بعد ذاك ما تم فيه تمثيل العمال ولا أصحاب العمل. أنا ما عارف المرة دي التمثيل تم ليه وكيف وإلى آخره، ما ده يسأل عنه الوزارة ويسأل عنه اتحاد العمال.
10: سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا كبيرا ومفاجئا في قيمته مقابل الجنيه السوداني. حول الأسباب المحتملة لهذا الارتفاع استضاف راديو دبنجا الأستاذ كمال كرار الصحفي والمحلل الاقتصادي.
16: يعني ارتفاع متواطئ في أسعار الدولار ده أسباب واضحة جدا، محاولة التمويل الحرب دي وإيجاد مصادر للتسليح وكده وللأسلحة، ده بيتطلب وجود عملات صعبة، وبالتالي والبنك المركزي والموارد الموجودة بتاعت النقد الأجنبي أصلا شحيحة بسبب السياسات الاقتصادية، وبالتالي الحكومة والأجهزة الرسمية بتلجأ للشراء من الدولار من السوق الأسود، وكل ما زاد الطلب على الدولار زاد سعر الدولار في السوق الأسود. ده واحد من التفسيرات. التفسير الثاني إنه برضو محاولة توفير الوقود البترولي والكلام حول المحفظة وحول إدخال القطاع الخاص في عملية استيراد البترول، الكلام اللي حاصل من سنة 2020 ده خلى هذه الشركات يعني وهي بلا رؤوس أموال حقيقية وكذا إنها هي تأخذ أموال من البنوك بالسوداني و تشتريها من تحويل دولارات من السوق الأسود وتجيب بترول، والبترول تبيعه بجنيه السوداني وبتاعي ترجعه لدولارات عن طريق السوق الأسود، وبيقى فيه طلب كبير جدا على الدولار يعني في السوق الأسود أو السوق الموازي، وبالتالي زادت الأسعار. حتى الموردين العاديين يعني كان كبار ولا كان صغار في محاولاتهم لتوفير يعني السلع الضرورية للناس فهم بيشتروا الدولار ضمين السوق الأسود، وبالتالي فهناك طلب كثيف على الدولار لابد أنه يرفع أسعاره من ناحية عرضه وطلبه كده يعني. حاجة تانية مسلمة في إضعاف سعر الجنيه السوداني عموما بخلاف يعني هذه القضايا أنه الحكومة في محاولة يعني تغطية الإنفاق على الحرب والمرتبات وغيرها من المصاريف التسيير وكده تلجأ لطباعة العملة الورقية في المطبعة، و زيادة الكتلة النقدية أيضا بتسهم في إضعاف قيمة الجنيه وإضعاف قيمة الجنيه السوداني برضو أمام العملات الأجنبية ومن ضمنها الدولار وكذا. وهذه سياسة مستمرة يعني من زمان يعني منذ ما قبل الحرب، لكن بقت زادت يعني وتيرتها فيما بعد الحرب للأسباب دي يعني، وما فيش حل هسه، وحيستمر صعود الدولار ده أكثر وأكثر إلى حين ما تنتهي الحرب دي وترجع الأوضاع لطبيعتها. أتوقع في القريب العاجل جدا جدا حتى في المستقبل المنظور ده يطلع الدولار ل 5000 جنيه، وهو يعني ومعناه إنه من بداية الحرب لحد هسه ارتفعت قيمة الدولار ده بأكثر من 10 مرات، يعني 1000% خلال هذه الفترة يعني. وبالتالي فكلام ده بأثر على الأسعار السلع، وبأثر على معيشة الناس، وبأثر على القيمة الحقيقية للجنيه والقوة الشرائية له وكده، وبزيد معاناة الناس وبصعب العيش عليهم وبتبقى الأوضاع الاقتصادية أكثر سوءا.
10: رفض مكتب الخطوط الجوية الأثيوبي بمدينة بور سودان إصدار حجوزات للتذاكر بالعملة المحلية السودانية، واشترط الدفع بالدولار نقدا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين والمتعاملين مع المكتب. راديو دبنجا تحدث للكابتن عماد الدين عثمان حول هذا القرار.
7: الحقيقة طبعا انت زي ما عارف انه الطيران ده يعني حاجة عالمية، يعني الكوست دائما التكلفة بتاعته هي بتحسب بالدولار، يعني ساعات الطيران مثلا وليك ساعة الطيران بتاعت كل طيارة مثلا سعرها بكده دولار. عشان كده في النهاية الملجأ الأساسي بتاعت القيمة زي التسعير بتاع لو لاحظت تسعير مثلا الوقود أيوة. عالميا وليك سعر البرميل بكده دولار.
10: نعم.
7: فالإجراء اللي عملته الخطوط الأثيوبية أفتكر هو إجراء حصل قبل كده، يعني دي ما أول مرة.
10: نعم.
7: الخطوط الأثيوبية عملته قبل كده، الخطوط الكينية عملته قبل كده، دائما بيلجأوا له في حالة إنه العملة المحلية بتكون ما بكون فيها استقرار، يعني ما بتقدر تسعر سعر التذكرة لانه العمله المحليه بتاعت الجهه المعينه دي مثلا زي السودان مثلا، لانه حسي على العمله لو لاحظت عليها كل يوم زايده ناقصه وكل مره متغيره ما ثابت،
10: اللي هو التذبذب بتاع السعر ذاته بتاع العمله
7: بتاع السعر. الشيء الثاني زمان يعني كان لما مثلا اذا بنك السودان كان عنده دولار، الشركات الأجنبية إذا باعت بالعملة المحلية فلازم تلقى مصدر يحول لها العملة المحلية للدولار، لأنه هي سبيراتها مثلا كل التكلفة بتاعت الطيران بتتباع بالدولار وحتتباع بالعملة السودانية. فإذا ما لقوا مصدر يغير لهم العملة المحلية للدولار برضو بيقوموا بيعملوا التسعير بالدولار. فهو إجراء حصل قبل كده، ما أول مرة. يعني أنا بفتكره إجراء عادي ما فيه حاجة.
10: نعم.
7: ما فيه يعني ضغط على الراكب ولا كده، إنما بالعكس إذا حصل إنه الناس أصروا عليهم يبيعوا بالعملة المحلية هي حتخسر طبعا، الأثيوبية دفن حتخسر،
10: وإذا خسرت ممكن توقف الخط، يعني ما تقول أنا الديستنيشن دي ما بجيها ومش حتة تانية مثلا.
7: نعم. لقيت الخطوط اللي سيبيها طبعا أنت زي ما شايف، لأنه حسم الطيران العالمي يعني نادر يجي السودان، فالخطوط اللي سيبيها هي ممكن تكون الخط الوحيد الممكن يربط السودان ده بباقي العالم يعني. عشان كده
10: طيب المسألة دي التأثير حقها شنو على المواطن العادي؟ يعني في ناس عندهم كاش بس، يعني عندهم قروش عملة سودانية، ما عندهم لا حساب بنك لا كريدت كارد لشنو، فهل ممكن تعمل صعوبات للناس؟
7: طبعا مع المواطن العادي والراتب السوداني العادي داير يسافر حيعاني، طبعا حيعاني معاناة شديدة من المسألة دي، انه ذاته عشان يلقى له دولار ذاته السوق ذاته ما حيرحمه. السوق بتاع العملة ساده ما بيرحم.
17: نعم وقت
7: كل يوم حيكون حيدوا له بسعر يعني. أصلا في النهاية المواطن المسكين ما هو كل التداعيات الشغلانات دي كلها واقع فيه.
17: نعم طيب السلطات ممكن تتدخل بشكل أو بآخر تقوم تخفف العبء على الناس؟
7: والله ما بيقدروا يتدخلوا، لأنه إذا حاولوا يتدخلوا الخطوط الأسيوبية بتقول لهم خلاص أوكي أنا بشيل من الراكب سوداني، لكن أنتوا تدوني له أنا بديكم له أدوني له دولار. الحكومة ما عندها دولار تديه للخطوط الأسيوبية. السودانية بالمناسبة قبل كده عملتها في ليبيا زمان لما سعر الدينار الليبي برضو كان فيه مشكلة، برضو عملوا نفس الحكاية، لكن الليبيين كانوا بيقولوا لهم خلاص أوكي، عملوا يعني وصلوا معهم في اتفاقية إنه البنك المركزي الليبي يحول كل الدينار اللي بتستلم الخطوط السودانية للدولار.
17: نعم.
7: إجراء طبيعي يعني ما فيه تعسف ولا ما فيه يعني شركات في الحالات الزي دي يعني.
17: شهدت مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية حفل تكريم الخبير الرياضي والمدرب القومي والمحاضر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأستاذ أحمد بابكر. الكوتش الرشيد الجداي يحدثنا بالمزيد حول هذا التكريم.
18: الأستاذ طبعا قدم الكثير لكرة القدم السودانية والمنتخبات الوطنية، فنبعت فكرة التكريم من أكاديمية الرواد السودانية بخميس مشيط. هي أكاديمية تابعة لأكاديمية الرواد، ولكن عندنا عدة فروع، اخترنا من ضمنها أكاديمية سودانية خاصة بالسودانيين، عندهم تدريبات الجمعة والسبت من كل أسبوع. فكانت الفكرة أنه تكريم الأستاذ بعد وصوله لمنطقة عسير، وعملت لجنة برئاسة الرشيد سليمان والجيدي وعضوية طارق السر ومحمد عبد الغفار لاعب منتخب الناشئين السابق وكابتن رياض عطية سعودي والأخ ياسر علي حسين، واللجنة عقدت عدة اجتماعات، ومن ثم تحديد يوم 5/6 تكريم الأستاذ أحمد بابكر، ومشاركة كبيرة من الرابطة الرياضية للسودانيين بمنطقة عسير وعدد من الرياضيين السعوديين. حقيقة التكريم كان تكريم رائع جدا يليق بمكانة الأستاذ وما قدم لكرة القدم السودانية. هذا التكريم رسالة للدولة، لأن أحمد بابكر يعني رجل قدم الكثير ولم ينال حظ من التكريم، وهو في زيارة لأبنائه هنا باشمهندس أيمن ودكتور حاتم، هم مقيمين في منطقة عسير، فرأينا أنه الظروف السودان والشيء الحاصل أنه نقوم بهذا التكريم نيابة عن كل الرياضيين في السودان والشعب السوداني عامة. أستاذ أحمد غام وقيمة كبيرة جدا، مسيرته حافلة بالتدريب بعد ما بقى محاضر في الاتحاد الأفريقي، قدم كل خبراته لأبناء اللاعبين وأبناء المدربين واللاعبين، ونحن كان لنا نصيب الحظ منه نتدرب على يده، أخذنا السي والبي والاي وهو كان بإشرافه في فترة كان مدير فني الاتحاد السوداني لكرة القدم.
17: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: اوريك اموره.
1: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
2: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
1: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي، الكلام ده ما بيبقى يا اخي ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
2: ده؟ انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
1: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن بدنا نقري الشفع عليك؟
2: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
1: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
2: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
1: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
2: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
1: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريب. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
2: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي حيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
1: يا اخوي يا اخوي، انت الحريب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع عدل
2: في الامسيات؟ في الامسيات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والقيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح اسري وتواصل اجيال يستفيدوا منه اولادنا وبناتنا.
1: والله يسمح لي اقول لك، اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم. واقسم بالله ده كلام جميل، والله انا معاكم لما بيغادي اول حصه 200
2: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
1: أنا اللي حدق الجرس.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026. مقتل 4 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديد راحة بشمال كردفان بعد ساعات من الهجوم الأول. هجوم جديد بمسيرة تتبع لقوات الدعم السريع على بحر مساء أمس بعد ساعات من هجوم مماثل على أمدرمان. مقتل 5 عسكريين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدلنج أمس الثلاثاء. الطيران الحربي يشن غارة جوية على مدينة الكرمك بالنيل الأزرق. حكومة تأسيس تدين تدمير كوبري أردمتا في غرب دارفور بغصف بمسيرة وتحذر من تأثير ذلك على نقل المساعدات. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء غصف كوبري أردمتا بغرب دارفور وكوبري آخر يربط بين الدلنج وكادوغلي. مسعد بولوس يجري مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي لمناقشة المسار السياسي الحاسم في السودان. مسعد بولوس يعقد اجتماع مع مسؤولين نرويجيين لبحث هدنة إنسانية في السودان. مجلس النواب الأمريكي يجيز مشروع قرار للنظر في تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. تعديلات في مشروع القرار الذي وافق عليه الكونغرس الأمريكي ليطالب بالتشكيك في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية في المؤسسات الدولية. اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة من القوة المشتركة في وادي الأنصاري بالبحر الأحمر ونظارة البشاريين ترفض أي وجود مسلح في مناطقها. التحالف الثوري لشرق السودان يدين استمرار اعتقال الشاب علي إدريس بواسطة الأجهزة الأمنية لأكثر من أسبوع. 12 من الضحايا يتقدمون بشكوى ضد أعضاء في قوات الدعم السريع بنيروبي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. التوقيع على ميثاق السلم الاجتماعي بجنوب دارفور في نيالا بتنسيق من المبادرة السودانية للتماسك الاجتماعي. تحالف صموت يعلن تمسكه بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما عن العملية السياسية. تحالف صموت يبدي قلقه من تزايد مؤشرات تعميق الانقسام الإداري والاجتماعي والسياسي في البلاد. انقطاع الإمداد المائي عن جميع أحياء المدينة بالأبيض وسعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000 جنيه. ارتفاع كبير في أسعار السلع بمدينة عطبر اليوم وسعر شوال السكر يبلغ 200,000 جنيه. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم رغم نفي وزير الطاقة للأزمة. وزير التعليم العالي يلزم الجامعات باستمرار الطلاب المنقطعين عن الدراسة بسبب الحرب التي قبلوا بها. بعثة الأمم المتحدة بليبيا تنفي انتقال مكتب مفوضية اللاجئين الأممية إلى مقر البعثة بطرابلس. السودان يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم استعادة خدمات تشخيص وعلاج الأورام بالمراكز الحكومية المتأثرة بالحرب. وزير الموارد البشرية يقول إن نسبة الفقر وسط السودانيين داخل وخارج البلاد ارتفعت إلى 73%. الغرفة القومية للمستوردين ارتفاع سعر الدولار أكد فشل قرار حظر السلع. البنجوس يدعو البني هلبة والسلامات لإيقاف اللايفاتية ويحملهم مسؤولية تضخيم الصراع. رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم يلتقي البرهان ويعلن أن الفترة القادمة ستشهد إعادة تأهيل 6 استادات. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل 9 أشخاص في هجوم بمسيرات على كردفان، وهجوم جديد على بحري، وتحذير أممي من استهداف الجسور. منظمات حقوقية ترفع أول شكوى جنائية في نيروبي ضد قوات الدعم السريع، ولجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قرار يبحث تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 4400 جنيه، وأزمة خانقة في الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات. اشتباكات في منطقة وادي الأنصار بالبحر الأحمر، والتوقيع على وثيقة للتعايش السلمي في جنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قدمت منظمات حقوقية في كينيا أول شكوى جنائية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسان.

0: ثانية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ضد عناصر من قوات الدعم السريع. وقالت منظمة العمل القانوني العالمية والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام إن الشكوى قدمت إلى مدير النيابة العامة الكينية مطالبة بالتحقيق مع 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بارتكاب انتهاكات جسيمة في الخرطوم ومحيطها بين عامي 2023 و2025. ويستند الملف إلى شهادات 12 ناجيا تحدثوا عن تعرضهم للاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاغتصاب. وأضاف مقدمو الدعوة في هذا الخصوص:
1: تم تقديم شكوى نيابة عن 12 ضحية سودانية رجالا ونساء تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاحتجاز التعسفي، وشهدوا مقتل أفراد من عائلاتهم في الخرطوم ومحيطها، وهم للأسف يمثلون ملايين السودانيين اللذان عانوا معاناة شديدة على أيدي قوات الدعم السريع.
0: وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار بإجراء مراجعة شاملة خلال 90 يوم لتحديد ما إذا كان أي من أطراف الحرب في السودان يستوفي المعايير اللازمة للتصنيف بوصفه كياناً إرهابياً عالمياً مصنفاً بشكل خاص. ودعا مشروع القانون إلى فرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع والجيش السوداني وعائلاتهم. وقال المستشار القانوني حافظ حامد لراديو دبنجة إن التصنيف ككيان إرهابي يستوجب تجميد الأصول وفرض قيود، مؤكدا أن لهذا التصنيف تأثيرا سياسيا أكبر من تأثيره القانوني المتمثل في تجميد الأصول. وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذا القرار يتكون من شقين، الشق الأول يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والشق الثاني يتعلق بسحب الشرعية عن تمثيل الحكومة السودانية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية وفقا لنص البند 29 من النظام الداخلي.
0: قتل 5 عسكريين على الأقل في غصف بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أمس. وفي شمال كردفان كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 4 مدنيين وإصابة شخص آخر بجروح أمس في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديت راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. جددت قوات الدعم السريع شن هجوم بطائرات مسيرة على شمال بحري مساء أمس بعد ساعات من استهداف أم درمان بهجوم مماثل، ولم يتسنى لراديو دبنجة معرفة حجم الخسائر. وفي غرب كردفان أدان مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور الغصف الذي استهدف كوبري أردمتا بواسطة الطيران المسير يوم أمس الثلاثاء. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: فنحن نناشد الأمم المتحدة والجمعيات الحقوقية، فهذا المعبر يمثل غذاء للأطفال، فهذا المعبر يمثل حياة للإنسان هذه الإقليم، فهذا المعبر يمثل كل شيء يعني بمعنى الإنسانية، هذا لا يعني بالإنسانية من شيء، فنحن نناشد جمعيات الأمم المتحدة.
0: من جانبه قال فريق الأمم المتحدة الإنساني في السودان إن تصاعد الهجمات على الجسور والطرق وغيرها من البنى التحتية المدنية الحيوية يعرقل وصول المساعدات الإنسانية ويعرض المدنيين لمزيد من المخاطر. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن تعرض كوبري أردمتا وكوبري على طريق الدلنج كادوغلي لهجمات من شأنه عرقلة وصول المساعدات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تجلت هشاشة هذه الشرايين الحيوية خلال الليل في ولاية غرب دارفور، حيث أفادت التقارير بوقوع انفجارات الليلة الماضية استهدفت جسر أردماتا الذي يربط مدينة الجنينة بالمناطق القريبة من الحدود مع تشاد، ويعد هذا الجسر طريقا حيويا لحركة النقل التجاري والإمدادات الإنسانية التي تدخل دارفور.
0: كشف المستشار الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولوس عن إجراء اتصال بوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وعقد لقاءات مع سكرتير الدولة النرويجي أندرياس كرافيك ومبعوث القرن الأفريقي أندريا إستانسن وكذلك مع الرئيس الكيني ويليام روتو، وناقش الاتصال الهاتفي واللقاءات ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تمهد لوقف دائم لإطلاق النار. أكد حاكم إقليم دارفور الهادي إدريس أن نجاح وثيقة التعايش السلمي التي وقع عليها زعماء القبائل في الولايات سيناقش بمدى تنفيذها على أرض الواقع، مشير إلى أن المؤشر الحقيقي يتمثل في وقف النزاعات القبلية ومرور الموسم الزراعي المقبل دون شكاوى أو احتكاكات بين الرعاة والمزارعين. وقال خلال مخاطبته مراسم التوقيع أن الوثيقة تضمنت قضايا مهمة وآليات لمعالجة النزاعات، وأضاف في هذا الخصوص:
4: أنا شفت الكلام عن المحاكم الأهلية والنيابة وغيره لحد القوات، طبعا ده آليات تقليدية بمعنى شنو؟ الآليات دي كله موجودة لكن في مشاكل، عشان كده نحن لازم نجي بحاجة جديد. أنا الدائرة يا مجمع لجنة بتاعكم ده كده خلينا من إدارة أهلية وغيره من الأجسام التانية ده تبقى لجنة بتاع مراقبة ومتابعة لتنفيذ أي قرار عنده علاقة بالسلم، وإنتوا تكونوا موجودين في كل المستويات لا سيما في الولاية. لو حصلت مشكلة قبلية إنتوا تمشوا أول ناس.
0: من جهته دعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس زعماء الإدارات الأهلية إلى الالتزام بتنفيذ الوثيقة، مؤكد أن التحدي الحقيقي لا يكمن في توقيع الاتفاقيات بل في تطبيقها على أرض الواقع. وقال إن السلطات قطعت شوطا كبيرا في الجوانب الأمنية والتنظيمية، مشيرا إلى تحسن الأوضاع المجتمعية وفتح عدد من الطرق أمام حركة الرعاة والمزارعين، وأضاف في هذا الخصوص:
5: أتمنى إنه نقدر نحافظ على الوثيقة دي باعتبار إنه وثيقة جديدة، وثيقة تراضي اجتماعي، عقد اجتماعي جديد بيننا كلنا كمكونات اجتماعية، ونحاول نمشي على الأمر.
0: شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازي ارتفاعا كبيرا ليصل إلى 4400 جنيه، وتوقع الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار في حديث لراديو دبنجا استمرار صعود الدولار ليصل إلى 5000 جنيه سوداني في القريب العاجل، مشير إلى أنه ارتفع بأكثر من 10 أضعاف منذ بداية الحرب، وأرجع أسباب الارتفاع إلى تمويل نفقات الحرب وتوفير الأسلحة واستيراد الوقود والسلع الضرورية بجانب طباعة كميات جديدة من العملة. وتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة في أسعار السلع، وأضاف في هذا الخصوص:
6: أسباب واضحة جدا، محاولة تمويل الحرب دي وإيجاد مصادر للتسليح وكده وللأسلحة، ده بتطلب وجود عملة صعبة. أتوقع في القريب العاجل جدا جدا حتى في المستقبل المنظور ده يطلع الدولار ل 5000 جنيه، وهو يعني ومعناها إنه من بداية الحرب لحد هسه ارتفعت قيمة الدولار ده بأكثر من 10 مرات، يعني 1000%.
0: رفض مكتب الخطوط الجوية الأثيوبية بمدينة بورسودان إصدار حجوزات التذاكر بالعملة المحلية السودانية مشترطا الدفع بالدولار نقدا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين والمتعاملين مع المكتب. وقال الكابتن عماد الدين عثمان أحمد عثمان لراديو دبنجا إن مبررات الخطوط تعود إلى عدم استقرار العملة المحلية وأن تكاليف الطيران تحسب عالميا بالدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن القرار سيؤثر سلبا على المواطن وسيضطره للجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار، وأضاف في هذا الخصوص:
7: الإجراء اللي عملته الخطوط الأثيوبية أفتكر هو إجراء حصل قبال كده، يعني دي ما أول مرة.
8: نعم،
7: الخطوط الأثيوبية عملته قبال كده، الخطوط الكينية عملته قبال كده، دائما بيلجأوا له في حالة إنه العملة المحلية بتكون ما بكون فيها استقرار، يعني ما بتقدر تسعر سعر التذكرة لأنه العملة المحلية بتاعت الجهة المعينة دي مثلا زي السودان مثلا، لأنه حس على العملة ما لو لاحظت عليها كل يوم زايدة ناقصة وكل مرة متغيرة.
0: أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مصطفى موسى قراراً يقضي بالتزام مؤسسات التعليم العالي بالرسوم المعتمدة وفق لائحة الرسوم الموحدة للعام 2018 إلى جانب حفظ مقاعد الطلاب الذين توقفت دراستهم نتيجة الحرب، كما وجه القرار الجامعات ومؤسسات التعليم العالي باعتبار هؤلاء الطلاب في حكم الطلاب المجمدين مع ضمان إعادة استيعابهم في مقاعدهم الدراسية خلال فترة أقصاها نهاية العام الدراسي 2027-2028. أعلنت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور اكتمال دخول 27 بئرا تعمل بالطاقة الشمسية إلى الخدمة المدنية بمدينة نيالة خلال الشهر المقبل في إطار جهود معالجة أزمة المياه وتحسين الإمداد المائي. وقال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس يوسف في تصريحات صحفية إن المشروعات الجديدة ستسهم في تغطية نحو 70% من احتياجات المدينة من المياه. تشهد الخرطوم وكسلة وعدد من المدن أزمة خانقة في الوقود، وأعلنت وزارة الطاقة إصدار حزمة جديدة من الضوابط لتنظيم وضبط استيراد وتوزيع المشتقات البترولية في إطار جهودها لضمان استقرار إمدادات الوقود وتعزيز الشفافية في القطاع. وقالت الوزارة إن الضوابط الجديدة تتضمن طرح عطاءات دولية لاستيراد المشتقات البترولية. أعلنت وزارة الرعاية الاجتماعية عن ترتيبات جديدة لعودة 10,000 لاجئ سوداني من جمهورية مصر العربية إلى البلاد. وقال وزير الرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح في تصريحات صحفية إن ديوان الزكاة قدم إسهامات كبيرة لتمويل عودة هؤلاء المواطنين ضمن برامج العودة الطوعية، وأضاف في هذا الخصوص:
8: حقيقة سعيدين اليوم، كل السعادة لعودة أهلنا من جمهورية مصر العربية إلى السودان، والشكر لديوان الزكاة. صراحة ديوان الزكاة بذل جهد ما عادي في هذه الجولة، فقط ديوان الزكاة يساهم بعودة 10,000 مواطن في حدود 200 بس.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن عبور آلاف العائدين إلى السودان عبر 7 نقاط حدودية، بينها معابر في دارفور والشمال والشرق من مصر وتشات وأثيوبيا وأريتريا. وأفاد التقرير بعودة نحو 766,910 شخص بين يناير 2024 وأبريل 2026. جاءت النسبة الأكبر منهم من مصر بنسبة 82%. أكد تحال الصمود تمسكه بموقفه الداعي إلى إبعاد الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته. ودعا التحالف في البيان الختامي لاجتماعه في نيروبي أمس القوات المسلحة والدعم السريع إلى قبول مقترح الهدنة الإنسانية المطروح عليهما من الآلية الرباعية. وأبدى التحالف قلقه الشديد من تزايد مؤشرات تعميق وترسيخ الانقسام الإداري والسياسي والاجتماعي في البلاد. وأضاف جعفر حسن في هذا الخصوص:
9: حدثت فيها تطورات كبيرة في لقاء أديس أبابا الذي عقدته الخماسية خلال يوم 3 ليوم 5 في الشهر الجاري، وده بيؤكد انه الان في انفتاح كبير وفي تصور كبير لعملية السلام في السودان، وفي توجه واضح من العالم للضغط على اطراف الحرب للوصول للسلام.
0: رحبت حركة تحرير السودان بالبيان الدولي المشترك بشأن المسار السياسي في السودان الصادر عن الخماسية والولايات المتحدة وسبع دول أوروبية، وجددت الحركة دعمها للحلول الشاملة عبر آلية اللجنة التحضيرية الموقعة مع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا بشأن العملية السياسية. شهدت منطقة وادي الأنصاري بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة يعتقد أنها تتبع للقوة المشتركة. وقالت نظارة البشاريين في بيان إن القوات المسلحة ولجنة أمن ولاية البحر الأحمر بذلتا جهودا لاحتواء الموقف والتصدي للعناصر المتفلتة التي كادت بسلوكها أن تهدد السلم الاجتماعي، وأعلنت رفضها لأي وجود مسلح خارج إطار الدولة في مناطقها خاصة مناطق التعدين. الخبر الأخير في النشرة: شهدت إيرلندا قيام طالب لجوء سوداني بطعن مواطن مستخدما سكين مطبخ، ما أدى إلى موجة عنف واسعة ودعوات لاحتجاجات مناوئة للهجرة واللجوء. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنبا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقه اليوم اعزائي المستمعين حنناقش فيها واحده من اكثر الملفات الاقتصاديه أهمية وتأثير على حياة المواطن أو المستهلك اليومية، وهو ملف التضخم وارتفاع الأسعار في السودان في ظل استمرار الحرب والتدهور الاقتصادي المتسارع والمتصاعد. فقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء مؤخرا أن معدل التضخم السنوي في السودان خلال شهر أبريل 2026 بلغ نحو 45.84%، وده بعد سنوات من مستويات تضخم قياسية تجاوزت 422% في يوليو 2021. لكن ورغم هذا الانخفاض السنوي في المعدلات، لا يزال المواطن السوداني يواجه واقع معيشي بالغ السوء مع استمرار الارتفاع اليومي في أسعار السلع والخدمات الأساسية. طيب، كثير من الخبراء الاقتصاديين بيروا أنه الأزمة الحالية ترتبط بجملة من العوامل، من بين استمرار السياسات الاقتصادية بنتهجة الحكومة، طباعة النقود، تدهور سعر صرف الجنيه السوداني، إلى جانب تداعيات الحرب التي أدت إلى انكماش الناتج المحلي وفقدان قطاعات واسعة من الاقتصاد لقدرتها الانتاجية. وبرضو بعض الخبراء بيروا أنه وصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 4300 جنيه أصبح عامل رئيسي في تغذية موجة الغلاء، خاصة مع اعتماد البلاد بشكل كبير على الواردات لتغطية الاحتياجات الأساسية والمجهود الحربي. للحديث حول دلالات أرقام التضخم الأخيرة وأسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع المعدلات السنوية وتأثير الحرب والسياسات الاقتصادية على معيشة المواطنين، يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك دكتور وائل فهمي في راديو دبنجا وبرنامج حديث اليوم.
2: هلا راديو دبنجا، هلا رئيس سليمان، هلا بالسادة المستمعين، وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة من قبلكم.
1: عايزين لك بداية تدينا تعريف شامل عن التضخم، ما هو التضخم وأسباب حدوثه وما هي المعالجات اللازمة للحد من ظاهرة التضخم.
2: بالنسبة للتضخم، التضخم طبعا تم تعريفه بأنه مرض خطير ومدمر للمجتمعات واقتصاداتهم عبر العصور يعني. وطبعا الشعب السوداني للأسف الشديد أو لسوء حظه من الشعوب اللي عانت من هذا المرض التضخمي منذ أوائل السبعينات. طبعا يعني كان في صراع مستمر دائما بين الاقتصاديين وحكوماتهم ضد اعتماد هذه الحكومات على سياسة التضخم النقدي أو زيادة عرض النقود علشان يسدوا في العجوزات حقتهم باستمرار، لأنه ده بيدمر حاجة مهمة جدا جدا، هو يعني بيدمر النسيج الاقتصادي للمجتمع، أو بيدمر التنظيم أو قدرة أصحاب القطاع الخاص والحكومات في تنظيم المجتمع للإنتاج عموما بمعدلات كبيرة جدا من ناحية، ومن ناحية تانية بيدهور في القوة الشرائية للجنيه أو للعملة الوطنية، بحيث أنه بتدمر قدرة أو القوة الدافعة في الاقتصاد واللي هو المستهلك عموما في دفع الإنتاج لأعلى باستمرار، باعتبار أنه الغاية من الإنتاج هو الاستهلاك، وأيضا أنه أصلا بدون استهلاك لا معنى للإنتاج، لأنه في سؤال مهم جدا، لمن تنتج يعني؟ فأنت حتنتج لمنه؟ هو المستهلك في النهاية، إذن المستهلك هو العمود الفقري في الاقتصاد، بتاع أي دولة. فقوة الشرعية زي ما كانت مستقرة ومرتفعة كمان، وده بينعكس في مستواه المعيشي، معناته إنه الإنتاج بتاعك لازم ينكمش في نفس الوقت مع انكماش القدرات الشرائية للمواطنين. إذن التضخم لازم تنظر له بأنه في غياب الموافقة الشعبية أو البرلمان بأنه ضريبة خفية بتفرضها السياسات المالية وتفرض أيضا السياسات النقدية إلى جانب الأجهزة الضريبية والجمركية والرسومية للحكومات المختلفة. تعريفات التضخم هي دائما يعني إنه ارتفاع مستمر في الأسعار نتيجة لزيادة في معروض من النقد بأعلى من زيادة الإنتاج القومي، باختصار بما يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية بتاعت هذه العملة عن طريق رفع الأسعار، لأن في فرق بين القوش بين العملة لدى الجمهور والإنتاج، وده حينعكس في القوة الشرائية للعملة بالمقارنة مع العملات الأخرى بالعملات القوة الشرائية للعملات الأجنبية، بما يؤدي إلى انهيار في سعر الصرف أو تدهور في سعر الصرف بالمقارنة. فبتلقى عليه إنه طباعة النقود ما بس بتأثر في إنه ترفع الأسعار في الداخل، ولكن أيضا بترفع أسعار العملات الأجنبية. باختصار ده التعريف بتاع التضخم. لو جينا للتضخم في إبريل بنلقى عليه إنه السياسات الاقتصادية المتبناة منذ أواخر السبعينات كانت ما بتعرف بسياسات النيوليبرالية التضخمية، وأهم حاجة كلمة تضخمية لأنه من مواصفاتها التضخم في أي حاجة، وبتخلق سياسة مرنة متصاعدة لفوق ما لتهد أبدا، لتهدي ما شهدناه في السودان. فبتلقى لأنه يعني ملخصة مثلا يقول لك أرفع أسعار العملات الأجنبية اللي هو بسموها تخفيض سعر الصرف، حرر الأسعار بتاعت الأسواق خليها تطلع لفوق، أرفع الدعم عشان برضو بترفع الأسعار، جمد الأجور، خصص القطاع العام وإلى آخره، بما يؤدي إلى كله رفع في الأسعار. دي سياسات النيوليبرالية التضخمية. لكن السودان طبعا عارف التضخم في الواقع قبل هذه السياسات في عام 1972، يعني أول ما بدأ انطلق التضخم بشكل بشع جدا جدا في بداية السبعينات إلى يومنا هذا، يعني جاء دعمتها كمان السياسات النيوليبرالية في أواخر السبعينات. فده التعريف، ارتفاع مستمر في الأسعار الفترة طويلة قصيرة دي ما مشكلة، المشكلة في إنه الفترة الزمنية اللي تتواصل فيها الأسعار بتاعت السلع والخدمات في الارتفاع هي دي المقصودة.
1: طيب بالنظر للتقرير الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم في الشهر ده، ما هي قراءتك أو تعليقك على هذا التقرير، وما هي أهم العوامل اللي ساهمت في ارتفاع مؤشر التضخم؟
2: أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعت الأسعار في الفترة دي ما بيهمني أكثر، قصدي مارس إبريل 26، ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا. يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دية، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 مستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. فده ما بيخلينا نفرح بالحكايه دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الارقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الاسعار اليوميه اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لانه بيحس بالاسعار ويفهم لغه الاسعار اكثر من ما بيفهم لغه التضخم، لانه الاسعار قدامه ملموسه وليست سرعه ارتفاع. سرعه ارتفاع دي مصطلحات فنيه يفهموها الاقتصاديين اكثر في شغلهم يعني. السبب العام بالنسبة للحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد انه الذهابة برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق بال زيادة عرض النقود، لأنه الذهب ده أصلا ما بيشتريه أي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهابة ويشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بيتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الأسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلكة استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو التي يستهلكها غيره من المواطنين. يعني هو يعني المواطنين ما حيستهلكوا ذهب وما حيشتروا ذهب عشان يأكلوا يعني، أو يشربوه أو يركبوها أو يطيروا بيها أو يمشي أو تعالجهم كمكنة ولا حتقريهم في المدارس يجي تقيف الذهب كدي تقيف كدي تدرسوا يعني معلش آسف يعني. فدي مشكلة كبيرة جدا عملية الذهب اللي بتحول بعض المواطنين إلى مستهلكين ضاغطين على الأسعار إلى أعلى. الخلاف ديل نتيجة لتدهور القوى الشرائية للعملة بسبب هذا التضخم أو بهذه الارتفاعات في الأسعار، تدهور سعر الصرف اللي بنلقاه لأنه زاد بسرعة رهيبة جدا إلى 4200 4300 للدولار جنيه سوداني، يعني ضخمة يعني. ده كان كلام أنا توقعته قبل في آخر السنة اللي فاتت بأنه سعر الصرف قد يصل إلى 5000 جنيه إذا استمرت الحكاية دي، ومتوقع طبعا إذا استمرت الأوضاع دي بالطريقة دي قد يصل إلى 10000 جنيه كما قال أحد القادة في الحكومة الحالية يعني. أما الأسباب الأخرى فهو طبعا ارتفاع أسعار الوقود عالميا وداخليا، أيضا رفع الدولار الجمركي بنسبة 5% على ما أظن خلال هذا العام، وأيضا مختلف الرسوم اللي صاحبت عودة اللاجئين والنازحين، ده خلاف الرسوم في الطرق، تكثيف العمليات العسكرية برضو دي برضو لها دور كبير في إنه تضخ كمية هائلة من النقود في الاقتصاد، بالتأكيد تنعكس في تدهور في القوة الشرائية للجنيه السوداني وتنعكس في ارتفاعات الأسعار بالداخل، ارتفاع أسعار برضو رسوم التعليم رسوم الصحة الحاجات الزيدية كلها، وهسه طبعا واضحة جدا في أسعار الأضاحي اللي بيشتكي منها الناس دي، في ناس كثيرة جدا اللي يتخلوا منها. ده بالإضافة لطبعا محاولة المصارف في إنها تغطي الفجوة في سعر الصرف ما بينه وما بين السوق الموازي المهيمن الآن على التجارة الخارجية في السودان، أو على أسعار التجارة الخارجية في السودان. فهذه كلها لابد إنه تنعكس في المستوى العام للأسعار وتزيد بسرعة كبيرة، خصوصا في هذا الشهر الذي طرت عليه هذه الزيادات الكبيرة في يعني في أسعار العامة، يعني أسعار السلع والخدمات الموجودة في السوق، يعني بغض النظر عن الاجتهادات أو القرارات العديدة التي تهدف إلى تخفيض الأسعار. وكما هو واضح من معدل التضخم ب 45% في أنه هذه القرارات لم تؤتي أكلها، وبالمستوى الذي يمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم اليومية.
1: دكتور وائل فهمي، وانت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزينك يعني تضع لنا زي روشتة علاجية تقترح فيها الحلول والمعالجات للحد من ظاهرة ارتفاع مؤشرات التضخم.
2: بالنسبة للحلول الممكنة دي ما بتقدر تتحدد إلا لما تنتهي هذه الحرب المستمرة، ويتم البدء فورا في إعادة إحياء النشاط الإنتاجي للمواطن. يعني إذا كان عايزين نبدأ الإعمار يبدأ بالنشاط الإنتاجي للمواطنين الموفر أو بيزيد من عرض السلع والخدمات بأسعار يعني تقوي من القوة الشرائية للمواطنين نفسهم، وتحد برضو من معدلات نمو الكتلة النقدية بتحويل. يعني عادة بعد ما تنتهي الحروب بيتم تحويل الأموال الكاد مخصصة للمجهود الحربي للمجهود الإنتاجي للشعوب، فده شيء أساسي يعني. ودائما يتم الحد برضو عبر حد من الزيادة في الكتلة النقدية عبر التحسين الجذري في السياسات المالية والنقدية اللي موجودة اللا تضخمية. يعني يكون السياسات المالية والنقدية تكون لا تضخمية، وده بعكس السياسات السائدة حسة اللي هي في ظل السياسات النيوليبرالية التضخمية الموجودة حسة. يعني تاني حاجة القضاء على السوق الموازية المهيمنة على قرار تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية في التجارة الخارجية، برضو محاربة المضاربين والمهربين للسلع خصوصا في ظل تفشي الفساد المالي الموجود حاليا، بالإضافة إلى ضبط حركة أسعار الخدمات الأساسية على الأقل يعني حتى يعني يستقر الاقتصاد على الأقل. يعني فمن غير المحتمل أن يتم على هذا المرض الاقتصادي أو الضريبي للمواطن وللممرض للاقتصاد، بقصد الضريبة هذه ضريبة التضخم الممرضة للأداء الاقتصادي العام سواء كان من جانب المستهلك أو من جانب المنتج.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم اللي ناقشنا فيها ارتفاع مؤشرات التضخم في السودان لهذا الشهر في أبريل، بصحبة ضيفنا الكريم الدكتور وائل فهمي الخبير الاقتصادي. إلى أن نواصل في حلقة قادمة من شاء الله، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
3: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع يعني، منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم ليك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي يعني، المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البنت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره الان قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الاجراءات او صعوبة الوصول الى العدالة؟
2: ابرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس امام الابلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما انا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصروا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بيدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجه دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجه دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في اعاقه نشر الوعي، مثلا صعوبه تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعيه وبناء القدرات بالظاهره دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخذ الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه انت عارف انك انت بتخاف من بتشور عيبة وهو واصل في جرائم وانت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا احنا وصلنا لمرحلة انه ده حق، فانت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبيه الموجودة بها شاشتها دي بتلقى حقك. يعني احنا ما قاعدين نصل يعني، فقط احنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم انه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل 9 أشخاص في هجوم بمسيرات على كردفان، وهجوم جديد على بحري، وتحذير أممي من استهداف الجسور. منظمات حقوقية ترفع أول شكوى جنائية في نيروبي ضد قوات الدعم السريع، ولجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قرار يبحث تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 4400 جنيه، وأزمة خانقة في الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات. اشتباكات في منطقة وادي الأنصار بالبحر الأحمر، والتوقيع على وثيقة للتعايش السلمي في جنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قدمت منظمات حقوقية في كينيا أول شكوى جنائية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ضد عناصر من قوات الدعم السريع. وقالت منظمة العمل القانوني العالمية والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام إن الشكوى قدمت إلى مدير النيابة العامة الكينية مطالبة بالتحقيق مع 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بارتكاب انتهاكات جسيمة في الخرطوم ومحيطها بين عامي 2023 و2025، ويستند الملف إلى شهادات 12 ناجياً تحدثوا عن تعرضهم للاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاغتصاب. وأضاف مقدمو الدعوة في هذا الخصوص:
1: تم تقديم شكوى نيابة عن 12 ضحية سودانية رجالا ونساء تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاحتجاز التعسفي، وشهدوا مقتل أفراد من عائلاتهم في الخرطوم ومحيطها، وهم للأسف يمثلون ملايين السودانيين اللذان عانوا معاناة شديدة على أيدي قوات الدعم السريع.
0: وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار بإجراء مراجعة شاملة خلال 90 يوم لتحديد ما إذا كان أي من أطراف الحرب

0: في السودان يستوفي المعايير اللازمة للتصنيف بوصفه كياناً إرهابياً عالمياً مصنفاً بشكل خاص، ودعا مشروع القانون إلى فرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع والجيش السوداني وعائلاتهم. وقال المستشار القانوني حافظ حامد لراديو دبنجة إن التصنيف ككيان إرهابي يستوجب تجميد الأصول وفرض قيود، مؤكدا أن لهذا التصنيف تأثيرا سياسيا أكبر من تأثيره القانوني المتمثل في تجميد الأصول. وأضاف في هذا الخصوص:
1: هذا القرار يتكون من شقين، الشق الأول يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والشق الثاني يتعلق بسحب الشرعية عن تمثيل الحكومة السودانية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية وفقا لنص البند 29 من النظام الداخلي.
0: قتل 5 عسكريين على الأقل في غصف بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أمس. وفي شمال كردفان كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 4 مدنيين وإصابة شخص آخر بجروح أمس في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديت راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. جددت قوات الدعم السريع شن هجوم بطائرات مسيرة على شمال بحري مساء أمس بعد ساعات من استهداف أم درمان بهجوم مماثل، ولم يتسنى لراديو دبنجة معرفة حجم الخسائر. وفي غرب كردفان أدان مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور الغصف الذي استهدف كوبري أردمتا بواسطة الطيران المسير يوم أمس الثلاثاء، وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
2: فنحن نناشد الأمم المتحدة والجمعيات الحقوقية، فهذا المعبر يمثل غذاء للأطفال، فهذا المعبر يمثل حياة للإنسان هذه الإقليم، فهذا المعبر يمثل كل شيء يعني بمعنى الإنسانية، هذا لا يعني بالإنسانية من شيء، فنحن نناشد جمعيات الأمم المتحدة.
0: من جانبه قال فريق الأمم المتحدة الإنساني في السودان إن تصاعد الهجمات على الجسور والطرق وغيرها من البنى التحتية المدنية الحيوية يعرقل وصول المساعدات الإنسانية ويعرض المدنيين لمزيد من المخاطر. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن تعرض كوبري أردمتا وكوبري على طريق الدلنج كادوغلي لهجمات من شأنه عرقلة وصول المساعدات، وأضاف في هذا الخصوص:
3: تجلت هشاشة هذه الشرايين الحيوية خلال الليل في ولاية غرب دارفور، حيث أفادت التقارير بوقوع انفجارات الليلة الماضية استهدفت جسر أردماتا الذي يربط مدينة الجنينة بالمناطق القريبة من الحدود مع تشاد، ويعد هذا الجسر طريقا حيويا لحركة النقل التجاري والإمدادات الإنسانية التي تدخل دارفور.
0: كشف المستشار الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولوس عن إجراء اتصال بوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وعقد لقاءات مع سكرتير الدولة النرويجي أندرياس كرافيك ومبعوث القرن الأفريقي أندريا إستانسن، وكذلك مع الرئيس الكيني ويليام روتو. وناقش الاتصال الهاتفي واللقاءات ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تمهد لوقف دائم لإطلاق النار. أكد حاكم إقليم دارفور الهادي إدريس أن نجاح وثيقة التعايش السلمي التي وقع عليها زعماء القبائل في الولايات سيناقش بمدى تنفيذها على أرض الواقع، مشير إلى أن المؤشر الحقيقي يتمثل في وقف النزاعات القبلية ومرور الموسم الزراعي المقبل دون شكاوى أو احتكاكات بين الرعاة والمزارعين. وقال خلال مخاطبته مراسم التوقيع أن الوثيقة تضمنت قضايا مهمة وآليات لمعالجة النزاعات، وأضاف في هذا الخصوص:
4: أنا شفت الكلام عن المحاكم الأهلية والنيابة وغيره لحد القوات، طبعا ده آليات تقليدية بمعنى شنو؟ الآليات دي كله موجودة لكن في مشاكل، عشان كده نحن لازم نجي بحاجة جديد. أنا الدائرة يا مجمع لجنة بتاعكم ده خلينا من إدارة أهلية وغيره من الأجسام التانية، ده تبقى لجنة بتاع مراقبة ومتابعة لتنفيذ أي قرار عنده علاقة بالسلم، وأنتوا تكونوا موجودين في كل المستويات لا سيما في الولاية. لو حصلت مشكلة قبلية انت تمشوا أول ناس.
0: من جهته دعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس زعماء الإدارات الأهلية إلى الالتزام بتنفيذ الوثيقة، مؤكد أن التحدي الحقيقي لا يكمن في توقيع الاتفاقيات بل في تطبيقها على أرض الواقع، وقال إن السلطات قطعت شوطا كبيرا في الجوانب الأمنية والتنظيمية، مشيرا إلى تحسن الأوضاع المجتمعية وفتح عدد من الطرق أمام حركة الرعاة والمزارعين، وأضاف في هذا الخصوص:
5: أتمنى إنه نقدر نحافظ على الوثيقة دي باعتبار إنه وثيقة جديدة، وثيقة تراضي اجتماعي، عقد اجتماعي جديد بيننا كلنا كمكونات اجتماعية، ونحاول نمشي على الأمام.
0: شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازي ارتفاعا كبيرا ليصل إلى 4400 جنيه، وتوقع الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار في حديث لراديو دبنجا استمرار صعود الدولار ليصل إلى 5000 جنيه سوداني في القريب العاجل، مشير إلى أنه ارتفع بأكثر من 10 أضعاف منذ بداية الحرب، وأرجع أسباب الارتفاع إلى تمويل نفقات الحرب وتوفير الأسلحة واستيراد الوقود والسلع الضرورية، بجانب طباعة كميات جديدة من العملة، وتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة في أسعار السلع، وأضاف في هذا الخصوص:
6: أسباب واضحة جدا، محاولة تمويل الحرب دي وإيجاد مصادر للتسليح وكده وللأسلحة، ده بتطلب وجود عملات صعبة. أتوقع في القريب العاجل جدا جدا حتى في المستقبل المنظور ده يطلع الدولار لخمسة ألف جنيه، وهو يعني ومعناها إنه من بداية الحرب لحد هسه ارتفعت قيمة الدولار ده بأكثر من 10 مرات، يعني 1000%.
0: رفض مكتب الخطوط الجوية الأثيوبية بمدينة بورسودان إصدار حجوزات التذاكر بالعملة المحلية السودانية مشترطا الدفع بالدولار نقدا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين والمتعاملين مع المكتب. وقال الكابتن عماد الدين عثمان أحمد عثمان لراديو دبنجا إن مبررات الخطوط تعود إلى عدم استقرار العملة المحلية، وأن تكاليف الطيران تحسب عالميا بالدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن القرار سيؤثر سلبا على المواطن وسيضطره للجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار، وأضاف في هذا الخصوص:
7: الإجراء اللي عملته الخطوط الأثيوبية أفتكر هو إجراء حصل قبل كده، يعني دي ما أول مرة.
8: نعم،
7: الخطوط الأثيوبية عملته قبل كده، الخطوط الكينية عملته قبل كده، دائما بيلجأوا له في حالة إنه العملة المحلية بتكون ما بكون فيها استقرار، يعني ما بتقدر تسعر سعر التذكرة، لأنه العملة المحلية بتاعت الجهة المعينة دي مثلا زي السودان مثلا، لأنه حس على العملة لو لاحظت عليها كل يوم زايدة ناقصة وكل مرة متغيرة.
0: أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مصطفى موسى قراراً يقضي بالتزام مؤسسات التعليم العالي بالرسوم المعتمدة وفق لائحة الرسوم الموحدة للعام 2018، إلى جانب حفظ مقاعد الطلاب الذين توقفت دراستهم نتيجة الحرب، كما وجه القرار الجامعات ومؤسسات التعليم العالي باعتبار هؤلاء الطلاب في حكم الطلاب المجمدين، مع ضمان إعادة استيعابهم في مقاعدهم الدراسية خلال فترة أقصاها نهاية العام الدراسي 2027-2028. أعلنت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور اكتمال دخول 27 بئرا تعمل بالطاقة الشمسية إلى الخدمة المدنية بمدينة نيالة خلال الشهر المقبل، في إطار جهود معالجة أزمة المياه وتحسين الإمداد المائي. وقال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس يوسف في تصريحات صحفية إن المشروعات الجديدة ستسهم في تغطية نحو 70% من احتياجات المدينة من المياه. تشهد الخرطوم وكسلة وعدد من المدن أزمة خانقة في الوقود، وأعلنت وزارة الطاقة إصدار حزمة جديدة من الضوابط لتنظيم وضبط استيراد وتوزيع المشتقات البترولية في إطار جهودها لضمان استقرار إمدادات الوقود وتعزيز الشفافية في القطاع. وقالت الوزارة إن الضوابط الجديدة تتضمن طرح عطاءات دولية لاستيراد المشتقات البترولية. أعلنت وزارة الرعاية الاجتماعية عن ترتيبات جديدة لعودة 10,000 لاجئ سوداني من جمهورية مصر العربية إلى البلاد. وقال وزير الرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح في تصريحات صحفية إن ديوان الزكاة قدم إسهامات كبيرة لتمويل عودة هؤلاء المواطنين ضمن برامج العودة الطوعية، وأضاف في هذا الخصوص:
8: حقيقة سعيدين اليوم كل السعادة لعودة أهلنا من جمهورية مصر العربية إلى السودان، والشكر لديوان الزكاة. صراحة ديوان الزكاة بذل جهد ما عادي في هذه الجولة، فقط ديوان الزكاة يساهم بعودة 10,000 مواطن في حدود 200 بس.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن عبور آلاف العائدين إلى السودان عبر 7 نقاط حدودية، بينها معابر في دارفور والشمال والشرق من مصر والتشات وأثيوبيا وأريتريا. وأفاد التقرير بعودة نحو 766,910 شخص بين يناير 2024 وأبريل 2026. جاءت النسبة الأكبر منهم من مصر بنسبة 82%. أكد تحال الصمود تمسكه بموقفه الداعي إلى إبعاد الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته. ودعا التحالف في البيان الختامي لاجتماعه في نيروبي أمس القوات المسلحة والدعم السريع إلى قبول مقترح الهدنة الإنسانية المطروح عليهما من الآلية الرباعية. وأبدى التحالف قلقه الشديد من تزايد مؤشرات تعميق وترسيخ الانقسام الإداري والسياسي والاجتماعي في البلاد. وأضاف جعفر حسن في هذا الخصوص:
9: حدثت فيها تطورات كبيرة في لقاء أديس أبابا الذي عقدته الخماسية خلال يوم 3 ليوم 5 في الشهر الجاري، وده بيؤكد انه الان في انفتاح كبير وفي تصور كبير لعملية السلام في السودان، وفي توجه واضح من العالم للضغط على اطراف الحرب للوصول للسلام.
0: رحبت حركة تحرير السودان بالبيان الدولي المشترك بشأن المسار السياسي في السودان الصادر عن الخماسية والولايات المتحدة وسبع دول أوروبية، وجددت الحركة دعمها للحلول الشاملة عبر آلية اللجنة التحضيرية الموقعة مع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا بشأن العملية السياسية. شهدت منطقة وادي الأنصاري بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة يعتقد أنها تتبع للقوة المشتركة. وقالت نظارة البشاريين في بيان إن القوات المسلحة ولجنة أمن ولاية البحر الأحمر بذلتا جهودا لاحتواء الموقف والتصدي للعناصر المتفلتة التي كادت بسلوكها أن تهدد السلم الاجتماعي، وأعلنت رفضها لأي وجود مسلح خارج إطار الدولة في مناطقها خاصة مناطق التعدين. الخبر الأخير في النشرة: شهدت إيرلندا قيام طالب لجوء سوداني بطعن مواطن مستخدما سكين مطبخ، ما أدى إلى موجة عنف واسعة ودعوات لاحتجاجات مناوئة للهجرة واللجوء. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم الأربعاء الموافق 10 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يتضمن إجراءات عقابية واسعة ضد السودان.
11: نزع الشرعية من الممثلية السودانية في الأمم المتحدة والهيئات الدولية.
10: ما هي أسباب الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار مقابل الجنيه السوداني؟
12: الحكومة في محاولة يعني تغطية الإنفاق على الحرب والمرتبات وغيرها من مصاريف التسيير وكده قاعد ترجع لطباعة العملة الورقية في المطبعة.
10: لجنة المعلمين بكاسا لا تجتمع يوم الخميس لبحث الخطوة القادمة بعد نجاح الإضراب بنسبة 100%.
13: المعلم في الدرجة الأولى في ولاية كسلا بيتقاضى 150,000 5,000 في اليوم تقريبا. هي هذا المبلغ لا يكفي لوجبة فطور.
10: تنسيقية المهنيين والنقابات ترفض مشاركة ممثلي الحكومة السودانية في اجتماعات مؤتمر العمل الدولي.
14: ده قرار معيب إنه لا يحق للمسجل تعيين لجان تمهيدية أو لجان تأسيسية له النقابات.
10: الخطوط الأثيوبية تقرر عدم التعامل بالجنيه السوداني في عمليات الحجز على سفرياتها.
7: الخطوط الأثيوبية هي ممكن تكون الخط الوحيد الممكن يربط السودان بباقي العالم.
10: وبالجولة مواد أخرى. فاصل قصير ونعود.
15: دبنجا أخبار لكل السودان.
10: أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون جديد يتضمن إجراءات سياسية وعقابية واسعة ضد السودان، أبرزها الدعوة للطعن في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية داخل الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية. حول هذا القرار تحدث لنا المستشار حافظ حامد.
1: حول القرار الذي اتخذه الكونغرس بالأمس الثلاثاء الذي يتعلق بتطورات الأزمة في السودان، هذا القرار يتكون من شقين. الشق الأول يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والشق الثاني يتعلق بسحب الشرعية عن تمثيل الحكومة السودانية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية وفقا لنص البند 29 من النظام الداخلي. طيب، نجي بتناول بالشرح عن الشق الأول والذي يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، وذلك خلال 90 يوما من تاريخ هذا القرار. بأن يقوم وزير الخارجية ووزير الخزانة الأمريكي بإجراء مراجعة شاملة لتحديد ما إذا كان أي من طرفي الحرب يستوفي المعايير اللازمة لتصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والذي يطلق عليه اختصارا بالـ SDGT ويعني Specially Designated Global Terrorist، وهو تصنيف خاص بمكافحة الإرهاب عبر مكتب الوفاق الأمريكي، ويستهدف الأشخاص والمنظمات والهيئات التي تتورط في أعمال إرهابية والتي من شأنها تهدد الأمن القومي والعلاقات الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. العقوبات المنصوص عليها فيما يتعلق بهذا الشق هي لمن تم تصنيفهم هي تجميد الأصول، وضع قيود تمنع التعامل مع الأشخاص المعنيين بهذا التصنيف. بالطبع لهذا التصنيف تأثير سياسي أكبر من التأثير القانوني الخاص، لأن القانون الخاص بتصنيف تجميد الأصول يبقى هو حيكون عنده تأثير political impact كبير على الهيئات أو المنظمات أو الحكومات اللي ممكن تكون تم تصنيفها بموجب هذا القرار. نجي نتناول الشق الثاني من القرار، وهو بيلزم وزارة الخارجية باتخاذ خطوات فورية مع لجنة وثائق التفويض التابعة للجميع العام للأمم المتحدة لتفعيل المادة 29 من النظام الداخلي للأمم المتحدة، وده بيختص بنزع الشرعية، واللي هو التنسيق والنظر في نزع الشرعية من وجود الممثلين الحكومة السودانية في الهيئات الدولية ومن ضمنها طبعا الأمم المتحدة، إلى أن يقرر الوزير أن السودان قد انتقل إلى حكومة مدنية. ونفتكر ده شيء مهم جدا وخطير عنده انعكاساته الكبيرة على الوضع في السودان، بمعنى أنه تقوم ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بالتنسيق مع لجنة الوثائق
11: في الأمم المتحدة بتفعيل المادة 29 ومحاولة نزع الشرعية من الممثلية السودانية في الأمم المتحدة والهيئات الدولية. وده بالضرورة هيكون عنده انعكاسات كبيرة جدا في تفاعل ممثلي الحكومة السودانية في هيئات الأمم المتحدة المختلفة وبالتالي المنظمات الدولية ذات العلاقة. وبرضو هذا الشق الثاني يعتبر إجراء وترتيب من شأنه يكون عنده تأثير سلبي على الحكومة السودانية. ويظل نزع هذه الشرعية عن تمثيل السودان في المحافل الدولية والهيئات الدولية إلى أن يقرر الوزير لو وزير الخارجية أن السودان قد انتقل إلى حكومة مدنية. وهذا يعني أنه نوع من الضغط على أنه حكومة السودان تمشي حسب الترتيبات التي وضعتها الرباعية بوقف الحرب والمسارات الإنسانية والمسار السياسي المتعلق بتسليم الحكومة إلى حكومة مدنية. أنا في تقديري هذا القرار هو من أخطر القرارات والأكثر تأثيرا منذ نشوب الحرب في السودان، ويعتبر أداة ضغط كبيرة جدا على حكومة السودان للانتقال أو لضغط على الانتقال لتسليم الحكم إلى الحكومة المدنية، وطبعا يفق الآليات والترتيبات الخاصة بالرباعية. أنا أفتكر
10: سلمت لجان المعلمين بولاية الخرطوم مذكرة مطلبية للجهات المختصة، بينما أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسلة نجاح الإضراب بنسبة 100% وأن اللجنة ستجتمع يوم الخميس لبحث الخطوة القادمة. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
13: في ظل الحراك الذي تقوده لجنة المعلمين السودانيين في كل الولايات، واصلت لجنة المعلمين ولاية كسلة الحراك، حيث أعلنت اللجنة اليوم أن الإضراب والإغلاق بلغ نسبة 100% في ولاية كسلة. وأعلنت كذلك أن اللجنة العليا للتصعيد بالولاية ولاية كسلة ستجتمع يوم الخميس لبحث الخطوة القادمة. أيضا ولاية الخرطوم، لجنة ليان المعلمين بمحليات ولاية الخرطوم اليوم رفعت مذكرة بها 6 مطالب. أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216 ألف جنيه، وكذلك دفع جميع الاستحقاقات وتسديد المرتبات في فترة أقصاها الخامس من كل شهر، والتزام الدولة بالصرف على التعليم وعدم تحميل أولياء الأمور الإنفاق على التعليم، وعلى أن تلتزم ولاية الخرطوم وغيرها من الولايات بالإنفاق على التعليم وتنفيذ الترقيات. هذه مطالب عادلة نقابية باللجان المعلمين، وهي تمثل مطالب كل المعلمين بالسودان. بنفتكر انه هذا الحراك الذي بدا في الولايات سرعان ما تنادت اليه جميع ولايات السودان، على اعتبار ان الظلم الواقع على المعلمين في اي ولايه هو ذات الظلم الذي يقع على المعلمين في بقيه الولايات. بنعتقد انه العقبه الاساسيه هي نظره الدوله تجاه التعليم، حيث تجاهلت التعليم تماما في هذه الفترة. مرتبات المعلمين أصبحت لا تفي بأي بند من بنود الصرف. لك أن تتخيل أن معلم يتقاضى في الشهر 50,000 دلوجات، 50,000 جنيه، وهو يعني يحتاج لأن يذهب إلى المدرسة. هذا المبلغ لا يفي حتى بالمواصلات، بل لا يفي حتى بشرب كوب من الشاي يوميا، لأن كوب الشاي مثلا ب2000 جنيه، فأنت محتاج ل60,000 في اليوم أو في الشهر. ده لو بتشرب كوباية بتاعت شاي واحدة. يعني المعلم في الدرجة الأولى في ولاية كسلة بيتقاضى 150,000، 5,000 في اليوم تقريبا. هذا المبلغ لا يكفي لوجبة فطور للمعلم، ناهيك عن بقية بنود الصرف في الحياة. الوضع لا يطاق. هذه المرتبات هزيلة. لم يتم زيادة الحد الأدنى للأجور منذ العام 2022، مع أن الأسعار تضاعفت عشرات المرات وربما 100 مرة تضاعفت الأسعار. وعلى ضعف المرتبات لا تلتزم بها الدولة في الولايات، لأن وزارة المالية الاتحادية رفعت يدها من المرتبات وأصبح شأن ولايه في خطوة بنعتقد أنها هي رجوع للخلف. المطلب الأساسي اللي حيكون على كل السودان أنه المرتبات ترجع اتحادية ويتم الصرف على الفصل الأول من الميزانية الاتحادية، وقبل ذلك يجب أن تفكر يعني يتم التفكير بصورة جادة في إيقاف السبب في التدهور الحاصل في التعليم وفي كل قطاعات الحياة في السودان، اللي هي استمرار هذه الحرب اللعينة. لذلك ما يعاني المعلمون الآن في كل السودان هو جزء مما يعانيه بقية العاملين في الدولة وحتى في القطاع الخاص. سيستمر هذا الحراك المطلب للمعلمين، وسيتوج هذا الحراك بالحراك على مستوى كل ولايات السودان، الحراك المركزي في كل السودان. بنعتقد أنه يجب أن تستجيب السلطات وتجلس مع ممثل المعلمين الحقيقيين، ولا تحاول السلطة فرض أجسام قد حكم عليها الشعب السوداني منذ العام 2019.
10: أثارت مشاركة ممثلي الحكومة السودانية باتحاد نقابات العمال في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد تحت مظلة منظمة العمل الدولية جدلا. الخبير النقابي محجوب كناري يعلق على هذه المشاركة وأسبابها.
14: الموضوع ببساطة بيتلخص في الفراغ النقابي، والفراغ النقابي الموجود ده سببه إنه الحكومة حلت اتحاد العمال والنقابات العامة بقرار من المسجل، ثم رجعت وإعادت الاتحاد والنقابات العامة بقرار برضو من المسجل، والقرار معيب، ونحن قلنا رأينا فيه في حينه إنه ده قرار معيب، إنه لا يحق للمسجل تعيين لجان تمهيدية أو لجان تأسيسية للنقابات. اللجان النقابية بحسب نصوص قانون النقابات الحالي اللي هو بتاع 2010 ذاته، مش القانون اللي تم عرضه على مجلس السيادة وما ثبت إياسه. بنص القانون ده وبالمعايير الدولية للعمل النقابي، الاتحاد ده ما شرعي لأنه ما جاب انتخابات في البداية، ولأنه دورة النقابية انتهت، ده اثنين، ولأنه تم حله، ولأنه تم تعيينه برضو بواسطة الحكومة ما بواسطة جمعيات عمومية، لا الاتحاد ولا النقابات العامة. فبالتالي المسألة بتاعت إنه يمثل العمال السودانيين دي مسألة غير قانونية وغير شرعية يعني. الحكومة تتمثل لأنه الحكومة أساسا موجودة في الأمم المتحدة، ورئيس الحكومة بيمشي وبيخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي الحكومة موجودة في منظمات الأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية واحدة من منظمات الأمم المتحدة. أما اتحاد العمال واتحاد أصحاب العمل ده أجسام نقابية، وما مفترض يتم تمثيل باتحادات في كلام كثير جدا جدا في شرعيتها وفي قانونيتها. بالتالي اتحاد العمال هو ما عنده شرعية في تمثيل العمال. اترفعت مذكرات لمنظمة العمل الدولية من نقابات المستقلة، تم انتخابها بواسطة جمعيات عمومية وأشارت لكلام ده، وبموجبه جاء مندوب من منظمة العمل الدولية وقعد مع النقابات المستقلة المنتقبة دي، وكان في إشكالية كبيرة، كان في نقابات منتخبة ب بجمعيات عمومية، وكان في نقابات معينة بواسطة لجنة التفكيك التمكين. في رأي منظمة العمل إن النقابات المنتخبة دي نقابات شرعية وقانونية، والنقابات اللي هي التسييرية اللي تم تعيينها بواسطة لجنة تفكيك التمكين دي نقابات ما شرعية وما قانونية، لأنه تم تعيينها بواسطة لجنة حكومية ما جات بانتخابات وما عندها نظام أساسي يسندها وكده. ده رأينا ورأي قديم، يعني ما رأي بنقوله هسي بمناسبة المؤتمر ده، لكن رأي قديم وقلناه، وقالت النقابات المستقلة وترفع المذكرات فيه زي ما قلت. وجاءت المنظمة دي وشافت الوضع على الطبيعة في السودان يعني وقتها. المؤتمر التم بعد ذاك ما تم فيه تمثيل العمال ولا أصحاب العمل. أنا ما أعرف المرة دي التمثيل تم ليه وكيف وإلى آخره، ما ده يسأل عنه الوزارة ويسأل عنه اتحاد العمال.
10: سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا كبيرا ومفاجئا في قيمته مقابل الجنيه السوداني. حول الأسباب المحتملة لهذا الارتفاع استضاف راديو دبنجا الأستاذ كمال كرار الصحفي والمحلل الاقتصادي.
12: يعني ارتفاع المتواطئ في هذا الدولار ده أسباب واضحة جدا، محاولة التمويل الحرب دي وإيجاد مصادر للتسليح وكده وللأسلحة، ده بيتطلب وجود عملات صعبة، وبالتالي والبنك المركزي والموارد الموجودة بتاعت النقد الأجنبي أصلا شحيحة بسبب السياسات الاقتصادية، وبالتالي الحكومة والأجهزة الرسمية بتلجأ للشراء من الدولار من السوق الأسود، وكل ما زاد الطلب على الدولار زاد سعر الدولار في السوق الأسود. ده واحد من التفسيرات. التفسير الثاني إنه برضو محاولة توفير الوقود البترولي والكلام حول المحفظة وحول إدخال القطاع الخاص في عملية استيراد البترول، الكلام اللي حاصل من سنة 2020 ده خلى هذه الشركات يعني وهي بلاروس أموال حقيقية وكذا إنها هي تأخذ أموال من البنوك بالسوداني و تشتريها من تحول دولارات من السوق الأسود وتجيب بترول، والبترول تبيعه بجنيه السوداني وبتاعين ترجعه لدولارات عن طريق السوق الأسود، وبقى فيه طلب كبير جدا على الدولار يعني في السوق الأسود أو السوق الموازي، وبالتالي زادت الأسعار. حتى الموردين العاديين يعني كان كبار ولا كان صغار في محاولاتهم لتوفير يعني السلع الضرورية للناس فهم بيشتروها الدولار ضمين السوق الأسود، وبالتالي فهناك طلب كثيف على الدولار لابد أنه يرفع أسعاره من ناحية عرضه وطلبه كده. يعني حاجة تانية مسلمة في إضعاف سعر الجنيه السوداني عموما بخلاف يعني هذه القضايا أنه الحكومة في محاولة يعني تغطية الإنفاق على الحرب والمرتبات وغيرها من المصاريف التسيير وكده قاعد تلجأ لطباعة العملة الورقية في المطبعة، و زيادة الكتلة النقدية أيضا بتسهم في إضعاف قيمة الجنيه وإضعاف قيمة الجنيه السوداني برضو أمام العملات الأجنبية ومن ضمنها الدولار وكذا. وهذه سياسة مستمرة يعني من زمان يعني منذ ما قبل الحرب، لكن بقت زادت يعني وتيرتها فيما بعد الحرب للأسباب دي يعني، وما فيش حل هسه، وحيستمر صعود الدولار ده أكثر وأكثر إلى حين ما تنتهي الحرب دي وترجع الأوضاع لطبيعتها. أتوقع في القريب العاجل جدا جدا حتى في المستقبل المنظور ده يطلع الدولار ل 5000 جنيه، وهو يعني ومعناه إنه من بداية الحرب لحد هسه ارتفعت قيمة الدولار ده بأكثر من 10 مرات يعني 1000% خلال هذه الفترة يعني، وبالتالي فكلام ده بأثر على الأسعار السلع وبأثر على معيشة الناس وبأثر على القيمة الحقيقية للجنيه والقوة الشرائية له وكده، وبيزيد معاناة الناس وبصعب العيش عليهم وبتبقى الأوضاع الاقتصادية أكثر سوءا.
10: رفض مكتب الخطوط الجوية الأثيوبية بمدينة بور سودان إصدار حجوزات للتذاكر بالعملة المحلية السودانية، واشترط الدفع بالدولار نقدا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين والمتعاملين مع المكتب. راديو دبنجا تحدث للكابتن عماد الدين عثمان حول هذا القرار.
7: الحقيقة طبعا انت زي ما عارف انه الطيران ده يعني حاجة عالمية، يعني الكوست دائما التكلفة بتاعته هي بتحسب بالدولار، يعني ساعات الطيران مثلا وليك ساعة الطيران بتاعت كل طيارة مثلا سعرها بكذا دولار. عشان كده في النهاية الملجأ الأساسي بتاعت القيمة زي التسعير بتاع لو لاحظت تسعير مثلا الوقود أيوة. عالميا وليك سعر البرميل بكذا دولار.
10: نعم.
7: فالإجراء اللي عملته الخطوط الإثيوبية أفتكر هو إجراء حصل قبل كده، يعني دي ما أول مرة.
10: نعم.
7: الخطوط الإثيوبية عملته قبل كده، الخطوط الكينية عملته قبل كده، دائما بيلجأوا له في حالة إنه العملة المحلية بتكون ما بكون فيها استقرار، يعني ما بتقدر تسعر سعر التذكرة لانه العمله المحليه بتاعت الجهه المعينه دي مثلا زي السودان مثلا، لانه حسي على العمله لو لاحظ عليها كل يوم زايده ناقصه وكل مره متغيره ما ثابت،
10: اللي هو التذبذب بتاع السعر ذاته بتاع العمله
7: بتاع السعر. الشيء الثاني زمان يعني كان لما مثلا اذا بنك السودان كان عنده دولار، الشركات الأجنبية إذا باعت بالعملة المحلية فلازم تلقى مصدر يحول لها العملة المحلية للدولار، لأنه هي سبيراتا مثلا كل التكلفة بتاعت الطيران بتتباع بالدولار وحتتباع بالعملة السودانية. فإذا ما لقوا مصدر يغير لهم العملة المحلية للدولار برضو بيقوموا بيعملوا التسعير بالدولار. فهو إجراء حصل قبل كده، ما أول مرة. يعني أنا بفتكره إجراء عادي ما فيه حاجة.
10: نعم.
7: ما فيه يعني ضغط على الراكب ولا كده، إنما بالعكس إذا حصل إنه الناس أصروا عليهم يبيعوا بالعملة المحلية هي حتخسر طبعا، الإثيوبية دفن حتخسر،
10: وإذا خسرت ممكن توقف الخط، يعني ما تقول أنا الديستنيشن دي ما بجيها ومش حتة تانية مثلا.
7: نعم. الخطوط اللي سيبيها طبعا أنت زي ما شايف لأنه حسي الطيران العالمي يعني نادر يجي السودان، فالخطوط اللي سيبيها هي ممكن تكون الخط الوحيد الممكن يربط السودان ده بباقي العالم عشان كده.
10: طيب المسألة دي التأثير حقها شنو على المواطن العادي؟ يعني في ناس عندهم كاش بس، يعني عندهم قروش عملة سودانية، ما عندهم لا حساب بنك لا كريدت كارد لشنو. فهل ممكن تخلق صعوبات للناس؟
7: طبعا مع المواطن العادي والراكب السوداني العادي ده السافر حيعاني، طبعا حيعاني معاناة شديدة من المسألة دي، انه ذاته عشان يلقوا دولار ذاته السوق ذاته ما حيرحمه، السوق بتاع العملة ساد وما بيرحم.
10: نعم وقت
7: كل يوم هيكون حيدو له بسعر، يعني اصلا في النهاية المواطن المسكين ما هو كل التداعيات الشغلانات دي كلها واقعة فيه.
10: نعم. طيب السلطات ممكن تتدخل بشكل او باخر تقوم تخفف العبء على الناس؟
7: والله ما بيقدروا يتدخلوا، لانه اذا حاولوا يتدخلوا الخطوط الإثيوبية تقول لهم خلاص اوكي انا بشيل من الراكب سوداني لكن انتوا تدوني له انا بديكم له ادوني له دولار، الحكومة ما عندها دولار تديه للخطوط الإثيوبية. السودانية بالمناسبة قبل كده عملتها في ليبيا زمان لما سعر الدينار الليبي برضو كان فيه مشكلة، برضو عملوا نفس الحكاية، لكن الليبيين كانوا بيقولوا لهم خلاص اوكي عملوا يعني وصلوا معهم في اتفاقية انه البنك المركزي الليبي يحول كل الدينار اللي بتستلم الخطوط السودانيه للدولار.
10: نعم.
7: إجراء طبيعي، يعني ما فيه تعسف ولا ما فيه يعني شركات في الحالات زي دي. يعني
10: شهدت مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية حفل تكريم الخبير الرياضي والمدرب القومي والمحاضر بالاتحاد الافريقي لكرة القدم الاستاذ احمد بابكر. الكوتش الرشيد الجدي يحدثنا بالمزيد حول هذا التكريم.
16: الاستاذ طبعا قدم الكثير لكرة القدم السودانية والمنتخبات الوطنية، فنبعت فكرة التكريم من اكاديمية الرواد السودانية بخميس مشيط هي أكاديمية تابعة لأكاديمية الرواد، ولكن عندنا عدة فروع. اخترنا من ضمنها أكاديمية سودانية خاصة بالسودانيين، عندهم تدريبات الجمعة والسبت من كل أسبوع. فكانت الفكرة أنه تكريم الأستاذ بعد وصوله لمنطقة عسير، وعملت لجنة برئاسة الرشيد سليمان وجيدي وعضوية طارق السر ومحمد عبد الغفار لاعب منتخب الناشئين السابق وكابتن رياض عطية السعودي والأخ ياسر علي حسين. واللجنة عقدت عدة اجتماعات، ومن ثم تحديد يوم 5/6 تكريم الأستاذ أحمد دابكر، ومشاركة كبيرة من الرابطة الرياضية للسودانيين بمنطقة عسير وعدد من الرياضيين السعوديين. حقيقة التكريم كان تكريم رائع جدا يليق بمكانة الأستاذ وما قدم لكرة القدم السودانية. هذا التكريم رسالة للدولة، لأن أحمد دابكر يعني رجل قدم الكثير ولم ينال حظ من التكريم، وهو في زيارة لأبنائه هنا باشمهندس أيمن ودكتور حاتم، هم مقيمين في منطقة عسير. فرأينا أنه ظروف السودان والشيء الحاصل أنه نقوم بهذا التكريم نيابة عن كل الرياضيين في السودان والشعب السوداني عام. أستاذ أحمد غام وقيمة كبيرة جدا، مسيرته حافلة بالتدريب بعد ما بقى محاضر في الاتحاد الأفريقي، قدم كل خبراته لأبناء اللاعبين وأبناء المدربين واللاعبين، ونحن كان لنا نصيب الحظ منه نتدرب على يده. أخذنا السي والبي والاي وهو كان بإشرافه في فترة كان مدير فني اتحاد السودان لكرة القدم.
10: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي، الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
1: ده؟ انا ما بتكلم زي اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه ديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا، نحن قدرنا نقري الشفة عليك؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه بفتره الصباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ سايب تحريك، شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي حيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
0: يا اخوي انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفة عدل؟
1: في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغع اسري وتواصل اجيال يستفيد منه اولادنا وبناتنا.
0: والله يسمح لي اقول لك، اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم. اقسم بالله ده كلام جميل، والله انا معاكم لما بيغادي. اول حصه 200
1: بكره باذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: انا اللي حدق الجرس.
2: تم انتاج هذه الماده بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في السودان.
3: الاعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026. مقتل 4 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديد راحة بشمال كردفان بعد ساعات من الهجوم الأول. هجوم جديد بمسيرة تتبع لقوات الدعم السريع على بحر مساء أمس بعد ساعات من هجوم مماثل على أمدرمان. مقتل 5 عسكريين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدلنج أمس الثلاثاء. الطيران الحربي يشن غارة جوية على مدينة الكرمك بالنيل الأزرق. حكومة تأسيس تدين تدمير كوبري أردمتا في غرب دارفور بغصف بمسيرة وتحذر من تأثير ذلك على نقل المساعدات. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إذا غصف كوبري أردمتا بغرب دارفور وكوبري آخر يربط بين الدلنج وكادوغلي. مسعد بولوس يجري مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي لمناقشة المسار السياسي الحاسم في السودان. مسعد بولوس يعقد اجتماع مع مسؤولين نرويجيين لبحث هدنة إنسانية في السودان. مجلس النواب الأمريكي يجيز مشروع قرار للنظر في تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. تعديلات في مشروع القرار الذي وافق عليه الكونغرس الأمريكي ليطالب بالتشكيك في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية في المؤسسات الدولية. اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة من القوة المشتركة في وادي الأنصاري بالبحر الأحمر ونظارة البشاريين ترفض أي وجود مسلح في مناطقها. التحالف الثوري لشرق السودان يدين استمرار اعتقال الشاب علي إدريس بواسطة الأجهزة الأمنية لأكثر من أسبوع. 12 من الضحايا يتقدمون بشكوى ضد أعضاء في قوات الدعم السريع بنيروبي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. التوقيع على ميثاق السلم الاجتماعي بجنوب دارفور في نيالا بتنسيق من المبادرة السودانية للتماسك الاجتماعي. تحالف صمود يعلن تمسكه بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما عن العملية السياسية. تحالف صمود يبدي قلقه من تزايد مؤشرات تعميق الانقسام الإداري والاجتماعي والسياسي في البلاد. انقطاع الإمداد المائي عن جميع أحياء المدينة بالأبيض وسعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000 جنيه. ارتفاع كبير في أسعار السلع بمدينة عطبر اليوم وسعر شوال السكر يبلغ 200,000 جنيه. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم رغم نفي وزير الطاقة للأزمة. وزير التعليم العالي يلزم الجامعات باستمرار الطلاب المنقطعين عن الدراسة بسبب الحرب التي قبلوا بها. بعثة الأمم المتحدة بليبيا تنفي انتقال مكتب مفوضية اللاجئين الأممية إلى مقر البعثة بطرابلس. السودان يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم استعادة خدمات تشخيص وعلاج الأورام بالمراكز الحكومية المتأثرة بالحرب. وزير الموارد البشرية يقول إن نسبة الفقر وسط السودانيين داخل وخارج البلاد ارتفعت إلى 73%. الغرفة القومية للمستوردين ارتفاع سعر الدولار أكد فشل قرار حظر السلع. البنجوس يدعو البني هلبة والسلامات لإيقاف اللايفاتية ويحملهم مسؤولية تضخيم الصراع. رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم يلتقي البرهان ويعلن أن الفترة القادمة ستشهد إعادة تأهيل 6 استادات. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العام.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل 9 أشخاص في هجوم بمسيرات على كردفان، وهجوم جديد على بحري، وتحذير أممي من استهداف الجسور. منظمات حقوقية ترفع أول شكوى جنائية في نيروبي ضد قوات الدعم السريع، ولجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قرار يبحث تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 4400 جنيه، وأزمة خانقة في الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات. اشتباكات في منطقة وادي الأنصار بالبحر الأحمر، والتوقيع على وثيقة للتعايش السلمي في جنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قدمت منظمات حقوقية في كينيا أول شكوى جنائية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ضد عناصر من قوات الدعم السريع. وقالت منظمة العمل القانوني العالمية والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام إن الشكوى قدمت إلى مدير النيابة العامة الكينية مطالبة بالتحقيق مع 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بارتكاب انتهاكات جسيمة في الخرطوم ومحيطها بين عامي 2023 و2025، ويستند الملف إلى شهادات 12 ناجياً تحدثوا عن تعرضهم للاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاغتصاب. وأضاف مقدمو الدعوة في هذا الخصوص:
1: تم تقديم شكوى نيابة عن 12 ضحية سودانية رجالا ونساء تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاحتجاز التعسفي، وشهدوا مقتل أفراد من عائلاتهم في الخرطوم ومحيطها، وهم للأسف يمثلون ملايين السودانيين اللذان عانوا معاناة شديدة على أيدي قوات الدعم السريع.
0: وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار بإجراء مراجعة شاملة

0: خلال 90 يوم لتحديد ما إذا كان أي من أطراف الحرب في السودان يستوفي المعايير اللازمة للتصنيف بوصفه كياناً إرهابياً عالمياً مصنفاً بشكل خاص. ودعا مشروع القانون إلى فرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع والجيش السوداني وعائلاتهم. وقال المستشار القانوني حافظ حامد لراديو دبنجة إن التصنيف ككيان إرهابي يستوجب تجميد الأصول وفرض قيود، مؤكدا أن لهذا التصنيف تأثيرا سياسيا أكبر من تأثيره القانوني المتمثل في تجميد الأصول. وأضاف في هذا الخصوص:
1: هذا القرار يتكون من شقين، الشق الأول يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والشق الثاني يتعلق بسحب الشرعية عن تمثيل الحكومة السودانية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية وفقا لنص البند 29 من النظام الداخلي.
0: قتل 5 عسكريين على الأقل في غصف بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أمس. وفي شمال كردفان كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 4 مدنيين وإصابة شخص آخر بجروح أمس في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديت راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. جددت قوات الدعم السريع شن هجوم بطائرات مسيرة على شمال بحري مساء أمس بعد ساعات من استهداف أم درمان بهجوم مماثل، ولم يتسنى لراديو دبنجة معرفة حجم الخسائر. وفي غرب كردفان أدان مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور الغصف الذي استهدف كوبري أردمتا بواسطة الطيران المسير يوم أمس الثلاثاء. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
2: فنحن نناشد الأمم المتحدة والجمعيات الحقوقية، فهذا المعبر يمثل غذاء للأطفال، فهذا المعبر يمثل حياة للإنسان هذه الإقليم، فهذا المعبر يمثل كل شيء يعني بمعنى الإنسانية، هذا لا يعني بالإنسانية من شيء، فنحن نناشد جمعيات الأمم المتحدة.
0: من جانبه قال فريق الأمم المتحدة الإنساني في السودان إن تصاعد الهجمات على الجسور والطرق وغيرها من البنى التحتية المدنية الحيوية يعرقل وصول المساعدات الإنسانية ويعرض المدنيين لمزيد من المخاطر. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن تعرض كوبري أردمتا وكوبري على طريق الدلنج كادوغلي لهجمات من شأنه عرقلة وصول المساعدات. وأضاف في هذا الخصوص:
3: تجلت هشاشة هذه الشرايين الحيوية خلال الليل في ولاية غرب دارفور، حيث أفادت التقارير بوقوع انفجارات الليلة الماضية استهدفت جسر أردماتا الذي يربط مدينة الجنينة بالمناطق القريبة من الحدود مع تشاد، ويعد هذا الجسر طريقا حيويا لحركة النقل التجاري والإمدادات الإنسانية التي تدخل دارفور.
0: كشف المستشار الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولوس عن إجراء اتصال بوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وعقد لقاءات مع سكرتير الدولة النرويجي أندرياس كرافيك ومبعوث القرن الأفريقي أندريا إستانسن وكذلك مع الرئيس الكيني ويليام روتو. وناقش الاتصال الهاتفي واللقاءات ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تمهد لوقف دائم لإطلاق النار. أكد حاكم إقليم دارفور الهادي إدريس أن نجاح وثيقة التعايش السلمي التي وقع عليها زعماء القبائل في الولايات سيناقش بمدى تنفيذها على أرض الواقع، مشير إلى أن المؤشر الحقيقي يتمثل في وقف النزاعات القبلية ومرور الموسم الزراعي المقبل دون شكاوى أو احتكاكات بين الرعاة والمزارعين. وقال خلال مخاطبته مراسم التوقيع أن الوثيقة تضمنت قضايا مهمة وآليات لمعالجة النزاعات. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أنا شفت الكلام عن المحاكم الأهلية والنيابة وغيره لحد القوات، طبعا ده آليات تقليدية بمعنى شنو؟ الآليات دي كله موجودة لكن في مشاكل، عشان كده نحن لازم نجي بحاجة جديد. أنا الدائرة يا مجمع لجنة بتاعكم ده كده خلينا من إدارة أهلية وغيره من الأجسام التانية ده تبقى لجنة بتاع مراقبة ومتابعة لتنفيذ أي قرار عنده علاقة بالسلم. وأنتم تكونوا موجودين في كل المستويات لا سيما في الولاية. لو حصلت مشكلة قبلية أنتم تمشوا أول ناس.
0: من جهته دعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس زعماء الإدارات الأهلية إلى الالتزام بتنفيذ الوثيقة، مؤكد أن التحدي الحقيقي لا يكمن في توقيع الاتفاقيات بل في تطبيقها على أرض الواقع، وقال إن السلطات قطعت شوطا كبيرا في الجوانب الأمنية والتنظيمية، مشيرا إلى تحسن الأوضاع المجتمعية وفتح عدد من الطرق أمام حركة الرعاة والمزارعين، وأضاف في هذا الخصوص:
5: أتمنى إنه نقدر نحافظ على الوثيقة دي باعتبار إنه وثيقة جديدة، وثيقة تراضي اجتماعي، عقد اجتماعي جديد بيننا كلنا كمكونات اجتماعية، ونحاول نمشي على الأمر.
0: شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازي ارتفاعا كبيرا ليصل إلى 4400 جنيه، وتوقع الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار في حديث لراديو دبنجا استمرار صعود الدولار ليصل إلى 5000 جنيه سوداني في القريب العاجل، مشير إلى أنه ارتفع بأكثر من 10 أضعاف منذ بداية الحرب، وأرجع أسباب الارتفاع إلى تمويل نفقات الحرب وتوفير الأسلحة واستيراد الوقود والسلع الضرورية، بجانب طباعة كميات جديدة من العملة، وتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة في أسعار السلع، وأضاف في هذا الخصوص:
6: أسباب واضحة جدا، محاولة تمويل الحرب دي وإيجاد مصادر للتسليح وكده وللأسلحة، ده بيتطلب وجود عملة صعبة، أتوقع في القريب العاجل جدا جدا حتى في المستقبل المنظور ده يطلع الدولار ل 5000 جنيه، وهو يعني ومعناها إنه من بداية الحرب لحد هسه ارتفعت قيمة الدولار ده بأكثر من 10 مرات، يعني 1000%.
0: رفض مكتب الخطوط الجوية الأثيوبية بمدينة بورسودان إصدار حجوزات التذاكر بالعملة المحلية السودانية مشترطا الدفع بالدولار نقدا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين والمتعاملين مع المكتب. وقال الكابتن عماد الدين عثمان أحمد عثمان لراديو دبنجا إن مبررات الخطوط تعود إلى عدم استقرار العملة المحلية، وأن تكاليف الطيران تحسب عالميا بالدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن القرار سيؤثر سلبا على المواطن وسيضطره للجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار، وأضاف في هذا الخصوص:
7: الإجراء اللي عملته الخطوط الأثيوبية أفتكر هو إجراء حصل قبال كده، يعني دي ما أول مرة.
8: نعم،
7: الخطوط الأثيوبية عملته قبال كده، الخطوط الكينية عملته قبال كده، دائما بيلجأوا له في حالة إنه العملة المحلية بتكون ما بكون فيها استقرار، يعني ما بتقدر تسعر سعر التذكرة، لأنه العملة المحلية بتاعت الجهة المعينة دي مثلا زي السودان مثلا، لأنه حس على العملة ما لو لاحظت لها كل يوم زايدة ناقصة وكل مرة متغيرة.
0: أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مصطفى موسى قرارا يقضي بالتزام مؤسسات التعليم العالي بالرسوم المعتمدة وفق لائحة الرسوم الموحدة للعام 2018، إلى جانب حفظ مقاعد الطلاب الذين توقفت دراستهم نتيجة الحرب، كما وجه القرار الجامعات ومؤسسات التعليم العالي باعتبار هؤلاء الطلاب في حكم الطلاب المجمدين، مع ضمان إعادة استيعابهم في مقاعدهم الدراسية خلال فترة أقصاها نهاية العام الدراسي 2027-2028. أعلنت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور اكتمال دخول 27 بئرا تعمل بالطاقة الشمسية إلى الخدمة المدنية بمدينة نيالة خلال الشهر المقبل، في إطار جهود معالجة أزمة المياه وتحسين الإمداد المائي. وقال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس يوسف في تصريحات صحفية إن المشروعات الجديدة ستسهم في تغطية نحو 70% من احتياجات المدينة من المياه. تشهد الخرطوم وكسلة وعدد من المدن أزمة خانقة في الوقود، وأعلنت وزارة الطاقة إصدار حزمة جديدة من الضوابط لتنظيم وضبط استيراد وتوزيع المشتقات البترولية في إطار جهودها لضمان استقرار إمدادات الوقود وتعزيز الشفافية في القطاع، وقالت الوزارة إن الضوابط الجديدة تتضمن طرح عطاءات دولية لاستيراد المشتقات البترولية. أعلنت وزارة الرعاية الاجتماعية عن ترتيبات جديدة لعودة 10,000 لاجئ سوداني من جمهورية مصر العربية إلى البلاد. وقال وزير الرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح في تصريحات صحفية إن ديوان الزكاة قدم إسهامات كبيرة لتمويل عودة هؤلاء المواطنين ضمن برامج العودة الطوعية، وأضاف في هذا الخصوص:
8: حقيقة سعيدين اليوم كل السعادة لعودة أهلنا من جمهورية مصر العربية إلى السودان، والشكر لديوان الزكاة. صراحة ديوان الزكاة بذل جهد ما عادي في هذه الجولة، فقط ديوان الزكاة يساهم بعودة 10,000 مواطن في حدود 200 بس.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن عبور آلاف العائدين إلى السودان عبر 7 نقاط حدودية، بينها معابر في دارفور والشمال والشرق من مصر وتشات وأثيوبيا وأريتريا. وأفاد التقرير بعودة نحو 766,910 شخص بين يناير 2024 وأبريل 2026. جاءت النسبة الأكبر منهم من مصر بنسبة 82%. أكد تحال الصمود تمسكه بموقفه الداعي إلى إبعاد الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته، ودعا التحالف في البيان الختامي لاجتماعه في نيروبي أمس القوات المسلحة والدعم السريع إلى قبول مقترح الهدنة الإنسانية المطروح عليهما من الآلية الرباعية. وأبدى التحالف قلقه الشديد من تزايد مؤشرات تعميق وترسيخ الانقسام الإداري والسياسي والاجتماعي في البلاد، وأضاف جعفر حسن في هذا الخصوص:
9: حدثت فيها تطورات كبيرة في لقاء أديس أبابا الذي عقدته الخماسية خلال يوم 3 ليوم 5 في الشهر الجاري، وده بيؤكد أنه الآن في انفتاح كبير وفي تصور كبير لعملية السلام في السودان، وفي توجه واضح من العالم للضغط على أطراف الحرب للوصول للسلام.
0: رحبت حركة تحرير السودان بالبيان الدولي المشترك بشأن المسار السياسي في السودان الصادر عن الخماسية والولايات المتحدة وسبع دول أوروبية، وجددت الحركة دعمها للحلول الشاملة عبر آلية اللجنة التحضيرية الموقعة مع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا بشأن العملية السياسية. شهدت منطقة وادي الأنصاري بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة يعتقد أنها تتبع للقوة المشتركة. وقالت نظارة البشاريين في بيان إن القوات المسلحة ولجنة أمن ولاية البحر الأحمر بذلتا جهودا لاحتواء الموقف والتصدي للعناصر المتفلتة التي كادت بسلوكها أن تهدد السلم الاجتماعي، وأعلنت رفضها لأي وجود مسلح خارج إطار الدولة في مناطقها خاصة مناطق التعدين. الخبر الأخير في النشرة: شهدت إيرلندا قيام طالب لجوء سوداني بطعن مواطن مستخدما سكين مطبخ، ما أدى إلى موجة عنف واسعة ودعوات لاحتجاجات مناوئة للهجرة واللجوء. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
10: هنا راديو دبنجة، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب. حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرا للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
12: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
11: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
13: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سنجة، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن الغضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شفا تمثل ذمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر. اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة، تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها، وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلو النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هنالك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي غير قانوني غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتقالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والغضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرر في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
14: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
15: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها منشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال هي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا يعني إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. ف فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرعي وهو بواصل في جرائم وإنت التواصل في نفسياتك دي يعني، فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشات دي تبتلقى حقك، إن إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاء، هنا اللغاء بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم، يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاء الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعظم، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتأدي إلى الوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية، طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع، دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملين ولازم تطعمين في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون بعد باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه لحد ان احنا نقول هذه، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولديته وديته المركز وجات حمى وتاني انا ما بوديه وكذا. لا الحياه في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاجه لحاجه كثيره. بننصح الام انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبر ان الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه، فعل مع اللقاح الدولي عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحمي من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح الدولي وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حتى ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكمله، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر. بعدين بساله انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت، طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
0: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه حول صحه الانسان.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل 9 أشخاص في هجوم بمسيرات على كردفان، وهجوم جديد على بحري، وتحذير أممي من استهداف الجسور. منظمات حقوقية ترفع أول شكوى جنائية في نيروبي ضد قوات الدعم السريع، ولجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قرار يبحث تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 4400 جنيه، وأزمة خانقة في الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات. اشتباكات في منطقة وادي الأنصار بالبحر الأحمر، والتوقيع على وثيقة للتعايش السلمي في جنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قدمت منظمات حقوقية في كينيا أول شكوى جنائية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ضد عناصر من قوات الدعم السريع. وقالت منظمة العمل القانوني العالمية والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام إن الشكوى قدمت إلى مدير النيابة العامة الكينية مطالبة بالتحقيق مع 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بارتكاب انتهاكات جسيمة في الخرطوم ومحيطها بين عامي 2023 و2025، ويستند الملف إلى شهادات 12 ناجيا تحدثوا عن تعرضهم للاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاغتصاب. وأضاف مقدمو الدعوة في هذا الخصوص:
1: تم تقديم شكوى نيابة عن 12 ضحية سودانية رجالا ونساء تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاحتجاز التعسفي، وشهدوا مقتل أفراد من عائلاتهم في الخرطوم ومحيطها، وهم للأسف يمثلون ملايين السودانيين اللذان عانوا معاناة شديدة على أيدي قوات الدعم السريع.
0: وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار بإجراء مراجعة شاملة خلال 90 يوم لتحديد ما إذا كان أي من أطراف الحرب في السودان يستوفي المعايير اللازمة للتصنيف بوصفه كيانا إرهابيا عالميا مصنفا بشكل خاص. ودعا مشروع القانون إلى فرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع والجيش السوداني وعائلاتهم. وقال المستشار القانوني حافظ حامد لراديو دبنجة إن التصنيف ككيان إرهابي يستوجب تجميد الأصول وفرض قيود، مؤكدا أن لهذا التصنيف تأثيرا سياسيا أكبر من تأثيره القانوني المتمثل في تجميد الأصول. وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذا القرار يتكون من شقين. الشق الأول يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والشق الثاني يتعلق بسحب الشرعية عن تمثيل الحكومة السودانية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية وفقا لنص البند 29 من النظام الداخلي.
0: قتل 5 عسكريين على الأقل في غصف بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية

0: بقيادة عبد العزيز الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أمس. وفي شمال كردفان كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 4 مدنيين وإصابة شخص آخر بجروح أمس في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديت راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. جددت قوات الدعم السريع شن هجوم بطائرات مسيرة على شمال بحري مساء أمس بعد ساعات من استهداف أم درمان بهجوم مماثل، ولم يتسنى لراديو دبنجا معرفة حجم الخسائر. وفي غرب كردفان أدان مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور الغصف الذي استهدف كوبري أردمتا بواسطة الطيران المسير يوم أمس الثلاثاء، وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
1: فنحن نناشد الأمم المتحدة والجمعيات الحقوقية، فهذا المعبر يمثل غذاء للأطفال، فهذا المعبر يمثل حياة للإنسان هذه الإقليم، فهذا المعبر يمثل كل شيء يعني بمعنى الإنسانية، هذا لا يعني بالإنسانية من شيء، فنحن نناشد جمعيات الأمم المتحدة.
0: من جانبه قال فريق الأمم المتحدة الإنساني في السودان إن تصاعد الهجمات على الجسور والطرق وغيرها من البنى التحتية المدنية الحيوية يعرقل وصول المساعدات الإنسانية ويعرض المدنيين لمزيد من المخاطر. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن تعرض كوبري أردمتا وكوبري على طريق الدلنج كادوغلي لهجمات من شأنه عرقلة وصول المساعدات، وأضاف في هذا الخصوص:
2: تجلت هشاشة هذه الشرايين الحيوية خلال الليل في ولاية غرب دارفور، حيث أفادت التقارير بوقوع انفجارات الليلة الماضية استهدفت جسر أردماتا الذي يربط مدينة الجنينة بالمناطق القريبة من الحدود مع تشاد، ويعد هذا الجسر طريقا حيويا لحركة النقل التجاري والإمدادات الإنسانية التي تدخل دارفور.
0: كشف المستشار الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولوس عن إجراء اتصال بوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وعقد لقاءات مع سكرتير الدولة النرويجي أندرياس كرافيك ومبعوث القرن الأفريقي أندريا إستانسن، وكذلك مع الرئيس الكيني ويليام روتو. وناقش الاتصال الهاتفي واللقاءات ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تمهد لوقف دائم لإطلاق النار. أكد حاكم إقليم دارفور الهادي إدريس أن نجاح وثيقة التعايش السلمي التي وقع عليها زعماء القبائل في الولايات سيناقش بمدى تنفيذها على أرض الواقع، مشير إلى أن المؤشر الحقيقي يتمثل في وقف النزاعات القبلية ومرور الموسم الزراعي المقبل دون شكاوى أو احتكاكات بين الرعاة والمزارعين. وقال خلال مخاطبته مراسم التوقيع أن الوثيقة تضمنت قضايا مهمة وآليات لمعالجة النزاعات، وأضاف في هذا الخصوص:
3: أنا شفت الكلام عن المحاكم الأهلية والنيابة وغيره لحد القوات، طبعا ده آليات تقليدية بمعنى شنو؟ الآليات دي كله موجودة لكن في مشاكل، عشان كده نحن لازم نجي بحاجة جديد. أنا الدائرة يا مجمع لجنة بتاعكم ده كده خلينا من إدارة أهلية وغيره من الأجسام التانية ده تبقى لجنة بتاع مراقبة ومتابعة لتنفيذ أي قرار عنده علاقة بالسلم، وأنتوا تكونوا موجودين في كل المستويات لا سيما في الولاية، لو حصلت مشكلة قبلية أنتوا تمشوا أول ناس.
0: من جهته دعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس زعماء الإدارات الأهلية إلى الالتزام بتنفيذ الوثيقة، مؤكد أن التحدي الحقيقي لا يكمن في توقيع الاتفاقيات بل في تطبيقها على أرض الواقع. وقال إن السلطات قطعت شوطا كبيرا في الجوانب الأمنية والتنظيمية، مشيرا إلى تحسن الأوضاع المجتمعية وفتح عدد من الطرق أمام حركة الرعاة والمزارعين، وأضاف في هذا الخصوص:
4: أتمنى إنه نقدر نحافظ على الوثيقة دي باعتبار إنه وثيقة جديدة، وثيقة تراضي اجتماعي، عقد اجتماعي جديد بيننا كلنا كمكونات اجتماعية، ونحاول نمشي على الأمر.
0: شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازي ارتفاعا كبيرا ليصل إلى 4400 جنيه، وتوقع الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار في حديث لراديو دبنجا استمرار صعود الدولار ليصل إلى 5000 جنيه سوداني في القريب العاجل، مشير إلى أنه ارتفع بأكثر من 10 أضعاف منذ بداية الحرب، وأرجع أسباب الارتفاع إلى تمويل نفقات الحرب وتوفير الأسلحة واستيراد الوقود والسلع الضرورية بجانب طباعة كميات جديدة من العملة، وتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة في أسعار السلع. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أسباب واضحة جدا، محاولة تمويل الحرب دي وإيجاد مصادر للتسليح وكده وللأسلحة، ده بيتطلب وجود عملة صعبة. أتوقع في القريب العاجل جدا جدا حتى في المستقبل المنظور ده يطلع الدولار ل 5000 جنيه، وهو يعني ومعناها انه من بدايه الحرب لحد هسه ارتفعت قيمه الدولار ده باكثر من 10 مرات، يعني 1000%.
0: رفض مكتب الخطوط الجوية الأثيوبية بمدينة بورسودان إصدار حجوزات التذاكر بالعملة المحلية السودانية مشترطا الدفع بالدولار نقدا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين والمتعاملين مع المكتب. وقال الكابتن عماد الدين عثمان أحمد عثمان لراديو دبنجا إن مبررات الخطوط تعود إلى عدم استقرار العملة المحلية، وأن تكاليف الطيران تحسب عالميا بالدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن القرار سيؤثر سلبا على المواطن وسيضطره للجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الإجراء اللي عملته الخطوط الأثيوبية أفتكر هو إجراء حصل قبال كده، يعني دي ما أول مرة.
7: نعم،
6: الخطوط الأثيوبية عملته قبال كده، الخطوط الكينية عملته قبال كده، دائما بيلجأوا له في حالة إنه العملة المحلية بتكون ما بكون فيها استقرار، يعني ما بتقدر تسعر سعر التذكرة، لأنه العملة المحلية بتاعت الجهة المعينة دي مثلا زي السودان مثلا، لأنه حس على العملة لو لاحظت عليها كل يوم زايدة ناقصة وكل مرة متغيرة.
0: أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مصطفى موسى قرارا يقضي بالتزام مؤسسات التعليم العالي بالرسوم المعتمدة وفق لائحة الرسوم الموحدة للعام 2018، إلى جانب حفظ مقاعد الطلاب الذين توقفت دراستهم نتيجة الحرب. كما وجه القرار الجامعات ومؤسسات التعليم العالي باعتبار هؤلاء الطلاب في حكم الطلاب المجمدين، مع ضمان إعادة استيعابهم في مقاعدهم الدراسية خلال فترة أقصاها نهاية العام الدراسي 2027-2028. أعلنت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور اكتمال دخول 27 بئرا تعمل بالطاقة الشمسية إلى الخدمة المدنية بمدينة نيالة خلال الشهر المقبل، في إطار جهود معالجة أزمة المياه وتحسين الإمداد المائي. وقال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس يوسف في تصريحات صحفية إن المشروعات الجديدة ستسهم في تغطية نحو 70% من احتياجات المدينة من المياه. تشهد الخرطوم وكسلة وعدد من المدن أزمة خانقة في الوقود، وأعلنت وزارة الطاقة إصدار حزمة جديدة من الضوابط لتنظيم وضبط استيراد وتوزيع المشتقات البترولية في إطار جهودها لضمان استقرار إمدادات الوقود وتعزيز الشفافية في القطاع. وقالت الوزارة إن الضوابط الجديدة تتضمن طرح عطاءات دولية لاستيراد المشتقات البترولية. أعلنت وزارة الرعاية الاجتماعية عن ترتيبات جديدة لعودة 10,000 لاجئ سوداني من جمهورية مصر العربية إلى البلاد. وقال وزير الرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح في تصريحات صحفية إن ديوان الزكاة قدم إسهامات كبيرة لتمويل عودة هؤلاء المواطنين ضمن برامج العودة الطوعية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: حقيقة سعيدين اليوم، كل السعادة لعودة أهلنا من جمهورية مصر العربية إلى السودان، والشكر لديوان الزكاة. صراحة ديوان الزكاة بذل جهد ما عادي في هذه الجولة فقط، ديوان الزكاة يساهم بعودة 10,000 مواطن في حدود 200 بص.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن عبور آلاف العائدين إلى السودان عبر 7 نقاط حدودية، بينها معابر في دارفور والشمال والشرق من مصر وتشات وأثيوبيا وأريتريا. وأفاد التقرير بعودة نحو 766,910 شخص بين يناير 2024 وأبريل 2026، جاءت النسبة الأكبر منهم من مصر بنسبة 82%. أكد تحال الصمود تمسكه بموقفه الداعي إلى إبعاد الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته. ودعا التحالف في البيان الختامي لاجتماعه في نيروبي أمس القوات المسلحة والدعم السريع إلى قبول مقترح الهدنة الإنسانية المطروح عليهما من الآلية الرباعية. وأبدى التحالف قلقه الشديد من تزايد مؤشرات تعميق وترسيخ الانقسام الإداري والسياسي والاجتماعي في البلاد. وأضاف جعفر حسن في هذا الخصوص:
7: حدثت فيها تطورات كبيرة في لقاء أديس أبابا الذي عقدته الخماسية خلال يوم 3 ليوم 5 في الشهر الجاري، وده بيؤكد انه الان في انفتاح كبير وفي تصور كبير لعملية السلام في السودان، وفي توجه واضح من العالم للضغط على اطراف الحرب للوصول للسلام.
0: رحبت حركة تحرير السودان بالبيان الدولي المشترك بشأن المسار السياسي في السودان الصادر عن الخماسية والولايات المتحدة وسبع دول أوروبية، وجددت الحركة دعمها للحلول الشاملة عبر آلية اللجنة التحضيرية الموقعة مع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا بشأن العملية السياسية. شهدت منطقة وادي الأنصاري بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة يعتقد أنها تتبع للقوة المشتركة. وقالت نظارة البشاريين في بيان إن القوات المسلحة ولجنة أمن ولاية البحر الأحمر بذلتا جهودا لاحتواء الموقف والتصدي للعناصر المتفلتة التي كادت بسلوكها أن تهدد السلم الاجتماعي، وأعلنت رفضها لأي وجود مسلح خارج إطار الدولة في مناطقها خاصة مناطق التعدين. الخبر الأخير في النشرة: شهدت إيرلندا قيام طالب لجوء سوداني بطعن مواطن مستخدما سكين مطبخ، ما أدى إلى موجة عنف واسعة ودعوات لاحتجاجات مناوئة للهجرة واللجوء. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم الأربعاء الموافق 10 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يتضمن إجراءات عقابية واسعة ضد السودان.
10: نزع الشرعية من الممثلية السودانية في الأمم المتحدة والهيئات الدولية.
9: ما هي أسباب الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار مقابل الجنيه السوداني؟
11: الحكومة في محاولة يعني تغطية الإنفاق على الحرب والمرتبات وغيرها من مصاريف التسيير وكده، قاعد ترجع لطباعة العملة الورقية في المطبعة.
9: لجنة المعلمين بكسلة تجتمع يوم الخميس لبحث الخطوة القادمة بعد نجاح الإضراب بنسبة 100%.
12: المعلم في الدرجة الأولى في ولاية كسلة بيتقاضى 150,000 في اليوم تقريبا، هذا المبلغ لا يكفي لوجبة فطور.
9: تنسيقية المهنيين والنقابات ترفض مشاركة ممثلي الحكومة السودانية في اجتماعات مؤتمر العمل الدولي.
13: ده قرار معيب، إنه لا يحق للمسجل تعيين لجان تمهيدية أو لجان تأسيسية للنقابات.
9: الخطوط الأثيوبية تقرر عدم التعامل بالجنيه السوداني في عمليات الحجز على سفرياتها.
6: في الخطوط الأنسبية هي ممكن تكون الخط الوحيد الممكن يربط السودان ده بباقي العالم.
9: وبالجولة مواد أخرى، فاصل قصير ونعود.
2: دبنجا، أخبار لكل السودان.
9: أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون جديد يتضمن إجراءات سياسية وعقابية واسعة ضد السودان، أبرزها الدعوة للطعن في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية داخل الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية. حول هذا القرار تحدث لنا المستشار حافظ حامد.
14: حول القرار الذي اتخذه الكونغرس بالأمس الثلاثاء الذي يتعلق بتطورات الأزمة في السودان، هذا القرار يتكون من شقين. الشق الأول يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والشق الثاني يتعلق بسحب الشرعية عن تمثيل الحكومة السودانية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية وفقا لنص البند 29 من النظام الداخلي. طيب، نجي بتناول بالشرح عن الشق الأول والذي يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، وذلك خلال 90 يوما من تاريخ هذا القرار. بأن يقوم وزير الخارجية ووزير الخزانة الأمريكي بإجراء مراجعة شاملة لتحديد ما إذا كان أي من طرفي الحرب يستوفي المعايير اللازمة لتصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والذي يطلق عليه اختصارا بالـ SDGT، ويعني Specially Designated Global Terrorist، وهو تصنيف خاص بمكافحة الإرهاب عبر مكتب الوفاق الأمريكي، ويستهدف الأشخاص والمنظمات والهيئات التي تتورط في أعمال إرهابية والتي من شأنها تهدد الأمن القومي والعلاقات الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. العقوبات المنصوص عليها فيما يتعلق بهذا الشق هي لمن تم تصنيفهم هي تجميد الأصول، وضع قيود تمنع التعامل مع الأشخاص المعنيين بهذا التصنيف. بالطبع لهذا التصنيف تأثير سياسي أكبر من التأثير القانوني الخاص، لأن القانون الخاص بتصنيف تجميد الأصول يبقى هو حيكون عنده تأثير political impact كبير على الهيئات أو المنظمات أو الحكومات اللي ممكن تكون تم تصنيفها بموجب هذا القرار. نجي نتناول الشق الثاني من القرار، وهو بيلزم وزارة الخارجية باتخاذ خطوات فورية مع لجنة وثائق التفويض التابعة للجميع العام للأمم المتحدة لتفعيل المادة 29 من النظام الداخلي للأمم المتحدة، وده بيختص بنزع الشرعية، واللي هو التنسيق والنظر في نزع الشرعية من وجود الممثلين للحكومة السودانية في الهيئات الدولية ومن ضمنها طبعا الأمم المتحدة، إلى أن يغرر الوزير أن السودان قد انتقل إلى حكومة مدنية. ونفتكر ده شيء مهم جدا وخطير عنده انعكاساته الكبيرة على الوضع في السودان، بمعنى أنه تقوم ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بالتنسيق مع لجنة الوثائق في الأمم المتحدة بتفعيل المادة 29 ومحاولة نزع الشرعية من الممثلية السودانية في الأمم المتحدة والهيئات الدولية. وده بالضرورة حيكون عنده انعكاسات كبيرة جدا في تفاعل ممثلي الحكومة السودانية في هيئات الأمم المتحدة المختلفة، وبالتالي المنظمات الدولية ذات العلاقة. وبرضو هذا الشق الثاني يعتبر إجراء وترتيب من شأنه يكون عنده تأثير سلبي على الحكومة السودانية، ويظل نزع هذه الشرعية عن تمثيل السودان في المحافل الدولية والهيئات الدولية إلى أن يغرر الوزير لو وزير الخارجية أن السودان قد انتقل إلى حكومة مدنية، وهذا يعني أنه نوع من الضغط على أنه حكومة السودان تمشي حسب الترتيبات التي وضعتها الرباعية بوقف الحرب والمسارات الإنسانية والمسار السياسي المتعلق بتسليم الحكومة إلى حكومة مدنية. أنا في تقديري هذا القرار هو من أخطر القرارات والأكثر تأثيرا منذ نشوب الحرب في السودان، ويعتبر أداة ضغط كبيرة جدا على حكومة السودان للانتقال أو لضغط على الانتقال لتسليم الحكم إلى الحكومة المدنية، وطبعا يفق الآليات والترتيبات الخاصة بالرباعية. أنا أفتكر
9: سلمت لجان المعلمين بولاية الخرطوم مذكرة مطلبية للجهات المختصة، بينما أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسلة نجاح الإضراب بنسبة 100%، وأن اللجنة ستجتمع يوم الخميس لبحث الخطوة القادمة. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
15: في ظل الحراك الذي تقوده لجنة المعلمين السودانيين في كل الولايات، واصلت لجنة المعلمين ولاية كسلة الحراك، حيث أعلنت اللجنة اليوم أن الإضراب والإغلاق بلغ نسبة 100% في ولاية كسلة. وأعلنت كذلك أن اللجنة العليا للتصعيد بالولاية ولاية كسلة ستجتمع يوم الخميس لبحث الخطوة القادمة. أيضا ولاية الخرطوم، لجنة ليان المعلمين بمحليات ولاية الخرطوم اليوم رفعت مذكرة بها 6 مطالب، أبرز رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216,000 جنيه، وكذلك دفع جميع الاستحقاقات وتسديد المرتبات في فترة أقصاها 5 من كل شهر، والتزام الدولة بالصرف على التعليم وعدم تحميل أولياء الأمور الإنفاق على التعليم، وعلى أن تلتزم ولاية الخرطوم وغيرها من الولايات بالإنفاق على التعليم وتنفيذ الترقيات. هذه مطالب عادلة نقابية باللجان المعلمين، وهي تمثل مطالب كل المعلمين بالسودان. بنفتكر إنه هذا الحراك الذي بدأ في الولايات سرعان ما تنادت إليه جميع ولايات السودان، على اعتبار أن الظلم الواقع على المعلمين في أي ولاية هو ذات الظلم الذي يقع على المعلمين في بقية الولايات. بنعتقد إنه العقبة الأساسية هي نظرة الدولة تجاه التعليم، حيث تجاهلت التعليم تماما في هذه الفترة. مرتبات المعلمين أصبحت لا تفي بأي بند من بنود الصرف. لك أن تتخيل أن معلم يتقاضى في الشهر 50,000، ده لو جات 50,000 جنيه، وهو يعني يحتاج أن يذهب إلى المدرسة، هذه أو هذا المبلغ لا يفي حتى بالمواصلات، بل لا يفي حتى بشرب كوب من الشاي يوميا، لأن كوب الشاي مثلا ب2,000 جنيه، فأنت محتاج 60,000 في اليوم أو في الشهر، ده لو بتشرب كوباية شاي واحدة. يعني المعلم في الدرجة الأولى في ولاية كسلة بيتقاضى 150,000، 5,000 في اليوم تقريبا، هذا المبلغ لا يكفي لوجبة فطور للمعلم، ناهيك عن بقية بنود الصرف في الحياة. الوضع لا يطاق، هذه المرتبات هزيلة، لم يتم زيادة الحد الأدنى للأجور منذ العام 2022، مع أن الأسعار تضاعفت عشرات المرات وربما 100 مرة تضاعفت الأسعار. وعلى ضعف المرتبات لا تلتزم بها الدولة في الولايات، لأن وزارة المالية الاتحادية رفعت يدها من المرتبات وأصبح شأن ولاي في خطوة بنعتقد أنها هي رجوع للخلف. المطلب الأساسي اللي حيكون على كل السودان أنه المرتبات ترجع اتحادية، ويتم الصرف على الفصل الأول من الميزانية الاتحادية، وقبل ذلك يجب أن تفكر، يعني يتم التفكير بصورة جادة في إيقاف السبب في التدهور الحاصل في التعليم وفي كل قطاعات الحياة في السودان، اللي هي استمرار هذه الحرب اللعينة. لذلك ما يعاني المعلمون الآن في كل السودان هو جزء مما يعانيه بقية العاملين في الدولة حتى في القطاع الخاص. سيستمر هذا الحراك المطلبي للمعلمين، وسيتوج هذا الحراك بالحراك على مستوى كل ولايات السودان، الحراك المركزي في كل السودان. بنعتقد أنه يجب أن تستجيب السلطات وتجلس مع ممثل المعلمين الحقيقيين، ولا تحاول السلطة فرض أجسام قد حكم عليها الشعب السوداني منذ العام 2019.
9: أثارت مشاركة ممثلي الحكومة السودانية باتحاد نقابات العمال في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد تحت مظلة منظمة العمل الدولية جدلا. الخبير النقابي محجوب كناري يعلق على هذه المشاركة وأسبابها.
16: الموضوع ببساطة بيتلخص في الفراغ النقابي، والفراغ النقابي الموجود ده سببه إنه الحكومة حلت اتحاد العمال والنقابات العامة بقرار من المسجل، ثم رجعت وإعادت الاتحاد والنقابات العامة بقرار برضو من المسجل، والقرار معيب، ونحن قلنا رأينا فيه في حينه إنه ده قرار معيب، إنه لا يحق للمسجل تعيين لجان تمهيدية أو لجان تأسيسية للنقابات. اللجان النقابية بحسب نصوص قانون النقابات الحالي اللي هو بتاع 2010 ذاته، مش القانون اللي تم عرضه على مجلس السيادة وما ثبت إياسه، بنص القانون ده وبنص وبالمعايير الدولية للعمل النقابي الاتحاد ده ما شرعي، لأنه ما جاب انتخابات في البداية، ولأنه دورة النقابية انتهت ده اثنين، ولأنه تم حله، ولأنه تم تعيينه برضو بواسطة الحكومة ما بواسطة جمعيات عمومية، لا الاتحاد ولا النقابات العامة. فبالتالي المسألة بتاعت إنه يمثل العمال السودانيين دي مسألة غير قانونية وغير شرعية يعني. الحكومة تتمثل لأنه الحكومة أساسا موجودة في الأمم المتحدة، ورئيس الحكومة بيمشي وبيخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي الحكومة موجودة في منظمات الأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية واحدة من منظمات الأمم المتحدة. أما اتحاد العمال واتحاد أصحاب العمل ده أجسام نقابية، وما مفترض يتم تمثيل باتحادات في كلام كثير جدا في شرعيتها وفي قانونيتها. بالتالي اتحاد العمال هو ما عنده شرعية في تمثيل العمال. اترفعت مذكرات لمنظمة العمل الدولي من نقابات المستقلة، تم انتخابها بواسطة جمعيات عمومية وأشارت لكلام ده، وبموجبة جاء مندوب من منظمة العمل الدولية وقعد مع النقابات المستقلة المنتقبة دي، وكان في إشكالية كبيرة، كان في نقابات منتخبة بجمعيات عمومية، وكان في نقابات معينة بواسطة لجنة التفكيك التمكين. في رأي منظمة العمل إنه النقابات المنتخبة دي نقابات شرعية وقانونية، والنقابات الليانة التسييرية اللي تم تعيينها بواسطة لجنة تفكيك التمكين دي نقابات ما شرعية وما قانونية، لأنه تم تعيينها بواسطة لجنة حكومية ما جات بانتخابات وما عندها نظام أساسي يسندها وكده. ده رأينا ورأي قديم يعني، ما رأي بنقوله هسي بمناسبة المؤتمر ده، لكن رأي قديم وقلناه، وقالت النقابات المستقلة بترفع المذكرات فيه زي ما قلت، وجاءت المنظمة دي
13: وشافت الوضع على الطبيعة في السودان يعني وقتها. المؤتمر التم بعد ذاك ما تم فيه تمثيل العمال ولا أصحاب العمل. أنا ما أعرف المرة دي التمثيل تم ليه وكيف وإلى آخره، ما ده يسأل عنه، يسأل عنه، تزعل عنه الوزارة ويسأل عنه اتحاد العمال.
9: سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا كبيرا ومفاجئا في قيمته مقابل الجنيه السوداني. حول الأسباب المحتملة لهذا الارتفاع استضاف راديو دبنجا الأستاذ كمال كرار الصحفي والمحلل الاقتصادي.
17: يعني ارتفاع المتواطئ في أسعار الدولار ده أسباب واضحة جدا، محاولة التمويل الحرب دي وإيجاد مصادر للتسليح وكده، وللأسلحة ده بتطلب وجود عملة صعبة، وبالتالي والبنك المركزي والموارد الموجودة بتاعت النقد الأجنبي أصلا شحيحة بسبب السياسات الاقتصادية، وبالتالي الحكومة والأجهزة الرسمية بتلجأ للشراء من الدولار من السوق الأسود، وكل ما زاد الطلب على الدولار زاد سعر الدولار في السوق الأسود. ده واحد من التفسيرات. التفسير الثاني إنه برضه محاولة توفير الوقود البترولي والكلام حول المحفظة وحول إدخال القطاع الخاص في عملية استيراد البترول، الكلام اللي حاصل من سنة 2020 ده خلى هذه الشركات يعني وهي بلا رؤوس أموال حقيقية وكده إنها هي تأخذ أموال من البنوك بالسوداني وتشتريها من تحول دولارات من السوق الأسود وتجيب بترول، والبترول تبيعه بجنيه السوداني وبتاني ترجعه لدولارات عن طريق السوق الأسود، وبيقى فيه طلب كبير جدا على الدولار يعني في السوق الأسود أو السوق الموازي، وبالتالي زادت الأسعار. حتى الموردين العاديين يعني كان كبار ولا كان صغار في محاولاتهم لتوفير يعني السلع الضرورية للناس فهم بيشتروا الدولار ده من السوق الأسود، وبالتالي فهناك طلب كثيف على الدولار لابد انه يرفع اسعاره من ناحيه عرضه وطلبه كده. يعني حاجه ثانيه مسلمه في اضعاف سعر الجنيه السوداني عموما بخلاف يعني هذه القضايا انه الحكومه في محاوله يعني تغطيه الانفاق على الحرب والمرتبات وغيرها من مصاريف التسيير وكده قاعد تلجأ لطباعه العمله الورقيه في المطبعه، و زيادة الكتلة النقدية أيضا بتسهم في إضعاف قيمة الجنيه وإضعاف قيمة الجنيه السوداني برضو أمام العملات الأجنبية ومن ضمنها الدولار وكذا. وهذه سياسة مستمرة يعني من زمان، يعني فهناك طلب كثيف على الدولار لابد أنه يرفع أسعاره من ناحية عرضه وطلبه كده. يعني حاجة تانية مسلمة في إضعاف سعر الجنيه السوداني عموما بخلاف يعني هذه القضايا أنه الحكومة في محاولة يعني تغطية الإنفاق على الحرب والمرتبات وغيرها من مصاريف التسيير وكده قاعد تلجأ لطباعة العملة الورقية في المطبعة، وزيادة الكتلة النقدية أيضا بتسهم في إضعاف قيمة الجنيه وإضعاف قيمة الجنيه السوداني برضو أمام العملات الأجنبية ومن ضمنها الدولار وكده. وهذه سياسة مستمرة يعني من زمان يعني منذ ما قبل الحرب، لكن بقت زادت يعني وتيرتها فيما بعد الحرب للأسباب دي يعني، وما فيش حل هسه، وحيستمر صعود الدولار ده أكثر وأكثر إلى حين ما تنتهي الحرب دي وترجع الأوضاع لطبيعتها. أتوقع في القريب العاجل جدا جدا حتى في المستقبل المنظور ده يطلع الدولار ل 5000 جنيه، وهو يعني ومعناه إنه من بداية الحرب لحد هسه ارتفعت قيمة الدولار ده بأكثر من 10 مرات يعني 1000% خلال هذه الفترة يعني، وبالتالي فكلام ده بأثر على الأسعار السلع وبأثر على معيشة الناس وبأثر على القيمة الحقيقية للجنيه والقوة الشرائية له وكده، وبزيد معاناة الناس وبصعب العيش عليهم وبتبقى الأوضاع الاقتصادية أكثر سوءا.
9: رفض مكتب الخطوط الجوية الأثيوبية بمدينة بورسودان إصدار حجوزات للتذاكر بالعملة المحلية السودانية، واشترط الدفع بالدولار نقدا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين والمتعاملين مع المكتب. راديو دبنجا تحدث للكابتن عماد الدين عثمان حول هذا القرار.
6: الحقيقة طبعا انت زي ما عارف انه الطيران ده يعني حاجة عالمية، يعني الكوست دائما التكلفة بتاعته هي بتحسب بالدولار. يعني ساعات الطيران مثلا يقول لك ساعة الطيران بتاعت كل طيارة مثلا سعرها بكذا دولار. عشان كذا في النهاية الملجأ الأساسي بتاعت القيمة زي التسعير بتاع لو لاحظت تسعير مثلا الوقود عالميا يقول لك سعر

0: البرميل بأكيد دولار.
1: نعم
0: فالإجراء اللي عملته الخطوط الأثيوبية أفتكر هو إجراء حصل قبال كده، يعني دي ما أول مرة
1: نعم
0: الخطوط الأثيوبية عملته قبال كده، الخطوط الكينية عملته قبال كده. دائما بيلجأوا له في حالة إنه العملة المحلية بتكون ما بتكون فيها استقرار، يعني ما بتقدر تسعر سعر التذكرة لأنه العملة المحلية بتاعت الجهة المعينة دي، مثلا زي السودان مثلا، لأنه حس على العملة ما لو لاحظت عليها كل يوم زايدة ناقصة، وكل مرة متغيرة ما ثابتة
1: اللي هو التذبذب بتاع السعر ذاته بتاع العملة.
0: بتاع السعر. الشيء الثاني، زمان يعني كان لما مثلا إذا بنك السودان كان عنده دولار، الشركات الأجنبية إذا باعت بالعملة المحلية فلازم تلقى مصدر يحول لها العملة المحلية للدولار، لأنه هي سبيراتها مثلا كل التكلفة بتاعت الطيران بتتباع بالدولار وحتتباع بالعملة السودانية. فإذا ما لقوا مصدر يغير لهم العملة المحلية لدولار، برضو بيقوموا بيعملوا التسعير بالدولار. فهو إجراء
1: نعم
0: حصل قبال كده، ما أول مرة. يعني أنا بفتكر إجراء عادي، ما فيه حاجة، ما
1: نعم
0: فيه يعني ضغط على الراكب ولا كده، إنما بالعكس إذا حصل إنه الناس أصروا عليهم يبيعوا بالعملة المحلية هي حتخسر طبعا، الخطوط الأثيوبية دفن حتخسر.
1: وإذا خسرت ممكن توقف الخط، يعني ما تقول أنا الديستنيشن دي ما بجيها ومش حتة تانية مثلا.
0: نعم، الخطوط الأثيوبية طبعا أنت زي ما شايف، لأنه حاسس الطيران العالمي يعني نادر يجي السودان، فالخطوط الأثيوبية هي ممكن تكون الخط الوحيد اللي ممكن يربط السودان ده بباقي العالم يعني. عشان كده
1: طيب المسألة دي التأثير حقها شنو على المواطن العادي؟ يعني في ناس لا عندهم، في ناس عندهم كاش بس، يعني عندهم قروش، ما عملة سودانية، ما عندهم لا حساب بنك لا كريدت كارد لا شنو لا شنو، فهل
0: نعم
1: ممكن
0: صحيح
1: تعمل
0: طبعا
1: صعوبات للناس؟
0: طبعا، مع المواطن العادي والراكب السوداني العادي اللي يسافر حيعاني، طبعا حيعاني معاناة شديدة من المسألة دي، انه ذاته عشان يلقى له دولار ذاته السوق ذاته ما حيرحمه، السوق بتاع العملة ذاته ما بيرحمه،
1: نعم وقت
0: كل يوم حيكون حيدوا له بسعر يعني. اصلا في النهاية المواطن المسكين ده ما هو كل التداعيات الشغلانات دي كلها واقع فيه.
1: نعم طيب السلطات ممكن تتدخل بشكل أو بآخر تقوم تخفف العبء على الناس.
0: والله ما بيقدروا يتدخلوا، لأنه إذا حاولوا يتدخلوا الخطوط الأثيوبية تقول لهم خلاص أوكي أنا بشيل من الراكب سوداني، لكن أنتوا تدوني له أنا بديكم له أدوني له دولار، الحكومة ما عندها دولار تديه للخطوط الأثيوبية. السودانية بالمناسبة قبال كده عملتها في ليبيا زمان، لما سعر الدينار الليبي برضه كان فيه مشكلة برضه عملوا نفس الحكاية، لكن الليبيين كانوا بيقولوا لهم خلاص اوكي، عملوا يعني وصلوا معاهم في اتفاقية انه البنك المركزي الليبي يحول كل الدينار اللي بتستلم الخطوط السودانية للدولار.
1: نعم
0: فالإجراء طبيعي يعني، ما فيه تعسف ولا ما فيه يعني، الشركات في الحالات زي دي يعني.
1: شهدت مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية حفل تكريم الخبير الرياضي والمدرب القومي والمحاضر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأستاذ أحمد بابكر. الكوتش الرشيد الجداي يحدثنا بالمزيد حول هذا التكريم.
2: الأستاذ طبعا قدم الكثير لكرة القدم السودانية والمنتخبات الوطنية، فنبعت فكرة التكريم من أكاديمية الرواد السودانية نبي خميس مشيط. هي أكاديمية تابعة لأكاديمية الرواد، ولكن عندنا عدة فروع، اخترنا من ضمنها أكاديمية سودانية خاصة بالسودانيين، عندهم تدريبات الجمعة والسبت من كل أسبوع. فكانت الفكرة إنه تكريم الأستاذ بعد وصوله لمنطقة عسير، و عملت لجنة برئاسة الرشيد سليمان والجيدي وعضوية طارق السر ومحمد عبد الغفار لاعب منتخب الناشئين السابق والكابتن رياض عطية السعودي والأخ ياسر علي حسين. واللجنة عقدت عدة اجتماعات، ومن ثم تحديد يوم 5/6 تكريم الأستاذ أحمد دابكر، وبمشاركة كبيرة من الرابطة الرياضية للسودانيين بمنطقة عسير وعدد من الرياضيين السعوديين. حقيقة التكريم كان تكريم رائع جدا يليق بمكانة الأستاذ وما قدم لكرة القدم السودانية. هذا التكريم رسالة للدولة، لأن أحمد دابكر يعني رجل قدم الكثير ولم ينال حظ من التكريم، وهو في زيارة لأبنائه هنا باشمهندس أيمن ودكتور حاتم، هم مقيمين في منطقة عسير، فرأينا أنه الظروف السودان والشيء الحاصل أنه نقوم بهذا التكريم نيابة عن كل الرياضيين في السودان والشعب السوداني عام. أستاذ أحمد غام وقيمة كبيرة جدا، مسيرته حافلة بالتدريب بعد ما بقى محاضر في الاتحاد الأفريقي، قدم كل خبراته لأبناء اللاعبين وأبناء المدربين واللاعبين، ونحن كان لنا نصيب الحظ منه نتدرب على يده، أخذنا السي والبي والاي وهو كان بإشرافه في فترة كان مدير فني اتحاد السودان لكرة القدم.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكستر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال ده؟
1: انا ما بتكلم زي يا اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن بدنا نقري الشفع عليك؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب يا اخي، الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ ساي بتاع حرب. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
0: يا اخوي انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع عدل
1: في المسايات؟ في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاقح اسري وتواصل اجيال يستفيدوا منه اولادنا وبناتنا.
0: والله يسمح لي اقول لك، اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم، واقسم بالله ده كلام جميل. والله انا معاكم لما بيغادي اول حصه 200
1: بكره باذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: انا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026. مقتل 4 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديد راحة بشمال كردفان بعد ساعات من الهجوم الأول. هجوم جديد بمسيرة تتبع لقوات الدعم السريع على بحر مساء أمس بعد ساعات من هجوم مماثل على أمدرمان. مقتل 5 عسكريين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدلنج أمس الثلاثة. الطيران الحربي يشن غارة جوية على مدينة الكرمك بالنيل الأزرق. حكومة تأسيس تدين تدمير كوبري أردمتا في غرب دارفور بغصف بمسيرة وتحذر من تأثير ذلك على نقل المساعدات. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء غصف كوبري أردمتا بغرب دارفور وكوبري آخر يربط بين الدلنج وكادوغلي. مسعد بولوس يجري مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي لمناقشة المسار السياسي الحاسم في السودان. مسعد بولوس يعقد اجتماع مع مسؤولين نرويجيين لبحث هدنة إنسانية في السودان. مجلس النواب الأمريكي يجيز مشروع قرار للنظر في تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. تعديلات في مشروع القرار الذي وافق عليه الكونغرس الأمريكي ليطالب بالتشكيك في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية في المؤسسات الدولية. اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة من القوة المشتركة في وادي الأنصاري بالبحر الأحمر ونظارة البشاريين ترفض أي وجود مسلح في مناطقها. التحالف الثوري لشرق السودان يدين استمرار اعتقال الشاب علي إدريس بواسطة الأجهزة الأمنية لأكثر من أسبوع. 12 من الضحايا يتقدمون بشكوى ضد أعضاء في قوات الدعم السريع بنيروبي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. التوقيع على ميثاق السلم الاجتماعي بجنوب دارفور في نيالة بتنسيق من المبادرة السودانية للتماسك الاجتماعي. تحالف صمود يعلن تمسكه بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما عن العملية السياسية. تحالف صمود يبدي قلقه من تزايد مؤشرات تعميق الانقسام الإداري والاجتماعي والسياسي في البلاد. انقطاع الإمداد المائي عن جميع أحياء المدينة بالأبيض وسعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000 جنيه. ارتفاع كبير في أسعار السلع بمدينة عطبر اليوم وسعر شوال السكر يبلغ 200,000 جنيه. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم رغم نفي وزير الطاقة للأزمة. وزير التعليم العالي يلزم الجامعات باستمرار الطلاب المنقطعين عن الدراسة بسبب الحرب التي قبلوا بها. بعثة الأمم المتحدة بليبيا تنفي انتقال مكتب مفوضية اللاجئين الأممية إلى مقر البعثة بطرابلس. السودان يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم استعادة خدمات تشخيص وعلاج الأورام بالمراكز الحكومية المتأثرة بالحرب. وزير الموارد البشرية يقول إن نسبة الفقر وسط السودانيين داخل وخارج البلاد ارتفعت إلى 73%. الغرفة القومية للمستوردين ارتفاع سعر الدولار أكد فشل قرار حظر السلع. البنجوس يدعو البني هلبة والسلامات لإيقاف اللايفاتية ويحملهم مسؤولية تضخيم الصراع. رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم يلتقي البرهان ويعلن أن الفترة القادمة ستشهد إعادة تأهيل 6 استادات. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العام.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل 9 أشخاص في هجوم بمسيرات على كردفان، وهجوم جديد على بحري، وتحذير أممي من استهداف الجسور. منظمات حقوقية ترفع أول شكوى جنائية في نيروبي ضد قوات الدعم السريع، ولجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قرار يبحث تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 4400 جنيه، وأزمة خانقة في الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات. اشتباكات في منطقة وادي الأنصار بالبحر الأحمر، والتوقيع على وثيقة للتعايش السلمي في جنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قدمت منظمات حقوقية في كينيا أول شكوى جنائية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ضد عناصر من قوات الدعم السريع. وقالت منظمة العمل القانوني العالمية والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام إن الشكوى قدمت إلى مدير النيابة العامة الكينية مطالبة بالتحقيق مع 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بارتكاب انتهاكات جسيمة في الخرطوم ومحيطها بين عامي 2023 و2025، ويستند الملف إلى شهادات 12 ناجياً تحدثوا عن تعرضهم للاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاغتصاب. وأضاف مقدمو الدعوة في هذا الخصوص:
1: تم تقديم شكوى نيابة عن 12 ضحية سودانية رجالا ونساء تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاحتجاز التعسفي، وشهدوا مقتل أفراد من عائلاتهم في الخرطوم ومحيطها، وهم للأسف يمثلون ملايين السودانيين اللذان عانوا معاناة شديدة على أيدي قوات الدعم السريع.
0: وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار بإجراء مراجعة شاملة خلال 90 يوم لتحديد ما إذا كان أي من أطراف الحرب في السودان يستوفي المعايير اللازمة للتصنيف بوصفه كيانا إرهابيا عالميا مصنفا بشكل خاص. ودعا مشروع القانون إلى فرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع والجيش السوداني وعائلاتهم. وقال المستشار القانوني حافظ حامد لراديو دبنجة إن التصنيف ككيان إرهابي يستوجب تجميد الأصول وفرض قيود، مؤكدا أن لهذا التصنيف تأثيرا سياسيا أكبر من تأثيره القانوني المتمثل في تجميد الأصول. وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذا القرار يتكون من شقين، الشق الأول يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والشق الثاني يتعلق بسحب الشرعية عن تمثيل الحكومة السودانية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية وفقا لنص البند 29 من النظام الداخلي.

0: قتل 5 عسكريين على الأقل في غصف بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أمس. وفي شمال كردفان كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 4 مدنيين وإصابة شخص آخر بجروح أمس في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديت راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. جددت قوات الدعم السريع شن هجوم بطائرات مسيرة على شمال بحري مساء أمس بعد ساعات من استهداف أم درمان بهجوم مماثل ولم يتسنى لراديو دبنجا معرفة حجم الخسائر. وفي غرب كردفان أدان مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور الغصف الذي استهدف كوبري أردمتا بواسطة الطيران المسير يوم أمس الثلاثاء، وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
1: فنحن نناشد الأمم المتحدة والجمعيات الحقوقية، فهذا المعبر يمثل غذاء للأطفال، فهذا المعبر يمثل حياة للإنسان هذه الإقليم، فهذا المعبر يمثل كل شيء يعني بمعنى الإنسانية، هذا لا يعني بالإنسانية من شيء، فنحن نناشد جمعيات الأمم المتحدة.
0: من جانبه قال فريق الأمم المتحدة الإنساني في السودان إن تصاعد الهجمات على الجسور والطرق وغيرها من البنى التحتية المدنية الحيوية يعرقل وصول المساعدات الإنسانية ويعرض المدنيين لمزيد من المخاطر. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن تعرض كوبري أردمتا وكوبري على طريق الدلنج كادوغلي لهجمات من شأنه عرقلة وصول المساعدات، وأضاف في هذا الخصوص:
2: تجلت هشاشة هذه الشرايين الحيوية خلال الليل في ولاية غرب دارفور، حيث أفادت التقارير بوقوع انفجارات الليلة الماضية استهدفت جسر أردماتا الذي يربط مدينة الجنينة بالمناطق القريبة من الحدود مع تشاد، ويعد هذا الجسر طريقا حيويا لحركة النقل التجاري والإمدادات الإنسانية التي تدخل دارفور.
0: كشف المستشار الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولوس عن إجراء اتصال بوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وعقد لقاءات مع سكرتير الدولة النرويجي أندرياس كرافيك ومبعوث القرن الأفريقي أندريا إستانسن وكذلك مع الرئيس الكيني ويليام روتو، وناقش الاتصال الهاتفي واللقاءات ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تمهد لوقف دائم لإطلاق النار. أكد حاكم إقليم دارفور الهادي إدريس أن نجاح وثيقة التعايش السلمي التي وقع عليها زعماء القبائل في الولايات سيناقش بمدى تنفيذها على أرض الواقع، مشير إلى أن المؤشر الحقيقي يتمثل في وقف النزاعات القبلية ومرور الموسم الزراعي المقبل دون شكاوى أو احتكاكات بين الرعاة والمزارعين. وقال خلال مخاطبته مراسم التوقيع أن الوثيقة تضمنت قضايا مهمة وآليات لمعالجة النزاعات، وأضاف في هذا الخصوص:
3: أنا شفت الكلام عن المحاكم الأهلية والنيابة وغيره لحد القوات، طبعا ده آليات تقليدية بمعنى شنو؟ الآليات دي كله موجودة لكن في مشاكل، عشان كده نحن لازم نجي بحاجة جديد. أنا الدائرة يا مجمع لجنة بتاعكم ده كده خلينا من إدارة أهلية وغيره من الأجسام التانية ده تبقى لجنة بتاع مراقبة ومتابعة لتنفيذ أي قرار عنده علاقة بالسلم، وإنتوا تكونوا موجودين في كل المستويات لا سيما في الولاية، لو حصلت مشكلة قبلية إنتوا تمشوا أول ناس.
0: من جهته دعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس زعماء الإدارات الأهلية إلى الالتزام بتنفيذ الوثيقة، مؤكد أن التحدي الحقيقي لا يكمن في توقيع الاتفاقيات بل في تطبيقها على أرض الواقع. وقال إن السلطات قطعت شوطا كبيرا في الجوانب الأمنية والتنظيمية، مشيرا إلى تحسن الأوضاع المجتمعية وفتح عدد من الطرق أمام حركة الرعاة والمزارعين، وأضاف في هذا الخصوص:
4: أتمنى إنه نقدر نحافظ على الوثيقة دي باعتبار إنه وثيقة جديدة، وثيقة تراضي اجتماعي، عقد اجتماعي جديد بيننا كلنا كمكونات اجتماعية، ونحاول نمشي على الأمام.
0: شهد سعر صف الدولار في السوق الموازي ارتفاعا كبيرا ليصل إلى 4400 جنيه، وتوقع الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار في حديث لراديو دبنجا استمرار صعود الدولار ليصل إلى 5000 جنيه سوداني في القريب العاجل، مشير إلى أنه ارتفع بأكثر من 10 أضعاف منذ بداية الحرب، وأرجع أسباب الارتفاع إلى تمويل نفقات الحرب وتوفير الأسلحة واستيراد الوقود والسلع الضرورية بجانب طباعة كميات جديدة من العملة، وتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة في أسعار السلع. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أسباب واضحة جدا، محاولة تمويل الحرب دي وإيجاد مصادر للتسليح وكده وللأسلحة، ده بيتطلب وجود عملة صعبة. أتوقع في القريب العاجل جدا جدا حتى في المستقبل المنظور ده يصل الدولار ل 5000 جنيه، وهو يعني ومعناها انه من بدايه الحرب لحد هسه ارتفعت قيمه الدولار ده باكثر من 10 مرات، يعني 1000%.
0: رفض مكتب الخطوط الجوية الأثيوبية بمدينة بورسودان إصدار حجوزات التذاكر بالعملة المحلية السودانية مشترطا الدفع بالدولار نقدا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين والمتعاملين مع المكتب. وقال الكابتن عماد الدين عثمان أحمد عثمان لراديو دبنجا إن مبررات الخطوط تعود إلى عدم استقرار العملة المحلية، وأن تكاليف الطيران تحسب عالميا بالدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن القرار سيؤثر سلبا على المواطن وسيضطره للجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الإجراء اللي عملته الخطوط الأثيوبية أفتكر هو إجراء حصل قبال كده، يعني دي ما أول مرة.
7: نعم،
6: الخطوط الأثيوبية عملته قبال كده، الخطوط الكينية عملته قبال كده، دائما بيلجأوا له في حالة إنه العملة المحلية بتكون ما بكون فيها استقرار، يعني ما بتقدر تسعر سعر التذكرة، لأنه العملة المحلية بتاعت الجهة المعينة دي مثلا زي السودان مثلا، لأنه حس على العملة ما لو لاحظت عليها كل يوم زايدة ناقصة وكل مرة متغيرة.
0: أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مصطفى موسى قرارا يقضي بالتزام مؤسسات التعليم العالي بالرسوم المعتمدة وفق لائحة الرسوم الموحدة للعام 2018، إلى جانب حفظ مقاعد الطلاب الذين توقفت دراستهم نتيجة الحرب، كما وجه القرار الجامعات ومؤسسات التعليم العالي باعتبار هؤلاء الطلاب في حكم الطلاب المجمدين، مع ضمان إعادة استيعابهم في مقاعدهم الدراسية خلال فترة أقصاها نهاية العام الدراسي 2027-2028. أعلنت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور اكتمال دخول 27 بئرا تعمل بالطاقة الشمسية إلى الخدمة المدنية بمدينة نيالة خلال الشهر المقبل في إطار جهود معالجة أزمة المياه وتحسين الإمداد المائي. وقال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس يوسف في تصريحات صحفية إن المشروعات الجديدة ستسهم في تغطية نحو 70% من احتياجات المدينة من المياه. تشهد الخرطوم وكسلة وعدد من المدن أزمة خانقة في الوقود، وأعلنت وزارة الطاقة إصدار حزمة جديدة من الضوابط لتنظيم وضبط استيراد وتوزيع المشتقات البترولية في إطار جهودها لضمان استقرار إمدادات الوقود وتعزيز الشفافية في القطاع. وقالت الوزارة إن الضوابط الجديدة تتضمن طرح عطاءات دولية لاستيراد المشتقات البترولية. أعلنت وزارة الرعاية الاجتماعية عن ترتيبات جديدة لعودة 10,000 لاجئ سوداني من جمهورية مصر العربية إلى البلاد. وقال وزير الرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح في تصريحات صحفية إن ديوان الزكاة قدم إسهامات كبيرة لتمويل عودة هؤلاء المواطنين ضمن برامج العودة الطوعية، وأضاف في هذا الخصوص:
8: حقيقة سعيدين اليوم كل السعادة لعودة أهلنا من جمهورية مصر العربية إلى السودان، والشكر لديوان الزكاة. صراحة ديوان الزكاة بذل جهد ما عادي في هذه الجولة فقط، ديوان الزكاة يساهم بعودة 10,000 مواطن في حدود 200 بص.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن عبور آلاف العائدين إلى السودان عبر 7 نقاط حدودية، بينها معابر في دارفور والشمال والشرق من مصر وتشات وأثيوبيا وأريتريا. وأفاد التقرير بعودة نحو 766,910 شخص بين يناير 2024 وأبريل 2026، جاءت النسبة الأكبر منهم من مصر بنسبة 82%. أكد تحال الصمود تمسكه بموقفه الداعي إلى إبعاد الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته، ودعا التحالف في البيان الختامي لاجتماعه في نيروبي أمس القوات المسلحة والدعم السريع إلى قبول مقترح الهدنة الإنسانية المطروح عليهما من الآلية الرباعية. وأبدى التحالف قلقه الشديد من تزايد مؤشرات تعميق وترسيخ الانقسام الإداري والسياسي والاجتماعي في البلاد، وأضاف جعفر حسن في هذا الخصوص:
7: حدثت فيها تطورات كبيرة في لقاء أديس أبابا الذي عقدته الخماسية خلال يوم 3 ليوم 5 في الشهر الجاري، وده بيؤكد أنه الآن في انفتاح كبير وفي تصور كبير لعملية السلام في السودان، وفي توجه واضح من العالم للضغط على أطراف الحرب للوصول للسلام.
0: رحبت حركة تحرير السودان بالبيان الدولي المشترك بشأن المسار السياسي في السودان الصادر عن الخماسية والولايات المتحدة وسبع دول أوروبية، وجددت الحركة دعمها للحلول الشاملة عبر آلية اللجنة التحضيرية الموقعة مع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا بشأن العملية السياسية. شهدت منطقة وادي الأنصاري بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة يعتقد أنها تتبع للقوة المشتركة. وقالت نظارة البشاريين في بيان إن القوات المسلحة ولجنة أمن ولاية البحر الأحمر بذلتا جهودا لاحتواء الموقف والتصدي للعناصر المتفلتة التي كادت بسلوكها أن تهدد السلم الاجتماعي، وأعلنت رفضها لأي وجود مسلح خارج إطار الدولة في مناطقها خاصة مناطق التعدين. الخبر الأخير في النشرة: شهدت إيرلندا قيام طالب لجوء سوداني بطعن مواطن مستخدما سكين مطبخ، ما أدى إلى موجة عنف واسعة ودعوات لاحتجاجات مناوئة للهجرة واللجوء. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا على راديو من برامج دبنجا.
9: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين حنناقش فيها واحدة من أكثر الملفات الاقتصادية أهمية وتأثير على حياة المواطن أو المستهلك اليومية، وهو ملف التضخم وارتفاع الأسعار في السودان في ظل استمرار الحرب والتدهور الاقتصادي المتسارع والمتصاعد. فقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء مؤخرا أن معدل التضخم السنوي في السودان خلال شهر أبريل 2026 بلغ نحو 45.84%، وده بعد سنوات من مستويات تضخم قياسية تجاوزت 422% في يوليو 2021. لكن ورغم هذا الانخفاض السنوي في المعدلات، لا يزال المواطن السوداني يواجه واقع معيشي بالغ السوء مع استمرار الارتفاع اليومي في أسعار السلع والخدمات الأساسية. طيب، كثير من الخبراء الاقتصاديين بيروا أنه الأزمة الحالية ترتبط بجملة من العوامل، من بينها استمرار السياسات الاقتصادية بنتهجة الحكومة، طباعة النقود، تدهور سعر صرف الجنيه السوداني، إلى جانب تداعيات الحرب التي أدت إلى انكماش الناتج المحلي وفقدان قطاعات واسعة من الاقتصاد لقدرتها الانتاجية. وبرضو بعض الخبراء بيروا أنه وصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 4300 جنيه أصبح عامل رئيسي في تغذية موجة الغلاء، خاصة مع اعتماد البلاد بشكل كبير على الواردات لتغطية الاحتياجات الأساسية والمجهود الحربي. للحديث حول دلالات أرقام التضخم الأخيرة وأسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع المعدلات السنوية وتأثير الحرب والسياسات الاقتصادية على معيشة المواطنين، يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك دكتور وائل فهمي في راديو دبنجا وبرنامج حديث اليوم.
11: هلا هلا راديو دبنجا، هلا هلا رئيس سليمان، هلا بالسادة المستمعين، وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة من قبلكم.
10: عايزين لك بداية تدينا تعريف شامل عن التضخم، ما هو التضخم وأسباب حدوثه وما هي المعالجات اللازمة للحد من ظاهرة التضخم.
11: بالنسبة للتضخم، التضخم طبعا تم تعريفه بأنه مرض خطير ومدمر للمجتمعات واقتصاداته عبر العصور يعني. وطبعا الشعب السوداني للأسف الشديد أو لسوء حظه من الشعوب اللي عانت من هذا المرض التضخمي منذ أوائل السبعينات. طبعا يعني كان في صراع مستمر دائما بين الاقتصاديين وحكوماتهم ضد اعتماد هذه الحكومات على سياسة التضخم النقدي أو زيادة عرض النقود علشان يسدوا في العجوزات حقتهم باستمرار، لأنه ده بيدمر حاجة مهمة جدا جدا، هو يعني بيدمر النسيج الاقتصادي للمجتمع أو بيدمر التنظيم أو قدرة أصحاب القطاع الخاص والحكومات في تنظيم المجتمع للإنتاج عموما بمعدلات كبيرة جدا من ناحية، ومن ناحية تانية بيدهور في القوة الشرائية للجنيه أو للعملة الوطنية، بحيث أنه بتدمر قدرة أو القوة الدافعة في الاقتصاد واللي هو المستهلك عموما في دفع الإنتاج لأعلى باستمرار، باعتبار أنه الغاية من الإنتاج هو الاستهلاك، وأيضا أنه أصلا بدون استهلاك لا معنى للإنتاج، لأنه في سؤال مهم جدا، لمن تنتج يعني؟ فأنت هتنتج لمنه؟ هو المستهلك في النهاية، إذن المستهلك هو العمود الفقري في الاقتصاد بتاع أي دولة. فقوة الشرائية زي ما كانت مستقرة ومرتفعة كمان، وده بينعكس في مستواه المعيشي، معناته إنه الإنتاج بتاعك لازم ينكمش في نفس الوقت مع انكماش القدرات الشرائية للمواطنين. إذن التضخم لازم تنظر له بأنه في غياب الموافقة الشعبية أو البرلمان بأنه ضريبة خفية بتفرضها السياسات المالية وتفرضها أيضا السياسات النقدية إلى جانب الأجهزة الضريبية والجمركية والرسومية للحكومات المختلفة. تعريفات التضخم هي دائما يعني أنه ارتفاع مستمر في الأسعار نتيجة لزيادة في معروض من النقد بأعلى من زيادة الإنتاج القومي، باختصار بما يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية بتاعت هذه العملة عن طريق رفع الأسعار، لأنه في فرق بين القوش بين العملة لدى الجمهور والإنتاج، وده حينعكس في القوة الشرائية للعملة بالمقارنة مع العملات الأخرى بالعملات القوة الشرائية للعملات الأجنبية، بما يؤدي إلى انهيار في سعر الصرف أو تدهور في سعر الصرف بالمقارنة. فبتلقى عليه إنه طباعة النقود ما بس بتأثر في إنه ترفع الأسعار في الداخل، ولكن أيضا بترفع أسعار العملات الأجنبية. باختصار ده التعريف بتاع التضخم. لو جينا للتضخم في إبريل بنلقى عليه إنه السياسات الاقتصادية المتبناة منذ أواخر السبعينات كانت ما بتعرف بسياسات النيوليبرالية التضخمية، وأهم حاجة كلمة تضخمية لأنه من مواصفاتها التضخم في أي حاجة. وبتخلق سياسة مرنة متصاعدة لفوق ما لا تهد أبدا، لا تهد ما شهدناه في السودان. فبتلقى لأنه يعني ملخصة مثلا يقول لك أرفع سعر العملات الأجنبية اللي هو بسموه تخفيض سعر الصرف، أرفع حرر الأسعار بتاعت الأسواق خليها تطلع لفوق، أرفع الدعم عشان برضو بترفع الأسعار، جمد الأجور، خصص القطاع العام وإلى آخره، بما يؤدي إلى كله رفع في الأسعار. دي سياسات النيوليبرالية التضخمية. لكن السودان طبعا عارف التضخم في الواقع قبل هذه السياسات في عام 1972، يعني أول ما بدأ انطلق التضخم بشكل بشع جدا جدا في بداية السبعينات إلى يومنا هذا. يعني جاءت دعمتها كمان السياسات النيوليبرالية في أواخر السبعينات. فده التعريف، ارتفاع مستمر في الأسعار الفترة طويلة قصيرة، دي ما مشكلة، المشكلة في إنه الفترة الزمنية اللي تتواصل فيها الأسعار بتاعت السلع والخدمات في الارتفاع هي دي المقصودة.
10: طيب بالنظر للتقرير الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم في الشهر ده، ما هي قراءتك أو تعليقك على هذا التقرير؟ وما هي أهم العوامل اللي ساهمت في ارتفاع مؤشر التضخم؟
11: أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعت الأسعار في الفترة دي ما بين بيهمني أكثر، قصدي مارس إبريل 26، ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا. يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دية، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 مستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. فده ما بيخلينا نفرح بالحكاية دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحس بالأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم، لأنه الأسعار قدامه ملموسة وليست سرعة ارتفاع. سرعة ارتفاع دي مصطلحات فنية يفهموها الاقتصاديين أكثر في شغلهم. يعني السبب العام بالنسبة لي الحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى لأنه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد أن الدهابة برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق بزيادة عرض النقود، لأن الذهب ده أصلا ما بيشتريه أي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الدهابة ويشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الأسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلك استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو الذي يستهلكها غيره من المواطنين. يعني هو يعني المواطنين ما حيستهلكوا ذهب، أو ما هيشتروا دهب عشان يأكلوا يعني أو يشربوها أو يركبوها أو يطيروا بها أو يمشي أو تعالجهم كمكنة ولا ولا هتجريهم في المدارس يجي تجيف الذهب الذهب كذي تجيف كذي تدرسوا يعني معلش آسف يعني. فدي مشكلة كبيرة جدا عملية الذهب اللي بتحول بعض المواطنين إلى مستهلكين ضاغطين على الأسعار إلى أعلى. الخلاف ديل نتيجة لتدهور القوى الشرائية للعملة بسبب هذا التضخم أو بهذه الارتفاعات في الأسعار. تدهور سعر الصرف اللي بنلقاه لأنه زاد بسرعة رهيبة جدا إلى 4200-4300 للدولار جنيه سوداني يعني ضخمة يعني. وده كان كلام أنا توقعته قبل في آخر السنة اللي فاتت بأنه سعر الصرف قد يصل إلى 5000 جنيه إذا استمرت الحكاية دي. ومتوقع طبعا إذا استمرت الأوضاع دي بالطريقة دي قد يصل إلى 10000 جنيه كما قال أحد القادة في الحكومة الحالية يعني. أما الأسباب الأخرى فهو طبعا ارتفاع أسعار الوقود عالميا وداخليا. أيضا رفع الدولار الجمركي بنسبة 5% على ما أظن خلال هذا العام. وأيضا مختلف الرسوم اللي صاحبت عودة اللاجئين والنازحين ده خلاف الرسوم في الطرق تكثيف العمليات العسكرية برضو دي برضو لها دور كبير في انه تضخ كمية هائلة من النقود في الاقتصاد بالتأكيد تنعكس في تدهور في القوى الشرائية للجنيه السوداني وتنعكس في ارتفاعات الأسعار بالداخل. ارتفاع أسعار برضو رسوم التعليم رسوم الصحة الحاجات الزيدية كلها. وهسه طبعا واضحة جدا في أسعار الأضاحي اللي بيشتكي منها الناس ديل في ناس كثيرة جدا اللي يتخلوا منها. ده بالإضافة لطبعا محاولة المصارف في إنها تغطي الفجوة في سعر الصرف ما بين وما بين السوق الموازي المهيمن الآن على التجارة الخارجية في السودان أو على أسعار التجارة الخارجية في السودان. فدي كلها لابد إنه تنعكس في المستوى العام للأسعار وتزيد بسرعة كبيرة خصوصا في هذا الشهر الذي طرد عليه هذه الزيادات الكبيرة في يعني في أسعار العامة يعني أسعار السلع والخدمات الموجودة في السوق يعني. بغض النظر عن الاجتهادات أو القرارات العديدة التي تهدف إلى تخفيض الأسعار وكما هو واضح من معدل التضخم ب 45% في أنه هذه القرارات لم تؤتي أكلها وبالمستوى الذي يمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم اليومية.
10: دكتور رائد فهمي وانت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم عايزينك يعني تضع لنا زي روشتة علاجية تقترح فيها الحلول المعالجات للحد من ظاهرة ارتفاع مؤشرات التضخم.
11: بالنسبة للحلول الممكنة دي ما بتقدر تتحدد إلا لما تنتهي هذه الحرب المستمرة ويتم البدء فورا في إعادة إحياء النشاط الإنتاجي للمواطن. يعني إذا كان عايزين نبدأ الإعمار يبدأ بالنشاط الإنتاجي للمواطنين الموفر أو بيزيد من عرض السلع والخدمات بأسعار يعني تقوي من القوة الشرائية للمواطنين نفسهم وتحد برضو من معدلات نمو الكتلة النقدية بتحويل، يعني عادة بعد ما تنتهي الحروب بيتم تحويل الأموال كانت مخصصة للمجهود الحربي للمجهود الإنتاجي للشعوب، فده شيء أساسي يعني. ودائما يتم الحد برضو عبر حد من الزيادة في الكلة النقدية عبر التحسين الجذري في السياسات المالية والنقدية اللي موجودة اللا تضخمية، يعني يكون السياسات المالية والنقدية تكون لا تضخمية، وده بعكس السياسات السائدة حسة اللي هي في ظل السياسات النيوليبرالية التضخمية الموجودة حسة يعني. تاني حاجة القضاء على السوق الموازية المهيمنة على قرار تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية في التجارة الخارجية، برضو محاربة المضاربين والمهربين للسلع خصوصا في ظل تفشي الفساد المالي الموجود حاليا، بالإضافة إلى ضبط حركة أسعار الخدمات الأساسية على الأقل يعني حتى يعني يستقر الاقتصاد على الأقل يعني. فمن غير المحتمل أن يتم على هذا المرض الاقتصادي أو الضريبي للمواطن وللممرض للاقتصاد، بقصد الضريبة هذه ضريبة التضخم الممرضة للأداء الاقتصادي العام سواء كان من جانب المستهلك أو من جانب المنتج.
10: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا في برنامج حديث اليوم اللي ناقشنا فيها ارتفاع مؤشرات التضخم في السودان لهذا الشهر في أبريل، بصحبة ضيفنا الكريم الدكتور وائل فهمي الخبير الاقتصادي. إلى أن نواصل في حلقة قادمة من شاءة الله، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
9: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
2: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال هي مسؤولة منهن وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع. بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا. يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعمل شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار، يعني بتظهر خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات ثانيه بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني. فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها، عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه، لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي، أقول الوقاية بيكون بالتوعية واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأن الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما وعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا العشو ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ إحنا دارين الناس تصل عشان إحنا ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان إحنا نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: كلكم خلي بالكم،
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
5: الشكر والتقدير لراديو دبنجا لأنها فردت مساحة عبر برنامج سمعنا صوتك للمواطنين عشان يرسلوا أصواتهم وتكون لي عزان صاغية. أنا منال إبراهيم حسين لاجئة في ليبيا وصوتي برسلوا أعزاه يسمعوا كل الناس عشان يعرفوا يعني مدى المعاناة اللاجئين في ليبيا، فنحن سودانيين في ليبيا زينا وزي بقية السودانيين في دول الجوار، والمعاناة أكيد واحدة. السودانيين يعني ضاقت بهم والله الحال في المعيشة، الواحد ما لاقي يعني شغل يأكل ويشرب ويتعالج منه ويدفع حق الإيجار. في تشرد وتسول يعني حاصل في ليبيا حاصل، العلاج صعب جدا جدا والأدوية ما تتخيل غالية قدر شنو. وللمدارس المدارس والتعليم والإجراءات الطويلة المملة والمهينة والمرهقة في ليبيا. يعني في أطفال من ما وصلوا ليبيا من بداية الحرب لليلة ما لاقين طريقة إنه يواصلوا تعليمهم بجد. يعني كمية من الذل والإهانة والتعب والشقة. فالناس عايزين يرجعوا السودان بالرغم إنه الحرب لسه ما من تحت، لكن عايزين يرجعوا. أفضل لهم من حياة اللجوء والذل والإنسان يعني عزيز أكيد يعني في بلده. مئات الآلاف من السودانيين العالقين هنا في ليبيا عايزين يرجعوا رغم كل المعالات والظروف، عايزين يرجعوا. فأنا بتمنى أن يكون في ترتيب جاد من الجهات المعنية في السودان والجهات المعنية هنا في ليبيا، كان السفارة السودانية في ليبيا والحكومة الليبية والمنظمات الأممية، يرتبوا للعودة الطوئية للسودانيين العالقين في ليبيا لكل ولايات السودان، لأن الناس عانوا بما فيه الكفاية. وبتمنى عودة حميدة لكل اللاجئين السودانيين.
3: السلام عليكم أصدقائي، إن شاء الله كدلري دي أهل لي سكو راديو دبنجا أوكي بلي سكو تهيا سلام مجي ليجي إن شاء الله كدلري لي تو هسا حاليا ما أسكرتلهم بتشات داخل تشات ما أسكر لكوري ترغب ما أسكرتلهم ميري كبر أرتري. ما شاء الله يا جماعة راديو دبنجا جي ما شاء الله ما شاء الله شديد ما شاء الله كل الإعلامين نغو ييري وغو راديو دبنجا كديريري سكو ما شاء الله أخبار كداري كتري. طبعا اخبار سكداري سكو اخبار مؤكد حقيقيه 100% اخبار ما شاء الله كداي اخبار يعني او خبر قلت لك خلاص خبر ضمانات مؤكد وما شاء الله قداي مجتمع كيتو او سودان انتريس ما شاء الله خاصه تو داخل تشتي لرو كمان خاصه لاجي ماسكرت لهم كتاريسي يعني راديو دبنجي اهم اعلام ما شاء الله اعلام سكر برامجو كدار كتسيدي كي راديو دبنجي او راديو دبنجي يا جماعه هل سكر راديو دبنجي قبلو راديو دبنجي كبابير استفيديه ببرس خفلشه ما شاء الله برامجو كدا اخبار رو سكو مؤكدتي 100% كل الاعلامين داخل راديو دبنجي ما شاء الله اعلامين نغو يعني كدريغا سكو بري كدلو خبر مؤكدتي وروي راديو دبنجا كبيجي ما شاء الله يعني او كبالي سري خلال اي جيجي استماعي راديو دبنجا سوكو ما شاء الله اخبار كداي استفيديجي اي حميده شخصيا استفيديجي راديو دبنجا اخواني اخواتي اهلغي انياغي هلايغي سوكو وسيلغ يا جماعه راديو دبنجا كبي استفيدلو خبر برغو كدوري خلاص في معناته مؤكدتي وخاصه تو لاجي ما اسكرتلو مقدر تريس يعني راديو دبنجا لورا كبير يا جماعه اخبار رسكو تبير اخبار مؤكدتي ما شاء الله اي بر استفيديجي حقيقه دي ولو سكو استفيديجي راديو دبنجا كبلو اخواني اخواتي خلاجي.
4: راديو دبنجا وصل صوتك، مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 02 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: مينيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل 9 أشخاص في هجوم بمسيرات على كردفان، وهجوم جديد على بحري، وتحذير أممي من استهداف الجسور. منظمات حقوقية ترفع أول شكوى جنائية في نيروبي ضد قوات الدعم السريع، ولجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قرار يبحث تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 4400 جنيه، وأزمة خانقة في الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات. اشتباكات في منطقة وادي الأنصار بالبحر الأحمر، والتوقيع على وثيقة للتعايش السلمي في جنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. قدمت منظمات حقوقية في كينيا أول شكوى جنائية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ضد عناصر من قوات الدعم السريع. وقالت منظمة العمل القانوني العالمية والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام إن الشكوى قدمت إلى مدير النيابة العامة الكينية مطالبة بالتحقيق مع 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بارتكاب انتهاكات جسيمة في الخرطوم ومحيطها بين عامي 2023 و2025، ويستند الملف إلى شهادات 12 ناجياً تحدثوا عن تعرضهم للاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاغتصاب. وأضاف مقدمو الدعوة في هذا الخصوص:
1: تم تقديم شكوى نيابة عن 12 ضحية سودانية رجالا ونساء تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاحتجاز التعسفي، وشهدوا مقتل أفراد من عائلاتهم في الخرطوم ومحيطها، وهم للأسف يمثلون ملايين السودانيين اللذان عانوا معاناة شديدة على أيدي قوات الدعم السريع.
0: وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار بإجراء مراجعة شاملة خلال 90 يوم لتحديد ما إذا كان أي من أطراف الحرب في السودان يستوفي المعايير اللازمة للتصنيف بوصفه كيانا إرهابيا عالميا مصنفا بشكل خاص. ودعا مشروع القانون إلى فرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع والجيش السوداني وعائلاتهم. وقال المستشار القانوني حافظ حامد لراديو دبنجا إن التصنيف ككيان إرهابي يستوجب تجميد الأصول وفرض قيود، مؤكدا أن لهذا التصنيف تأثيرا سياسيا أكبر من تأثيره القانوني المتمثل في تجميد الأصول. وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذا القرار يتكون من شقين، الشق الأول يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والشق الثاني يتعلق بسحب الشرعية عن تمثيل الحكومة السودانية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية وفقا لنص البند 29 من النظام الداخلي.
0: قتل 5 عسكريين على الأقل في غصف بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أمس. وفي شمال كردفان كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 4 مدنيين وإصابة شخص آخر بجروح أمس في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديت راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. جددت قوات الدعم السريع شن هجوم بطائرات مسيرة على شمال بحري مساء أمس بعد ساعات من استهداف أم درمان بهجوم مماثل، ولم يتسنى لراديو دبنجا معرفة حجم الخسائر. وفي غرب كردفان أدان مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور الغصف الذي استهدف كوبري أردمتا بواسطة الطيران المسير يوم أمس الثلاثاء. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: فنحن نناشد الأمم المتحدة والجمعيات الحقوقية، فهذا المعبر يمثل غذاء للأطفال، فهذا المعبر يمثل حياة للإنسان هذه الإقليم، فهذا المعبر يمثل كل شيء يعني بمعنى الإنسانية، هذا لا يعني بالإنسانية من شيء، فنحن نناشد جمعيات الأمم المتحدة.
0: من جانبه قال:

0: قال فريق الأمم المتحدة الإنساني في السودان إن تصاعد الهجمات على الجسور والطرق وغيرها من البنى التحتية المدنية الحيوية يعرقل وصول المساعدات الإنسانية ويعرض المدنيين لمزيد من المخاطر. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن تعرض كوبري أردمتا وكوبري على طريق الدلنج كادوغلي لهجمات من شأنه عرقلة وصول المساعدات، وأضاف في هذا الخصوص:
1: تجلت هشاشة هذه الشرايين الحيوية خلال الليل في ولاية غرب دارفور، حيث أفادت التقارير بوقوع انفجارات الليلة الماضية استهدفت جسر أردماتا الذي يربط مدينة الجنينة بالمناطق القريبة من الحدود مع تشاد، ويعد هذا الجسر طريقا حيويا لحركة النقل التجاري والإمدادات الإنسانية التي تدخل دارفور.
0: كشف المستشار الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولوس عن إجراء اتصال بوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وعقد لقاءات مع سكرتير الدولة النرويجي أندرياس كرافيك ومبعوث القرن الأفريقي أندريا إستانسن، وكذلك مع الرئيس الكيني ويليام روتو. وناقش الاتصال الهاتفي واللقاءات ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تمهد لوقف دائم لإطلاق النار. أكد حاكم إقليم دارفور الهادي إدريس أن نجاح وثيقة التعايش السلمي التي وقع عليها زعماء القبائل في الولايات سيناقش بمدى تنفيذها على أرض الواقع، مشير إلى أن المؤشر الحقيقي يتمثل في وقف النزاعات القبلية ومرور الموسم الزراعي المقبل دون شكاوى أو احتكاكات بين الرعاة والمزارعين. وقال خلال مخاطبته مراسم التوقيع أن الوثيقة تضمنت قضايا مهمة وآليات لمعالجة النزاعات، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أنا شفت الكلام عن المحاكم الأهلية والنيابة وغيره لحد القوات، طبعا ده آليات تقليدية بمعنى شنو؟ الآليات دي كله موجودة لكن في مشاكل، عشان كده نحن لازم نجي بحاجة جديد. أنا الدائرة يا مجمع لجنة بتاعكم ده خلينا من إدارة أهلية وغيره من الأجسام التانية، ده تبقى لجنة بتاع مراقبة ومتابعة لتنفيذ أي قرار عنده علاقة بالسلم الأمني، وأنتوا تكونوا موجودين في كل المستويات لا سيما في الولاية. لو حصلت مشكلة قبلية أنتوا تمشوا أول ناس.
0: من جهته دعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس زعماء الإدارات الأهلية إلى الالتزام بتنفيذ الوثيقة، مؤكد أن التحدي الحقيقي لا يكمن في توقيع الاتفاقيات بل في تطبيقها على أرض الواقع. وقال إن السلطات قطعت شوطا كبيرا في الجوانب الأمنية والتنظيمية، مشيرا إلى تحسن الأوضاع المجتمعية وفتح عدد من الطرق أمام حركة الرعاة والمزارعين، وأضاف في هذا الخصوص:
3: أتمنى إنه نقدر نحافظ على الوثيقة دي باعتبار إنه وثيقة جديدة، وثيقة تراضي اجتماعي، عقد اجتماعي جديد بيننا كلنا كمكونات اجتماعية، ونحاول نمشي على الأمام.
0: شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازي ارتفاعا كبيرا ليصل إلى 4400 جنيه، وتوقع الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار في حديث لراديو دبنجا استمرار صعود الدولار ليصل إلى 5000 جنيه سوداني في القريب العاجل، مشير إلى أنه ارتفع بأكثر من 10 أضعاف منذ بداية الحرب، وأرجع أسباب الارتفاع إلى تمويل نفقات الحرب وتوفير الأسلحة واستيراد الوقود والسلع الضرورية بجانب طباعة كميات جديدة من العملة، وتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة في أسعار السلع، وأضاف في هذا الخصوص:
4: أسباب واضحة جدا، محاولة تمويل الحرب دي وإيجاد مصادر للتسليح وكده وللأسلحة، ده بيتطلب وجود عملات صعبة. أتوقع في القريب العاجل جدا جدا حتى في المستقبل المنظور ده يصل الدولار ل 5000 جنيه، وهو يعني ومعناها إنه من بداية الحرب لحد هسه ارتفعت قيمة الدولار ده بأكثر من 10 مرات، يعني 1000%.
0: رفض مكتب الخطوط الجوية الأثيوبية بمدينة بورسودان إصدار حجوزات التذاكر بالعملة المحلية السودانية مشترطا الدفع بالدولار نقدا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين والمتعاملين مع المكتب. وقال الكابتن عماد الدين عثمان أحمد عثمان لراديو دبنجا إن مبررات الخطوط تعود إلى عدم استقرار العملة المحلية وأن تكاليف الطيران تحسب عالميا بالدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن القرار سيؤثر سلبا على المواطن وسيضطره للجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار. وأضاف في هذا الخصوص
5: الإجراء اللي عملته الخطوط الأثيوبية أفتكر هو إجراء حصل قبل كده، يعني دي ما أول مرة.
6: نعم،
5: الخطوط الأثيوبية عملته قبل كده، الخطوط الكينية عملته قبل كده، دائما بيلجأوا له في حالة إنه العملة المحلية بتكون ما بكون فيها استقرار، يعني ما بتقدر تسعر سعر التذكرة لأنه العملة المحلية بتاعت الجهة المعينة دي مثلا زي السودان مثلا، لأنه حس على العملة لو لاحظت عليها كل يوم زايدة ناقصة وكل مرة متغيرة.
0: أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مصطفى موسى قراراً يقضي بالتزام مؤسسات التعليم العالي بالرسوم المعتمدة وفق لائحة الرسوم الموحدة للعام 2018 إلى جانب حفظ مقاعد الطلاب الذين توقفت دراستهم نتيجة الحرب، كما وجه القرار الجامعات ومؤسسات التعليم العالي باعتبار هؤلاء الطلاب في حكم الطلاب المجمدين مع ضمان إعادة استيعابهم في مقاعدهم الدراسية خلال فترة أقصاها نهاية العام الدراسي 2027-2028. أعلنت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور اكتمال دخول 27 بئرا تعمل بالطاقة الشمسية إلى الخدمة المدنية بمدينة نيالة خلال الشهر المقبل في إطار جهود معالجة أزمة المياه وتحسين الإمداد المائي. وقال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس يوسف في تصريحات صحفية إن المشروعات الجديدة ستسهم في تغطية نحو 70% من احتياجات المدينة من المياه. تشهد الخرطوم وكسلة وعدد من المدن أزمة خانقة في الوقود، وأعلنت وزارة الطاقة إصدار حزمة جديدة من الضوابط لتنظيم وضبط استيراد وتوزيع المشتقات البترولية في إطار جهودها لضمان استقرار إمدادات الوقود وتعزيز الشفافية في القطاع. وقالت الوزارة إن الضوابط الجديدة تتضمن طرح عطاءات دولية لاستيراد المشتقات البترولية. أعلنت وزارة الرعاية الاجتماعية عن ترتيبات جديدة لعودة 10,000 لاجئ سوداني من جمهورية مصر العربية إلى البلاد. وقال وزير الرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح في تصريحات صحفية إن ديوان الزكاة قدم إسهامات كبيرة لتمويل عودة هؤلاء المواطنين ضمن برامج العودة الطوعية، وأضاف في هذا الخصوص
7: حقيقة سعيدين اليوم كل السعادة لعودة أهلنا من جمهورية مصر العربية إلى السودان، والشكر لديوان الزكاة. صراحة ديوان الزكاة بذل جهد ما عادي في هذه الجولة، فقط ديوان الزكاة يساهم بعودة 10,000 مواطن في حدود 200 بص.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن عبور آلاف العائدين إلى السودان عبر 7 نقاط حدودية بينها معابر في دارفور والشمال والشرق من مصر وتشات وأثيوبيا وأريتريا. وأفاد التقرير بعودة نحو 766,910 شخص بين يناير 2024 وأبريل 2026، جاءت النسبة الأكبر منهم من مصر بنسبة 82%. أكد تحالف صمود تمسكه بموقفه الداعي إلى إبعاد الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته. ودعا التحالف في البيان الختامي لاجتماعه في نيروبي أمس القوات المسلحة والدعم السريع إلى قبول مقترح الهدنة الإنسانية المطروح عليهما من الآلية الرباعية. وأبدى التحالف قلقه الشديد من تزايد مؤشرات تعميق وترسيخ الانقسام الإداري والسياسي والاجتماعي في البلاد. وأضاف جعفر حسن في هذا الخصوص
8: حدثت فيها تطورات كبيرة في لقاء أديس أبابا الذي عقدته الخماسية خلال
6: يوم 3 ليوم 5 في الشهر الجاري، وده بيؤكد أنه الآن في انفتاح كبير وفي تصور كبير لعملية السلام في السودان، وفي توجه واضح من العالم للضغط على أطراف الحرب للوصول للسلام.
0: رحبت حركة تحرير السودان بالبيان الدولي المشترك بشأن المسار السياسي في السودان الصادر عن الخماسية والولايات المتحدة وسبع دول أوروبية، وجددت الحركة دعمها للحلول الشاملة عبر آلية اللجنة التحضيرية الموقعة مع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا بشأن العملية السياسية. شهدت منطقة وادي الأنصاري بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة يعتقد أنها تتبع للقوة المشتركة، وقالت نظارة البشاريين في بيان إن القوات المسلحة ولجنة أمن ولاية البحر الأحمر بذلتا جهودا لاحتواء الموقف والتصدي للعناصر المتفلتة التي كادت بسلوكها أن تهدد السلم الاجتماعي، وأعلنت رفضها لأي وجود مسلح خارج إطار الدولة في مناطقها خاصة مناطق التعدين. الخبر الأخير في النشرة، شهدت إيرلندا قيام طالب لجوء سوداني بطعن مواطن مستخدما سكين مطبخ، ما أدى إلى موجة عنف واسعة ودعوات لاحتجاجات مناوئة للهجرة واللجوء. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم الأربعاء الموافق 10 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يتضمن إجراءات عقابية واسعة ضد السودان.
9: نزع الشرعية من الممثلية السودانية في الأمم المتحدة والهيئات الدولية.
8: ما هي أسباب الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار مقابل الجنيه السوداني؟
10: الحكومة في محاولة يعني تغطية الإنفاق على الحرب والمرتبات وغيرها من مصاريف التسيير وكده، قاعد ترجع لطباعة العملة الورقية في المطبعة.
8: لجنة المعلمين بكسلة تجتمع يوم الخميس لبحث الخطوة القادمة بعد نجاح الإضراب بنسبة 100%.
11: المعلم في الدرجة الأولى في ولاية كسلة بيتقاضى 150,000 في اليوم تقريبا، هذا المبلغ لا يكفي لوجبة فطور.
8: تنسيقية المهنيين والنقابات ترفض مشاركة ممثلي الحكومة السودانية في اجتماعات مؤتمر العمل الدولي.
12: ده قرار معيب، إنه لا يحق للمسجل تعيين لجان تمهيدية أو لجان تأسيسية للنقابات.
8: الخطوط الأثيوبية تقرر عدم التعامل بالجنيه السوداني في عمليات الحجز على سفرياتها.
5: الخطوط الأثيوبية هي ممكن تكون الخط الوحيد الممكن يربط السودان بباقي العالم.
8: وبالجولة مواد أخرى، فاصل قصير ونعود.
13: دبنجا، أخبار لكل السودان.
8: أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون جديد يتضمن إجراءات سياسية وعقابية واسعة ضد السودان، أبرزها الدعوة للطعن في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية داخل الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية. حول هذا القرار تحدث لنا المستشار حافظ حامد.
9: حول القرار الذي اتخذه الكونغرس بالأمس الثلاثاء الذي يتعلق بتطورات الأزمة في السودان، هذا القرار يتكون من شقين. الشق الأول يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والشق الثاني يتعلق بسحب الشرعية عن تمثيل الحكومة السودانية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية وفقا لنص البند 29 من النظام الداخلي. طيب نجي بتناول بالشرح عن الشق الأول والذي يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا وذلك خلال 90 يوما من تاريخ هذا القرار. بأن يقوم وزير الخارجية ووزير الخزانة الأمريكي بإجراء مراجعة شاملة لتحديد ما إذا كان أي من طرفي الحرب يستوفي المعايير اللازمة لتصنيفه كيانا إرهابيا عالميا والذي يطلق عليه اختصارا بالـ SDGT ويعني Specially Designated Global Terrorist، وهو تصنيف خاص بمكافحة الإرهاب عبر مكتب الوفاق الأمريكي، ويستهدف الأشخاص والمنظمات والهيئات التي تتورط في أعمال إرهابية والتي من شأنها تهدد الأمن القومي والعلاقات الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. العقوبات المنصوص عليها فيما يتعلق بهذا الشق هي لمن تم تصنيفهم هي تجميد الأصول وضع قيود تمنع التعامل مع الأشخاص المعنيين بهذا التصنيف. بالطبع لهذا التصنيف تأثير سياسي أكبر من التأثير القانوني الخاص، لأن القانون الخاص بتصنيف تجميد الأصول يبقى هو هيكون عنده تأثير political impact كبير على الهيئات أو المنظمات أو الحكومات اللي ممكن تكون تم تصنيفها بموجب هذا القرار. نجي نتناول الشق الثاني من القرار وهو بيلزم وزارة الخارجية باتخاذ خطوات فورية مع لجنة وثائق التفويض التابعة للجميع العام للأمم المتحدة لتفعيل المادة 29 من النظام الداخلي للأمم المتحدة، وده بيختص بنزع الشرعية واللي هو التنسيق والنظر في نزع الشرعية من وجود الممثلين للحكومة السودانية في الهيئات الدولية ومن ضمنها طبعا الأمم المتحدة إلى أن يغرر الوزير أن السودان قد انتقل إلى حكومة مدنية. ونفتكر ده شيء مهم جدا وخطير عنده انعكاساته الكبيرة على الوضع في السودان، بمعنى أنه تقوم ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بالتنسيق مع لجنة الوثائق في الأمم المتحدة بتفعيل المادة 29 ومحاولة نزع الشرعية من الممثلية السودانية في الأمم المتحدة والهيئات الدولية. وده بالضرورة حيكون عنده انعكاسات كبيرة جدا في تفاعل ممثلي الحكومة السودانية في هيئات الأمم المتحدة المختلفة وبالتالي المنظمات الدولية ذات العلاقة. وبرضو هذا الشق الثاني يعتبر إجراء وترتيب من شأنه يكون عنده تأثير سلبي على الحكومة السودانية، ويظل نزع هذه الشرعية عن تمثيل السودان في المحافل الدولية والهيئات الدولية إلى أن يقرر الوزير لو وزير الخارجية أن السودان قد انتقل إلى حكومة مدنية. وهذا يعني أنه نوع من الضغط على أنه حكومة السودان تمشي حسب الترتيبات التي وضعتها الرباعية بوقف الحرب والمسارات الإنسانية والمسار السياسي المتعلق بتسليم الحكومة إلى حكومة مدنية. أنا في تقديري هذا القرار هو من أخطر القرارات والأكثر تأثيرا منذ نشوب الحرب في السودان، ويعتبر أداة ضغط كبيرة جدا على حكومة السودان للانتقال أو لضغط على الانتقال لتسليم الحكم إلى الحكومة المدنية، وطبعا يفق الآليات والترتيبات الخاصة بالرباعية. أنا أفتكر
8: سلمت لجان المعلمين بولاية الخرطوم مذكرة مطلبية للجهات المختصة، بينما أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسلة نجاح الإضراب بنسبة 100% وأن اللجنة ستجتمع يوم الخميس لبحث الخطوة القادمة. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
14: في ظل الحراك الذي تقوده لجنة المعلمين السودانيين في كل الولايات، واصلت لجنة المعلمين ولاية كسلة الحراك، حيث أعلنت اللجنة اليوم أن الإضراب والإغلاق بلغ نسبة 100% في ولاية كسلة. وأعلنت كذلك أن اللجنة العليا للتصعيد بالولاية ولاية كسلة ستجتمع يوم الخميس لبحث الخطوة القادمة. أيضا ولاية الخرطوم، لجنة ليان المعلمين بمحليات ولاية الخرطوم اليوم رفعت مذكرة بها 6 مطالب، أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216 ألف جنيه، وكذلك دفع جميع الاستحقاقات وتسديد المرتبات في فترة أقصاها الخامس من كل شهر، والتزام الدولة بالصرف على التعليم وعدم تحميل أولياء الأمور الإنفاق على التعليم، وعلى أن تلتزم ولاية الخرطوم وغيرها من الولايات بالإنفاق على التعليم وتنفيذ الترقيات. هذه مطالب عادلة نقابية باللجان المعلمين، وهي تمثل مطالب كل المعلمين بالسودان. بنفتكر إنه هذا الحراك الذي بدأ في الولايات سرعان ما تنادت إليه جميع ولايات السودان، على اعتبار أن الظلم الواقع على المعلمين في أي ولاية هو ذات الظلم الذي يقع على المعلمين في بقية الولايات. بنعتقد إنه العقبة الأساسية هي نظرة الدولة تجاه التعليم، حيث تجاهلت التعليم تماما في هذه الفترة. مرتبات المعلمين أصبحت لا تفي بأي بند من بنود الصرف. لك أن تتخيل أن معلم يتقاضى في الشهر 50,000 دلوجات، 50,000 جنيه، وهو يعني يحتاج أن يذهب إلى المدرسة. هذا المبلغ لا يفي حتى بالمواصلات، بل لا يفي حتى بشرب كوب من الشاي يوميا، لأن كوب الشاي مثلا ب2000 جنيه، فأنت محتاج 60,000 في اليوم أو في الشهر. ده لو بتشرب كوباية شاي واحدة. يعني المعلم في الدرجة الأولى في ولاية كسلة بيتقاضى 150,000، 5,000 في اليوم تقريبا. هذا المبلغ لا يكفي لوجبة فطور للمعلم، ناهيك عن بقية بنود الصرف في الحياة. الوضع لا يطاق. هذه المرتبات هزيلة. لم يتم زيادة الحد الأدنى للأجور منذ العام 2022، مع أن الأسعار تضاعفت عشرات المرات وربما 100 مرة تضاعفت الأسعار. وعلى ضعف المرتبات لا تلتزم بها الدولة في الولايات، لأن وزارة المالية الاتحادية رفعت يدها من المرتبات وأصبح شأن ولاي في خطوة بنعتقد أنها هي رجوع للخلف. المطلب الأساسي اللي حيكون على كل السودان أنه المرتبات ترجع اتحادية، ويتم الصرف على الفصل الأول من الميزانية الاتحادية. وقبل ذلك يجب أن تفكر، يعني يتم التفكير بصورة جادة في إيقاف السبب في التدهور الحاصل في التعليم وفي كل قطاعات الحياة في السودان، اللي هي استمرار هذه الحرب اللعينة. لذلك ما يعاني المعلمون الآن في كل السودان هو جزء مما يعانيه بقية العاملين في الدولة وحتى في القطاع الخاص. سيستمر هذا الحراك المطلب للمعلمين، وسيتوج هذا الحراك بالحراك على مستوى كل ولايات السودان، الحراك المركزي في كل السودان. بنعتقد أنه يجب أن تستجيب السلطات وتجلس مع ممثل المعلمين الحقيقيين، ولا تحاول السلطة فرض أجسام قد حكم عليها الشعب السوداني منذ العام 2019.
8: أثارت مشاركة ممثلي الحكومة السودانية باتحاد نقابات العمال في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد تحت مظلة منظمة العمل الدولية جدلاً. الخبير النقابي محجوب كناري يعلق على هذه المشاركة وأسبابها.
15: الموضوع ببساطة
12: بتلخص في الفراغ النغابي، والفراغ النغابي الموجود سببه إنه الحكومة حلت اتحاد العمال والنغابات العامة بقرار من المسجل، ثم رجعت وإعادت الاتحاد والنغابات العامة بقرار برضو من المسجل، والقرار معيب، ونحن قلنا رأينا فيه في حينه إنه ده قرار معيب، إنه لا يحق للمسجل تعيين لجان تمهيدية أو لجان تأسيسية للنغابات. اللجان النغابية بحسب نصوص قانون النغابات الحالي اللي هو بتاع 2010 ذاته، مش القانون اللي تم عرضه على مجلس السيادة وما ثبت إياسه، بنص القانون ده وبنص وبالمعايير الدولية للعمل النقابي الاتحاد ده ما شرعي، لأنه ما جاب انتخابات في البداية، ولأنه دورة النقابية انتهت ده اثنين، ولأنه تم حله، ولأنه تم تعيينه برضو بواسطة الحكومة ما بواسطة جمعيات عمومية، لا الاتحاد ولا النقابات العامة. فبالتالي المسألة بتاعت إنه يمثل العمال السودانيين دي مسألة غير قانونية وغير شرعية يعني. الحكومة تتمثل لأنه الحكومة أساسا موجودة في الأمم المتحدة، ورئيس الحكومة بيمشي وبيخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي الحكومة موجودة في منظمات الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية واحدة من منظمات الأمم المتحدة. أما اتحاد العمال واتحاد أصحاب العمل دي أجسام نغابية، وما مفترض يتم تمثيل باتحادات في كلام كثير جدا جدا في شرعيتها وفي قانونيتها. بالتالي اتحاد العمال هو ما عنده شرعية في تمثيل العمال. اترفعت مذكرات لمنظمة العمل الدولية من نغابات المستقلة، تم انتخابها بواسطة جمعيات عمومية وأشارت للكلام ده، وبموجبه جاء مندوب من منظمة العمل الدولية وقعد مع النغابات المستقلة المنتقبة دي، وكان في إشكالية كبيرة، كان في نغابات منتخبة بجمعيات عمومية، وكان في نغابات معينة بواسطة لجنة التفكيك التمكين. في رأي منظمة العمل إنه النغابات المنتخبة دي نغابات شرعية وقانونية، والنغابات الليانة التسييرية اللي تم تعيينها بواسطة لجنة تفكيك التمكين دي نغابات ما شرعية وما قانونية، لأنه تم تعيينها بواسطة لجنة حكومية ما جاءت بانتخابات وما عندها نظام أساسي يسندها وكده. ده رأينا ورأي قديم يعني، ما رأي بنقوله هسي بمناسبة المؤتمر ده، لكن رأي قديم وقلناه، وقالته النغابات المستقلة وترفعت مذكرات فيه زي ما قلت، وجاءت المنظمة دي وشافت الوضع على الطبيعة في السودان يعني. وقتها المؤتمر التم بعد ذاك ما تم فيه تمثيل العمال ولا أصحاب العمل، أنا ما أعرف المرة دي التمثيل تم ليه وكيف وإلى آخره، ما ده يسأل عنه الوزارة ويسأل عنه اتحاد العمال.
8: سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا كبيرا ومفاجئا في قيمته مقابل الجنيه السوداني. حول الأسباب المحتملة لهذا الارتفاع استضاف راديو دبنجا الأستاذ كمال كرار الصحفي والمحلل الاقتصادي.
15: يعني ارتفاع المتواطئ في أسعار الدولار ده أسباب واضحة جدا، محاولة تمويل الحرب دي وإيجاد مصادر للتسليح وكده وللأسلحة، ده بيتطلب وجود عملات صعبة، وبالتالي والبنك المركزي والموارد الموجودة بتاعت النقد الأجنبي أصلا شحيحة بسبب السياسات الاقتصادية، وبالتالي الحكومة والأجهزة الرسمية بتلجأ للشراء من الدولار من السوق الأسود، وكل ما زاد الطلب على الدولار زاد سعر الدولار في السوق الأسود. ده واحد من التفسيرات. التفسير الثاني أنه برضه محاولة توفير الوقود البترولي والكلام حول المحفظة وحول إدخال القطاع الخاص في عملية استيراد البترول، الكلام اللي حاصل من سنة 2020 ده خلى هذه الشركات يعني وهي بلا رؤوس أموال حقيقية وكده إنها هي تأخذ أموال من البنوك بالسوداني وتشتريها من تحول دولارات من السوق الأسود وتجيب بترول، والبترول تبيعه بجنيه السوداني وبتاني ترجعه لدولارات عن طريق السوق الأسود، وبقى فيه طلب كبير جدا على الدولار يعني في السوق الأسود أو السوق الموازي، وبالتالي زادت الأسعار. حتى الموردين العاديين يعني كان كبار ولا كان صغار في محاولاتهم لتوفير يعني السلع الضرورية للناس فهم بيشتروا الدولار من السوق الأسود، وبالتالي فهناك طلب كثيف على الدولار لابد أنه يرفع أسعاره من ناحية عرضه وطلبه كده. يعني حاجة تانية مسهمة في إضعاف سعر الجنيه السوداني عموما بخلاف يعني هذه القضايا أنه الحكومة في محاولة يعني تغطية الإنفاق على الحرب والمرتبات وغيرها من مصاريف التسيير وكده قاعد تلجأ لطباعة العملة الورقية في المطبعة، وزيادة الكتلة النقدية أيضا بتسهم في إضعاف قيمة الجنيه، وإضعاف قيمة الجنيه السوداني برضو أمام العملات الأجنبية ومن ضمنها الدولار وكده. وهذه سياسة مستمرة يعني من زمان يعني منذ ما قبل الحرب، لكن بقت زادت يعني وتيرتها فيما بعد الحرب للأسباب دي يعني، وما فيش حل هسه، وحيستمر صعود الدولار ده أكثر وأكثر إلى حين ما تنتهي الحرب دي وترجع الأوضاع لطبيعتها. أتوقع في القريب العاجل جدا جدا حتى في المستقبل المنظور ده يطلع الدولار ل5000 جنيه، وهو يعني ومعناه إنه من بداية الحرب لحد هسه ارتفعت قيمة الدولار ده بأكثر من 10 مرات يعني 1000% خلال هذه الفترة يعني، وبالتالي فكلام ده بأثر على الأسعار السلع وبأثر على معيشة الناس وبأثر على القيمة الحقيقية للجنيه والقوة الشرائية له وكده، وبزيد معاناة الناس وبصعب العيش عليهم وبتبقى الأوضاع الاقتصادية أكثر سوءا.
16: رفض مكتب الخطوط الجوية الأثيوبية بمدينة بور سودان إصدار حجوزات للتذاكر بالعملة المحلية السودانية، واشترط الدفع بالدولار نقدا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين والمتعاملين مع المكتب. راديو دبنجة تحدث للكابتن عماد الدين عثمان حول هذا القرار.
5: الحقيقة طبعا انت زي ما عارف انه الطيران ده يعني حاجة عالمية، يعني الكوست دائما التكلفة بتاعته هي بتحسب بالدولار، يعني ساعات الطيران مثلا وليك ساعة الطيران بتاعت كل طيارة مثلا سعرها بكده دولار، عشان كده في النهاية الملجأ الأساسي بتاعت القيمة زي التسعير بتاع لو لاحظت تسعير مثلا الوقود أيوة. عالميا وليك سعر البرميل بكده دولار.
14: نعم.
5: فالإجراء اللي عملته الخطوط الأثيوبية أفتكر هو إجراء حصل قبل كده، يعني دي ما أول مرة.
14: نعم.
5: الخطوط الأثيوبية عملته قبل كده، الخطوط الكينية عملته قبل كده، دائما بيلجأوا له في حالة إنه العملة المحلية بتكون ما بكون فيها استقرار، يعني ما بتقدر تسعر سعر التذكرة لانه العمله المحليه بتاعت الجهه المعينه دي مثلا زي السودان مثلا، لانه حسي على العمله لو لاحظت عليها كل يوم زايده ناقصه وكل مره متغيره ما ثابت،
14: اللي هو التذبذب بتاع السعر ذاته بتاع العمله
5: بتاع السعر. الشيء الثاني زمان يعني كان لما مثلا اذا بنك السودان كان عنده دولار، الشركات الأجنبية إذا باعت بالعملة المحلية فلازم تلقى مصدر يحول لها العملة المحلية للدولار، لأنه هي سبيراتها مثلا كل التكلفة بتاعت الطيران بتتباع بالدولار وحتتباع بالعملة السودانية. فإذا ما لقوا مصدر يغير لهم العملة المحلية لدولار، برضو بيقوموا بيعملوا التسعير بالدولار. فهو إجراء حصل بيحصل حصل قبال كده، ما أول مرة ما أول مرة. يعني أنا بفتكر إجراء عادي ما فيه حاجة، ما فيه يعني ضغط على الراكب ولا كده، إنما بالعكس إذا حصل إنه الناس أصروا عليهم يبيعوا بالعملة المحلية هي حتخسر طبعا، توتال الاثيوبية دفن حتخسر.
16: وإذا خسرت ممكن توقف الخط، يعني ما تقول أنا الديستنيشن دي ما بجيها ومش حتة تانية مثلا.
5: نعم، لقيت الخطوط الاثيوبية طبعا أنت زي ما شايف، لأنه حسم الطيران العالمي يعني نادر يجي السودان، فالخطوط الاثيوبية هي ممكن تكون الخط الوحيد الممكن يربط السودان ده بباقي العالم يعني. عشان كده
16: طيب المسألة دي التأثير حقها شنو على المواطن العادي؟ يعني في ناس في ناس عندهم كاش بس، يعني عندهم قروش عملة سودانية، ما عندهم لا حساب بنك لا كريدت كارد لا شنو لا شنو، فهل ممكن تخلق صعوبات للناس؟
5: طبعا مع المواطن العادي والراتب السوداني العادي داري سافر حيعاني، طبعا حيعاني معاناة شديدة من المسألة دي، انه ذاته عشان يلقوا دولار ذاته السوق ذاته ما حيرحمه، السوق بتاع العملة ذاته ما بيرحمه.
16: نعم وقت
5: كل يوم حيكون حيدو له بسعر يعني. اصلا في النهاية المواطن المسكين ما هو كل التداعيات الشغلانات دي كلها واقع فيه.
16: نعم طيب السلطات ممكن تتدخل بشكل او باخر تقوم تخفف العبء على الناس؟
5: والله ما بيقدروا، ما بيقدروا يتدخلوا، لانه اذا حاولوا يتدخلوا الخطوط الاثيوبيه بتقول لهم خلاص اوكي انا بشيل من الراكب سوداني، لكن انتوا تدوني له انا بديكم له ادوني له دولار، الحكومه ما عندها دولار تديه للخطوط الاثيوبيه. السودانيه بالمناسبه قبل كده عملتها في ليبيا زمان لما سعر الدينار الليبي برضو كان فيه مشكلة، برضو عملوا نفس الحكاية، لكن الليبيين كانوا بيقولوا لهم خلاص اوكي، عملوا يعني وصلوا معهم في اتفاقية انه البنك المركزي الليبي يحول كل الدينار اللي بتستلم الخطوط السودانية للدولار.
16: نعم
5: إجراء طبيعي يعني، ما فيه تعسف ولا ما فيه يعني، والشركات في الحالات زي دي يعني.
16: شهدت مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية حفل تكريم الخبير الرياضي والمدرب القومي والمحاضر بالاتحاد الافريقي لكرة القدم الاستاذ احمد بابكر. الكوتش الرشيد الجدي يحدثنا بالمزيد حول هذا التكريم.
17: الأستاذ طبعا قدم الكثير لكرة القدم السودانية والمنتخبات الوطنية، فنبعت فكرة التكريم من أكاديمية الرواد السودانية النبي خميس مشيط، هي أكاديمية تابعة لأكاديمية الرواد، ولكن عندنا عدة فروع، اخترنا من ضمنها أكاديمية سودانية خاصة بالسودانيين، عندهم تدريبات الجمعة والسبت من كل أسبوع. فكانت الفكرة أنه تكريم الأستاذ بعد وصوله لمنطقة عسير، و عملت لجنة برئاسة الرشيد سليمان وجيدي وعضوية طارق السر ومحمد عبد الغفار لاعب منتخب الناشئين السابق وكابتن رياض عطية سعودي والأخ ياسر علي حسين، واللجنة عقدت عدة اجتماعات، ومن ثم تحديد يوم 5/6 تكريم الأستاذ أحمد بابكر، ومشاركة كبيرة من الرابطة الرياضية للسودانيين بمنطقة عسير وعدد من الرياضيين السعوديين. حقيقة التكريم كان تكريم رائع جدا يليق بمكانة الأستاذ وما قدم لكرة القدم السودانية. هذا التكريم رسالة للدولة، لأن أحمد بابكر يعني رجل قدم الكثير ولم ينال حظ من التكريم، وهو في زيارة لأبنائه هنا باشمهندس أيمن ودكتور حاتم، هم مقيمين في منطقة عسير، فرأينا أنه الظروف السودان والشيء الحاصل أنه نقوم بهذا التكريم نيابة عن كل الرياضيين في السودان والشعب السوداني عام. أستاذ أحمد غام وقيمة كبيرة جدا، مسيرته حافلة بالتدريب بعد ما بقى محاضر في الاتحاد الأفريقي، قدم كل خبراته لأبناء اللاعبين وأبناء المدربين واللاعبين، ونحن كان لنا نصيب الحظ منه نتدرب على يده، أخذنا السي والبي والاي وهو كان بإشرافه في فترة كان مدير فني اتحاد السودان لكرة القدم.
16: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العام لبيدابنجا، وإلى اللقاء.

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي، الكلام ده ما بيبقى يا اخي ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
1: ده؟ انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع دي؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي حيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور للأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
0: يا أخوي أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع عدل؟
1: في المسايات يا أخي، نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي على الوطن وحب الوطن والقيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاقح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
0: والله يسمح لي أقول لك، أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم. وأقسم بالله ده كلام جميل، والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة متين
1: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: أنا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026. مقتل 4 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديد راحة بشمال كردفان بعد ساعات من الهجوم الأول. هجوم جديد بمسيرة تتبع لقوات الدعم السريع على بحري مساء أمس بعد ساعات من هجوم مماثل على أمدرمان. مقتل 5 عسكريين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدلنج أمس الثلاثاء. الطيران الحربي يشن غارة جوية على مدينة الكرمك بالنيل الأزرق. حكومة تأسيس تدين تدمير كوبري أردمتا في غرب دارفور بغصف بمسيرة وتحذر من تأثير ذلك على نقل المساعدات. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء غصف كوبري أردمتا بغرب دارفور وكوبري آخر يربط بين الدلنج وكادوغلي. مسعد بولوس يجري مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي لمناقشة المسار السياسي الحاسم في السودان. مسعد بولوس يعقد اجتماع مع مسؤولين نرويجيين لبحث هدنة إنسانية في السودان. مجلس النواب الأمريكي يجيز مشروع قرار للنظر في تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. تعديلات في مشروع القرار الذي وافق عليه الكونغرس الأمريكي ليطالب بالتشكيك في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية في المؤسسات الدولية. اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة من القوة المشتركة في وادي الأنصاري بالبحر الأحمر ونظارة البشاريين ترفض أي وجود مسلح في مناطقها. التحالف الثوري لشرق السودان يدين استمرار اعتقال الشاب علي إدريس بواسطة الأجهزة الأمنية لأكثر من أسبوع. 12 من الضحايا يتقدمون بشكوى ضد أعضاء في قوات الدعم السريع بنيروبي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. التوقيع على ميثاق السلم الاجتماعي بجنوب دارفور في نيالا بتنسيق من المبادرة السودانية للتماسك الاجتماعي. تحالف صموت يعلن تمسكه بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما عن العملية السياسية. تحالف صموت يبدي قلقه من تزايد مؤشرات تعميق الانقسام الإداري والاجتماعي والسياسي في البلاد. انقطاع الإمداد المائي عن جميع أحياء المدينة بالأبيض وسعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000 جنيه. ارتفاع كبير في أسعار السلع بمدينة عطبر اليوم وسعر شوال السكر يبلغ 200,000 جنيه. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم رغم نفي وزير الطاقة للأزمة. وزير التعليم العالي يلزم الجامعات باستمرار الطلاب المنقطعين عن الدراسة بسبب الحرب التي قبلوا بها. بعثة الأمم المتحدة بليبيا تنفي انتقال مكتب مفوضية اللاجئين الأممية إلى مقر البعثة بطرابلس. السودان يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم استعادة خدمات تشخيص وعلاج الأورام بالمراكز الحكومية المتأثرة بالحرب. وزير الموارد البشرية يقول إن نسبة الفقر وسط السودانيين داخل وخارج البلاد ارتفعت إلى 73%. الغرفة القومية للمستوردين ارتفاع سعر الدولار أكد فشل قرار حظر السلع. البنجوس يدعو البني هلبة والسلامات لإيقاف اللايفاتية ويحملهم مسؤولية تضخيم الصراع. رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم يلتقي البرهان ويعلن أن الفترة القادمة ستشهد إعادة تأهيل 6 استادات. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل 9 أشخاص في هجوم بمسيرات على كردفان، وهجوم جديد على بحري، وتحذير أممي من استهداف الجسور. منظمات حقوقية ترفع أول شكوى جنائية في نيروبي ضد قوات الدعم السريع، ولجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قرار يبحث تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 4400 جنيه، وأزمة خانقة في الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات. اشتباكات في منطقة وادي الأنصار بالبحر الأحمر، والتوقيع على وثيقة للتعايش السلمي في جنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. قدمت منظمات حقوقية في كينيا أول شكوى جنائية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ضد عناصر من قوات الدعم السريع. وقالت منظمة العمل القانوني العالمية والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام إن الشكوى قدمت إلى مدير النيابة العامة الكينية مطالبة بالتحقيق مع 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بارتكاب انتهاكات جسيمة في الخرطوم ومحيطها بين عامي 2023 و2025، ويستند الملف إلى شهادات 12 ناجياً تحدثوا عن تعرضهم للاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاغتصاب. وأضاف مقدمو الدعوة في هذا الخصوص:
1: تم تقديم شكوى نيابة عن 12 ضحية سودانية رجالا ونساء تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاحتجاز التعسفي، وشهدوا مقتل أفراد من عائلاتهم في الخرطوم ومحيطها، وهم للأسف يمثلون ملايين السودانيين اللذان عانوا معاناة شديدة على أيدي قوات الدعم السريع.
0: وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار بإجراء مراجعة شاملة خلال 90 يوم لتحديد ما إذا كان أي من أطراف الحرب في السودان يستوفي المعايير اللازمة للتصنيف بوصفه كيانا إرهابيا عالميا مصنفا بشكل خاص. ودعا مشروع القانون إلى فرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع والجيش السوداني وعائلاتهم. وقال المستشار القانوني حافظ حامد لراديو دبنجا إن التصنيف ككيان إرهابي يستوجب تجميد الأصول وفرض قيود، مؤكدا أن لهذا التصنيف تأثيرا سياسيا أكبر من تأثيره القانوني المتمثل في تجميد الأصول. وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذا القرار يتكون من شقين، الشق الأول يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والشق الثاني يتعلق بسحب الشرعية عن تمثيل الحكومة السودانية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية وفقا لنص البند 29 من النظام الداخلي.
0: قتل 5 عسكريين على الأقل في غصف بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أمس. وفي شمال كردفان كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 4 مدنيين وإصابة شخص آخر بجروح أمس في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديت راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. جددت قوات الدعم السريع شن هجوم بطائرات مسيرة على شمال بحري مساء أمس بعد ساعات من استهداف أم درمان بهجوم مماثل، ولم يتسنى لراديو دبنجا معرفة حجم الخسائر. وفي غرب كردفان أدان مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور الغصف الذي استهدف كوبري أردمتا بواسطة الطيران المسير يوم أمس الثلاثاء. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: فنحن نناشد الأمم المتحدة والجمعيات الحقوقية، فهذا المعبر يمثل غذاء للأطفال، فهذا المعبر يمثل حياة للإنسان هذه الإقليم، فهذا المعبر يمثل كل شيء، يعني بمعنى

0: الإنسانية، هذا لا يعني بالإنسانية من شيء، فنحن نناشد جمعيات الأمم المتحدة.
1: من جانبه قال فريق الأمم المتحدة الإنساني في السودان إن تصاعد الهجمات على الجسور والطرق وغيرها من البنى التحتية المدنية الحيوية يعرقل وصول المساعدات الإنسانية ويعرض المدنيين لمزيد من المخاطر. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن تعرض كوبري أردمتا وكوبري على طريق الدلنج كادوغلي لهجمات من شأنه عرقلة وصول المساعدات، وأضاف في هذا الخصوص:
2: تجلت هشاشة هذه الشرايين الحيوية خلال الليل في ولاية غرب دارفور، حيث أفادت التقارير بوقوع انفجارات الليلة الماضية استهدفت جسر أردماتا الذي يربط مدينة الجنينة بالمناطق القريبة من الحدود مع تشاد، ويعد هذا الجسر طريقا حيويا لحركة النقل التجاري والإمدادات الإنسانية التي تدخل دارفور.
1: كشف المستشار الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولوس عن إجراء اتصال بوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وعقد لقاءات مع سكرتير الدولة النرويجي أندرياس كرافيك ومبعوث القرن الأفريقي أندريا إستانسن، وكذلك مع الرئيس الكيني ويليام روتو. وناقش الاتصال الهاتفي واللقاءات ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تمهد لوقف دائم لإطلاق النار. أكد حاكم إقليم دارفور الهادي إدريس أن نجاح وثيقة التعايش السلمي التي وقع عليها زعماء القبائل في الولايات سيناقش بمدى تنفيذها على أرض الواقع، مشير إلى أن المؤشر الحقيقي يتمثل في وقف النزاعات القبلية ومرور الموسم الزراعي المقبل دون شكاوى أو احتكاكات بين الرعاة والمزارعين. وقال خلال مخاطبته مراسم التوقيع أن الوثيقة تضمنت قضايا مهمة وآليات لمعالجة النزاعات، وأضاف في هذا الخصوص:
3: أنا شفت الكلام عن المحاكم الأهلية والنيابة وغيره لحد القوات، طبعا ده آليات تقليدية بمعنى شنو؟ الآليات دي كله موجودة لكن في مشاكل، عشان كده نحن لازم نجيب حاجة جديد. أنا داير يا مجمع لجنة بتاعكم ده خلينا من إدارة أهلية وغيره من الأجسام التانية، ده تبقى لجنة بتاع مراقبة ومتابعة لتنفيذ أي قرار عنده علاقة بالسلم الأمني، وأنتوا تكونوا موجودين في كل المستويات لا سيما في الولاية. لو حصلت مشكلة قبلية أنتوا تمشوا أول ناس.
1: من جهته دعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس زعماء الإدارات الأهلية إلى الالتزام بتنفيذ الوثيقة، مؤكد أن التحدي الحقيقي لا يكمن في توقيع الاتفاقيات بل في تطبيقها على أرض الواقع. وقال إن السلطات قطعت شوطا كبيرا في الجوانب الأمنية والتنظيمية، مشيرا إلى تحسن الأوضاع المجتمعية وفتح عدد من الطرق أمام حركة الرعاة والمزارعين، وأضاف في هذا الخصوص:
4: أتمنى إنه نقدر نحافظ على الوثيقة دي باعتبار إنه وثيقة جديدة، وثيقة تراضي اجتماعي، عقد اجتماعي جديد بيننا كلنا كمكونات اجتماعية، ونحاول نمشي على الأمام.
1: شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازي ارتفاعا كبيرا ليصل إلى 4400 جنيه، وتوقع الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار في حديث لراديو دبنجا استمرار صعود الدولار ليصل إلى 5000 جنيه سوداني في القريب العاجل، مشير إلى أنه ارتفع بأكثر من 10 أضعاف منذ بداية الحرب، وأرجع أسباب الارتفاع إلى تمويل نفقات الحرب وتوفير الأسلحة واستيراد الوقود والسلع الضرورية بجانب طباعة كميات جديدة من العملة، وتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة في أسعار السلع، وأضاف في هذا الخصوص:
5: أسباب واضحة جدا، محاولة تمويل الحرب دي وإيجاد مصادر للتسليح وكده وللأسلحة، ده بيتطلب وجود عملات صعبة. أتوقع في القريب العاجل جدا جدا حتى في المستقبل المنظور ده يطلع الدولار ل 5000 جنيه، وهو يعني ومعناه إنه من بداية الحرب لحد هسه ارتفعت قيمة الدولار ده بأكثر من 10 مرات، يعني 1000%.
1: رفض مكتب الخطوط الجوية الأثيوبية بمدينة بورسودان إصدار حجوزات التذاكر بالعملة المحلية السودانية مشترطا الدفع بالدولار نقدا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين والمتعاملين مع المكتب. وقال الكابتن عماد الدين عثمان أحمد عثمان لراديو دبنجا إن مبررات الخطوط تعود إلى عدم استقرار العملة المحلية وأن تكاليف الطيران تحسب عالميا بالدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن القرار سيؤثر سلبا على المواطن وسيضطره للجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار. وأضاف في هذا الخصوص
6: الإجراء اللي عملته الخطوط الأثيوبية أفتكر هو إجراء حصل قبال كده، يعني دي ما أول مرة
7: نعم
6: الخطوط الأثيوبية عملته قبال كده، الخطوط الكينية عملته قبال كده، دائما بيلجأوا له في حالة إنه العملة المحلية بتكون ما بكون فيها استقرار، يعني ما بتقدر تسعر سعر التذكرة لأنه العملة المحلية بتاعت الجهة المعينة دي مثلا زي السودان مثلا، لأنه حس على العملة لو لاحظت عليها كل يوم زايدة ناقصة وكل مرة متغيرة.
1: أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مصطفى موسى قراراً يقضي بالتزام مؤسسات التعليم العالي بالرسوم المعتمدة وفق لائحة الرسوم الموحدة للعام 2018 إلى جانب حفظ مقاعد الطلاب الذين توقفت دراستهم نتيجة الحرب، كما وجه القرار الجامعات ومؤسسات التعليم العالي باعتبار هؤلاء الطلاب في حكم الطلاب المجمدين مع ضمان إعادة استيعابهم في مقاعدهم الدراسية خلال فترة أقصاها نهاية العام الدراسي 2027-2028. أعلنت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور اكتمال دخول 27 بئرا تعمل بالطاقة الشمسية إلى الخدمة المدنية بمدينة نيالة خلال الشهر المقبل في إطار جهود معالجة أزمة المياه وتحسين الإمداد المائي. وقال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس يوسف في تصريحات صحفية إن المشروعات الجديدة ستسهم في تغطية نحو 70% من احتياجات المدينة من المياه. تشهد الخرطوم وكسلة وعدد من المدن أزمة خانقة في الوقود، وأعلنت وزارة الطاقة إصدار حزمة جديدة من الضوابط لتنظيم وضبط استيراد وتوزيع المشتقات البترولية في إطار جهودها لضمان استقرار إمدادات الوقود وتعزيز الشفافية في القطاع. وقالت الوزارة إن الضوابط الجديدة تتضمن طرح عطاءات دولية لاستيراد المشتقات البترولية. أعلنت وزارة الرعاية الاجتماعية عن ترتيبات جديدة لعودة 10,000 لاجئ سوداني من جمهورية مصر العربية إلى البلاد. وقال وزير الرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح في تصريحات صحفية إن ديوان الزكاة قدم إسهامات كبيرة لتمويل عودة هؤلاء المواطنين ضمن برامج العودة الطوعية، وأضاف في هذا الخصوص
8: حقيقة سعيدين اليوم كل السعادة لعودة أهلنا من جمهورية مصر العربية إلى السودان، والشكر لديوان الزكاة. صراحة ديوان الزكاة بذل جهد ما عادي في هذه الجولة، فقط ديوان الزكاة يساهم بعودة 10,000 مواطن في حدود 200 بص.
1: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن عبور آلاف العائدين إلى السودان عبر 7 نقاط حدودية بينها معابر في دارفور والشمال والشرق من مصر وتشات وأثيوبيا وأريتريا. وأفاد التقرير بعودة نحو 766,910 شخص بين يناير 2024 وأبريل 2026، جاءت النسبة الأكبر منهم من مصر بنسبة 82%. أكد تحال الصمود تمسكه بموقفه الداعي إلى إبعاد الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته، ودعا التحالف في البيان الختامي لاجتماعه في نيروبي أمس القوات المسلحة والدعم السريع إلى قبول مقترح الهدنة الإنسانية المطروح عليهما من الآلية الرباعية. وأبدى التحالف قلقه الشديد من تزايد مؤشرات تعميق وترسيخ الانقسام الإداري والسياسي والاجتماعي الجماعي في البلاد. وأضاف جعفر حسن في هذا الخصوص:
7: حدثت فيها تطورات كبيرة في لقاء أديس أبابا الذي عقدته الخماسية خلال يوم 3 ليوم 5 في الشهر الجاري، وده بيؤكد أنه الآن في انفتاح كبير وفي تصور كبير لعملية السلام في السودان، وفي توجه واضح من العالم للضغط على أطراف الحرب للوصول للسلام.
1: رحبت حركة تحرير السودان بالبيان الدولي المشترك بشأن المسار السياسي في السودان الصادر عن الخماسية والولايات المتحدة وسبع دول أوروبية، وجددت الحركة دعمها للحلول الشاملة عبر آلية اللجنة التحضيرية الموقعة مع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا بشأن العملية السياسية. شهدت منطقة وادي الأنصاري بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة يعتقد أنها تتبع للقوة المشتركة. وقالت نظارة البشاريين في بيان إن القوات المسلحة ولجنة أمن ولاية البحر الأحمر بذلتا جهودا لاحتواء الموقف والتصدي للعناصر المتفلتة التي كادت بسلوكها أن تهدد السلم الاجتماعي، وأعلنت رفضها لأي وجود مسلح خارج إطار الدولة في مناطقها خاصة مناطق التعدين. الخبر الأخير في النشرة: شهدت إيرلندا قيام طالب لجوء سوداني بطعن مواطن مستخدما سكين مطبخ، ما أدى إلى موجة عنف واسعة ودعوات لاحتجاجات مناوئة للهجرة واللجوء. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.

0: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة وطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، ودي محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفدرالية ومجموعة التجراي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر الكثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي امتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها للثواني، كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه، ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصوت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جاء غابة الصوت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر الكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري، أو حسين أري. أهلا وحبيك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
2: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم، مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات ونسمى الكاميرات المتنوعة، فلقيت روحي انه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتري من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه. يعني
1: برضو يا حسين عايزين توضح لنا أو تكلمنا عن مقطع الفيديو بتاع غابة الصمت، الأثار الجدل وأثار ذو أفعال واسعة جدا جدا، وحقيقة أنت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد أو صور فوتوغرافية، اللي أنت 6000 صورة أخذتها صور فوتوغرافية، لكن هنا لما جيت غابة الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
2: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرص شديد إنه أنا أعمل أكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان، ليه يعني أنتم مستعجلين؟ أصبروا شوية، خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه وفي الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة وغرة ومناطق وغرة ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منها.
1: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وأنت بتتحدث لراديو دونجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور اللي شدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
2: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين السوبيين بحرب تيجراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصة إنه خشيت الإغليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي التانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما. فهسه الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية، دي كلها انتهت يعني، انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق لاقتني مخاطر، لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض بهناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصائب دي. لكن كان في فريق من الجهة المنحتني التسريح، كان في فريق بيمشي قدامي وهو كده. دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمقابر مدنية، لمقابر عسكرية، لمقابر في بيوت. أنا عم أعدت خطة مسبقة بناء عليها بدأت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب، مبنى المين، يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربتها ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني، وغيره يعني مشيت المتحف لقيت اثار الغزايف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
1: أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
2: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين. لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثيرة. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت أنا كنت أول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول. لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة هيلتون والمريديان وغيرها كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة يعني في معظمها، فلسه الحاجات دي وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لأتيام هندسية فنية عشان تجي تشوفوا منطقة المقرن بالذات ومنطقة البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي نسيت اسمها، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كتير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى. لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم. ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو لقدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها، زي ما حصل في رواندا هسه في مناطق مكفولة زي المتحف الكبير في رواندا. ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة، وأنا زرته يعني، وزرت المناطق اللي في الغورة الصغيرة. فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
1: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دمج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المحامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة الآن عارفة أن القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح أنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتي للسوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده. فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو اللي قدام؟
3: مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام وجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجه طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريده الرسميه المصريه، يعني هو حاليا كده في مرحله بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
2: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
3: حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر ستة حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
2: نعم، واضح.
3: قبل التحول، يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام، ذلك اللاجئ يعني ألزمت لجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدأ العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فولو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
2: نعم، طيب الصادق أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
3: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ونحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. هي نعم. تكون مستعد.
2: نعم،
3: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين يعني في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
2: نعم،
3: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما يتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشاءها. حاليا كده ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بيتساءلوا بها الآن.
2: طيب اللجنة دي مؤكد يعني بعد ذلك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد أنا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة.
3: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية القاهرة كذلك أسوان والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية جنوب السودان السوريين اليمنيين العراقيين وفاصيل دي.
2: نعم
3: تمام.
2: طيب
3: بالنسبة لل
2: أيوة تفضل واصل.
3: بالنسبة للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخلوا مصر يعني
2: أيوة.
3: الفترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهنة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا يعني، عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي ذو الخشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
2: نعم نعم. طيب الاستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب واحد اثنين ثلاثة وبالتالي هربته. فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
3: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوا كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس الجوبيو من البلد يعني، فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي حتحل المحل المفوضية. فانت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بس الطمأنينة لنفس اللاجئ وبتخلي إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لاجئ ومنو اللي ما حيعتبروا لاجئ. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها أو بتختلف مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلا وبتسبب ممكن
2: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه
3: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات يعني هي زول طالب للحمايه حتقبل، فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني. خصوصا أصحاب الملفات السياسية والملفات الإنسانية اللي فيها إنه بتاع المدافعين هو الإنسان عموما يعني.
2: نعم نعم. طيب نحن عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين، وبعدك بديك فرصة تقول الحاجة الأخيرة. البطاقات المنتهية، يعني في ناس أوردي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهية ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم حيكون كيف؟
3: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية، إحنا نشوف البطاقات السارية، لأنه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا إنها هي هتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها، أو حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوثائق المصرية.
2: نعم
3: الجديدة طبعا. أما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده، يعني بعد شهر 8، وإنت بطاقتك هتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية يعني تلغائيا طوال تلك الفترة الانتقالية.
2: أيوه.
3: ما لم اللجنة يحدد محلها، أنت بطاقتك إذا كانت هتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام ووضع التفاصيل، أنت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك، ما حتمشي تجددها وما حتمشي، يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل، الناس الحالية بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة، يعني هي 6 أشهر.
2: نعم.
3: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع، تسوية موقفهم. لكن هتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضية، لدى اللجنة الحكومية.
2: أيوة، اللي هي لسه المغار حقتها والكده، يعني ما تحددت.
3: انت تاني بطاقتك منتهية بالفعل، ما حتمشي المفوضية عشان تقوم تجددها ولا كده، انت حتنتظر اللجنة.
2: نعم.
3: اللجنة الحكومية، واللجنة الحكومية وعددهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لأي مساءلة قانونية او ما حيتعرض لحاجة.
2: نعم. طيب سؤال حول انا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصية، اللي هو الاسم والعنوان محل السكن والتلفون وكده، ويعني قادر اتخيل نتيجه ظروف النازل زي ممكن يغير سكنه بين فتره والتانيه يطلعوا من هنا يمشي هنا، فاللاجئ ملزم بانه اي تغييرات تحصل يقوم يوصلها، فدي يعني هل هتشكل مشكله بالنسبه للناس؟
3: نعم. بالنسبه للبيانات اللي انت ذكرت عليه دي، طبعا شروط تنظيمية مهمة جدا يعني، طبعا ضبط البيانات يعني هي بتشمل مثلا محل الإقامة الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الإلكتروني. فمحل الإقامة الثابت ده ألزمت اللائحة كل لائحة يعني انه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمدة يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لأي إعلانات أو إخطارات رسمية، يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك، عشان لو جاتك هي اختارات من لجنة أو جاتك هي إعلان إنك بالحضور حيجيوا لك لحد بيتك. تمام؟
2: نعم.
3: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه أو رقم هاتفه، أو حتى حدث تغيير في حالته الشخصية مثلا كالزواج والطلاق والولادة، مثلا جبت لك طفل جديد، فانت ملزم انك انت تخبر اللجنه الحكوميه خلال 7 أيام فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
2: ايوه يعني بانه انا حالتي الاجتماعيه تغيرت، بقى عندي فرد جديد في الاسره مثلا، ولا
3: عنوان سكنك، غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصيه، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فانت ملزم انك انت تخبر اللجنه.
2: نعم. الأستاذ صادق عمر المحامي، يعني أنا بسرعة طرحت عليك يعني الأسئلة اللي أعتقد إنها يعني مهمة، لكن إذا في حاجة أنت شايفها أنا يعني ما سألت منها ولا شايفها مهمة دار توضيحها للناس برضو، مرحبا.
3: والله حاليا كده يعني الأسئلة اللي أنت ذكرتها هي أسئلة يعني غطت كل التفاصيل المحتاجة زول إنه يعرفها، فإحنا بس هنقدم نصيحة يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فإحنا حنقول بس إنه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسمية اللي منحتها الحكومة في عشان هذا القرار يهدف طبعا لترتيب الأوضاع إداريا وبسط سيادة الدولة المصرية، وهو يعني ليس منعا للجوء بل إعادة بتاعت هيكلة للجوء نفسه. الإيقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف إنه قد يكون مختلفا أو أبطأ في البداية مقارنة بالمفوضية الدولية، لأن الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذاك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
3: فنحن نقول لهم ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك ويلتزم بالمدة المحددة 45 يوم للقادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وثائقك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
2: نعم، شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير ومؤكد بنتكلم معك تاني إذا ظهرت مستجدات.

إن وقفت عديلة وإن مشت تايا وإن

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل 9 أشخاص في هجوم بمسيرات على كردفان، وهجوم جديد على بحري، وتحذير أممي من استهداف الجسور. منظمات حقوقية ترفع أول شكوى جنائية في نيروبي ضد قوات الدعم السريع، ولجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قرار يبحث تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 4400 جنيه، وأزمة خانقة في الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات. اشتباكات في منطقة وادي الأنصار بالبحر الأحمر، والتوقيع على وثيقة للتعايش السلمي في جنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة.

0: منظمات حقوقية في كينيا أول شكوى جنائية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ضد عناصر من قوات الدعم السريع. وقالت منظمة العمل القانوني العالمية والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام إن الشكوى قدمت إلى مدير النيابة العامة الكينية مطالبة بالتحقيق مع 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بارتكاب انتهاكات جسيمة في الخرطوم ومحيطها بين عامي 2023 و2025. ويستند الملف إلى شهادات 12 ناجيا تحدثوا عن تعرضهم للاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاغتصاب. وأضاف مقدمو الدعوة في هذا الخصوص:
1: تم تقديم شكوى نيابة عن 12 ضحية سودانية رجالا ونساء تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاحتجاز التعسفي، وشهدوا مقتل أفراد من عائلاتهم في الخرطوم ومحيطها، وهم للأسف يمثلون ملايين السودانيين اللذان عانوا معاناة شديدة على أيدي قوات الدعم السريع.
0: وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار بإجراء مراجعة شاملة خلال 90 يوم لتحديد ما إذا كان أي من أطراف الحرب في السودان يستوفي المعايير اللازمة للتصنيف بوصفه كيانا إرهابيا عالميا مصنفا بشكل خاص. ودعا مشروع القانون إلى فرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع والجيش السوداني وعائلاتهم. وقال المستشار القانوني حافظ حامد لراديو دبنجا إن التصنيف ككيان إرهابي يستوجب تجميد الأصول وفرض قيود، مؤكدا أن لهذا التصنيف تأثيرا سياسيا أكبر من تأثيره القانوني المتمثل في تجميد الأصول. وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذا القرار يتكون من شقين، الشق الأول يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والشق الثاني يتعلق بسحب الشرعية عن تمثيل الحكومة السودانية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية وفقا لنص البند 29 من النظام الداخلي.
0: قتل 5 عسكريين على الأقل في غصف بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أمس. وفي شمال كردفان كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 4 مدنيين وإصابة شخص آخر بجروح أمس في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديت راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. جددت قوات الدعم السريع شن هجوم بطائرات مسيرة على شمال بحري مساء أمس بعد ساعات من استهداف أم درمان بهجوم مماثل، ولم يتسنى لراديو دبنجا معرفة حجم الخسائر. وفي غرب كردفان أدان مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور الغصف الذي استهدف كوبري أردمتا بواسطة الطيران المسير يوم أمس الثلاثاء. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: فنحن نناشد الأمم المتحدة والجمعيات الحقوقية، فهذا المعبر يمثل غذاء للأطفال، فهذا المعبر يمثل حياة للإنسان هذه الإقليم، فهذا المعبر يمثل كل شيء يعني بمعنى الإنسانية، هذا لا يعني بالإنسانية من شيء، فنحن نناشد جمعيات الأمم المتحدة.
0: من جانبه قال فريق الأمم المتحدة الإنساني في السودان إن تصاعد الهجمات على الجسور والطرق وغيرها من البنى التحتية المدنية الحيوية يعرقل وصول المساعدات الإنسانية ويعرض المدنيين لمزيد من المخاطر. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن تعرض كوبري أردمتا وكوبري على طريق الدلنج كادوغلي لهجمات من شأنه عرقلة وصول المساعدات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تجلت هشاشة هذه الشرايين الحيوية خلال الليل في ولاية غرب دارفور، حيث أفادت التقارير بوقوع انفجارات الليلة الماضية استهدفت جسر أردماتا الذي يربط مدينة الجنينة بالمناطق القريبة من الحدود مع تشاد، ويعد هذا الجسر طريقا حيويا لحركة النقل التجاري والإمدادات الإنسانية التي تدخل دارفور.
0: كشف المستشار الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولوس عن إجراء اتصال بوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وعقد لقاءات مع سكرتير الدولة النرويجي أندرياس كرافيك.

0: مبعوث القرن الأفريقي أندريا إستانسن، وكذلك مع الرئيس الكيني ويليام روتو، وناقش الاتصال الهاتفي واللقاءات ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تمهد لوقف دائم لإطلاق النار. أكد حاكم إقليم دارفور الهادي إدريس أن نجاح وثيقة التعايش السلمي التي وقع عليها زعماء القبائل في الولايات سيناقش بمدى تنفيذها على أرض الواقع، مشير إلى أن المؤشر الحقيقي يتمثل في وقف النزاعات القبلية ومرور الموسم الزراعي المقبل دون شكاوى أو احتكاكات بين الرعاة والمزارعين. وقال خلال مخاطبته مراسم التوقيع أن الوثيقة تضمنت قضايا مهمة وآليات لمعالجة النزاعات، وأضاف في هذا الخصوص:
1: أنا شفت الكلام عن المحاكم الأهلية والنيابة وغيره لحد القوات، طبعا ده آليات تقليدية. بمعنى شنو؟ الآليات دي كله موجودة لكن في مشاكل، عشان كده نحن لازم نجي بحاجة جديد. أنا الدائرة يا مجمع لجنة بتاعكم ده خلينا من إدارة أهلية وغيره من الأجسام التانية، ده تبقى لجنة بتاع مراقبة ومتابعة لتنفيذ أي قرار عنده علاقة بالسلم الأمني، وأنتوا تكونوا موجودين في كل المستويات لا سيما في الولاية. لو حصلت مشكلة قبلية أنتوا تمشوا أول ناس.
0: من جهته دعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس زعماء الإدارات الأهلية إلى الالتزام بتنفيذ الوثيقة، مؤكد أن التحدي الحقيقي لا يكمن في توقيع الاتفاقيات بل في تطبيقها على أرض الواقع، وقال إن السلطات قطعت شوطا كبيرا في الجوانب الأمنية والتنظيمية، مشيرا إلى تحسن الأوضاع المجتمعية وفتح عدد من الطرق أمام حركة الرعاة والمزارعين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أتمنى إنه نقدر نحافظ على الوثيقة دي باعتبار إنه وثيقة جديدة، وثيقة تراضي اجتماعي، عقد اجتماعي جديد بيننا كلنا كمكونات اجتماعية، ونحاول نمشي على الأمر.
0: شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازي ارتفاعا كبيرا ليصل إلى 4400 جنيه، وتوقع الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار في حديث لراديو دبنجا استمرار صعود الدولار ليصل إلى 5000 جنيه سوداني في القريب العاجل، مشير إلى أنه ارتفع بأكثر من 10 أضعاف منذ بداية الحرب، وأرجع أسباب الارتفاع إلى تمويل نفقات الحرب وتوفير الأسلحة واستيراد الوقود والسلع الضرورية بجانب طباعة كميات جديدة من العملة، وتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة في أسعار السلع، وأضاف في هذا الخصوص:
3: أسباب واضحة جدا، محاولة تمويل الحرب دي وإيجاد مصادر للتسليح وكده وللأسلحة، ده بتطلب وجود عملات صعبة. أتوقع في القريب العاجل جدا جدا حتى في المستقبل المنظور ده يصل الدولار ل 5000 جنيه، وهو يعني ومعناه انه من بدايه الحرب لحد هسه ارتفعت قيمه الدولار ده باكثر من 10 مرات، يعني 1000%.
0: رفض مكتب الخطوط الجوية الأثيوبية بمدينة بورسودان إصدار حجوزات التذاكر بالعملة المحلية السودانية مشترطا الدفع بالدولار نقدا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين والمتعاملين مع المكتب. وقال الكابتن عماد الدين عثمان أحمد عثمان لراديو دبنجا إن مبررات الخطوط تعود إلى عدم استقرار العملة المحلية، وأن تكاليف الطيران تحسب عالميا بالدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن القرار سيؤثر سلبا على المواطن وسيضطره للجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار، وأضاف في هذا الخصوص:
4: الإجراء اللي عملته الخطوط الأثيوبية أفتكر هو إجراء حصل قبال كده، يعني دي ما أول مرة.
5: نعم،
4: الخطوط الأثيوبية عملته قبال كده، الخطوط الكينية عملته قبال كده، دائما بيلجأوا له في حالة إنه العملة المحلية بتكون ما بكون فيها استقرار، يعني ما بتقدر تسعر سعر التذكرة لأنه العملة المحلية بتاعت الجهة المعينة دي، مثلا زي السودان مثلا، لأنه حس على العملة لو لاحظت عليها كل يوم زايدة ناقصة وكل مرة متغيرة.
0: أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مصطفى موسى قراراً يقضي بالتزام مؤسسات التعليم العالي بالرسوم المعتمدة وفق لائحة الرسوم الموحدة للعام 2018 إلى جانب حفظ مقاعد الطلاب الذين توقفت دراستهم نتيجة الحرب، كما وجه القرار الجامعات ومؤسسات التعليم العالي باعتبار هؤلاء الطلاب في حكم الطلاب المجمدين مع ضمان إعادة استيعابهم في مقاعدهم الدراسية خلال فترة أقصاها نهاية العام الدراسي 2027-2028. أعلنت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور اكتمال دخول 27 بئرا تعمل بالطاقة الشمسية إلى الخدمة المدنية بمدينة نيالة خلال الشهر المقبل في إطار جهود معالجة أزمة المياه وتحسين الإمداد المائي. وقال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس يوسف في تصريحات صحفية إن المشروعات الجديدة ستسهم في تغطية نحو 70% من احتياجات المدينة من المياه. تشهد الخرطوم وكسلة وعدد من المدن أزمة خانقة في الوقود، وأعلنت وزارة الطاقة إصدار حزمة جديدة من الضوابط لتنظيم وضبط استيراد وتوزيع المشتقات البترولية في إطار جهودها لضمان استقرار إمدادات الوقود وتعزيز الشفافية في القطاع. وقالت الوزارة إن الضوابط الجديدة تتضمن طرح عطاءات دولية لاستيراد المشتقات البترولية. أعلنت وزارة الرعاية الاجتماعية عن ترتيبات جديدة لعودة 10,000 لاجئ سوداني من جمهورية مصر العربية إلى البلاد. وقال وزير الرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح في تصريحات صحفية إن ديوان الزكاة قدم إسهامات كبيرة لتمويل عودة هؤلاء المواطنين ضمن برامج العودة الطوعية، وأضاف في هذا الخصوص:
5: حقيقة سعيدين اليوم كل السعادة لعودة أهلنا من جمهورية مصر العربية إلى السودان، والشكر لديوان الزكاة. صراحة ديوان الزكاة بذل جهد ما عادي في هذه الجولة فقط. ديوان الزكاة يساهم بعودة 10,000 مواطن في حدود 200 بس.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن عبور آلاف العائدين إلى السودان عبر 7 نقاط حدودية، بينها معابر في دارفور والشمال والشرق من مصر وتشات وأثيوبيا وأريتريا. وأفاد التقرير بعودة نحو 766,910 شخص بين يناير 2024 وأبريل 2026. جاءت النسبة الأكبر منهم من مصر بنسبة 82%. أكد تحال الصمود تمسكه بموقفه الداعي إلى إبعاد الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته. ودعا التحالف في البيان الختامي لاجتماعه في نيروبي أمس القوات المسلحة والدعم السريع إلى قبول مقترح الهدنة الإنسانية المطروح عليهما من الآلية الرباعية. وأبدى التحالف قلقه الشديد من تزايد مؤشرات تعميق وترسيخ الانقسام الإداري والسياسي والاجتماعي في البلاد. وأضاف جعفر حسن في هذا الخصوص:
6: حدثت فيها تطورات كبيرة في لقاء أديس أبابا الذي عقدته الخماسية خلال يوم 3 ليوم 5 في الشهر الجاري، وده بيؤكد انه الان في انفتاح كبير وفي تصور كبير لعملية السلام في السودان، وفي توجه واضح من العالم للضغط على اطراف الحرب للوصول للسلام.
0: رحبت حركة تحرير السودان بالبيان الدولي المشترك بشأن المسار السياسي في السودان الصادر عن الخماسية والولايات المتحدة وسبع دول أوروبية، وجددت الحركة دعمها للحلول الشاملة عبر آلية اللجنة التحضيرية الموقعة مع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا بشأن العملية السياسية. شهدت منطقة وادي الأنصاري بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة يعتقد أنها تتبع للقوة المشتركة. وقالت نظارة البشاريين في بيان إن القوات المسلحة ولجنة أمن ولاية البحر الأحمر بذلتا جهودا لاحتواء الموقف والتصدي للعناصر المتفلتة التي كادت بسلوكها أن تهدد السلم الاجتماعي، وأعلنت رفضها لأي وجود مسلح خارج إطار الدولة في مناطقها خاصة مناطق التعدين. الخبر الأخير في النشرة: شهدت إيرلندا قيام طالب لجوء سوداني بطعن مواطن مستخدما سكين مطبخ، ما أدى إلى موجة عنف واسعة ودعوات لاحتجاجات مناوئة للهجرة واللجوء. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان، اليوم الأربعاء الموافق 10 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يتضمن إجراءات عقابية واسعة ضد السودان،
8: نزع الشرعية من الممثلية السودانية في الأمم المتحدة والهيئات الدولية.
7: ما هي أسباب الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار مقابل الجنيه السوداني؟
9: الحكومة في محاولة يعني تغطية الإنفاق على الحرب والمرتبات وغيرها من مصارف التسيير وكده، قاعد ترجع لطباعة العملة الورقية في المطبعة.
7: لجنة المعلمين بكسلة تجتمع يوم الخميس لبحث الخطوة القادمة بعد نجاح الإضراب بنسبة 100%.
10: المعلم في الدرجة الأولى في ولاية كسلة بيتقاضى 150,000 في اليوم تقريبا، هذا المبلغ لا يكفي لوجبة فطور.
7: تنسيقية المهنيين والنقابات ترفض مشاركة ممثلي الحكومة السودانية في اجتماعات مؤتمر العمل الدولي.
11: ده قرار معيب، إنه لا يحق للمسجل تعيين لجان تمهيدية أو لجان تأسيسية ليه؟ النقابات.
7: الخطوط الأثيوبية تقرر عدم التعامل بالجنيه السوداني في عمليات الحجز على سفرياتها.
4: في الخطوط الأثيوبية هي ممكن تكون الخط الوحيد الممكن يربط السودان ده بباقي العالم.
7: وبالجولة مواد أخرى، فاصل قصير ونعود.
12: دبنجا، أخبار لكل السودان.
7: أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون جديد يتضمن إجراءات سياسية وعقابية واسعة ضد السودان، أبرزها الدعوة للطعن في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية داخل الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية. حول هذا القرار تحدث لنا المستشار حافظ حامد.
8: حول القرار الذي اتخذه الكونغرس بالأمس الثلاثاء الذي يتعلق بتطورات الأزمة في السودان، هذا القرار يتكون من شقين. الشق الأول يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والشق الثاني يتعلق بسحب الشرعية عن تمثيل الحكومة السودانية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية وفقا لنص البند 29 من النظام الداخلي. طيب، نجي بتناول بالشرح عن الشق الأول والذي يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، وذلك خلال 90 يوما من تاريخ هذا القرار. بأن يقوم وزير الخارجية ووزير الخزانة الأمريكي بإجراء مراجعة شاملة لتحديد ما إذا كان أي من طرفي الحرب يستوفي المعايير اللازمة لتصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والذي يطلق عليه اختصارا بالـ SDGT، ويعني Specially Designated Global Terrorist، وهو تصنيف خاص بمكافحة الإرهاب عبر مكتب الوفاق الأمريكي، ويستهدف الأشخاص والمنظمات والهيئات التي تتورط في أعمال إرهابية والتي من شأنها تهدد الأمن القومي والعلاقات الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. العقوبات المنصوص عليها فيما يتعلق بهذا الشق هي لمن تم تصنيفهم هي تجميد الأصول وضع قيود تمنع التعامل مع الأشخاص المعنيين بهذا التصنيف. بالطبع لهذا التصنيف تأثير سياسي أكبر من التأثير القانوني الخاص، لأن القانون الخاص بتصنيف تجميد الأصول يبقى هو هيكون عنده تأثير political impact كبير على الهيئات أو المنظمات أو الحكومات اللي ممكن تكون تم تصنيفها بموجب هذا القرار. نجي نتناول الشق الثاني من القرار، وهو بيلزم وزارة الخارجية باتخاذ خطوات فورية مع لجنة وثائق التفويض التابعة للجميع العام للأمم المتحدة لتفعيل المادة 29 من النظام الداخلي للأمم المتحدة، وده بيختص بنزع الشرعية، واللي هو التنسيق والنظر في نزع الشرعية من وجود الممثلين للحكومة السودانية في الهيئات الدولية ومن ضمنها طبعا الأمم المتحدة، إلى أن يقرر الوزير أن السودان قد انتقل إلى حكومة مدنية. ونفتكر ده شيء مهم جدا وخطير، عنده انعكاساته الكبيرة على الوضع في السودان، بمعنى أنه تقوم ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بالتنسيق مع لجنة الوثائق في الأمم المتحدة بتفعيل المادة 29 ومحاولة نزع الشرعية من الممثلية السودانية في الأمم المتحدة والهيئات الدولية. وده بالضرورة هيكون عنده انعكاسات كبيرة جدا في تفاعل ممثلي الحكومة السودانية في هيئات الأمم المتحدة المختلفة، وبالتالي المنظمات الدولية ذات العلاقة. وبرضو هذا الشق الثاني يعتبر إجراء وترتيب من شأنه يكون عنده تأثير سلبي على الحكومة السودانية، ويظل نزع هذه الشرعية عن تمثيل السودان في المحافل الدولية والهيئات الدولية إلى أن يقرر الوزير اللي هو وزير الخارجية أن السودان قد انتقل إلى حكومة مدنية. وهذا يعني أنه نوع من الضغط على أنه حكومة السودان تمشي حسب الترتيبات التي وضعتها الرباعية بوقف الحرب والمسارات الإنسانية والمسار السياسي المتعلق بتسليم الحكومة إلى حكومة مدنية. أنا في تقديري هذا القرار هو من أخطر القرارات والأكثر تأثيرا منذ نشوب الحرب في السودان، ويعتبر أداة ضغط كبيرة جدا على حكومة السودان للانتقال أو لضغط على الانتقال لتسليم الحكم إلى الحكومة المدنية، وطبعا يفق الآليات والترتيبات الخاصة بالرباعية. أنا أفتكر
7: سلمت لجان المعلمين بولاية الخرطوم مذكرة مطلبية للجهات المختصة، بينما أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسلة نجاح الإضراب بنسبة 100%، وأن اللجنة ستجتمع يوم الخميس لبحث الخطوة القادمة. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
13: في ظل الحراك الذي تقوده لجنة المعلمين السودانيين في كل الولايات، واصلت لجنة المعلمين ولاية كسلة الحراك، حيث أعلنت اللجنة اليوم أن الإضراب والإغلاق بلغ نسبة 100% في ولاية كسلة. وأعلنت كذلك أن اللجنة العليا للتصعيد بالولاية ولاية كسلة ستجتمع يوم الخميس لبحث الخطوة القادمة. أيضا ولاية الخرطوم، لجنة ليان المعلمين بمحليات ولاية الخرطوم اليوم رفعت مذكرة بها 6 مطالب، أبرز رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216 ألف جنيه، وكذلك دفع جميع الاستحقاقات وتسديد المرتبات في فترة أقصاها الخامس من كل شهر، والتزام الدولة بالصرف على التعليم وعدم تحميل أولياء الأمور الإنفاق على التعليم، وعلى أن تلتزم ولاية الخرطوم وغيرها من الولايات بالإنفاق على التعليم وتنفيذ الترقيات. هذه مطالب عادلة نقابية باللجان المعلمين، وهي تمثل مطالب كل المعلمين بالسودان.
10: بنفتكر انه هذا الحراك الذي بدأ في الولايات سرعان ما تنادت إليه جميع ولايات السودان، على اعتبار أن الظلم الواقع على المعلمين في أي ولاية هو ذات الظلم الذي يقع على المعلمين في بقية الولايات. بنعتقد أنه العقبة الأساسية هي نظرة الدولة تجاه التعليم، حيث تجاهلت التعليم تماما في هذه الفترة. مرتبات المعلمين أصبحت لا تفي بأي بند من بنود الصرف. لك أن تتخيل أن معلم يتقاضى في الشهر 50,000 دلوجات 50,000 جنيه، وهو يعني يحتاج أن يذهب إلى المدرسة، هذه أو هذا المبلغ لا يفي حتى بالمواصلات، بل لا يفي حتى بشرب كوب من الشاي يوميا، لأن كوب الشاي مثلا ب2000 جنيه، فأنت محتاج 60,000 في اليوم أو في الشهر، ده لو بتشرب كوباية بتاعت شاي واحدة. يعني المعلم في الدرجة الأولى في ولاية كسلا بيتقاضى 150,000 5,000 في اليوم تقريبا، هي هذا المبلغ لا يكفي لوجبة فطور للمعلم، ناهيك عن بقية بنود الصرف في الحياة. الوضع لا يطاق، هذه المرتبات هزيلة، لم يتم زيادة الحد الأدنى للأجور منذ العام 2022، مع أن الأسعار تضاعفت عشرات المرات وربما 100 مرة تضاعفت الأسعار. وعلى ضعف المرتبات لا تلتزم بها الدولة في الولايات، لأن وزارة المالية الاتحادية رفعت يدها من المرتبات وأصبح شأن ولايي في خطوة بنعتقد أنها هي رجوع للخلف. المطلب الأساسي اللي حيكون على كل السودان أنه المرتبات ترجع اتحادية، ويتم الصرف على الفصل الأول من الميزانية الاتحادية، وقبل ذلك يجب أن تفكر، يعني يتم التفكير بصورة جادة في إيقاف السبب في التدهور الحاصل في التعليم وفي كل قطاعات الحياة في السودان، اللي هي استمرار هذه الحرب اللعينة. لذلك ما يعاني المعلمون الآن في كل السودان هو جزء مما يعانيه بقية العاملين في الدولة وحتى في القطاع الخاص. سيستمر هذا الحراك المطلب للمعلمين، وسيتوج هذا الحراك بالحراك على مستوى كل ولايات السودان، الحراك المركزي في كل السودان. بنعتقد أنه يجب أن تستجيب السلطات وتجلس مع ممثل المعلمين الحقيقيين، ولا تحاول السلطة فرض أجسام قد حكم عليها الشعب السوداني منذ العام 2019.
7: أثارت مشاركة ممثلي الحكومة السودانية باتحاد نقابات العمال في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد تحت مظلة منظمة العمل الدولية جدلاً. الخبير النقابي محجوب كناري يعلق على هذه المشاركة وأسبابها.
11: الموضوع ببساطة بيتلخص في الفراغ النقابي، والفراغ النقابي الموجود ده سببه إنه الحكومة حلت اتحاد العمال والنقابات العامة بقرار من المسجل، ثم رجعت وإعادت الاتحاد والنقابات العامة بقرار برضو من المسجل، والقرار معيب، ونحن قلنا رأينا فيه في حينه إنه ده قرار معيب، إنه لا يحق للمسجل تعيين لجان تمهيدية أو لجان تأسيسية للنقابات. اللجان النقابية بحسب نصوص قانون النقابات الحالي اللي هو بتاع 2010 ذاته، مش القانون اللي تم عرضه على مجلس السيادة وما ثبت إياسه. بنص القانون ده وبالمعايير الدولية للعمل النقابي، الاتحاد ده ما شرعي لأنه ما جاب انتخابات في البداية، ولأنه دورة النقابية انتهت، ده اثنين، ولأنه تم حله، ولأنه تم تعيينه برضو بواسطة الحكومة. ما بواسطة جمعيات عمومية، لا الاتحاد ولا النقابات العامة. فبالتالي المسألة بتاعت إنه يمثل العمال السودانيين دي مسألة غير قانونية وغير شرعية يعني. الحكومة تتمثل لأنه الحكومة أساسا موجودة في الأمم المتحدة، ورئيس الحكومة بيمشي وبيخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي الحكومة موجودة في منظمات الأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية واحدة من منظمات الأمم المتحدة. أما اتحاد العمال واتحاد أصحاب العمل دي أجسام نقابية، وما مفترض يتم تمثيل باتحادات في كلام كثير جدا جدا في شرعيتها وفي قانونيتها. بالتالي الاتحاد العمال هو ما عنده شرعية في تمثيل العمال. اترفعت مذكرات لمنظمة العمل الدولي من نقابات المستقلة، تم انتخاب بواسطة جمعيات عمومية وأشارت للكلام ده، وبموجبه جاء مندوب من منظمة العمل الدولية وقعد مع النقابات المستقلة المنتقبة دي، وكان في إشكالية كبيرة. كان في نقابات منتخبة بجمعيات عمومية، وكان في نقابات معينة بواسطة لجنة التفكيك التمكين. في رأي منظمة العمل إنه النقابات المنتخبة دي نقابات شرعية وقانونية، والنقابات الليانة التسييرية اللي تم تعيينها بواسطة لجنة تفكيك التمكين دي نقابات ما شرعية وما قانونية، لأنه تم تعيينها بواسطة لجنة حكومية ما جات بانتخابات وما عندها نظام أساسي يسندها وكده. ده رأينا ورأي قديم يعني، ما رأي بنقوله هسي بمناسبة المؤتمر ده، لكن رأي قديم وقلناه، وقالته النقابات المستقلة وترفعت مذكرات فيه زي ما قلت، وجاءت المنظمة دي وشافت الوضع على الطبيعة في السودان يعني. وقتها المؤتمر التم بعد ذاك ما تم فيه تمثيل العمال ولا أصحاب العمل. أنا ما أعرف المرة دي التمثيل تم ليه وكيف وإلى آخره، ما ده يسأل عنه الوزارة ويسأل عنه اتحاد العمال.
7: سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا كبيرا ومفاجئا في قيمته مقابل الجنيه السوداني. حول الأسباب المحتملة لهذا الارتفاع استضاف راديو دبنجا الأستاذ كمال كرار الصحفي والمحلل الاقتصادي.
9: يعني ارتفاع المتواطئ في أسعار الدولار ده أسباب واضحة جدا، محاولة تمويل الحرب دي وإيجاد مصادر للتسليح وكده، وللأسلحة ده بتطلب وجود عملات صعبة، وبالتالي والبنك المركزي والموارد الموجودة بتاعت النقد الأجنبي أصلا شحيحة بسبب السياسات الاقتصادية، وبالتالي الحكومة والأجهزة الرسمية بتلجأ للشراء من الدولار من السوق الأسود، وكل ما زاد الطلب على الدولار زاد سعر الدولار في السوق الأسود. ده واحد من التفسيرات. التفسير الثاني إنه برضه محاولة توفير الوقود البترولي والكلام حول المحفظة وحول إدخال القطاع الخاص في عملية استيراد البترول، الكلام اللي حاصل من سنة 2020 ده خلى هذه الشركات يعني وهي بلا رؤوس أموال حقيقية وكده إنها هي تأخذ أموال من البنوك بالسوداني و تشتريها من تحويل دولارات من السوق الأسود، وتجيب بترول والبترول تبيعه بجنيه السوداني وبتاني ترجعه لدولارات عن طريق السوق الأسود، وبقى فيه طلب كبير جدا على الدولار يعني في السوق الأسود أو السوق الموازي، وبالتالي زادت الأسعار. حتى الموردين العاديين يعني كان كبار ولا كان صغار في محاولاتهم لتوفير يعني السلع الضرورية للناس فهم بيشتروها الدولار من السوق الأسود، وبالتالي فهناك طلب كثيف على الدولار لابد أنه يرفع أسعاره من ناحية عرضه وطلبه كده يعني. حاجة تانية مسلمة في إضعاف سعر الجنيه السوداني عموما بخلاف يعني هذه القضايا أنه الحكومة في محاولة يعني تغطية الإنفاق على الحرب والمرتبات وغيرها من مصاريف التسيير وكده قاعد تلجأ لطباعة العملة الورقية في المطبعة، وزيادة الكتلة النقدية أيضا بتسهم في إضعاف قيمة الجنيه وإضعاف قيمة الجنيه السودان برضو أمام العملات الأجنبية ومن ضمنها الدولار وكده. وهذه سياسة مستمرة يعني من زمان، يعني منذ ما قبل الحرب، لكن بقت زادت يعني وتيرتها فيما بعد الحرب للأسباب دي يعني، وما فيش حل هسه، وحيستمر صعود الدولار ده أكثر وأكثر إلى حين ما تنتهي الحرب دي وترجع الأوضاع لطبيعتها. نتوقع في القريب العاجل جدا جدا هسه في المستقبل المنظور ده يطلع الدولار ل 5000 جنيه، وهو يعني ومعناه إنه من بداية الحرب لحد هسه ارتفعت قيمة الدولار ده بأكثر من 10 مرات، يعني 1000% خلال هذه الفترة يعني. وبالتالي فكلام ده بأثر على الأسعار السلع، وبأثر على معيشة الناس، وبأثر على القيمة الحقيقية للجنيه والقوة الشرائية له وكده، وبزيد معاناة الناس وبصعب العيش عليهم، وبتبقى الأوضاع الاقتصادية أكثر سوءا.
7: رفض مكتب الخطوط الجوية الأثيوبية بمدينة بورت سودان إصدار حجوزات للتذاكر بالعملة المحلية السودانية، واشترط الدفع بالدولار نقدا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين والمتعاملين مع المكتب. راديو دبنجا تحدث للكابتن عماد الدين عثمان حول هذا القرار.
4: الحقيقة طبعا انت زي ما عارف انه الطيران ده يعني حاجة عالمية، يعني الكوست دائما التكلفة بتاعته هي بتحسب بالدولار، يعني ساعات الطيران مثلا وليك ساعة الطيران بتاعت كل طيارة مثلا سعرها بكده دولار. عشان كده في النهاية الملجأ الأساسي بتاعت القيمة زي التسعير بتاع لو لاحظت تسعير مثلا الوقود. أيوة. عالميا وليك سعر البرميل بكده دولار.
7: نعم.
4: فالإجراء اللي عملته الخطوط الأثيوبية أفتكر هو إجراء حصل قبل كده، يعني دي ما أول مرة.
7: نعم.
4: الخطوط الأثيوبية عملته قبل كده، الخطوط الكينية عملته قبل كده، دائما بيلجأوا له في حالة إنه العملة المحلية بتكون ما بكون فيها استقرار، يعني ما بتقدر تسعر سعر التذكرة لأنه العملة المحلية بتاعت الجهة المعينة دي مثلا زي السودان مثلا، لأنه حس على العملة لو لاحظت عليها كل يوم زايدة ناقصة وكل مرة متغيرة ما ثابت،
7: اللي هو التذبذب بتاع السعر ذاته بتاع العملة
4: بتاع السعر. الشيء الثاني زمان يعني كان لما مثلا إذا بنك السودان كان عنده دولار، الشركات الأجنبية إذا باعت بالعملة المحلية فلازم تلقى مصدر يحولها العملة المحلية للدولار، لأنه هي سبيراتها مثلا كل التكلفة بتاعت الطيران بتتباع بالدولار وحتتباع بالعملة السودانية. فإذا ما لقوا مصدر يغير لهم العملة المحلية لدولار برضو بيقوموا بيعملوا التسعير بالدولار. فهو إجراء بيحصل.
7: نعم.
4: حصل قبل كده، ما أول مرة يعني. أنا بفتكر إجراء عادي ما فيه حاجة.
7: نعم.
4: ما فيه يعني ضغط على الراكب ولا كده، إنما بالعكس إذا حصل إنه الناس أصروا عليهم يبيعوا بالعملة المحلية هي حتخسر طبعا، الأثيوبية دفن حتخسر،
7: وإذا خسرت ممكن توقف الخط، يعني ما تقول أنا الديستنيشن دي ما بجيها ومش حتة تانية مثلا.
4: نعم. الخطوط الأثيوبية طبعا أنت زي ما شايف لأنه حسي الطيران العالمي يعني نادر يجي السودان، فالخطوط الأثيوبية هي ممكن تكون الخط الوحيد الممكن يربط السودان ده بباقي العالم يعني. عشان كده
7: طيب المسألة دي التأثير حقها شنو على المواطن العادي؟ يعني في ناس عندهم كاش بس يعني عندهم قروش عملة سودانية، ما عندهم لا حساب بنك لا كريدت كارد لشنو. فهل ممكن تحدث صعوبات للناس؟
4: طبعا مع المواطن العادي والراتب السوداني العادي داير يسافر حيعاني، طبعا حيعاني معاناة شديدة من المسألة دي، ذاته عشان يلقى له دولار ذاته السوق ذاته ما حيرحمه. السوق بتاع العملة ساد ما بيرحم.
14: نعم وقت
4: كل يوم هيكون حيدوله بسيرة. فأصلا في النهاية المواطن المسكين ما هو كل التداعيات الشغلانات دي كلها واقع فيه.
14: نعم. طيب السلطات ممكن تتدخل بشكل أو بآخر تقوم تخفف العبء على الناس؟
4: والله ما بيقدروا يتدخلوا، لأنه إذا حاولوا يتدخلوا الخطوط الأسيوبية بتقولهم خلاص أوكي أنا بشيل من الراكب سوداني، لكن أنتوا تدوني له أنا بديكم له أدوني له دولار. الحكومة ما عندها دولار تدي له الخطوط الأسيوبية. السودانية بالمناسبة بالكيد عملتها في ليبيا زمان لما سعر الدينار الليبي برضو كان فيه مشكلة، برضو عملوا نفس الحكاية، لكن الليبيين كانوا بيقولوا لهم خلاص أوكي، عملوا يعني وصلوا معهم في اتفاقية إنه البنك المركزي الليبي يحول كل الدينار اللي تستلم الخطوط السودانية للدولار. إجراء طبيعي يعني ما فيه تعسف ولا ما فيه يعني شركات في الحالات زي دي يعني.
14: شهدت مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية حفل تكريم الخبير الرياضي والمدرب القومي والمحاضر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأستاذ أحمد بابكر. الكوتش الرشيد الجداي يحدثنا بالمزيد حول هذا التكريم.
15: الأستاذ طبعا قدم الكثير لكرة القدم السودانية والمنتخبات الوطنية، فنبعت فكرة التكريم من أكاديمية الرواد السودانية نبي خميس مشيط. هي أكاديمية تابعة لأكاديمية الرواد، ولكن عندنا عدة فروع، اخترنا من ضمنها أكاديمية سودانية خاصة بالسودانيين، عندهم تدريبات الجمعة والسبت من كل أسبوع. فكانت الفكرة أنه تكريم الأستاذ بعد وصوله لمنطقة عسير، وعملت لجنة برئاسة الرشيد سليمان والجيدي وعضوية طارق السر ومحمد عبد الغفار لاعب منتخب الناشئين السابق وكابتن رياض عطية سعودي والأخ ياسر علي حسين، واللجنة عقدت عدة اجتماعات، ومن ثم تحديد يوم 5/6 تكريم الأستاذ أحمد بابكر، ومشاركة كبيرة من الرابطة الرياضية للسودانيين بمنطقة عسير وعدد من الرياضيين السعوديين. حقيقة التكريم كان تكريم رائع جدا يليق بمكانة الأستاذ وما قدم لكرة القدم السودانية. هذا التكريم رسالة للدولة، لأن أحمد بابكر يعني رجل قدم الكثير ولم ينال حظ من التكريم، وهو في زيارة لأبنائه هنا باشمهندس أيمن ودكتور حاتم، هم مقيمين في منطقة عسير، فرأينا أنه الظروف في السودان والشيء الحاصل أنه نقوم بهذا التكريم نيابة عن كل الرياضيين في السودان والشعب السوداني عام. أستاذ أحمد غام وقيمة كبيرة جدا، مسيرته حافلة بالتدريب بعد ما بقى محاضر في الاتحاد الأفريقي، قدم كل خبراته لأبناء اللاعبين وأبناء المدربين واللاعبين، ونحن كان لنا نصيب الحظ منه نتدرب على يده، أخذنا السي والبي والاي وهو كان بإشرافه في فترة كان مدير فني اتحاد السودان لكرة القدم.
14: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العام لبيدبنجا، وإلى اللقاء.

0: وريك اموره.
1: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء. انت بتتكلم عن شنو
2: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
1: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
2: ده؟ انا ما بتكلم زي اخي. رتبت يا اخي، عندك الديوان حقنا. ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
1: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع دي؟
2: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر، الضوء كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
1: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
2: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
1: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا. وما خليتوا حاجه، بس
2: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
1: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريب. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
2: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي كدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
1: يا اخوي انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع ديل؟
2: في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي على الوطن وحب الوطن والغيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح اسري وتواصل اجيال يستفيد منه اولادنا وبناتنا.
1: والله اسمح لي اقول لك، اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم. اقسم بالله ده كلام جميل، والله انا معاكم لمن بيغادي. اول حصه 200
2: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
1: أنا اللي حدق الجرس.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026. مقتل 4 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديد راحة بشمال كردفان بعد ساعات من الهجوم الأول. هجوم جديد بمسيرة تتبع لقوات الدعم السريع على بحر مساء أمس بعد ساعات من هجوم مماثل على أمدرمان. مقتل 5 عسكريين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدلنج أمس الثلاثاء. الطيران الحربي يشن غارة جوية على مدينة الكرمك بالنيل الأزرق. حكومة تأسيس تدين تدمير كوبري أردمتا في غرب دارفور بغصف بمسيرة وتحذر من تأثير ذلك على نقل المساعدات. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء غصف كوبري أردمتا بغرب دارفور وكوبري آخر يربط بين الدلنج وكادوغلي. مسعد بولوس يجري مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي لمناقشة المسار السياسي الحاسم في السودان. مسعد بولوس يعقد اجتماع مع مسؤولين نرويجيين لبحث هدنة إنسانية في السودان. مجلس النواب الأمريكي يجيز مشروع قرار للنظر في تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. تعديلات في مشروع القرار الذي وافق عليه الكونغرس الأمريكي ليطالب بالتشكيك في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية في المؤسسات الدولية. اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة من القوى المشتركة في وادي الأنصاري بالبحر الأحمر ونظارة البشاريين ترفض أي وجود مسلح في مناطقها. التحالف الثوري لشرق السودان يدين استمرار اعتقال الشاب علي إدريس بواسطة الأجهزة الأمنية لأكثر من أسبوع. 12 من الضحايا يتقدمون بشكوى ضد أعضاء في قوات الدعم السريع بنيروبي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. التوقيع على ميثاق السلم الاجتماعي بجنوب دارفور في نيالة بتنسيق من المبادرة السودانية للتماسك الاجتماعي. تحالف صموت يعلن تمسكه بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما عن العملية السياسية. تحالف صموت يبدي قلقه من تزايد مؤشرات تعميق الانقسام الإداري والاجتماعي والسياسي في البلاد. انقطاع الإمداد المائي عن جميع أحياء المدينة بالأبيض وسعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000 جنيه. ارتفاع كبير في أسعار السلع بمدينة عطبر اليوم وسعر شوال السكر يبلغ 200,000 جنيه. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم رغم نفي وزير الطاقة للأزمة. وزير التعليم العالي يلزم الجامعات باستمرار الطلاب المنقطعين عن الدراسة بسبب الحرب التي قبلوا بها. بعثة الأمم المتحدة بليبيا تنفي انتقال مكتب مفوضية اللاجئين الأممية إلى مقر البعثة بطرابلس. السودان يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم استعادة خدمات تشخيص وعلاج الأورام بالمراكز الحكومية المتأثرة بالحرب. وزير الموارد البشرية يقول إن نسبة الفقر وسط السودانيين داخل وخارج البلاد ارتفعت إلى 73%. الغرفة القومية للمستوردين ارتفاع سعر الدولار أكد فشل قرار حظر السلع. البنجوس يدعو البني هلبة والسلامات لإيقاف اللايفاتية ويحملهم مسؤولية تضخيم الصراع. رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم يلتقي البرهان ويعلن أن الفترة القادمة ستشهد إعادة تأهيل 6 استادات. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل 9 أشخاص في هجوم بمسيرات على كردفان، وهجوم جديد على بحري، وتحذير أممي من استهداف الجسور. منظمات حقوقية ترفع أول شكوى جنائية في نيروبي ضد قوات الدعم السريع، ولجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قرار يبحث تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 4400 جنيه، وأزمة خانقة في الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات. اشتباكات في منطقة وادي الأنصار بالبحر الأحمر، والتوقيع على وثيقة للتعايش السلمي في جنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشر.

0: والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. قدمت منظمات حقوقية في كينيا أول شكوى جنائية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ضد عناصر من قوات الدعم السريع. وقالت منظمة العمل القانوني العالمية والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام إن الشكوى قدمت إلى مدير النيابة العامة الكينية مطالبة بالتحقيق مع 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بارتكاب انتهاكات جسيمة في الخرطوم ومحيطها بين عامي 2023 و2025، ويستند الملف إلى شهادات 12 ناجياً تحدثوا عن تعرضهم للاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاغتصاب. وأضاف مقدمو الدعوة في هذا الخصوص:
1: تم تقديم شكوى نيابة عن 12 ضحية سودانية رجالا ونساء تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاحتجاز التعسفي، وشهدوا مقتل أفراد من عائلاتهم في الخرطوم ومحيطها، وهم للأسف يمثلون ملايين السودانيين اللذان عانوا معاناة شديدة على أيدي قوات الدعم السريع.
0: وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار بإجراء مراجعة شاملة خلال 90 يوم لتحديد ما إذا كان أي من أطراف الحرب في السودان يستوفي المعايير اللازمة للتصنيف بوصفه كيانا إرهابيا عالميا مصنفا بشكل خاص. ودعا مشروع القانون إلى فرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع والجيش السوداني وعائلاتهم. وقال المستشار القانوني حافظ حامد لراديو دبنجا إن التصنيف ككيان إرهابي يستوجب تجميد الأصول وفرض قيود، مؤكدا أن لهذا التصنيف تأثيرا سياسيا أكبر من تأثيره القانوني المتمثل في تجميد الأصول. وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذا القرار يتكون من شقين، الشق الأول يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والشق الثاني يتعلق بسحب الشرعية عن تمثيل الحكومة السودانية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية وفقا لنص البند 29 من النظام الداخلي.
0: قتل 5 عسكريين على الأقل في غصف بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أمس. وفي شمال كردفان كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 4 مدنيين وإصابة شخص آخر بجروح أمس في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديت راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. جددت قوات الدعم السريع شن هجوم بطائرات مسيرة على شمال بحري مساء أمس بعد ساعات من استهداف أم درمان بهجوم مماثل، ولم يتسنى لراديو دبنجا معرفة حجم الخسائر. وفي غرب كردفان أدان مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور الغصف الذي استهدف كوبري أردمتا بواسطة الطيران المسير يوم أمس الثلاثاء. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: فنحن نناشد الأمم المتحدة والجمعيات الحقوقية، فهذا المعبر يمثل غذاء للأطفال، فهذا المعبر يمثل حياة للإنسان هذه الإقليم، فهذا المعبر يمثل كل شيء يعني بمعنى الإنسانية، هذا لا يعني بالإنسانية من شيء، فنحن نناشد جمعيات الأمم المتحدة.
0: من جانبه قال فريق الأمم المتحدة الإنساني في السودان إن تصاعد الهجمات على الجسور والطرق وغيرها من البنى التحتية المدنية الحيوية يعرقل وصول المساعدات الإنسانية ويعرض المدنيين لمزيد من المخاطر. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن تعرض كوبري أردمتا وكوبري على طريق الدلنج كادوغلي لهجمات من شأنه عرقلة وصول المساعدات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تجلت هشاشة هذه الشرايين الحيوية خلال الليل في ولاية غرب دارفور، حيث أفادت التقارير بوقوع انفجارات الليلة الماضية استهدفت جسر أردماتا الذي يربط مدينة الجنينة بالمناطق القريبة من الحدود مع تشاد، ويعد هذا الجسر طريقا حيويا لحركة النقل التجاري والإمدادات الإنسانية التي تدخل دارفور.
0: كشف المستشار الأمريكي للشؤون الأفريقية

0: العربية مسعد بولس عن إجراء اتصال بوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وعقد لقاءات مع سكرتير الدولة النرويجي أندرياس كرافيك ومبعوث القرن الأفريقي أندريا إستانسن وكذلك مع الرئيس الكيني ويليام روتو وناقش الاتصال الهاتفي واللقاءات ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تمهد لوقف دائم لإطلاق النار. أكد حاكم إقليم دارفور الهادي إدريس أن نجاح وثيقة التعايش السلمي التي وقع عليها زعماء القبائل في الولايات سيناقش بمدى تنفيذها على أرض الواقع، مشير إلى أن المؤشر الحقيقي يتمثل في وقف النزاعات القبلية ومرور الموسم الزراعي المقبل دون شكاوى أو احتكاكات بين الرعاة والمزارعين. وقال خلال مخاطبته مراسم التوقيع أن الوثيقة تضمنت قضايا مهمة وآليات لمعالجة النزاعات، وأضاف في هذا الخصوص:
1: أنا شفت الكلام عن المحاكم الأهلية والنيابة وغيره لحد القوات، طبعا ده آليات تقليدية. بمعنى شنو؟ الآليات دي كله موجودة لكن في مشاكل، عشان كده نحن لازم نجي بحاجة جديد. أنا داير يا مجمع لجنة بتاعكم ده خلينا من إدارة أهلية وغيره من الأجسام التانية، ده تبقى لجنة بتاع مراقبة ومتابعة لتنفيذ أي قرار عنده علاقة بالسلم الأمني، وأنتوا تكونوا موجودين في كل المستويات لا سيما في الولاية. لو حصلت مشكلة قبلية أنتوا تمشوا أول ناس.
0: من جهته دعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس زعماء الإدارات الأهلية إلى الالتزام بتنفيذ الوثيقة، مؤكد أن التحدي الحقيقي لا يكمن في توقيع الاتفاقيات بل في تطبيقها على أرض الواقع. وقال إن السلطات قطعت شوطا كبيرا في الجوانب الأمنية والتنظيمية، مشيرا إلى تحسن الأوضاع المجتمعية وفتح عدد من الطرق أمام حركة الرعاة والمزارعين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أتمنى إنه نقدر نحافظ على الوثيقة دي باعتبار إنه وثيقة جديدة، وثيقة تراضي اجتماعي، عقد اجتماعي جديد بيننا كلنا كمكونات اجتماعية، ونحاول نمشي على الأمر.
0: شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازي ارتفاعا كبيرا ليصل إلى 4400 جنيه، وتوقع الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار في حديث لراديو دبنجا استمرار صعود الدولار ليصل إلى 5000 جنيه سوداني في القريب العاجل، مشير إلى أنه ارتفع بأكثر من 10 أضعاف منذ بداية الحرب، وأرجع أسباب الارتفاع إلى تمويل نفقات الحرب وتوفير الأسلحة واستيراد الوقود والسلع الضرورية بجانب طباعة كميات جديدة من العملة. وتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة في أسعار السلع، وأضاف في هذا الخصوص:
3: أسباب واضحة جدا، محاولة تمويل الحرب دي وإيجاد مصادر للتسليح وكده وللأسلحة، ده بتطلب وجود عملات صعبة. اتوقع في القريب العاجل جدا جدا حتى في المستقبل المنظور ده يطلع الدولار لخمسة ألف جنيه، وهو يعني ومعناه إنه من بداية الحرب لحد هسه ارتفعت قيمة الدولار ده بأكثر من 10 مرات، يعني 1000%.
0: رفض مكتب الخطوط الجوية الأثيوبية بمدينة بورسودان إصدار حجوزات التذاكر بالعملة المحلية السودانية مشترطا الدفع بالدولار نقدا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين والمتعاملين مع المكتب. وقال الكابتن عماد الدين عثمان أحمد عثمان لراديو دبنجا إن مبررات الخطوط تعود إلى عدم استقرار العملة المحلية وأن تكاليف الطيران تحسب عالميا بالدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن القرار سيؤثر سلبا على المواطن وسيضطره للجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار، وأضاف في هذا الخصوص:
4: الإجراء اللي عملته الخطوط الأثيوبية أفتكر هو إجراء حصل قبال كده، يعني دي ما أول مرة.
5: نعم،
4: الخطوط الأثيوبية عملته قبال كده، الخطوط الكينية عملته قبال كده، دائما بيلجأوا له في حالة إنه العملة المحلية بتكون ما بكون فيها استقرار، يعني ما بتقدر تسعر سعر التذكرة لأنه العملة المحلية بتاعت الجهة المعينة دي مثلا زي السودان مثلا، لأنه حس على العملة لو لاحظت لها كل يوم زايدة ناقصة وكل مرة متغيرة.
0: أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مصطفى موسى قراراً يقضي بالتزام مؤسسات التعليم العالي بالرسوم المعتمدة وفق لائحة الرسوم الموحدة للعام 2018 إلى جانب حفظ مقاعد الطلاب الذين توقفت دراستهم نتيجة الحرب، كما وجه القرار الجامعات ومؤسسات التعليم العالي باعتبار هؤلاء الطلاب في حكم الطلاب المجمدين مع ضمان إعادة استيعابهم في مقاعدهم الدراسية خلال فترة أقصاها نهاية العام الدراسي 2027-2028. أعلنت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور اكتمال دخول 27 بئرا تعمل بالطاقة الشمسية إلى الخدمة المدنية بمدينة نيالة خلال الشهر المقبل في إطار جهود معالجة أزمة المياه وتحسين الإمداد المائي. وقال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس يوسف في تصريحات صحفية إن المشروعات الجديدة ستسهم في تغطية نحو 70% من احتياجات المدينة من المياه. تشهد الخرطوم وكسلة وعدد من المدن أزمة خانقة في الوقود، وأعلنت وزارة الطاقة إصدار حزمة جديدة من الضوابط لتنظيم وضبط استيراد وتوزيع المشتقات البترولية في إطار جهودها لضمان استقرار إمدادات الوقود وتعزيز الشفافية في القطاع. وقالت الوزارة إن الضوابط الجديدة تتضمن طرح عطاءات دولية لاستيراد المشتقات البترولية. أعلنت وزارة الرعاية الاجتماعية عن ترتيبات جديدة لعودة 10,000 لاجئ سوداني من جمهورية مصر العربية إلى البلاد. وقال وزير الرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح في تصريحات صحفية إن ديوان الزكاة قدم إسهامات كبيرة لتمويل عودة هؤلاء المواطنين ضمن برامج العودة الطوعية، وأضاف في هذا الخصوص:
5: حقيقة سعيدين اليوم كل السعادة لعودة أهلنا من جمهورية مصر العربية إلى السودان، والشكر لديوان الزكاة. صراحة ديوان الزكاة بذل جهد ما عادي في هذه الجولة فقط. ديوان الزكاة يساهم بعودة 10,000 مواطن في حدود 200 بس.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن عبور آلاف العائدين إلى السودان عبر 7 نقاط حدودية، بينها معابر في دارفور والشمال والشرق من مصر وتشات وأثيوبيا وأريتريا. وأفاد التقرير بعودة نحو 766,910 شخص بين يناير 2024 وأبريل 2026. جاءت النسبة الأكبر منهم من مصر بنسبة 82%. أكد تحال الصمود تمسكه بموقفه الداعي إلى إبعاد الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته. ودعا التحالف في البيان الختامي لاجتماعه في نيروبي أمس القوات المسلحة والدعم السريع إلى قبول مقترح الهدنة الإنسانية المطروح عليهما من الآلية الرباعية. وأبدى التحالف قلقه الشديد من تزايد مؤشرات تعميق وترسيخ الانقسام الإداري والسياسي والاجتماعي في البلاد. وأضاف جعفر حسن في هذا الخصوص:
6: حدثت فيها تطورات كبيرة في لقاء أديس أبابا الذي عقدته الخماسية خلال يوم 3 ليوم 5 في الشهر الجاري، وده بيؤكد انه الان في انفتاح كبير وفي تصور كبير لعملية السلام في السودان، وفي توجه واضح من العالم للضغط على اطراف الحرب للوصول للسلام.
0: رحبت حركة تحرير السودان بالبيان الدولي المشترك بشأن المسار السياسي في السودان الصادر عن الخماسية والولايات المتحدة وسبع دول أوروبية، وجددت الحركة دعمها للحلول الشاملة عبر آلية اللجنة التحضيرية الموقعة مع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا بشأن العملية السياسية. شهدت منطقة وادي الأنصاري بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة يعتقد أنها تتبع للقوة المشتركة. وقالت نظارة البشاريين في بيان إن القوات المسلحة ولجنة أمن ولاية البحر الأحمر بذلتا جهودا لاحتواء الموقف والتصدي للعناصر المتفلتة التي كادت بسلوكها أن تهدد السلم الاجتماعي، وأعلنت رفضها لأي وجود مسلح خارج إطار الدولة في مناطقها خاصة مناطق التعدين. الخبر الأخير في النشرة: شهدت إيرلندا قيام طالب لجوء سوداني بطعن مواطن مستخدما سكين مطبخ، ما أدى إلى موجة عنف واسعة ودعوات لاحتجاجات مناوئة للهجرة واللجوء. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المحامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة أنا عارف أن القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح أنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتي للسوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده. فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو لقدام؟
3: مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام والجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجه طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريده الرسميه المصريه، يعني هو حاليا كده في مرحله بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
2: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
3: أيوة، حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6، هذا 6 حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
2: نعم، واضح.
3: قبل التحول، يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام،
2: نعم.
3: ذلك اللاجئ يعني ألزمت اللجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فولو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
2: نعم، طيب الصادق أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
3: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ونحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. هي نعم، تكون مستعد.
2: نعم،
3: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
2: نعم،
3: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما يتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشائها. حاليا كده ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بيتساءلوا بها الآن.
2: طيب اللجنة دي مؤكد يعني بعد ذلك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد أنا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد، الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
3: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات، عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، القاهرة، كذلك أسوان، والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين وفاصيل دي.
2: نعم
3: تمام.
2: طيب
3: بالنسبة لل
2: أيوة تفضل واصل.
3: بالنسبة للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخل مصر يعني
2: أيوة
3: الفترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه الحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا يعني، عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي زول خشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
2: نعم نعم. طيب الأستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب 1 2 3 وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
3: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوه كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس الجوبيو من البلد يعني، فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي هتحل المحل المفوضية. فانت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة، وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بس الطمأنينة لنفس اللاجئ وبتخليه إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لايق ومنو اللي ما حيعتبروا لايق. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتك أو بتختلف في الحق مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلا وبتسبب ممكن
2: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه
3: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه. على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات يعني، هي زول طالبه للحمايه حتقبله، فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني، خصوصا أصحاب الملفات السياسية والملفات الإنسانية اللي فيها المدافعين حقوق الإنسان عموما يعني.
2: نعم نعم. طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين، وبعدك بديك فرصة تقول الحاجة الأخيرة. البطاقات المنتهية، يعني في ناس أوردي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهية ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم هيكون كيف؟
3: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية، إحنا نشوف البطاقات السارية، لأنه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا إنها هي هتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها، أو حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوسائق المصرية.
2: نعم
3: الجديدة طبعا. أما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده، يعني بعد شهر 8، وإنت بطاقتك هتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية يعني تلغائيا طوال تلك الفترة الانتقالية.
2: أيوة.
3: ما لم اللجنة يحدد محلها، أنت بطاقتك إذا كانت حتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام ووضع التفاصيل، أنت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك، ما حتمشي تجددها وما حتمشي، يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل، الناس الحالية بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة، يعني هي 6 أشهر.
2: نعم.
3: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع، تسوية موقفهم، لكن هتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضية، لدى اللجنة الحكومية.
2: ايوه، اللي هي لسه المغار حقتها والكده، يعني ما تحددت.
3: انت تاني بطاقتك منتهيه بالفعل، ما حتمشي المفوضيه عشان تقوم تجددها ولا كده، انت حتنتظر اللجنه.
2: نعم.
3: الحكوميه، واللجنه الحكوميه وعدتهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لاي مساءله قانونيه وما حيتعرض لحاجه.
2: نعم. طيب، سؤال حول انا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصيه، اللي هو الاسم والعنوان محل السكن والتلفون وكده. وانا يعني قادر اتخيل نتيجه ظروف الناس زي الزول ممكن يغير سكنه بين فتره والتانيه، يطلعوا من هنا يمشي هنا. فاللاجئ ملزم بانه اي تغييرات تحصل يقوم يوصلها. فدي يعني هل هتشكل مشكله بالنسبه للناس؟
3: نعم. بالنسبة للبيانات اللي انت ذكرت عليه دي، طبعا شروط تنظيمية مهمة جدا يعني، طبعا ضبط البيانات يعني هي بتشمل مثلا محل الإقامة الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الإلكتروني. فمحل الإقامة الثابت ده ألزمت اللائحة كل لائحة يعني انه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمدة يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لأي إعلانات أو إخطارات رسمية، يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك، عشان لو جاتك هي إخطارات من لجنة أو جاتك هي إعلان إنك بالحضور حيجي لك لحد بيتك. تمام.
2: نعم.
3: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه أو رقم هاتفه، أو حتى حدث تغيير في حالته الشخصية مثلا كالزواج والطلاق والولادة، مثلا جبت لك طفل جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة الحكومية خلال 7 أيام فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
2: أيوه. يعني بأنه أنا حالتي الاجتماعية تغيرت، بقى عندي فرد جديد في الأسرة مثلا، ولا
3: عنوان سكنك، غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصية، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فانت ملزم انك انت تخطر اللجنه.
2: نعم. الاستاذ صادق عمر المحامي، يعني انا بسرعه طرحت عليك يعني الاسئله اللي اعتقد انها يعني مهمه، لكن اذا في حاجه انت شايفها انا يعني ما سالت منها ولا شايفها مهمه دار توضيحها للناس برضو، مرحبا.
3: والله حاليا كده يعني الاسئله اللي انت ذكرتها هي اسئله يعني غطت كل التفاصيل المحتاجه الزول انه يعرفها، فاحنا بس حنقدم نصيحه يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فاحنا حنقول بس انه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض، يحدث طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الإيغاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف إنه قد يكون مختلفا أو أبطأ في البداية مقارنة بالمفوضية الدولية، لأن الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذاك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
3: فنحن نقول لهم إنه ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك ويلتزم بالمدة المحددة 45 يوم للقادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وثائقك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
2: نعم، شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير ومؤكد بنتكلم معك تاني إذا ظهرت مستجدات.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026. مقتل 4 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديد راحة بشمال كردفان بعد ساعات من الهجوم الأول. هجوم جديد بمسيرة تتبع لقوات الدعم السريع على بحر مساء أمس بعد ساعات من هجوم مماثل على أمدرمان. مقتل 5 عسكريين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدلنج أمس الثلاثاء. الطيران الحربي يشن غارة جوية على مدينة الكرمك بالنيل الأزرق. حكومة تأسيس تدين تدمير كوبري أردمتا في غرب دارفور بغصف بمسيرة وتحذر من تأثير ذلك على نقل المساعدات. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء غصف كوبري أردمتا بغرب دارفور وكوبري آخر يربط بين الدلنج وكادوغلي. مسعد بولوس يجري مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي لمناقشة المسار السياسي الحاسم في السودان. مسعد بولوس يعقد اجتماع مع مسؤولين نرويجيين لبحث هدنة إنسانية في السودان. مجلس النواب الأمريكي يجيز مشروع قرار للنظر في تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. تعديلات في مشروع القرار الذي وافق عليه الكونغرس الأمريكي ليطالب بالتشكيك في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية في المؤسسات الدولية. اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة من القوة المشتركة في وادي الأنصاري بالبحر الأحمر ونظارة البشاريين ترفض أي وجود مسلح في مناطقها. التحالف الثوري لشرق السودان يدين استمرار اعتقال الشاب علي إدريس بواسطة الأجهزة الأمنية لأكثر من أسبوع. 12 من الضحايا يتقدمون بشكوى ضد أعضاء في قوات الدعم السريع بنيروبي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. التوقيع على ميثاق السلم الاجتماعي بجنوب دارفور في نيالا بتنسيق من المبادرة السودانية للتماسك الاجتماعي. تحالف صموت يعلن تمسكه بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما عن العملية السياسية. تحالف صموت يبدي قلقه من تزايد مؤشرات تعميق الانقسام الإداري والاجتماعي والسياسي في البلاد. انقطاع الإمداد المائي عن جميع أحياء المدينة بالأبيض وسعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000 جنيه. ارتفاع كبير في أسعار السلع بمدينة عطبر اليوم وسعر شوال السكر يبلغ 200,000 جنيه. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم رغم نفي وزير الطاقة للأزمة. وزير التعليم العالي يلزم الجامعات باستمرار الطلاب المنقطعين عن الدراسة بسبب الحرب التي قبلوا بها. بعثة الأمم المتحدة بليبيا تنفي انتقال مكتب مفوضية اللاجئين الأممية إلى مقر البعثة بطرابلس. السودان يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم استعادة خدمات تشخيص وعلاج الأورام بالمراكز الحكومية المتأثرة بالحرب. وزير الموارد البشرية يقول إن نسبة الفقر وسط السودانيين داخل وخارج البلاد ارتفعت إلى 73%. الغرفة القومية للمستوردين ارتفاع سعر الدولار أكد فشل قرار حظر السلع. البنجوس يدعو البني هلبة والسلامات لإيقاف اللايفاتية ويحملهم مسؤولية تضخيم الصراع. رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم يلتقي البرهان ويعلن أن الفترة القادمة ستشهد إعادة تأهيل 6 استادات. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: الشكر والتخدير لراديو دبنجا لأنها فردت مساحة عبر برنامج سمعنا صوتك للمواطنين عشان يرسلوا أصواتهم وتكون لي أذان صاغية. أنا منال إبراهيم حسين لاجئة في ليبيا وصوتي برسلوا عايزاه يسمعوا كل الناس عشان يعرفوا يعني مدى المعاناة اللاجئين في ليبيا. فنحن سودانيين في ليبيا زينا وزي بقية السودانيين في دول الجوار والمعاناة أكيد واحدة. السودانيين يعني ضاقت بهم والله الحال في المعيشة، الواحد ما لقي يعني شغل يأكل ويشرب ويتعالج منه ويدفع حق الإيجار. في تشرد وتسول يعني حاصل في ليبيا حاصل، العلاج صعب جدا جدا والأدوية ما تتخيل وقال يا قدر شنو. وللمدارس المدارس والتعليم والإجراءات الطويلة المملة والمهينة والمرحقة في ليبيا، يعني في أطفال من ما وصلوا ليبيا من بداية الحرب لليلة ما لاقين طريقة إنه يواصلوا تعليمهم بجد، يعني كمية من الذل والإهانة والتعب والشقة. فالناس عايزين يرجعوا، عايزين يرجعوا السودان بالرغم إنه الحرب لسه ما انتهت، لكن عايزين يرجعوا. أفضل لهم من حياة اللجوء والذل، والإنسان يعني عزيز أكيد يعني في بلده. مئات الآلاف من السودانيين العالقين هنا في ليبيا عايزين يرجعوا رغم كل المعالات والظروف، عايزين يرجعوا. فأنا بتمنى أن يكون في ترتيب جاد من الجهات المعنية في السودان والجهات المعنية هنا في ليبيا، كان السفارة السودانية في ليبيا والحكومة الليبية والمنظمات الأممية يرتبوا للعودة الطوئية للسودانيين العالقين في ليبيا لكل ولايات السودان، لأن الناس عانوا بما فيه الكفاية. وبتمنى عودة حميدة لكل اللاجئين السودانيين.
4: السلام عليكم أصدقائي، إن شاء الله كدلري دي أهل لي سكو راديو دبنجا أو كبلي سكو تهيا سلام مجي ليجي إن شاء الله كدلري لي تو هسا حاليا ما أسكرتلهم بتشات داخل تشات ما أسكر لكوري ترغب ما أسكرتلهم ميري كبر أرتري ما شاء الله يا جماعة راديو دبنجا جي. ما شاء الله ما شاء الله شديد ما شاء الله كل الإعلامين نغو يري وغو راديو دبنجا كدري ري سكو ما شاء الله أخبار كداري كتري طبعا اخبار كداري سكو اخبار مؤكد حقيقيه 100% اخبار ما شاء الله كداي اخبار يعني او خبر قلت تعلن خلاص خبر ضمانات مؤكدتي وما شاء الله قداي مجتمع كيتو او سودان انتريس ما شاء الله خاصه دو داخل تشتي لرو كمان خاصه لاجي ماسكر تولم كيتريسي يعني راديو دبنجي اهم اعلام ما شاء الله اعلام سكر برامج شرو كدار كتسيدي كي راديو دبنجي او راديو دبنجي يا جماعه هلق سكر راديو دبنجي كبلو راديو دبنجي كبابير استفيديه ببرس خفلشه ما شاء الله برامج شكو كدا اخبار رغا سكو مؤكدتي 100% كل الاعلامين داخل راديو دبنجي ما شاء الله اعلامين نغو يعني كدريغا سكو بري كدلو خبر مؤكدتي وروي راديو دبنجا كبيجي ما شاء الله يعني او كبالي سري خلال اي جيجي استماع راديو دبنجا سوكو ما شاء الله اخبار كداي استفيديي اي حميده شخصيا استفيديي راديو دبنجا اخواني اخواتي اهلغي انياغي هلاغي سوكو سيلغ يا جماعه راديو دبنجا كبي استفيديلو خبر برغو كدوري خلاص في معناته مؤكدتي وخاصه تو لاجي ماسكر طول مقدر تريس يعني رايدو دبنجا لورا كبير يا جماعه اخبار وسكو تبير اخبار مؤكدتي ما شاء الله اي بر استفيدي حقيقه دي ولو سكو استفيدي دي رايدو دبنجا كبلو اخواني اخواتي خلاجي
2: راديو دبنجا وصل صوتك مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
5: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها منشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هذا العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره الان قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الاجراءات او صعوبة الوصول الى العدالة؟
2: ابرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس امام الابلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما انا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصروا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلينا القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجه دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجه دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في اعاقه نشر الوعي، مثلا صعوبه تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعيه وبناء القدرات بالظاهره دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخذ الاجراءات القانونيه، ما نسمح لاي زول جاني يرتكب لنا جريمه ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كانه حصلت حاجه.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حاله انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءله دي طبعا دي المحاسبه بدي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الاجراءات وما وصلت الجهات العدليه، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف أنك أنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة أنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط نحن دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم أنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل 9 أشخاص في هجوم بمسيرات على كردفان، وهجوم جديد على بحري، وتحذير أممي من استهداف الجسور. منظمات حقوقية ترفع أول شكوى جنائية في نيروبي ضد قوات الدعم السريع، ولجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قرار يبحث تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 4400 جنيه، وأزمة خانقة في الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات. اشتباكات في منطقة وادي الأنصار بالبحر الأحمر، والتوقيع على وثيقة للتعايش السلمي في جنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قدمت منظمات حقوقية في كينيا أول شكوى جنائية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ضد عناصر من قوات الدعم السريع. وقالت منظمة العمل القانوني العالمية والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام إن الشكوى قدمت إلى مدير النيابة العامة الكينية مطالبة بالتحقيق مع 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بارتكاب انتهاكات جسيمة في الخرطوم ومحيطها بين عامي 2023 و2025، ويستند الملف إلى شهادات 12 ناجياً تحدثوا عن تعرضهم للاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاغتصاب. وأضاف مقدمو الدعوة في هذا الخصوص:
1: تم تقديم شكوى نيابة عن 12 ضحية سودانية رجالا ونساء تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاحتجاز التعسفي، وشهدوا مقتل أفراد من عائلاتهم في الخرطوم ومحيط.

0: فهم للأسف يمثلون ملايين السودانيين الذين عانوا معاناة شديدة على أيدي قوات الدعم السريع.
1: وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار بإجراء مراجعة شاملة خلال 90 يوم لتحديد ما إذا كان أي من أطراف الحرب في السودان يستوفي المعايير اللازمة للتصنيف بوصفه كيانا إرهابيا عالميا مصنفا بشكل خاص. ودعا مشروع القانون إلى فرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع والجيش السوداني وعائلاتهم. وقال المستشار القانوني حافظ حامد لراديو دبنجة إن التصنيف ككيان إرهابي يستوجب تجميد الأصول وفرض قيود، مؤكدا أن لهذا التصنيف تأثيرا سياسيا أكبر من تأثيره القانوني المتمثل في تجميد الأصول. وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذا القرار يتكون من شقين، الشق الأول يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والشق الثاني يتعلق بسحب الشرعية عن تمثيل الحكومة السودانية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية وفقا لنص البند 29 من النظام الداخلي.
1: قتل 5 عسكريين على الأقل في غصف بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أمس. وفي شمال كردفان كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 4 مدنيين وإصابة شخص آخر بجروح أمس في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديت راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. جددت قوات الدعم السريع شن هجوم بطائرات مسيرة على شمال بحري مساء أمس بعد ساعات من استهداف أم درمان بهجوم مماثل، ولم يتسنى لراديو دبنجة معرفة حجم الخسائر. وفي غرب كردفان أدان مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور الغصف الذي استهدف كوبري أردمتا بواسطة الطيران المسير يوم أمس الثلاثاء. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: فنحن نناشد الأمم المتحدة والجمعيات الحقوقية، فهذا المعبر يمثل غذاء للأطفال، فهذا المعبر يمثل حياة للإنسان هذه الإقليم، فهذا المعبر يمثل كل شيء يعني بمعنى الإنسانية، هذا لا يعني بالإنسانية من شيء، فنحن نناشد جمعيات الأمم المتحدة.
1: من جانبه قال فريق الأمم المتحدة الإنساني في السودان إن تصاعد الهجمات على الجسور والطرق وغيرها من البنى التحتية المدنية الحيوية يعرقل وصول المساعدات الإنسانية ويعرض المدنيين لمزيد من المخاطر. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن تعرض كوبري أردمتا وكوبري على طريق الدلنج كادوغلي لهجمات من شأنه عرقلة وصول المساعدات. وأضاف في هذا الخصوص:
0: تجلت هشاشة هذه الشرايين الحيوية خلال الليل في ولاية غرب دارفور، حيث أفادت التقارير بوقوع انفجارات الليلة الماضية استهدفت جسر أردماتا الذي يربط مدينة الجنينة بالمناطق القريبة من الحدود مع تشاد، ويعد هذا الجسر طريقا حيويا لحركة النقل التجاري والإمدادات الإنسانية التي تدخل دارفور.
1: كشف المستشار الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولوس عن إجراء اتصال بوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وعقد لقاءات مع سكرتير الدولة النرويجي أندرياس كرافيك ومبعوث القرن الأفريقي أندريا إستانسن وكذلك مع الرئيس الكيني ويليام روتو. وناقش الاتصال الهاتفي واللقاءات ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تمهد لوقف دائم لإطلاق النار. أكد حاكم إقليم دارفور الهادي إدريس أن نجاح وثيقة التعايش السلمي التي وقع عليها زعماء القبائل في الولايات سيناقش بمدى تنفيذها على أرض الواقع، مشير إلى أن المؤشر الحقيقي يتمثل في وقف النزاعات القبلية ومرور الموسم الزراعي المقبل دون شكاوى أو احتكاكات بين الرعاة والمزارعين. وقال خلال مخاطبته مراسم التوقيع أن الوثيقة تضمنت قضايا مهمة وآليات لمعالجة النزاعات. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أنا شفت الكلام عن المحاكم الأهلية والنيابة وغيره لحد القوات، طبعا ده آليات تقليدية بمعنى شنو؟ الآليات دي كله موجودة لكن في مشاكل، عشان كده نحن

0: لازم نجي بحاجة جديد. أنا الدائرة يا مجمع لجنة بتاعكم ده ده خلينا من إدارة أهلية وخيرة من الأجسام التانية ده. ده تبقى لجنة بتاع مراقبة ومتابعة لتنفيذ أي قرار عنده علاقة بسلم الأمن، وأنتوا تكونوا موجودين في كل المستويات لا سيما في الولاية. لو حصلت مشكلة قبلية أنتوا تمشوا أول ناس.
1: من جهته دعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس زعماء الإدارات الأهلية إلى الالتزام بتنفيذ الوثيقة، مؤكد أن التحدي الحقيقي لا يكمن في توقيع الاتفاقيات بل في تطبيقها على أرض الواقع، وقال إن السلطات قطعت شوطا كبيرا في الجوانب الأمنية والتنظيمية، مشيرا إلى تحسن الأوضاع المجتمعية وفتح عدد من الطرق أمام حركة الرعاة والمزارعين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أتمنى إنه نقدر نحافظ على الوثيقة دي باعتبار إنه وثيقة جديدة، وثيقة تراضي اجتماعي، عقد اجتماعي جديد بيننا كلنا كمكونات اجتماعية، ونحاول نمشي على الأمام.
1: شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازي ارتفاعا كبيرا ليصل إلى 4400 جنيه، وتوقع الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار في حديث لراديو دبنجا استمرار صعود الدولار ليصل إلى 5000 جنيه سوداني في القريب العاجل، مشير إلى أنه ارتفع بأكثر من 10 أضعاف منذ بداية الحرب، وأرجع أسباب الارتفاع إلى تمويل نفقات الحرب وتوفير الأسلحة واستيراد الوقود والسلع الضرورية بجانب طباعة كميات جديدة من العملة، وتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة في أسعار السلع، وأضاف في هذا الخصوص:
3: أسباب واضحة جدا، محاولة تمويل الحرب دي وإيجاد مصادر للتسليح وكده وللأسلحة، ده بتطلب وجود عملات صعبة. أتوقع في القريب العاجل جدا جدا حتى في المستقبل المنظور ده يطلع الدولار لخمسة ألف جنيه، وهو يعني ومعناها إنه من بداية الحرب لحد هسه ارتفعت قيمة الدولار ده بأكثر من 10 مرات، يعني 1000%.
1: رفض مكتب الخطوط الجوية الأثيوبية بمدينة بورسودان إصدار حجوزات التذاكر بالعملة المحلية السودانية مشترطا الدفع بالدولار نقدا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين والمتعاملين مع المكتب. وقال الكابتن عماد الدين عثمان أحمد عثمان لراديو دبنجا إن مبررات الخطوط تعود إلى عدم استقرار العملة المحلية، وأن تكاليف الطيران تحسب عالميا بالدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن القرار سيؤثر سلبا على المواطن وسيضطره للجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار، وأضاف في هذا الخصوص:
4: الإجراء اللي عملته الخطوط الأثيوبية أفتكر هو إجراء حصل قبل كده، يعني دي ما أول مرة.
5: نعم،
4: الخطوط الأثيوبية عملته قبل كده، الخطوط الكينية عملته قبل كده، دائما بيلجأوا له في حالة إنه العملة المحلية بتكون ما بكون فيها استقرار، يعني ما بتقدر تسعر سعر التذكرة، لأنه العملة المحلية بتاعت الجهة المعينة دي مثلا زي السودان مثلا، لأنه حس على العملة لو لاحظت عليها كل يوم زايدة ناقصة وكل مرة متغيرة.
1: أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مصطفى موسى قراراً يقضي بالتزام مؤسسات التعليم العالي بالرسوم المعتمدة وفق لائحة الرسوم الموحدة للعام 2018، إلى جانب حفظ مقاعد الطلاب الذين توقفت دراستهم نتيجة الحرب، كما وجه القرار الجامعات ومؤسسات التعليم العالي باعتبار هؤلاء الطلاب في حكم الطلاب المجمدين، مع ضمان إعادة استيعابهم في مقاعدهم الدراسية خلال فترة أقصاها نهاية العام الدراسي 2027-2028. أعلنت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور اكتمال دخول 27 بئرا تعمل بالطاقة الشمسية إلى الخدمة المدنية بمدينة نيالة خلال الشهر المقبل، في إطار جهود معالجة أزمة المياه وتحسين الإمداد المائي. وقال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس يوسف في تصريحات صحفية إن المشروعات الجديدة ستسهم في تغطية نحو 70% من احتياجات المدينة من المياه. تشهد الخرطوم وكسلة وعدد من المدن أزمة خانقة في الوقود، وأعلنت وزارة الطاقة إصدار حزمة جديدة من الضوابط لتنظيم وضبط استيراد وتوزيع المشتقات البترولية في إطار جهودها لضمان استقرار إمدادات الوقود وتعزيز الشفافية في القطاع. وقالت الوزارة إن الضوابط الجديدة تتضمن طرح عطاءات دولية لاستيراد المشتقات البترولية. أعلنت وزارة الرعاية الاجتماعية عن ترتيبات جديدة لعودة 10,000 لاجئ سوداني من جمهورية مصر العربية إلى البلاد. وقال وزير الرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح في تصريحات صحفية إن ديوان الزكاة قدم إسهامات كبيرة لتمويل عودة هؤلاء المواطنين ضمن برامج العودة الطوعية، وأضاف في هذا الخصوص:
5: حقيقة سعيدين اليوم كل السعادة لعودة أهلنا من جمهورية مصر العربية إلى السودان، والشكر لديوان الزكاة. صراحة ديوان الزكاة بذل جهد ما عادي في هذه الجولة، فقط ديوان الزكاة يساهم بعودة 10,000 مواطن في حدود 200 بس.
1: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن عبور آلاف العائدين إلى السودان عبر 7 نقاط حدودية، بينها معابر في دارفور والشمال والشرق من مصر وتشات وأثيوبيا وأريتريا. وأفاد التقرير بعودة نحو 766,910 شخص بين يناير 2024 وأبريل 2026. جاءت النسبة الأكبر منهم من مصر بنسبة 82%. أكد تحال الصمود تمسكه بموقفه الداعي إلى إبعاد الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته، ودعا التحالف في البيان الختامي لاجتماعه في نيروبي أمس القوات المسلحة والدعم السريع إلى قبول مقترح الهدنة الإنسانية المطروح عليهما من الآلية الرباعية. وأبدى التحالف قلقه الشديد من تزايد مؤشرات تعميق وترسيخ الانقسام الإداري والسياسي والاجتماعي في البلاد. وأضاف جعفر حسن في هذا الخصوص:
6: حدثت فيها تطورات كبيرة في لقاء أديس أبابا الذي عقدته الخماسية خلال يوم 3 ليوم 5 في الشهر الجاري، وده بيؤكد انه الان في انفتاح كبير وفي تصور كبير لعملية السلام في السودان، وفي توجه واضح من العالم للضغط على اطراف الحرب للوصول للسلام.
1: رحبت حركة تحرير السودان بالبيان الدولي المشترك بشأن المسار السياسي في السودان الصادر عن الخماسية والولايات المتحدة وسبع دول أوروبية، وجددت الحركة دعمها للحلول الشاملة عبر آلية اللجنة التحضيرية الموقعة مع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا بشأن العملية السياسية. شهدت منطقة وادي الأنصاري بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة يعتقد أنها تتبع للقوة المشتركة. وقالت نظارة البشاريين في بيان إن القوات المسلحة ولجنة أمن ولاية البحر الأحمر بذلتا جهودا لاحتواء الموقف والتصدي للعناصر المتفلتة التي كادت بسلوكها أن تهدد السلم الاجتماعي، وأعلنت رفضها لأي وجود مسلح خارج إطار الدولة في مناطقها خاصة مناطق التعدين. الخبر الأخير في النشرة: شهدت إيرلندا قيام طالب لجوء سوداني بطعن مواطن مستخدما سكين مطبخ، ما أدى إلى موجة عنف واسعة ودعوات لاحتجاجات مناوئة للهجرة واللجوء. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم الأربعاء الموافق 10 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يتضمن إجراءات عقابية واسعة ضد السودان.
8: نزع الشرعية من الممثلية السودانية في الأمم المتحدة والهيئات الدولية.
7: ما هي أسباب الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار مقابل الجنيه السوداني؟
3: الحكومة في محاولة يعني تغطية الإنفاق على الحرب والمرتبات وغيرها من المصاريف التسيير وكده قاعد ترجع لطباعة العملة الورقية في المطبعة.
7: لجنة المعلمين بكسلة تجتمع يوم الخميس لبحث الخطوة القادمة بعد نجاح الإضراب بنسبة 100%.
9: المعلم في الدرجة الأولى في ولاية كسلة بيتقاضى 150,000 5,000 في اليوم تقريبا. هذا المبلغ لا يكفي لوجبة فطور.
7: تنسيقية المهنيين والنقابات ترفض مشاركة ممثلي الحكومة السودانية في اجتماعات مؤتمر العمل الدولي.
10: ده قرار معيب إنه لا يحق للمسجل تعيين لجان تمهيدية أو لجان تأسيسية للنقابات.
7: الخطوط الأثيوبية تقرر عدم التعامل بالجنيه السوداني في عمليات الحجز على سفرياتها.
4: فالخطوط الأثيوبية هي ممكن تكون الخط الوحيد الممكن يربط السودان بباقي العالم.
7: وبالجولة مواد أخرى. فاصل قصير ونعود.
11: دبنجا أخبار لكل السودان.
7: أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون جديد يتضمن إجراءات سياسية وعقابية واسعة ضد السودان، أبرزها الدعوة للطعن في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية داخل الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية. حول هذا القرار تحدث لنا المستشار حافظ حامد.
8: حول القرار الذي اتخذه الكونغرس بالأمس الثلاثاء الذي يتعلق بتطورات الأزمة في السودان، هذا القرار يتكون من شقين. الشق الأول يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والشق الثاني يتعلق بسحب الشرعية عن تمثيل الحكومة السودانية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية وفقا لنص البند 29 من النظام الداخلي. طيب نجي بتناول بالشرح عن الشق الأول والذي يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، وذلك خلال 90 يوما من تاريخ هذا القرار. بأن يقوم وزير الخارجية ووزير الخزانة الأمريكي بإجراء مراجعة شاملة لتحديد ما إذا كان أي من طرفي الحرب يستوفي المعايير اللازمة لتصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والذي يطلق عليه اختصارا بالـ SDGT ويعني Specially Designated Global Terrorist، وهو تصنيف خاص بمكافحة الإرهاب عبر مكتب الوفاق الأمريكي، ويستهدف الأشخاص والمنظمات والهيئات التي تتورط في أعمال إرهابية والتي من شأنها تهدد الأمن القومي والعلاقات الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. العقوبات المنصوص عليها فيما يتعلق بهذا الشق هي لمن تم تصنيفهم هي تجميد الأصول، وضع قيود تمنع التعامل مع الأشخاص المعنيين بهذا التصنيف. بالطبع لهذا التصنيف تأثير سياسي أكبر من التأثير القانوني الخاص، لأن القانون الخاص بتصنيف تجميد الأصول يبقى هو حيكون عنده تأثير political impact كبير على الهيئات أو المنظمات أو الحكومات اللي ممكن تكون تم تصنيفها بموجب هذا القرار. نجي نتناول الشق الثاني من القرار، وهو بيلزم وزارة الخارجية باتخاذ خطوات فورية مع لجنة وثائق التفويض التابعة للجميع العام للأمم المتحدة لتفعيل المادة 29 من النظام الداخلي للأمم المتحدة، وده بيختص بنزع الشرعية، واللي هو التنسيق والنظر في نزع الشرعية من وجود الممثلين الحكومة السودانية في الهيئات الدولية ومن ضمنها طبعا الأمم المتحدة، إلى أن يغرر الوزير أن السودان قد انتقل إلى حكومة مدنية. ونفتكر ده شيء مهم جدا وخطير، عنده انعكاساته الكبيرة على الوضع في السودان، بمعنى أنه تقوم ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بالتنسيق مع لجنة الوثائق في الأمم المتحدة بتفعيل المادة 29 ومحاولة نزع الشرعية من الممثلية السودانية في الأمم المتحدة والهيئات الدولية. وده بالضرورة حيكون عنده انعكاسات كبيرة جدا في تفاعل على ممثلي الحكومة السودانية في هيئات الأمم المتحدة المختلفة وبالتالي المنظمات الدولية ذات العلاقة. وبرضو هذا الشق الثاني يعتبر إجراء وترتيب من شأنه يكون عنده تأثير سلبي على الحكومة السودانية، ويظل نزع هذه الشرعية عن تمثيل السودان في المحافل الدولية والهيئات الدولية إلى أن يغرر الوزير لو وزير الخارجية أن السودان قد انتقل إلى حكومة مدنية. وهذا يعني أنه نوع من الضغط على أنه حكومة السودان تمشي حسب الترتيبات التي وضعتها الرباعية بوقف الحرب والمسارات الإنسانية والمسار السياسي المتعلق بتسليم الحكومة إلى حكومة مدنية. أنا في تقديري هذا القرار هو من أخطر القرارات والأكثر تأثيرا منذ نشوب الحرب في السودان، ويعتبر أداة ضغط كبيرة جدا على حكومة السودان للانتقال أو لضغط على الانتقال لتسليم الحكم إلى الحكومة المدنية، وطبعا يفق الآليات والترتيبات الخاصة بالرباعية. أنا أفتكر
7: سلمت لجان المعلمين بولاية الخرطوم مذكرة مطلبية للجهات المختصة، بينما أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسلة نجاح الإضراب بنسبة 100%، وأن اللجنة ستجتمع يوم الخميس لبحث الخطوة القادمة. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
12: في ظل الحراك الذي تقوده لجنة المعلمين السودانيين في كل الولايات، واصلت لجنة المعلمين ولاية كسلة الحراك، حيث أعلنت اللجنة اليوم أن الإضراب والإغلاق بلغ نسبة 100% في ولاية كسلة. وأعلنت كذلك أن اللجنة العليا للتصعيد بالولاية ولاية كسلة ستجتمع يوم الخميس لبحث الخطوة القادمة. أيضا ولاية الخرطوم، لجنة ليان المعلمين بمحليات ولاية الخرطوم اليوم رفعت مذكرة بها 6 مطالب، أبرز رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216 ألف جنيه، وكذلك دفع جميع الاستحقاقات وتسديد المرتبات في فترة أقصاها الخامس من كل شهر، والتزام الدولة بالصرف على التعليم وعدم تحميل أولياء الأمور الإنفاق على التعليم، وعلى أن تلتزم ولاية الخرطوم وغيرها من الولايات بالإنفاق على التعليم وتنفيذ الترقيات. هذه مطالب عادلة نقابية باللجان المعلمين، وهي تمثل مطالب كل المعلمين بالسودان. بنفتكر إنه هذا الحراك الذي بدأ في الولايات سرعان ما تنادت إليه جميع ولايات السودان، على اعتبار أن الظلم الواقع على المعلمين في أي ولاية هو ذات الظلم الذي يقع على المعلمين في بقية الولايات. بنعتقد إنه العقبة الأساسية هي نظرة الدولة تجاه التعليم، حيث تجاهلت التعليم تماما في هذه الفترة. مرتبات المعلمين أصبحت لا تفي بأي بند من بنود الصرف. لك أن تتخيل أن معلم يتقاضى في الشهر 50,000 دلوجات، 50,000 جنيه، وهو يعني يحتاج لأن يذهب إلى المدرسة. هذا المبلغ لا يفي حتى بالمواصلات، بل لا يفي حتى بشرب كوب من الشاي يوميا، لأن كوب الشاي مثلا ب2000 جنيه، فأنت محتاج 60,000 في اليوم أو في الشهر، ده لو بتشرب كوباية شاي واحدة يعني.
9: المعلم في الدرجة الأولى في ولاية كسلا بيتقاضى 150,000 5,000 في اليوم تقريبا. هذا المبلغ لا يكفي لوجبة فطور للمعلم، ناهيك عن بقية بنود الصرف في الحياة. الوضع لا يطاق، هذه المرتبات هزيلة، لم يتم زيادة الحد الأدنى للأجور منذ العام 2022، مع أن الأسعار تضاعفت عشرات المرات وربما 100 مرة تضاعفت الأسعار. وعلى ضعف المرتبات لا تلتزم بها الدولة في الولايات، لأن وزارة المالية الاتحادية رفعت يدها من المرتبات وأصبح شأن ولاي في خطوة بنعتقد أنها هي رجوع للخلف. المطلب الأساسي اللي حيكون على كل السودان أنه المرتبات ترجع اتحادية ويتم الصرف على الفصل الأول من الميزانية الاتحادية، وقبل ذلك يجب أن تفكر، يعني يتم التفكير بصورة جادة في إيقاف السبب في التدهور الحاصل في التعليم وفي كل قطاعات الحياة في السودان، اللي هي استمرار هذه الحرب اللعينة. لذلك ما يعاني المعلمون الآن في كل السودان هو جزء مما يعانيه بقية العاملين في الدولة وحتى في القطاع الخاص. سيستمر هذا الحراك المطلب للمعلمين، وسيتوج هذا الحراك بالحراك على مستوى كل ولايات السودان، الحراك المركزي في كل السودان. بنعتقد أنه يجب أن تستجيب السلطات وتجلس مع ممثل المعلمين الحقيقيين، ولا تحاول السلطة فرض أجسام قد حكم عليها الشعب السوداني منذ العام 2019.
7: أثارت مشاركة ممثلي الحكومة السودانية باتحاد نقابات العمال في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد تحت مظلة منظمة العمل الدولية جدلا. الخبير النقابي محجوب كناري يعلق على هذه المشاركة وأسبابها.
10: الموضوع ببساطة بيتلخص في الفراغ النقابي، والفراغ النقابي الموجود ده سببه إنه الحكومة حلت اتحاد العمال والنقابات العامة بقرار من المسجل، ثم رجعت وإعادت الاتحاد والنقابات العامة بقرار برضو من المسجل، والقرار معيب. ونحن قلنا رأينا فيه في حينه إنه ده قرار معيب، إنه لا يحق للمسجل تعيين لجان تمهيدية أو لجان تأسيسية للنقابات. اللجان النقابية بحسب نصوص قانون النقابات الحالي اللي هو بتاع 2010 ذاته، مش القانون اللي تم عرضه على مجلس السيادة وما ثبت إياسه. بنص القانون ده وبنص وبالمعايير الدولية للعمل النقابي، الاتحاد ده ما شرعي لأنه ما جاب انتخابات في البداية، ولأنه دورة النقابية انتهت، ده اثنين، ولأنه تم حله، ولأنه تم تعيينه برضو بواسطة الحكومة ما بواسطة جمعيات عمومية، لا الاتحاد ولا النقابات العامة. فبالتالي المسألة بتاعت إنه يمثل العمال السودانيين دي مسألة غير قانونية وغير شرعية. الحكومة تتمثل لأنه الحكومة أساسا موجودة في الأمم المتحدة، ورئيس الحكومة بيمشي وبيخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي الحكومة موجودة في منظمات الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية واحدة من منظمات الأمم المتحدة. أما اتحاد العمال واتحاد أصحاب العمل دي أجسام نقابية، وما مفترض يتم تمثيل باتحادات في كلام كثير جدا جدا في شرعيتها وفي قانونيتها. بالتالي اتحاد العمال هو ما عنده شرعية في تمثيل العمال. اترفعت مذكرات لمنظمة العمل الدولي من نقابات المستقلة. تم انتخاب بواسطة جمعيات عمومية وأشارت لكلام ده، وبموجبه جاء مندوب من منظمة العمل الدولية وقعد مع النقابات المستقلة المنتقبة دي، وكان في إشكالية كبيرة. كان في نقابات منتخبة بجمعيات عمومية، وكان في نقابات معينة بواسطة لجنة التفكيك التمكين. في رأي منظمة العمل إن النقابات المنتخبة دي نقابات شرعية وقانونية، والنقابات اللي هي التسييرية اللي تم تعيينها بواسطة لجنة تفكيك التمكين دي نقابات ما شرعية وما قانونية، لأنه تم تعيينها بواسطة لجنة حكومية ما جاءت بانتخابات وما عندها نظام أساسي يسندها وكده. ده رأينا ورأي قديم، يعني ما رأي بنقوله هسي بمناسبة المؤتمر ده، لكن رأي قديم وقلناه، وقالته النقابات المستقلة وترفعت مذكرات فوز زي ما قلت، وجاءت المنظمة دي وشافت الوضع على الطبيعة في السودان. يعني وقتها المؤتمر التم بعد ذاك ما تم فيه تمثيل العمال ولا أصحاب العمل. أنا ما أعرف المرة دي التمثيل تم ليه وكيف وإلى آخره، ما ده يسأل عنه الوزارة ويسأل عنه اتحاد العمال.
7: سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا كبيرا ومفاجئا في قيمته مقابل الجنيه السوداني. حول الأسباب المحتملة لهذا الارتفاع استضاف راديو دبنجا الأستاذ كمال كرار الصحفي والمحلل الاقتصادي.
13: يعني ارتفاع المتواطئ في أسعار الدولار ده أسباب واضحة جدا، محاولة تمويل الحرب دي وإيجاد مصادر للتسليح وكده، وللأسلحة ده بيتطلب وجود عملات صعبة، وبالتالي والبنك المركزي والموارد الموجودة بتاعت النقد الأجنبي أصلا شحيحة بسبب السياسات الاقتصادية، وبالتالي الحكومة والأجهزة الرسمية بتلجأ للشراء من الدولار من السوق الأسود، وكل ما زاد الطلب على الدولار زاد سعر الدولار في السوق الأسود. ده واحد من التفسيرات. التفسير الثاني إنه برضه محاولة توفير الوقود البترولي والكلام حول المحفظة وحول إدخال القطاع الخاص في عملية استيراد البترول، الكلام اللي حاصل من سنة 2020 ده خلى هذه الشركات يعني وهي بلا رؤوس أموال حقيقية وكده إنها هي تأخذ أموال من البنوك بالسوداني و تشتريها من تحويل دولارات من السوق الأسود وتجيب بترول، والبترول تبيعه بجنيه السوداني وبتاني ترجعه لدولارات عن طريق السوق الأسود، وبيقى فيه طلب كبير جدا على الدولار يعني في السوق الأسود أو السوق الموازي، وبالتالي زادت الأسعار. حتى الموردين العاديين يعني كان كبار ولا كان صغار في محاولاتهم لتوفير يعني السلع الضرورية للناس فهم بيشتروا الدولار من السوق الأسود، وبالتالي فهناك طلب كثيف على الدولار لابد أنه يرفع أسعاره من ناحية عرضه وطلبه كده. يعني حاجة تانية مسلمة في إضعاف سعر الجنيه السوداني عموما بخلاف يعني هذه القضايا أنه الحكومة في محاولة يعني تغطية الإنفاق على الحرب والمرتبات وغيرها من مصاريف التسيير وكده قاعد تلجأ لطباعة العملة الورقية في المطبعة، و زيادة الكتلة النقدية أيضا بتسهم في إضعاف قيمة الجنيه، وإضعاف قيمة الجنيه السوداني برضو أمام العملات الأجنبية ومن ضمنها الدولار وكذا. وهذه سياسة مستمرة يعني من زمان، يعني منذ ما قبل الحرب، لكن بقت زادت يعني وتيرتها فيما بعد الحرب للأسباب دي يعني، وما فيش حل هسه، وحيستمر صعود الدولار ده أكثر وأكثر إلى حين ما تنتهي الحرب دي وترجع الأوضاع لطبيعتها. أتوقع في القريب العاجل جدا جدا حتى في المستقبل المنظور ده يطلع الدولار لخمسة ألف جنيه، وهو يعني ومعناه إنه من بداية الحرب لحد هسه ارتفعت قيمة الدولار ده بأكثر من 10 مرات، يعني 1000% خلال هذه الفترة يعني. وبالتالي فكلام ده بأثر على الأسعار السلع، وبأثر على معيشة الناس، وبأثر على القيمة الحقيقية للجنيه، وقوة شرائية له وكده، وبزيد معاناة الناس وبصعب العيش عليهم وبتبقى الأوضاع الاقتصادية أكثر سوءا.
7: رفض مكتب الخطوط الجوية الأثيوبية بمدينة بور سودان إصدار حجوزات للتذاكر بالعملة المحلية السودانية، واشترط الدفع بالدولار نقدا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين والمتعاملين مع المكتب. راديو دبنجة تحدث للكابتن عماد الدين عثمان حول هذا القرار.
4: الحقيقة طبعا انت زي ما عارف انه الطيران ده يعني حاجة عالمية، يعني الكوست دائما التكلفة بتاعته هي بتحسب بالدولار، يعني ساعات الطيران مثلا وليك ساعة الطيران بتاعت كل طيارة مثلا سعرها بكده دولار. عشان كده في النهاية الملجأ الأساسي بتاعت القيمة زي التسعير بتاع لو لاحظت تسعير مثلا الوقود أيوة. عالميا وليك سعر البرميل بكده دولار.
7: نعم.
4: فالإجراء اللي عملته الخطوط الأثيوبية أفتكر هو إجراء حصل قبل كده، يعني دي ما أول مرة.
7: نعم.
4: الخطوط الأثيوبية عملته قبل كده، الخطوط الكينية عملته قبل كده، دائما بيلجأوا له في حالة إنه العملة المحلية بتكون ما بكون فيها استقرار، يعني ما بتقدر تسعر سعر التذكرة لانه العمله المحليه بتاعت الجهه المعينه دي مثلا زي السودان مثلا، لانه حس على العمله ما لو لاحظت عليها كل يوم زايده ناقصه وكل مره متغيره ما ثابت،
7: اللي هو التذبذب بتاع السعر ذاته بتاع العمله
4: بتاع السعر. الشيء الثاني زمان يعني كان لما مثلا اذا بنك السودان كان عنده دولار، الشركات الأجنبية إذا باعت بالعملة المحلية فلازم تلقى مصدر يحول لها العملة المحلية للدولار، لأنه هي سبيراتها مثلا كل التكلفة بتاعت الطيران بتتباع بالدولار وحتتباع بالعملة السودانية. فإذا ما لقوا مصدر يغير لهم العملة المحلية للدولار برضو بيقوموا بيعملوا التسعير بالدولار. فهو إجراء بيحصل.
7: نعم.
4: حصل قبل كده، ما أول مرة. يعني أنا بفتكر إجراء عادي ما فيه حاجة.
7: نعم.
4: ما فيه يعني ضغط على الراكب ولا كده، إنما بالعكس إذا حصل إنه الناس أصروا عليهم يبيعوا بالعملة المحلية هي حتخسر طبعا، الأثيوبية دفن حتخسر،
7: وإذا خسرت ممكن توقف الخط، يعني ما تقول أنا الديستنيشن دي ما بجيها ومش حتة تانية مثلا.
4: نعم. الخطوط اللي سيبية طبعا أنت زي ما شايف لأنه حس الطيران العالمي يعني نادر يجي السودان، فالخطوط اللي سيبية هي ممكن تكون الخطة الوحيدة الممكن يربط السودان ده بباقي العالم يعني. عشان كده
7: طيب المساله دي التاثير حقها شنو على المواطن العادي؟ يعني في ناس عندهم كاش بس، يعني عندهم قروش عمله سودانيه، ما عندهم لا حساب بنك لا كريدت كارد لا شنو. فهل ممكن تخلق صعوبات للناس؟
4: طبعا مع المواطن العادي والراتب السوداني العادي اللي يسافر حيعاني، طبعا حيعاني معاناه شديده من المساله دي، ذاته عشان يلقى دولار ذاته السوق ذاته ما حيرحمه، السوق بتاع العملة ساد ما بيرحم.
7: نعم. وقت
4: كل يوم هيكون حيدو له بسعر، يعني اصلا في النهاية المواطن المسكين ما هو كل التداعيات الشغلانات دي كلها واقع فيه.
7: نعم. طيب السلطات ممكن تتدخل بشكل او باخر تقوم تخفف العبء على الناس؟
4: والله ما بيقدروا يتدخلوا، لانه اذا حاولوا يتدخلوا الخطوط الاثيوبية بتقول لهم خلاص اوكي انا بشيل من الراكب سوداني، لكن انتوا تدوني له انا بديكم له ادوني له دولار، الحكومه ما عندها دولار تدي له الخطوط الاثيوبيه. السودانيه بالمناسبه قبل كده عملتها في ليبيا زمان لما سعر الدينار الليبي برضو كان فيه مشكله، برضو عملوا نفس الحكايه، لكن الليبيين كانوا بيقولوا لهم خلاص اوكي، عملوا يعني وصلوا معهم في اتفاقيه انه البنك المركزي الليبي يحول كل الدينار اللي بتستلم الخطوط السودانية للدولار.
7: نعم.
4: إجراء طبيعي يعني ما فيه تعسف ولا ما فيه يعني شركات في الحالات زي دي. يعني
7: شهدت مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية حفل تكريم الخبير الرياضي والمدرب القومي والمحاضر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأستاذ أحمد بابكر. الكوتش الرشيد الجدي يحدثنا بالمزيد حول هذا التكريم.
14: الأستاذ طبعا قدم الكثير لكرة القدم السودانية والمنتخبات الوطنية، فنبعت فكرة التكريم من أكاديمية الرواد السودانية نبي خميس مشيط. هي أكاديمية تابعة لأكاديمية الرواد، ولكن عندنا عدة فروع. اخترنا من ضمنها أكاديمية سودانية خاصة بالسودانيين، عندهم تدريبات الجمعة والسبت من كل أسبوع. فكانت الفكرة أنه تكريم الأستاذ بعد وصوله لمنطقة عسير، وعملت لجنة برئاسة الرشيد سليمان والجيدي وعضوية طارق السر ومحمد عبد الغفار لاعب منتخب الناشئين السابق وكابتن رياض عطية سعودي والأخ ياسر علي حسين، واللجنة عقدت عدة اجتماعات، ومن ثم تحديد يوم 5/6 تكريم الأستاذ أحمد بابكر، ومشاركة كبيرة من الرابطة الرياضية للسودانيين بمنطقة عسير وعدد من الرياضيين السعوديين. حقيقة التكريم كان تكريم رائع جدا يليق بمكانة الأستاذ وما قدم لكرة القدم السودانية. هذا التكريم رسالة للدولة، لأن أحمد بابكر يعني رجل قدم الكثير ولم ينال حظ من التكريم، وهو في زيارة لأبنائه هنا باشمهندس أيمن ودكتور حاتم، هم مقيمين في منطقة عسير. فرأينا أنه الظروف السودان والشيء الحاصل أنه نقوم بهذا التكريم نيابة عن كل الرياضيين في السودان والشعب السوداني عام. أستاذ أحمد غام وقيمة كبيرة جدا، مسيرته حافلة بالتدريب بعد ما بقى محاضر في الاتحاد الأفريقي، قدم كل خبراته لأبناء اللاعبين وأبناء المدربين واللاعبين، ونحن كان لنا نصيب الحظ منه نتدرب على يده. أخذنا السي والبي والاي وهو كان بإشرافه في فترة كان مدير فن الاتحاد السوداني لكرة القدم.
7: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العام لبيدبنجا، وإلى اللقاء.

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكستر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال ده؟
1: انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفة عليك؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب يا اخي، الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي كدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
0: يا اخوي يا اخوي، انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع دي؟
1: في المسايات يا اخي، نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيد منه أولادنا وبناتنا.
0: والله يسمح لي أقول لك، أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم. وأقسم بالله ده كلام جميل، والله أنا معاكم لما بيغادي. أول حصة 200
1: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: أنا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
3: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026. مقتل 4 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديد راحة بشمال كردفان بعد ساعات من الهجوم الأول. هجوم جديد بمسيرة تتبع لقوات الدعم السريع على بحري مساء أمس بعد ساعات من هجوم مماثل على أمدرمان. مقتل 5 عسكريين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدلنج أمس الثلاثاء. الطيران الحربي يشن غارة جوية على مدينة الكرمك بالنيل الأزرق. حكومة تأسيس تدين تدمير كوبري أردمتا في غرب دارفور بغصف بمسيرة وتحذر من تأثير ذلك على نقل المساعدات. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء غصف كوبري أردمتا بغرب دارفور وكوبري آخر يربط بين الدلنج وكادوغلي. مسعد بولوس يجري مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي لمناقشة المسار السياسي الحاسم في السودان. مسعد بولوس يعقد اجتماع مع مسؤولين نرويجيين لبحث هدنة إنسانية في السودان. مجلس النواب الأمريكي يجيز مشروع قرار للنظر في تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. تعديلات في مشروع القرار الذي وافق عليه الكونغرس الأمريكي ليطالب بالتشكيك في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية في المؤسسات الدولية. اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة من القوة المشتركة في وادي الأنصاري بالبحر الأحمر ونظارة البشاريين ترفض أي وجود مسلح في مناطقها. التحالف الثوري لشرق السودان يدين استمرار اعتقال الشاب علي إدريس بواسطة الأجهزة الأمنية لأكثر من أسبوع. 12 من الضحايا يتقدمون بشكوى ضد أعضاء في قوات الدعم السريع بنيروبي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. التوقيع على ميثاق السلم الاجتماعي بجنوب دارفور في نيالا بتنسيق من المبادرة السودانية للتماسك الاجتماعي. تحالف صموت يعلن تمسكه بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما عن العملية السياسية. تحالف صموت يبدي قلقه من تزايد مؤشرات تعميق الانقسام الإداري والاجتماعي والسياسي في البلاد. انقطاع الإمداد المائي عن جميع أحياء المدينة بالأبيض وسعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000 جنيه. ارتفاع كبير في أسعار السلع بمدينة عطبر اليوم وسعر شوال السكر يبلغ 200,000 جنيه. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم رغم نفي وزير الطاقة للأزمة. وزير التعليم العالي يلزم الجامعات باستمرار الطلاب المنقطعين عن الدراسة بسبب الحرب التي قبلوا بها. بعثة الأمم المتحدة بليبيا تنفي انتقال مكتب مفوضية اللاجئين الأممية إلى مقر البعثة بطرابلس. السودان يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم استعادة خدمات تشخيص وعلاج الأورام بالمراكز الحكومية المتأثرة بالحرب. وزير الموارد البشرية يقول إن نسبة الفقر وسط السودانيين داخل وخارج البلاد ارتفعت إلى 73%. الغرفة القومية للمستوردين ارتفاع سعر الدولار أكد فشل قرار حظر السلع. البنجوس يدعو البني هلبة والسلامات لإيقاف اللايفاتية ويحملهم مسؤولية تضخيم الصراع. رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم يلتقي البرهان ويعلن أن الفترة القادمة ستشهد إعادة تأهيل 6 استادات. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل 9 أشخاص في هجوم بمسيرات على كردفان، وهجوم جديد على بحري، وتحذير أممي من استهداف الجسور. منظمات حقوقية ترفع أول شكوى جنائية في نيروبي ضد قوات الدعم السريع، ولجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قرار يبحث تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 4400 جنيه، وأزمة خانقة في الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات. اشتباكات في منطقة وادي الأنصار بالبحر الأحمر، والتوقيع على وثيقة للتعايش السلمي في جنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قدمت منظمات حقوقية في كينيا أول شكوى جنائية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ضد عناصر من قوات الدعم السريع. وقالت منظمة العمل القانوني العالمية والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام إن الشكوى قدمت إلى مدير النيابة العامة الكينية مطالبة بالتحقيق مع 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بارتكاب انتهاكات جسيمة في الخرطوم ومحيطها بين عامي 2023 و2025، ويستند الملف إلى شهادات 12 ناجياً تحدثوا عن تعرضهم للاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاغتصاب. وأضاف مقدمو الدعوة في هذا الخصوص:
1: تم تقديم شكوى نيابة عن 12 ضحية سودانية رجالا ونساء.

0: عائلاتهم في الخرطوم ومحيطها، وهم للأسف يمثلون ملايين السودانيين الذين عانوا معاناة شديدة على أيدي قوات الدعم السريع.
1: وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار بإجراء مراجعة شاملة خلال 90 يوم لتحديد ما إذا كان أي من أطراف الحرب في السودان يستوفي المعايير اللازمة للتصنيف بوصفه كياناً إرهابياً عالمياً مصنفاً بشكل خاص، ودعا مشروع القانون إلى فرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع والجيش السوداني وعائلاتهم. وقال المستشار القانوني حافظ حامد لراديو دبنجا إن التصنيف ككيان إرهابي يستوجب تجميد الأصول وفرض قيود، مؤكدا أن لهذا التصنيف تأثيرا سياسيا أكبر من تأثيره القانوني المتمثل في تجميد الأصول. وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذا القرار يتكون من شقين، الشق الأول يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والشق الثاني يتعلق بسحب الشرعية عن تمثيل الحكومة السودانية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية وفقا لنص البند 29 من النظام الداخلي.
1: قتل 5 عسكريين على الأقل في غصف بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أمس. وفي شمال كردفان كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 4 مدنيين وإصابة شخص آخر بجروح أمس في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديت راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. جددت قوات الدعم السريع شن هجوم بطائرات مسيرة على شمال بحري مساء أمس بعد ساعات من استهداف أم درمان بهجوم مماثل، ولم يتسنى لراديو دبنجا معرفة حجم الخسائر. وفي غرب كردفان أدان مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور الغصف الذي استهدف كوبري أردمتا بواسطة الطيران المسير يوم أمس الثلاثاء. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: فنحن نناشد الأمم المتحدة والجمعيات الحقوقية، فهذا المعبر يمثل غذاء للأطفال، فهذا المعبر يمثل حياة للإنسان هذه الإقليم، فهذا المعبر يمثل كل شيء يعني بمعنى الإنسانية، هذا لا يعني بالإنسانية من شيء، فنحن نناشد جمعيات الأمم المتحدة.
1: من جانبه قال فريق الأمم المتحدة الإنساني في السودان إن تصاعد الهجمات على الجسور والطرق وغيرها من البنى التحتية المدنية الحيوية يعرقل وصول المساعدات الإنسانية ويعرض المدنيين لمزيد من المخاطر. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن تعرض كوبري أردمتا وكوبري على طريق الدلنج كادوغلي لهجمات من شأنه عرقلة وصول المساعدات. وأضاف في هذا الخصوص:
0: تجلت هشاشة هذه الشرايين الحيوية خلال الليل في ولاية غرب دارفور، حيث أفادت التقارير بوقوع انفجارات الليلة الماضية استهدفت جسر أردماتا الذي يربط مدينة الجنينة بالمناطق القريبة من الحدود مع تشاد، ويعد هذا الجسر طريقا حيويا لحركة النقل التجاري والإمدادات الإنسانية التي تدخل دارفور.
1: كشف المستشار الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولوس عن إجراء اتصال بوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وعقد لقاءات مع سكرتير الدولة النرويجي أندرياس كرافيك ومبعوث القرن الأفريقي أندريا إستانسن، وكذلك مع الرئيس الكيني ويليام روتو. وناقش الاتصال الهاتفي واللقاءات ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تمهد لوقف دائم لإطلاق النار. أكد حاكم إقليم دارفور الهادي إدريس أن نجاح وثيقة التعايش السلمي التي وقع عليها زعماء القبائل في الولايات سيناقش بمدى تنفيذها على أرض الواقع، مشير إلى أن المؤشر الحقيقي يتمثل في وقف النزاعات القبلية ومرور الموسم الزراعي المقبل دون شكاوى أو احتكاكات بين الرعاة والمزارعين. وقال خلال مخاطبته مراسم التوقيع أن الوثيقة تضمنت قضايا مهمة وآليات لمعالجة النزاعات. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أنا شفت الكلام عن المحاكم الأهلية والنيابة وغيره لحد القوات، طبعا ده آليات تقليدية، تقليدية بمعنى شنو؟ الآليات دي كله موجودة لكن

0: في مشاكل. عشان كده نحن لازم نجيب حاجة جديد. أنا الدائرة يا مجمع لجنة بتاعكم ده كده خلينا من إدارة أحلية وغيرة من الأجسام التانية ده. ده تبقى لجنة بتاع مراقبة ومتابعة لتنفيذ أي قرار عنده علاقة بسلم الأمن. وإنتوا تكونوا موجودين في كل المستويات لا سيما في الولاية. لو حصلت مشكلة قبلية إنتوا تمشوا أول ناس.
1: من جهته دعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس زعماء الإدارات الأهلية إلى الالتزام بتنفيذ الوثيقة، مؤكد أن التحدي الحقيقي لا يكمن في توقيع الاتفاقيات بل في تطبيقها على أرض الواقع، وقال إن السلطات قطعت شوطا كبيرا في الجوانب الأمنية والتنظيمية، مشيرا إلى تحسن الأوضاع المجتمعية وفتح عدد من الطرق أمام حركة الرعاة والمزارعين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أتمنى إنه نقدر نحافظ على الوثيقة دي باعتبار إنه وثيقة جديدة، وثيقة تراضي اجتماعي، عقد اجتماعي جديد بيننا كلنا كمكونات اجتماعية، ونحاول نمشي على الأمر.
1: شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازي ارتفاعا كبيرا ليصل إلى 4400 جنيه، وتوقع الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار في حديث لراديو دبنجا استمرار صعود الدولار ليصل إلى 5000 جنيه سوداني في القريب العاجل، مشير إلى أنه ارتفع بأكثر من 10 أضعاف منذ بداية الحرب، وأرجع أسباب الارتفاع إلى تمويل نفقات الحرب وتوفير الأسلحة واستيراد الوقود والسلع الضرورية بجانب طباعة كميات جديدة من العملة، وتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة في أسعار السلع، وأضاف في هذا الخصوص:
3: أسباب واضحة جدا، محاولة تمويل الحرب دي وإيجاد مصادر للتسليح وكده وللأسلحة، ده بيتطلب وجود عملات صعبة. أتوقع في القريب العاجل جدا جدا حتى في المستقبل المنظور ده يطلع الدولار ل 5000 جنيه، وهو يعني ومعناها إنه من بداية الحرب لحد هسه ارتفعت قيمة الدولار ده بأكثر من 10 مرات، يعني 1000%.
1: رفض مكتب الخطوط الجوية الأثيوبية بمدينة بورسودان إصدار حجوزات التذاكر بالعملة المحلية السودانية مشترطا الدفع بالدولار نقدا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين والمتعاملين مع المكتب. وقال الكابتن عماد الدين عثمان أحمد عثمان لراديو دبنجا إن مبررات الخطوط تعود إلى عدم استقرار العملة المحلية، وأن تكاليف الطيران تحسب عالميا بالدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن القرار سيؤثر سلبا على المواطن وسيضطره للجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار، وأضاف في هذا الخصوص:
4: الإجراء اللي عملته الخطوط الأثيوبية أفتكر هو إجراء حصل قبل كده، يعني دي ما أول مرة.
5: نعم،
4: الخطوط الأثيوبية عملته قبل كده، الخطوط الكينية عملته قبل كده، دائما بيلجأوا له في حالة إنه العملة المحلية بتكون ما بكون فيها استقرار، يعني ما بتقدر تسعر سعر التذكرة، لأنه العملة المحلية بتاعت الجهة المعينة دي مثلا زي السودان مثلا، لأنه حس على العملة لو لاحظت عليها كل يوم زايدة ناقصة وكل مرة متغيرة.
1: أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مصطفى موسى قرارا يقضي بالتزام مؤسسات التعليم العالي بالرسوم المعتمدة وفق لائحة الرسوم الموحدة للعام 2018، إلى جانب حفظ مقاعد الطلاب الذين توقفت دراستهم نتيجة الحرب، كما وجه القرار الجامعات ومؤسسات التعليم العالي باعتبار هؤلاء الطلاب في حكم الطلاب المجمدين، مع ضمان إعادة استيعابهم في مقاعدهم الدراسية خلال فترة أقصاها نهاية العام الدراسي 2027-2028. أعلنت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور اكتمال دخول 27 بئرا تعمل بالطاقة الشمسية إلى الخدمة المدنية بمدينة نيالة خلال الشهر المقبل في إطار جهود معالجة أزمة المياه وتحسين الإمداد المائي. وقال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس يوسف في تصريحات صحفية إن المشروعات الجديدة ستسهم في تغطية نحو 70% من احتياجات المدينة من المياه. تشهد الخرطوم وكسلة وعدد من المدن أزمة خانقة في الوقود، وأعلنت وزارة الطاقة إصدار حزمة جديدة من الضوابط لتنظيم وضبط استيراد وتوزيع المشتقات البترولية في إطار جهودها لضمان استقرار إمدادات الوقود وتعزيز الشفافية في القطاع. وقالت الوزارة إن الضوابط الجديدة تتضمن طرح عطاءات دولية لاستيراد المشتقات البترولية. أعلنت وزارة الرعاية الاجتماعية عن ترتيبات جديدة لعودة 10,000 لاجئ سوداني من جمهورية مصر العربية إلى البلاد. وقال وزير الرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح في تصريحات صحفية إن ديوان الزكاة قدم إسهامات كبيرة لتمويل عودة هؤلاء المواطنين ضمن برامج العودة الطوعية، وأضاف في هذا الخصوص:
5: حقيقة سعيدين اليوم، كل السعادة لعودة أهلنا من جمهورية مصر العربية إلى السودان، والشكر لديوان الزكاة. صراحة ديوان الزكاة بذل جهد ما عادي في هذه الجولة فقط. ديوان الزكاة يساهم بعودة 10,000 مواطن في حدود 200 بص.
1: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن عبور آلاف العائدين إلى السودان عبر 7 نقاط حدودية، بينها معابر في دارفور والشمال والشرق من مصر وتشات وأثيوبيا وأريتريا. وأفاد التقرير بعودة نحو 766,910 شخص بين يناير 2024 وأبريل 2026. جاءت النسبة الأكبر منهم من مصر بنسبة 82%. أكد تحالف صمود تمسكه بموقفه الداعي إلى إبعاد الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته. ودعا التحالف في البيان الختامي لاجتماعه في نيروبي أمس القوات المسلحة والدعم السريع إلى قبول مقترح الهدنة الإنسانية المطروح عليهما من الآلية الرباعية. وأبدى التحالف قلقه الشديد من تزايد مؤشرات تعميق وترسيخ الانقسام الإداري والسياسي والاجتماعي في البلاد. وأضاف جعفر حسن في هذا الخصوص:
6: حدثت فيها تطورات كبيرة في لقاء أديس أبابا الذي عقدته الخماسية خلال يوم 3 ليوم 5 في الشهر الجاري، وده بيؤكد انه الان في انفتاح كبير وفي تصور كبير لعملية السلام في السودان، وفي توجه واضح من العالم للضغط على اطراف الحرب للوصول للسلام.
1: رحبت حركة تحرير السودان بالبيان الدولي المشترك بشأن المسار السياسي في السودان الصادر عن الخماسية والولايات المتحدة وسبع دول أوروبية، وجددت الحركة دعمها للحلول الشاملة عبر آلية اللجنة التحضيرية الموقعة مع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا بشأن العملية السياسية. شهدت منطقة وادي الأنصاري بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة يعتقد أنها تتبع للقوة المشتركة. وقالت نظارة البشاريين في بيان إن القوات المسلحة ولجنة أمن ولاية البحر الأحمر بذلتا جهودا لاحتواء الموقف والتصدي للعناصر المتفلتة التي كادت بسلوكها أن تهدد السلم الاجتماعي، وأعلنت رفضها لأي وجود مسلح خارج إطار الدولة في مناطقها خاصة مناطق التعدين. الخبر الأخير في النشرة: شهدت إيرلندا قيام طالب لجوء سوداني بطعن مواطن مستخدما سكين مطبخ، ما أدى إلى موجة عنف واسعة ودعوات لاحتجاجات مناوئة للهجرة واللجوء. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080004470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المحامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة الآن عارفة أن القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح أنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتي للسوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده. فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو اللي قدام؟
3: مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام وجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجه طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريده الرسميه المصريه، يعني هو حاليا كده في مرحله بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
2: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
3: أيوة، حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6، هذا 6 حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
2: نعم، واضح.
3: قبل التحول، يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام،
2: نعم.
3: ذلك اللاجئ يعني ألزمت لجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدأ العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فلو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
2: نعم، طيب الصادق أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
3: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ونحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد.
2: نعم،
3: يكون مستعد.
2: نعم،
3: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي حتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
2: نعم،
3: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما يتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشاءها. حاليا كده ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بيتساءلوا بها الآن.
2: طيب اللجنة دي مؤكد يعني بعد ذلك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد أنا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
3: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية القاهرة كذلك أسوان والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية جنوب السودان السوريين اليمنيين العراقيين وفاصيل دي.
2: نعم
3: تمام.
2: طيب
3: بالنسبة لل
2: أيوة تفضل واصل.
3: بالنسبة للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخلوا مصر يعني
2: أيوة.
3: الفترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا يعني، عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي زول خشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
2: نعم نعم. طيب الاستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب واحد اثنين ثلاثة وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
3: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوه كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس يجيبوه من البلد يعني، فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي هتحل المحل المفوضية. فأنت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بس الطمأنينة لنفس اللاجئ بتخلي إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي هتختار الملفات وهتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لاجئ ومنو اللي ما حيعتبروا لاجئ. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها أو بتختلف في مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلا وبتسبب ممكن
2: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه
3: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه. على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات يعني، هي زول طالبه للحمايه حتقبله، فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني، خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه المدافعين هو الانسان عموما يعني.
2: نعم نعم. طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين، وبعدك بديك فرصة تقول الحاجة الأخيرة. البطاقات المنتهية، يعني في ناس أوردي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهية ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم حيكون كيف؟
3: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية، إحنا نشوف البطاقات السارية، لأنه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا إنها هي هتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها، أو حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوثائق المصرية.
2: نعم
3: الجديدة طبعا. أما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده، يعني بعد شهر 8، وإنت بطاقتك هتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية يعني تلغائيا طوال تلك الفترة الانتقالية.
2: أيوه.
3: ما لم اللجنة يحدد محلها، أنت بطاقتك إذا كانت هتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام ووضع التفاصيل، أنت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك، ما حتمشي تجددها وما حتمشي، يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل، الناس الحالية بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة، يعني هي 6 أشهر.
2: نعم.
3: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع، تسوية موقفهم. لكن هتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضية، لدى اللجنة الحكومية.
2: أيوة، اللي هي لسه المغار حقتها والكده، يعني ما تحددت.
3: انت تاني بطاقتك منتهية بالفعل، ما حتمشي المفوضية عشان تقوم تجددها ولا كده، انت حتنتظر اللجنة.
2: نعم.
3: الحكومية، واللجنة الحكومية وعدتهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لأي مساءلة قانونية او ما حيتعرض لحاجة.
2: نعم. طيب، سؤال حول انا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصية، اللي هو الاسم والعنوان محل السكن والتلفون وكده. وانا يعني قادر اتخيل نتيجه ظروف الناس زي الزول ممكن يغير سكنه بين فتره والتانيه، يطلعوا من هنا يمشي هنا. فاللاجئ ملزم بانه اي تغييرات تحصل يقوم يوصلها. فدي يعني هل هتشكل مشكله بالنسبه للناس؟
3: نعم. بالنسبة للبيانات اللي انت ذكرت هذه، دي طبعا شروط تنظيمية مهمة جدا، يعني طبعا ضبط البيانات. يعني هي بتشمل مثلا محل الإقامة الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الإلكتروني. فمحل الإقامة الثابت ده ألزمت اللائحة كل لاجئ يعني انه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمدة يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لأي إعلانات أو إخطارات رسمية، يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك، عشان لو جاتك هي إخطارات من لجنة أو جاتك هي إعلان إنك بالحضور حيجي لك لحد بيتك. تمام؟
2: نعم.
3: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه أو رقم هاتفه، أو حتى حدث تغيير في حالته الشخصية مثلا كالزواج والطلاق والولادة، مثلا جبت لك طفل جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة الحكومية خلال 7 أيام فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
2: أيوة. يعني بأنه أنا حالتي الاجتماعية تغيرت، بقى عندي فرد جديد في الأسرة مثلا، ولا
3: عنوان سكنك، غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصية، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فانت ملزم انك انت تخطر اللجنه.
2: نعم. الاستاذ صادق عمر المحامي، يعني انا بسرعه طرحت عليك يعني الاسئله اللي اعتقد انها يعني مهمه، لكن اذا في حاجه انت شايفها انا يعني ما سالت منها ولا شايفها مهمه دار توضيحها للناس برضو، مرحبا.
3: والله حاليا كده يعني الاسئله اللي انت ذكرتها هي اسئله يعني غطت كل التفاصيل المحتاجه الزول انه يعرفها، فاحنا بس حنقدم نصيحه يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فاحنا حنقول بس انه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض، يهدف طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الإيغاء الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف إنه قد يكون مختلفا أو أبطأ في البداية مقارنة بالمفوضية الدولية، لأن الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذاك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
3: فنحن نقول لهم ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك والتزم بالمدة المحددة 45 يوم للقادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وثائقك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
2: نعم، شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير ومؤكد بنتكلم معك تاني إذا ظهرت مستجدات
4: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بيقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما بحي يسمى منشور عيبنا، العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لي طفل او بتحصل لي طفلة او بتحصل لي فتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها أثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه، لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دايرة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان يعني إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخذ اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في اعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لانه الناس ان شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات انه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما وعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمه كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة دي تديم كيف إذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه انت عارف انك انت بتخاف من بتشرع عيبة وهو واصل في جرائمه وانت بتواصل في نفسياتك دي. يعني فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة انه ده حق، فانت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي بتلقى حقك. يعني احنا ما قاعدين نصل، يعني فقط احنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم انه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل. يعني
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026. مقتل 4 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديد راحة بشمال كردفان بعد ساعات من الهجوم الأول. هجوم جديد بمسيرة تتبع لقوات الدعم السريع على بحري مساء أمس بعد ساعات من هجوم مماثل على أمدرمان. مقتل 5 عسكريين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدلنج أمس الثلاثاء. الطيران الحربي يشن غارة جوية على مدينة الكرمك بالنيل الأزرق. حكومة تأسيس تدين تدمير كوبري أردمتا في غرب دارفور بغصف بمسيرة وتحذر من تأثير ذلك على نقل المساعدات. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء غصف كوبري أردمتا بغرب دارفور وكوبري آخر يربط بين الدلنج وكادوغلي. مسعد بولوس يجري مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي لمناقشة المسار السياسي الحاسم في السودان. مسعد بولوس يعقد اجتماع مع مسؤولين نرويجيين لبحث هدنة إنسانية في السودان. مجلس النواب الأمريكي يجيز مشروع قرار للنظر في تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. تعديلات في مشروع القرار الذي وافق عليه الكونغرس الأمريكي ليطالب بالتشكيك في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية في المؤسسات الدولية. اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة من القوة المشتركة في وادي الأنصاري بالبحر الأحمر ونظارة البشاريين ترفض أي وجود مسلح في مناطقها. التحالف الثوري لشرق السودان يدين استمرار اعتقال الشاب علي إدريس بواسطة الأجهزة الأمنية لأكثر من أسبوع. 12 من الضحايا يتقدمون بشكوى ضد أعضاء في قوات الدعم السريع بنيروبي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. التوقيع على ميثاق السلم الاجتماعي بجنوب دارفور في نيالة بتنسيق من المبادرة السودانية للتماسك الاجتماعي. تحالف صموت يعلن تمسكه بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما عن العملية السياسية. تحالف صموت يبدي قلقه من تزايد مؤشرات تعميق الانقسام الإداري والاجتماعي والسياسي في البلاد. انقطاع الإمداد المائي عن جميع أحياء المدينة بالأبيض وسعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000 جنيه. ارتفاع كبير في أسعار السلع بمدينة عطبر اليوم وسعر شوال السكر يبلغ 200,000 جنيه. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم رغم نفي وزير الطاقة للأزمة. وزير التعليم العالي يلزم الجامعات باستمرار الطلاب المنقطعين عن الدراسة بسبب الحرب التي قبلوا بها. بعثة الأمم المتحدة بليبيا تنفي انتقال مكتب مفوضية اللاجئين الأممية إلى مقر البعثة بطرابلس. السودان يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم استعادة خدمات تشخيص وعلاج الأورام بالمراكز الحكومية المتأثرة بالحرب. وزير الموارد البشرية يقول إن نسبة الفقر وسط السودانيين داخل وخارج البلاد ارتفعت إلى 73%. الغرفة القومية للمستوردين ارتفاع سعر الدولار أكد فشل قرار حظر السلع. البنجوس يدعو البني هلبة والسلامات لإيقاف اللايفاتية ويحملهم مسؤولية تضخيم الصراع. رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم يلتقي البرهان ويعلن أن الفترة القادمة ستشهد إعادة تأهيل 6 استادات. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل 9 أشخاص في هجوم بمسيرات على كردفان، وهجوم جديد على بحري، وتحذير أممي من استهداف الجسور. منظمات حقوقية ترفع أول شكوى جنائية في نيروبي ضد قوات الدعم السريع، ولجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قرار يبحث تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 4400 جنيه، وأزمة خانقة في الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات. اشتباكات في منطقة وادي الأنصار بالبحر الأحمر، والتوقيع على وثيقة للتعايش السلمي في جنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قدمت منظمات حقوقية في كينيا أول شكوى جنائية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ضد عناصر من قوات الدعم السريع. وقالت منظمة العمل القانوني العالمية والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام إن الشكوى قدمت إلى مدير النيابة العامة الكينية مطالبة بالتحقيق مع 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بارتكاب انتهاكات جسيمة في الخرطوم ومحيطها بين عامي 2023 و2025، ويستند الملف إلى شهادات 12 ناجيا تحدثوا عن تعرضهم للاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاغتصاب. وأضاف مقدمو الدعوة في هذا الخصوص:
1: تم تقديم شكوى نيابة عن 12 ضحية سودانية رجالا ونساء تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاحتجاز التعسفي، وشهدوا مقتل أفراد من عائلاتهم في الخرطوم ومحيطها، وهم للأسف يمثلون ملايين السودانيين اللذان عانوا معاناة شديدة على أيدي قوات الدعم السريع.
0: وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار بإجراء مراجعة شاملة خلال 90 يوم لتحديد ما إذا كان أي من أطراف الحرب في السودان يستوفي المعايير اللازمة للتصنيف بوصفه كيانا إرهابيا عالميا مصنفا

0: المسؤولين في قوات الدعم السريع والجيش السوداني وعائلاتهم. وقال المستشار القانوني حافظ حامد لراديو دبنجة إن التصنيف ككيان إرهابي يستوجب تجميد الأصول وفرض قيود، مؤكدا أن لهذا التصنيف تأثيرا سياسيا أكبر من تأثيره القانوني المتمثل في تجميد الأصول. وأضاف في هذا الخصوص:
1: هذا القرار يتكون من شقين، الشق الأول يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والشق الثاني يتعلق بسحب الشرعية عن تمثيل الحكومة السودانية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية وفقا لنص البند 29 من النظام الداخلي.
0: قتل 5 عسكريين على الأقل في غصف بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أمس. وفي شمال كردفان كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 4 مدنيين وإصابة شخص آخر بجروح أمس في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديت راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. جددت قوات الدعم السريع شن هجوم بطائرات مسيرة على شمال بحري مساء أمس بعد ساعات من استهداف أم درمان بهجوم مماثل، ولم يتسنى لراديو دبنجة معرفة حجم الخسائر. وفي غرب كردفان أدان مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور الغصف الذي استهدف كوبري أردمتا بواسطة الطيران المسير يوم أمس الثلاثاء. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
2: فنحن نناشد الأمم المتحدة والجمعيات الحقوقية، فهذا المعبر يمثل غذاء للأطفال، فهذا المعبر يمثل حياة للإنسان هذه الإقليم، فهذا المعبر يمثل كل شيء يعني بمعنى الإنسانية، هذا لا يعني بالإنسانية من شيء، فنحن نناشد جمعيات الأمم المتحدة.
0: من جانبه قال فريق الأمم المتحدة الإنساني في السودان إن تصاعد الهجمات على الجسور والطرق وغيرها من البنى التحتية المدنية الحيوية يعرقل وصول المساعدات الإنسانية ويعرض المدنيين لمزيد من المخاطر. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن تعرض كوبري أردمتا وكوبري على طريق الدلنج كادوغلي لهجمات من شأنه عرقلة وصول المساعدات. وأضاف في هذا الخصوص:
3: تجلت هشاشة هذه الشرايين الحيوية خلال الليل في ولاية غرب دارفور، حيث أفادت التقارير بوقوع انفجارات الليلة الماضية استهدفت جسر أردماتا الذي يربط مدينة الجنينة بالمناطق القريبة من الحدود مع تشاد، ويعد هذا الجسر طريقا حيويا لحركة النقل التجاري والإمدادات الإنسانية التي تدخل دارفور.
0: كشف المستشار الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولوس عن إجراء اتصال بوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وعقد لقاءات مع سكرتير الدولة النرويجي أندرياس كرافيك ومبعوث القرن الأفريقي أندريا إستانسن وكذلك مع الرئيس الكيني ويليام روتو. وناقش الاتصال الهاتفي واللقاءات ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تمهد لوقف دائم لإطلاق النار. أكد حاكم إقليم دارفور الهادي إدريس أن نجاح وثيقة التعايش السلمي التي وقع عليها زعماء القبائل في الولايات سيناقش بمدى تنفيذها على أرض الواقع، مشير إلى أن المؤشر الحقيقي يتمثل في وقف النزاعات القبلية ومرور الموسم الزراعي المقبل دون شكاوى أو احتكاكات بين الرعاة والمزارعين. وقال خلال مخاطبته مراسم التوقيع أن الوثيقة تضمنت قضايا مهمة وآليات لمعالجة النزاعات. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أنا شفت الكلام عن المحاكم الأهلية والنيابة وغيره لحد القوات، طبعا ده آليات تقليدية بمعنى شنو؟ الآليات ده كله موجودة لكن في مشاكل، عشان كده نحن لازم نجي بحاجة جديد. أنا الدائرة يا مجمع لجنة بتاعكم ده خلينا من إدارة أهلية وغيره من الأجسام التانية، ده تبقى لجنة بتاع مراقبة ومتابعة لتنفيذ أي قرار عنده علاقة بالسلم الأمن، وأنتوا تكونوا موجودين في كل المستويات لا سيما في الولاية، لو حصلت مشكلة قبلية أنتوا تمشوا أول ناس.
0: من جهته دعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس زعماء الإدارات

0: الأهلية إلى الالتزام بتنفيذ الوثيقة، مؤكد أن التحدي الحقيقي لا يكمن في توقيع الاتفاقيات بل في تطبيقها على أرض الواقع، وقال إن السلطات قطعت شوطاً كبيراً في الجوانب الأمنية والتنظيمية، مشيراً إلى تحسن الأوضاع المجتمعية وفتح عدد من الطرق أمام حركة الرعاة والمزارعين، وأضاف في هذا الخصوص:
1: أتمنى إنه نقدر نحافظ على الوثيقة دي باعتبار إنه وثيقة جديدة، وثيقة تراضي اجتماعي، عقد اجتماعي جديد بيننا كلنا كمكونات اجتماعية، ونحاول نمشي على الأمام.
0: شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازي ارتفاعا كبيرا ليصل إلى 4400 جنيه، وتوقع الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار في حديث لراديو دبنجا استمرار صعود الدولار ليصل إلى 5000 جنيه سوداني في القريب العاجل، مشير إلى أنه ارتفع بأكثر من 10 أضعاف منذ بداية الحرب، وأرجع أسباب الارتفاع إلى تمويل نفقات الحرب وتوفير الأسلحة واستيراد الوقود والسلع الضرورية بجانب طباعة كميات جديدة من العملة، وتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة في أسعار السلع، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أسباب واضحة جدا، محاولة تمويل الحرب دي وإيجاد مصادر للتسليح وكده وللأسلحة، ده بيتطلب وجود عملات صعبة. أتوقع في القريب العاجل جدا جدا حتى في المستقبل المنظور ده يطلع الدولار ل5000 جنيه، وهو يعني ومعناها انه من بدايه الحرب لحد هسه ارتفعت قيمه الدولار ده باكثر من 10 مرات، يعني 1000%.
0: رفض مكتب الخطوط الجوية الأثيوبية بمدينة بورسودان إصدار حجوزات التذاكر بالعملة المحلية السودانية مشترطا الدفع بالدولار نقدا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين والمتعاملين مع المكتب. وقال الكابتن عماد الدين عثمان أحمد عثمان لراديو دبنجا إن مبررات الخطوط تعود إلى عدم استقرار العملة المحلية، وأن تكاليف الطيران تحسب عالميا بالدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن القرار سيؤثر سلبا على المواطن وسيضطره للجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار، وأضاف في هذا الخصوص:
3: الإجراء اللي عملته الخطوط الأثيوبية أفتكر هو إجراء حصل قبل كده، يعني دي ما أول مرة.
4: نعم،
3: الخطوط الأثيوبية عملته قبل كده، الخطوط الكينية عملته قبل كده، دائما بيلجأوا له في حالة إنه العملة المحلية بتكون ما بكون فيها استقرار، يعني ما بتقدر تسعر سعر التذكرة، لأنه العملة المحلية بتاعت الجهة المعينة دي مثلا زي السودان مثلا، لأنه حس على العملة لو لاحظت عليها كل يوم زايدة ناقصة وكل مرة متغيرة.
0: أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مصطفى موسى قراراً يقضي بالتزام مؤسسات التعليم العالي بالرسوم المعتمدة وفق لائحة الرسوم الموحدة للعام 2018، إلى جانب حفظ مقاعد الطلاب الذين توقفت دراستهم نتيجة الحرب، كما وجه القرار الجامعات ومؤسسات التعليم العالي باعتبار هؤلاء الطلاب في حكم الطلاب المجمدين، مع ضمان إعادة استيعابهم في مقاعدهم الدراسية خلال فترة أقصاها نهاية العام الدراسي 2027-2028. أعلنت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور اكتمال دخول 27 بئرا تعمل بالطاقة الشمسية إلى الخدمة المدنية بمدينة نيالة خلال الشهر المقبل، في إطار جهود معالجة أزمة المياه وتحسين الإمداد المائي. وقال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس يوسف في تصريحات صحفية إن المشروعات الجديدة ستسهم في تغطية نحو 70% من احتياجات المدينة من المياه. تشهد الخرطوم وكسلة وعدد من المدن أزمة خانقة في الوقود، وأعلنت وزارة الطاقة إصدار حزمة جديدة من الضوابط لتنظيم وضبط استيراد وتوزيع المشتقات البترولية في إطار جهودها لضمان استقرار إمدادات الوقود وتعزيز الشفافية في القطاع. وقالت الوزارة إن الضوابط الجديدة تتضمن طرح عطاءات دولية لاستيراد المشتقات البترولية. أعلنت وزارة الرعاية الاجتماعية عن ترتيبات جديدة لعودة 10,000 لاجئ سوداني من جمهورية مصر العربية إلى البلاد. وقال وزير الرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح في تصريحات صحفية إن ديوان الزكاة قدم إسهامات كبيرة لتمويل عودة هؤلاء المواطنين ضمن برامج العودة الطوعية، وأضاف في هذا الخصوص:
4: حقيقة سعيدين اليوم كل السعادة لعودة أهلنا من جمهورية مصر العربية إلى السودان، والشكر لديوان الزكاة. صراحة ديوان الزكاة بذل جهد ما عادي في هذه الجولة، فقط ديوان الزكاة يساهم بعودة 10,000 مواطن في حدود 200 بس.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن عبور آلاف العائدين إلى السودان عبر 7 نقاط حدودية، بينها معابر في دارفور والشمال والشرق من مصر والتشات وأثيوبيا وأريتريا. وأفاد التقرير بعودة نحو 766,910 شخص بين يناير 2024 وأبريل 2026. جاءت النسبة الأكبر منهم من مصر بنسبة 82%. أكد تحالف صمود تمسكه بموقفه الداعي إلى إبعاد الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته. ودعا التحالف في البيان الختامي لاجتماعه في نيروبي أمس القوات المسلحة والدعم السريع إلى قبول مقترح الهدنة الإنسانية المطروح عليهما من الآلية الرباعية. وأبدى التحالف قلقه الشديد من تزايد مؤشرات تعميق وترسيخ الانقسام الإداري والسياسي والاجتماعي في البلاد. وأضاف جعفر حسن في هذا الخصوص:
5: حدثت فيها تطورات كبيرة في لقاء أديس أبابا الذي عقدته الخماسية خلال يوم 3 ليوم 5 في الشهر الجاري، وده بيؤكد أنه الآن في انفتاح كبير وفي تصور كبير لعملية السلام في السودان، وفي توجه واضح من العالم للضغط على أطراف الحرب للوصول للسلام.
0: رحبت حركة تحرير السودان بالبيان الدولي المشترك بشأن المسار السياسي في السودان الصادر عن الخماسية والولايات المتحدة وسبع دول أوروبية، وجددت الحركة دعمها للحلول الشاملة عبر آلية اللجنة التحضيرية الموقعة مع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا بشأن العملية السياسية. شهدت منطقة وادي الأنصاري بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة يعتقد أنها تتبع للقوة المشتركة. وقالت نظارة البشاريين في بيان إن القوات المسلحة ولجنة أمن ولاية البحر الأحمر بذلتا جهودا لاحتواء الموقف والتصدي للعناصر المتفلتة التي كادت بسلوكها أن تهدد السلم الاجتماعي، وأعلنت رفضها لأي وجود مسلح خارج إطار الدولة في مناطقها خاصة مناطق التعدين. الخبر الأخير في النشرة: شهدت إيرلندا قيام طالب لجوء سوداني بطعن مواطن مستخدما سكين مطبخ، ما أدى إلى موجة عنف واسعة ودعوات لاحتجاجات مناوئة للهجرة واللجوء. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنبا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقه اليوم اعزائي المستمعين حنناقش فيها واحده من اكثر الملفات الاقتصاديه أهمية وتأثير على حياة المواطن أو المستهلك اليومية، وهو ملف التضخم وارتفاع الأسعار في السودان في ظل استمرار الحرب والتدهور الاقتصادي المتسارع والمتصاعد. فقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء مؤخرا أن معدل التضخم السنوي في السودان خلال شهر أبريل 2026 بلغ نحو 45.84%، وده بعد سنوات من مستويات تضخم قياسية تجاوزت 422% في يوليو 2021. لكن ورغم هذا الانخفاض السنوي في المعدلات، لا يزال المواطن السوداني يواجه واقع معيشي بالغ السوء مع استمرار الارتفاع اليومي في أسعار السلع والخدمات الأساسية. طيب، كثير من الخبراء الاقتصاديين بيروا أنه الأزمة الحالية ترتبط بجملة من العوامل، من بين استمرار السياسات الاقتصادية بتنتهج الحكومة، طباعة النقود، تدهور سعر صرف الجنيه السوداني، إلى جانب تداعيات الحرب التي أدت إلى انكماش الناتج المحلي وفقدان قطاعات واسعة من الاقتصاد لقدرتها الانتاجية. وبرضو بعض الخبراء بيروا أنه وصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 4300 جنيه أصبح عامل رئيسي في تغذية موجة الغلاء، خاصة مع اعتماد البلاد بشكل كبير على الواردات لتغطية الاحتياجات الأساسية والمجهود الحربي. للحديث حول دلالات أرقام التضخم الأخيرة وأسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع المعدلات السنوية وتأثير الحرب والسياسات الاقتصادية على معيشة المواطنين، يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك دكتور وائل فهمي في راديو دبنجا وبرنامج حديث اليوم.
2: هلا راديو دبنجا، هلا رئيس سليمان، هلا بالسادة المستمعين، وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة من قبلكم.
1: عايزين لك بداية تدينا تعريف شامل عن التضخم، ما هو التضخم وأسباب حدوثه وما هي المعالجات اللازمة للحد من ظاهرة التضخم.
2: بالنسبة للتضخم، التضخم طبعا تم تعريفه بأنه مرض خطير ومدمر للمجتمعات واقتصاداتهم عبر العصور يعني. وطبعا الشعب السوداني للأسف الشديد أو لسوء حظه من الشعوب اللي عانت من هذا المرض التضخمي منذ أوائل السبعينات. طبعا يعني كان في صراع مستمر دائما بين الاقتصاديين وحكوماتهم ضد اعتماد هذه الحكومات على سياسة التضخم النقدي أو زيادة عرض النقود علشان يسدوا في العجوزات حقتهم باستمرار، لأنه ده بيدمر حاجة مهمة جدا جدا، هو يعني بيدمر النسيج الاقتصادي للمجتمع، أو بيدمر التنظيم أو قدرة أصحاب القطاع الخاص والحكومات في تنظيم المجتمع للإنتاج عموما بمعدلات كبيرة جدا من ناحية، ومن ناحية تانية بيدهور في القوة الشرائية للجنيه أو للعملة الوطنية، بحيث أنه بتدمر قدرة أو القوة الدافعة في الاقتصاد واللي هو المستهلك عموما في دفع الإنتاج لأعلى باستمرار، باعتبار أنه الغاية من الإنتاج هو الاستهلاك، وأيضا أنه أصلا بدون استهلاك لا معنى للإنتاج، لأنه في سؤال مهم جدا، لمن تنتج يعني؟ فأنت حتنتج لمنه؟ هو المستهلك في النهاية، إذن المستهلك هو العمود الفقري في الاقتصاد، بتاع أي دولة. فقوة الشرائية زي ما كانت مستقرة ومرتفعة كمان، وده بينعكس في مستواه المعيشي، معناته إنه الإنتاج بتاعك لازم ينكمش في نفس الوقت مع انكماش القدرات الشرائية للمواطنين. إذن التضخم لازم تنظر له بأنه في غياب الموافقة الشعبية أو البرلمان بأنه ضريبة خفية بتفرضها السياسات المالية وتفرض أيضا السياسات النقدية إلى جانب الأجهزة الضريبية والجمركية والرسومية للحكومات المختلفة. تعريفات التضخم هي دائما يعني إنه ارتفاع مستمر في الأسعار نتيجة لزيادة في معروض من النقد بأعلى من زيادة الإنتاج القومي، باختصار بما يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية بتاعت هذه العملة عن طريق رفع الأسعار، لأن في فرق بين القوش بين العملة لدى الجمهور والإنتاج، وده حينعكس في القوة الشرائية للعملة بالمقارنة مع العملات الأخرى بالعملات القوة الشرائية للعملات الأجنبية، بما يؤدي إلى انهيار في سعر الصرف أو تدهور في سعر الصرف بالمقارنة. فبتلقى عليه إنه طباعة النقود ما بس بتأثر في إنه ترفع الأسعار في الداخل، ولكن أيضا بترفع أسعار العملات الأجنبية. باختصار ده التعريف بتاع التضخم. لو جينا للتضخم في إبريل بنلقى عليه إنه السياسات الاقتصادية المتبناة منذ أواخر السبعينات كانت ما بتعرف بسياسات النيوليبرالية التضخمية، وأهم حاجة كلمة تضخمية لأنه من مواصفاتها التضخم في أي حاجة، وبتخلق سياسة مرنة متصاعدة لفوق ما لتحت أبدا، لتحت دي ما شهدناه في السودان. فبتلقى لأنه يعني ملخصة مثلا يقول لك أرفع سعر العملات الأجنبية اللي هو بسموه تخفيض سعر الصرف، حرر الأسعار بتاعت الأسواق خليها تطلع لفوق، أرفع الدعم عشان برضو بترفع الأسعار، جمد الأجور، خصص القطاع العام وإلى آخره، بما يؤدي إلى كل رفع في الأسعار. دي سياسات النيوليبرالية التضخمية. لكن السودان طبعا عارف التضخم في الواقع قبل هذه السياسات في عام 1972، يعني أول ما بدأ انطلق التضخم بشكل بشع جدا جدا في بداية السبعينات إلى يومنا هذا، يعني جاء دعمتها كمان السياسات النيوليبرالية في أواخر السبعينات. فده التعريف، ارتفاع مستمر في الأسعار الفترة طويلة قصيرة دي ما مشكلة، المشكلة في انه الفترة الزمنية اللي تتواصل فيها الاسعار بتاعت السلع والخدمات في الارتفاع هي دي المقصودة.
1: طيب بالنظر للتقرير الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم في الشهر ده، ما هي قراءتك او تعليقك على هذا التقرير، وما هي اهم العوامل اللي ساهمت في ارتفاع مؤشر التضخم؟
2: أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعت الأسعار في الفترة دي ما بيهمني أكتر، قصدي مارس إبريل 26، ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا. يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دية، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 مستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. فده ما بيخلينا نفرح بالحكاية دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحس بالأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم، لأنه الأسعار قدامه ملموسة وليست سرعة ارتفاع. سرعة ارتفاع دي مصطلحات فنية يفهموها الاقتصاديين أكثر في شغلهم يعني. السبب العام بالنسبة للحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد انه الذهابة برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق بال زيادة عرض النقود، لانه الذهب ده اصلا ما بيشتريه اي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهابة ويشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الأسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلكة استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو التي يستهلكها غيره من المواطنين يعني. هو يعني المواطنين ما حيستهلكوا ذهب وما حيشتروا ذهب عشان يأكلوا يعني أو يشربوه أو يركبوها أو يطيروا بيها أو يمشي أو تعالجهم كمكنة ولا تعالج ولا حتقريهم في المدارس يجي تجيف الذهب كدي تجيف كدي تدرسون يعني معلش آسف يعني. فدي مشكلة كبيرة جدا عملية الذهب اللي بتحول بعض المواطنين إلى مستهلكين ضاغطين على الأسعار إلى أعلى. الخلاف ديل نتيجة لتدهور القوى الشرائية للعملة بسبب هذا التضخم أو بهذه الارتفاعات في الأسعار، تدهور سعر الصرف اللي بنلقاه لأنه زاد بسرعة رهيبة جدا إلى 4200-4300 للدولار جنيه سوداني، يعني ضخمة يعني. ده كان كلام أنا توقعته قبل في آخر السنة اللي فاتت بأنه سعر الصرف قد يصل إلى 5000 جنيه إذا استمرت الحكاية دي، ومتوقع طبعا إذا استمرت الأوضاع دي بالطريقة دي قد يصل إلى 10000 جنيه كما قال أحد القادة في الحكومة الحالية يعني. أما الأسباب الأخرى فهو طبعا ارتفاع أسعار الوقود عالميا وداخليا، أيضا رفع الدولار الجمركي بنسبة 5% على ما أظن خلال هذا العام، وأيضا مختلف الرسوم اللي صاحبت عودة اللاجئين والنازحين، ده خلاف الرسوم في الطرق، تكثيف العمليات العسكرية برضو دي برضو لها دور كبير في انه تضخ كمية هائلة من النقود في الاقتصاد، بالتأكيد تنعكس في تدهور في القوة الشرائية للجنيه السوداني وتنعكس في ارتفاعات الأسعار بالداخل، ارتفاع أسعار برضو رسوم التعليم رسوم الصحة الحاجات الزيدية كلها، وهسه طبعا واضحة جدا في أسعار الأضاحي اللي بيشتكي منها الناس دي، في ناس كثيرة جدا اللي يتخلوا منها. ده بالإضافة لطبعا محاولة المصارف في إنها تغطي الفجوة في سعر الصرف ما بينه وما بين السوق الموازي المهيمن الآن على التجارة الخارجية في السودان، أو على أسعار التجارة الخارجية في السودان. فهذه كلها لابد أن تنعكس في المستوى العام للأسعار وتزيد بسرعة كبيرة، خصوصا في هذا الشهر الذي طرد عليه هذه الزيادات الكبيرة في يعني في أسعار العامة، يعني أسعار السلع والخدمات الموجودة في السوق، يعني بغض النظر عن الاجتهادات أو القرارات العديدة التي تهدف إلى تخفيض الأسعار. وكما هو واضح من معدل التضخم ب 45% في أنه هذه القرارات لم تؤتي أكلها، وبالمستوى الذي يمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم اليومية.
1: دكتور وائل فهمي، وانت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزينك يعني تضع لنا زي روشتة علاجية تقترح فيها الحلول والمعالجات للحد من ظاهرة ارتفاع مؤشرات التضخم.
2: بالنسبة للحلول الممكنة، دي ما بتقدر تتحدد إلا لما تنتهي هذه الحرب المستمرة ويتم البدء فورا في إعادة إحياء النشاط الإنتاجي للمواطن. يعني إذا كان عايزين نبدأ الإعمار يبدأ بالنشاط الإنتاجي للمواطنين الموفر أو بيزيد من عرض السلع والخدمات بأسعار يعني تقوي من القوة الشرائية للمواطنين نفسهم، وتحد برضو من معدلات نمو الكتلة النقدية بتحويل، يعني عادة بعد ما تنتهي الحروب بيتم تحويل الأموال كانت مخصصة للمجهود الحربي للمجهود الإنتاجي للشعوب، فده شيء أساسي يعني. ودائما يتم الحد برضو عبر حد من الزيادة في الكتلة النقدية عبر التحسين الجذري في السياسات المالية والنقدية اللي موجودة اللا تضخمية، يعني يكون السياسات المالية والنقدية تكون لا تضخمية، وده بعكس السياسات السائدة حسة اللي هي في ظل السياسات النيوليبرالية التضخمية الموجودة حسة. يعني تاني حاجة القضاء على السوق الموازية المهيمنة على قرار تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية في التجارة الخارجية، برضو محاربة المضاربين والمهربين للسلع خصوصا في ظل تفشي الفساد المالي الموجود حاليا، بالإضافة إلى ضبط حركة أسعار الخدمات الأساسية على الأقل، يعني حتى يعني يستقر الاقتصاد على الأقل يعني. فمن غير المحتمل أن يتم على هذا المرض الاقتصادي أو الضريبي للمواطن وللممرض للاقتصاد، بقصد الضريبة هذه ضريبة التضخم الممرضة للأداء الاقتصادي العام سواء كان من جانب المستهلك أو من جانب المنتج.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم اللي ناقشنا فيها ارتفاع مؤشرات التضخم في السودان لهذا الشهر في أبريل، بصحبة ضيفنا الكريم الدكتور وائل فهمي الخبير الاقتصادي. إلى أن نواصل في حلقة قادمة من شاء الله، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: الأحباب المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمناكم بألف خير وعافية. حلقة مختلفة من دبنج راب وابتدى المشوار. يعد الراب مرآة بتحكس التنوع الثقافي والاجتماعي، ظهر كفن بيعبر عن المهمشين وتطور ليصبح مظلة واسعة بتستوعب مختلف الثقافات واللهجات والقضايا بفضل تنوع أساليبه. حلقة جديدة مع الرابر أحمد سراج الدين، مرحبا بك في دبنج راب.
1: أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا محبي ومستمعي دبنج راب، والتحية لجمهور دبنجا داخل وخارج السودان.
0: بداية كلمنا عنك وبداية مشوارك في الراب.
1: طيب، الاسم أحمد سراج الدين أحمد، بدايتي كانت زي أي زول مستمع راب، يعني أنا بسمع راب من بدري شديد، من زمن ناس جوطة، استفهام كونكشن، AOA، وناس علي جي اكس، والرابرز القدام ديل كلهم. كبداية بدأت 2020 شهر 5 بالضبط، والفترة دي كانت فترة كورونا، بعدها وقفت بسبب القراية ورجعت ووقفت، يعني الوقت ده كنت بكتب وبوقف بس ما بنزل في أي موقع من مواقع التواصل. فلحد ما سجلت أول تراك في 2022، ومنها جات الحرب، بدينا ونزحنا. بعد ذاك نزلت في التيك توك، يعني ممكن نقول كبداية كده نهاية 23 أنا بدأت نزلت في تيك توك، يا هو لسه مواصلين.
0: بتختلف المواضيع اللي بيناقشوها الرابر بصورة عامة، شنو المواضيع اللي بتركز فيها عشان تتناولها في أغانيك؟
1: والله ما تكلمت عن موضوع واحد، تكلمت عن مواضيع كثيرة، منها الحرب ومنها الثورة ومنها المخدرات، اتناولت مواضيع كثيرة، وأنا كزيزو شايف روحي في الراب بقدر أعبر من خلاله، يعني بكتب في الأوقات اللي أنا عايزة، وأنا متضايق بكتب، وأنا فرحان بكتب، والراب بقى وسيلة لإيصال الرسائل لفئات معينة، يعني الراب بقى يتسمع، الكبار بقى يسمعوه، بقوا الصغار بيسمعوه، بقوا يجيبوه في التلفزيون، في التيك توك بتلاقيه، في الشارع الراب بقى يتسمع، في البيوت. فزمان زمان لما تسمع راب زي العيب، يعني زي اللي عملت لك حاجة عيب، عرفتها. بس حاليا النسوان الكبار الصغار بقيت يعني عادي، في الحفلات بقي يشتغل الراب، في الركشات، في المواصلات بقيت سمع، في أي حتة، والشباب متحدين يعني.

0: ما اللي بصوت السماع جارو زي رانب أخوك هنا الصياد تماثل في الشوارع طفحت بأمجاد بغني من الراس وما بندق سيرنجات شغال تكفيل أقيام وقادة والزلم جاحات شغل التراك من أول مرة حتسمعنا عبرنا الحدود محدش فيهم وقف معنا محدش فيهم وقف معنا محدش فيهم وقف معنا.
1: وكيف تقييمك بصورة عامة للراب السوداني؟
2: طيب تقييمي للراب السوداني ممكن نقول فوق التقييم. الراب السوداني في السنين الفاتت كان مسيطر الحمد لله، الشباب مجتهدين ممتازين عشان يطلعوا السين السوداني بأحسن صورة، وشغالين على شغل سوداني. الشباب عايزين يسودنوا المزيكا من أي ناحية، من ناحية البيتات تكون بيتات سودانية، من ناحية الليركس، من أي ناحية يكون راب سوداني. يعني الواحد لما يسمع التراك ما يقول مثلا اللحن ده جاي من أمريكا ولا جاي من الغرب ولا جاي من الشمال ولا ده لحن مصري، مما يسمع الليركس مما يسمع البيت يعرف انه التراك ده تراك سوداني بحت.
1: وشنو هي التحديات اللي بتواجهك يعني من اختيار الكلمات لحد ما الأغنية تظهر للجمهور؟
2: طيب أنا التحديات اللي بتواجهني في الكلمات ممكن تكون في الفريستايل العشوائي، يعني مثلا بكتب فريستايل أي حاجة مع موضوع معين، هنا بكون صعب إنه تجيب كلمات قوية وقافية قوية وكده يعني. أما بكون سهل لما تتكلم عن موضوع معين، أنا اللي عايز أتكلم عن الموضوع الفلاني، أنت بتكون هنا أمورك تمام، حتكتب سريع، حتنجز، حيكون كله بالنسبة لك سهل. بس التحديات بتجيك لما تكتب الفريستايل. وعن نفسي أنا بحب الفريستايل لأنه كل ما يكون صعب، كل ما الحاجة تكون صعبة نهايتها بتكون حلوة.
1: شكرا جزيلا الرابر أحمد سراج الدين، سعيدين إنك كنت معانا ونتلاقى في مساحة مختلفة.
3: يما الأيام دي جرايح، يما خليكي معايا، يما العيون دي ضوايا، شايف شعرنا شايف في المراية.

دق مزيكا هاي ما حنك مغارز البيبي ماشي امشي اصله بقى مع فارق جاي خارب وشي ورافع فكلك البسرة ورش كتيرة بالمزكنا حجرة طرشك البيت سفضل لي اطرشك امه.

0: التعاضد والتراحم أساس المجتمع القوي، فالتراحم عاطفة نبيلة والتعاضد فعل ملموس، بيحمي المتحابين وبينشر المحبة. انتهى مشوار دبنج راب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026. مقتل 4 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديد راحة بشمال كردفان بعد ساعات من الهجوم الأول. هجوم جديد بمسيرة تتبع لقوات الدعم السريع على بحر مساء أمس بعد ساعات من هجوم مماثل على أمدرمان. مقتل 5 عسكريين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدلنج أمس الثلاثاء. الطيران الحربي يشن غارات جوية على مدينة الكرمك بالنيل الأزرق. حكومة تأسيس تدين تدمير كوبري أردمتا في غرب دارفور بغصف بمسيرة وتحذر من تأثير ذلك على نقل المساعدات. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء غصف كوبري أردمتا بغرب دارفور وكوبري آخر يربط بين الدلنج وكادوغلي. مسعد بولوس يجري مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي لمناقشة المسار السياسي الحاسم في السودان. مسعد بولوس يعقد اجتماع مع مسؤولين نرويجيين لبحث هدنة إنسانية في السودان. مجلس النواب الأمريكي يجيز مشروع قرار للنظر في تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. تعديلات في مشروع القرار الذي وافق عليه الكونغرس الأمريكي ليطالب بالتشكيك في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية في المؤسسات الدولية. اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة من القوة المشتركة في وادي الأنصاري بالبحر الأحمر ونظارة البشاريين ترفض أي وجود مسلح في مناطقها. التحالف الثوري لشرق السودان يدين استمرار اعتقال الشاب علي إدريس بواسطة الأجهزة الأمنية لأكثر من أسبوع. 12 من الضحايا يتقدمون بشكوى ضد أعضاء في قوات الدعم السريع بنيروبي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. التوقيع على ميثاق السلم الاجتماعي بجنوب دارفور في نيالة بتنسيق من المبادرة السودانية للتماسك الاجتماعي. تحالف صمود يعلن تمسكه بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما عن العملية السياسية. تحالف صمود يبدي قلقه من تزايد مؤشرات تعميق الانقسام الإداري والاجتماعي والسياسي في البلاد. انقطاع الإمداد المائي عن جميع أحياء المدينة بالأبيض وسعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000 جنيه. ارتفاع كبير في أسعار السلع بمدينة عطبر اليوم وسعر شوال السكر يبلغ 200,000 جنيه. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم رغم نفي وزير الطاقة للأزمة. وزير التعليم العالي يلزم الجامعات باستمرار الطلاب المنقطعين عن الدراسة بسبب الحرب التي قبلوا بها. بعثة الأمم المتحدة بليبيا تنفي انتقال مكتب مفوضية اللاجئين الأممية إلى مقر البعثة بطرابلس. السودان يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم استعادة خدمات تشخيص وعلاج الأورام بالمراكز الحكومية المتأثرة بالحرب. وزير الموارد البشرية يقول إن نسبة الفقر وسط السودانيين داخل وخارج البلاد ارتفعت إلى 73%. الغرفة القومية للمستوردين ارتفاع سعر الدولار أكد فشل قرار حظر السلع. البنجوس يدعو البني هلبة والسلامات لإيقاف اللايفاتية ويحملهم مسؤولية تضخيم الصراع. رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم يلتقي البرهان ويعلن أن الفترة القادمة ستشهد إعادة تأهيل 6 استادات. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الخميس 11 يونيو للعام 2026، ويشتمل البرنامج على نشرة للأخبار وبرامج أخرى متنوعة، إلا أننا نبدأ البرنامج بنشرة للأخبار وهذه عناوينها. مقتل 23 مدنيا وإصابة 19 آخرين في سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على الأبيض، ومقتل شخص واحد في هجوم بمسيرة. مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور، وحريق يدمر 96 منزلا بقرية قوس طويل في شمال دارفور ويترك عشرات الأسر في العراء. انطلاق اجتماعات مجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين المقبل، ويونيسيف تدعو لضمان أداء الطلاب السودانيين الامتحانات الوطنية أينما كانوا. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 5000 جنيه، وأزمة حادة في مياه الشرب في الأبيض، وارتفاع كبير في أسعار السلع. من العناوين إلى التفاصيل من راديو دبنجة. قتل 23 مدنيا وأصيب 19 آخرون في سلسلة من الضربات بطائرات مسيرة طالت أحياء سكنية وتجمعات مدنية في مدينة الأبيض مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن إحدى الهجمات أدت إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين، تلا ذلك استهداف تجمع في مقابر دليل أثناء تشييع الضحايا، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 7 آخرين، بجانب مقتل 13 في استهداف منازل بعدد من الأحياء. وفي هجوم منفصل فجر الخميس قتل شخص واحد في هجوم استهدف شاحنة محملة بمواد غذائية عند المدخل الجنوبي للمدينة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: وصل أكثر من 16 مدني قتيل إلى مستشفى الأبيض و10 جرحى باستهداف مسيرة تتبع لقوات الدعم السريع. في بعض مواطنين يشيعون جنازة إلى مغادر دليل تم استهدافهم أيضا بمسيرة.
0: قتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف شاحنة في مدينة الدلنج أمس الأربعاء. وقالت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة إن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: تدين شبكة أطباء السودان القصف الممنهج للدعم السريع للأعيان المدنية بمدينة الأبيض، والذي استمر لأكثر من أسبوع بصورة متكررة، وتؤكد بأن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.
0: أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026 المقدم من وزير العدل. من جانبه قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي في تدوينه على فيسبوك إن مجلس الوزراء أجاز القانون بعد أن ظل حبيس الأدراج لأربعة سنوات. وأضاف وزير الثقافة والإعلام خالد العسر في هذا الخصوص:
3: العنوان الأبرز في هذه الجلسة اليوم هو قرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026. بالتأكيد هذا هو العنوان الأبرز، لأن هذا القانون كان مصدر نقاش وتداول منذ سنوات طويلة، ولكن بحمد الله تمت إجازته اليوم.
0: تنطلق الاثنين المقبل أعمال الدورة العادية رقم 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتستمر الدورة من 15 يونيو إلى 7 يوليو 2026. ومن المقرر

0: مستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقريرها يوم الاثنين المقبل أمام المجلس. اشتبكت مجموعة مسلحة مساندة للقوات المسلحة مع قوى من مكافحة المخدرات ببورسودان أمس، ما أدى إلى إصابة شرطي واحد. وقال شهود عيان إن قوى مسلحة اقتحمت مستشفى فلامينغو وأخذت أحد أفرادها المحتجزين بالمستشفى وأطلقت النار، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة. وكانت الشرطة قد ضبطت شخصين بحوزتهما مواد مخدرة ونقلت أحدهما إلى حراسات الشرطة والآخر إلى مستشفى فلامينغو. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر إن مدينة النهود تتعرض لعمليات نهب وتدمير واسعة على يد قوات الدعم السريع، مشيرة إلى تجريد منازل المواطنين من الأبواب والنوافذ وأجزاء من البنية الأساسية ونقلها خارج المدينة. وناشدت الغرفة في بيان القوات المسلحة السودانية الإسراع بالتدخل لحماية المدنيين. أعلن مسؤولون بولاية جنوب دارفور إن الشراكة بين هيئة مياه الولاية ومشروع المياه وإصحاح البيئة ومنظمات دولية أسفرت عن تنفيذ 27 بئرا جديدة بمدينة نيالا تعمل بالطاقة الشمسية. وتوقع رئيس الإدارة المدنية بالولاية يوسف إدريس أن تسهم في رفع تغطية خدمات المياه بمدينة نيالا إلى نحو 70% خلال الفترة المقبلة. وأضاف إدريس في هذا الخصوص:
1: أنا أفتكر دي من أكبر الشراكات في المشروعات الطارئة في ولاية جنوب دارفور. هذه الشراكة أفضت إلى العدد 27 بير، وبإذن الله الإنتاج بتاع الآبار كله 27 حيدخل معانا دائرة الإنتاج في خلال شهر.
0: من جانبه قال مدير هيئة مياه ولاية جنوب دارفور عصام حسابو إن محطة كرري دخلت الخدمة بالفعل بثلاث آبار تعمل بالطاقة الشمسية، بينما يجري العمل في محطة كندوة التي تضم 7 آبار ومحطة طنطباية التي تضم 3 آبار، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها نحو 70%. وأضاف حسابو في هذا الخصوص:
2: الآن الحمد لله بها 3 آبار تعمل بالطاقة الشمسية وترمب طاردة 37 KVA داخل الخدمة. فنحن مستبشرين خيرا، ومن طريقنا ده نحن يعني ذاهبين إلى محطة كندوة. محطة كندوة بها 7 آبار أيضا بتمويل من منظمة اليونيسيف، والأمل جاري فيها الآن. أيضا محطة طنطباية بها 3 آبار بتمويل من اليونيسيف والأمل جاري فيها، قطع الشوط تقريبا 70%.
0: أكدت منظمة اليونيسيف ضرورة تمكين الطلاب السودانيين من أداء الامتحانات الوطنية بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وذلك صونا لحقهم الأساسي في التعليم وحفاظا على آفاقهم المستقبلية. وقالت إتليفا كاديلي المديرة الإقليمية لليونيسيف في شرق وجنوب أفريقيا إن أداء امتحان وطني موحد يعد فرصة طال انتظارها لمئات آلاف الطلاب الذين تعطلت مسيرتهم التعليمية لسنوات ولم يتمكنوا من أداء الامتحانات بسبب النزاع. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس أن الامتحانات تسير بصورة طيبة حتى يومها الرابع، وأوضح في مؤتمر صحفي أنهم سيبدأون أعمال الكنترول الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن نحو 10,000 طالب يجلسون للامتحانات في 7 ولايات. وأضاف حافظ في هذا الخصوص:
3: وإحنا حتى هذه اللحظة كل المعلومات والتقارير بتصل إلينا، كل الأمور تمشي بصورة طيبة، وضع مستقر آمن تماما، والحمد لله إحنا يعني الآن من الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ طوال مباشرة في إجراءات عمليات الكنترول وغيرها من هذه العمليات.
0: من جهة أخرى، تفقد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس سير أعمال كنترول الشهادة السودانية، مشيدا بجهود الكوادر التعليمية ودورها في تعزيز مصداقية الشهادة السودانية. وأكد التزام الحكومة بمعالجة التحديات التي تواجه المعلمين ودعم مراحل الكنترول حتى إعلان النتائج. كشفت الأمم المتحدة عن استقبال دولة تشاد لأكثر من 900,000 لاجئ سوداني منذ أبريل 2023، وحذرت مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا مارثا بوبي في إحاطة أمام مجلس الأمن من أن التوغلات العابرة للحدود والهجمات بالطائرات المسيرة على المواقع العسكرية التشادية قد تزيد من إضفاء الطابع الإقليمي على النزاع في السودان. أدى حريق اندلع في قرية قوسطويل بولاية شمال دارفور إلى تدمير 96 منزلا بشكل كامل، ما أسفر عن تشريد عشرات الأسر وتر

0: وفقها في العراء وسط ظروف إنسانية صعبة ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية. وقال أحد سكان القرية إن الحريق قضى على كل ممتلكات المواطنين، وأضاف أن المتضررين يواجهون أوضاعا قاسية في ظل انعدام الغذاء ومياه الشرب ووسائل الإيواء وارتفاع درجات الحرارة. وأضافت متضررة من الحريق في هذا الخصوص:
1: جهلتنا اتحرق، محيونين قاعدين في السخانة، وأبنائنا محيونين قاعدين برا في ظل الشجر، ميتنا بعيد اللي نمشي نشرب فيه اللي دم العيون، تعبانين ما عندنا الدل ولا عندنا فرشات ولا عندنا خيم عشان نقود فوق، أبنائنا قاعدين برا في السخانة.
0: ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 5000 جنيه بزيادة قدرها 600 جنيه خلال يوم واحد. وبحث اجتماع حكومي برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر أمس تداعيات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وأصدر الاجتماع جملة من التوجيهات والقرارات لكل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والنفط وبنك السودان المركزي، والتي استهدفت في مجملها ضبط واستقرار سعر الصرف ودعم استقرار الأسواق وتحسين الأداء العام للاقتصاد القومي. أكد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عبد القادر عبد الله إن 71% من أطفال السودان في حالة خطر كبير جراء الحرب التي تشهدها البلاد، وأوضح أن الخطر يتراوح ما بين عمالة الأطفال بنسبة 14% وتجنيد الأطفال بنسبة 10% وفاقد الرعاية الوالدية بنسبة 2%، بجانب الفاقد التربوي الذي يمثل الجانب الأخطر في منظومة التماسك الأسري ويحتاج إلى دفعة قوية وإعادة نظر. شكا خريجو كلية علوم المختبرات في جامعة الخرطوم من توقف استخراج شهادات التفاصيل الأكاديمية منذ اندلاع الحرب. وقال محمد ماهر بابكر، وهو أحد خريجي الكلية من الدفعة 35 لراديو دبنجا، إن جميع الدفعات القديمة والحديثة تضررت جراء التوقف، ما أدى إلى استحالة ممارسة المهنة محليا ودوليا لعدم استيفاء متطلبات التسجيل المهني والتعطيل الالتحاق ببرامج الدراسات العليا. وطالب الخريجون ببدء استخراج شهادة التفاصيل لكافة الدفعات في مدة لا تتجاوز 14 يوما. وأضاف ماهر في هذا الخصوص:
2: لقد استنفدت الكلية وإدارة الجامعة كل الإمكانيات والحل المطروح سابقا، ولا بد من أن تطرح القضية على مستوى أعلى وإشراك المؤسسات المختلفة في الدولة التي من شأنها أن تهتم بالقضية من وزارة التعليم العالي.
0: تشهد مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان هذه الأيام أزمة مياه حادة بسبب انقطاع الإمداد المائي من جميع أحياء المدينة نتيجة خروج المصادر الشمالية للمياه من الخدمة منذ اندلاع الحرب 15 أبريل، وكذلك خروج المصادر الجنوبية للمياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي من المدينة. ويتراوح سعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000. كما تشهد المدينة ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والمواد الغذائية بسبب فرض الضرائب على التجار وارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني، حيث بلغ سعر جوال السكر سعة 50 كيلو جرام 230 ألف جنيه بعد أن كان 192 ألف، وجوال الدقيق سنة 25 كيلو جرام إلى 65 ألف. حذر مفوض العون الإنساني السابق بولاية الخرطوم مصطفى آدم من الآثار السلبية المترتبة على تدمير جسر أردمتا بولاية غرب دارفور، وقال لراديو دبنجا إن تدمير الجسر في هذا التوقيت ومع اقتراب موسم الخريف قد يؤدي إلى صعوبات كبيرة في نقل المساعدات الإنسانية والأدوية إلى المناطق المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: يعني دمار الكوبري بالتأكيد يعني في الفترة دي بالذات في فترة الخريف حتكون عنده آثار كبيرة جدا في إطار نقل المساعدات الإنسانية والأدوية، وكذلك عزل المجتمعات المحلية يعني بعضها البعض في إطار التواصل، لأنه الكوبري والخريف حتكون في سيول في أمطار كبيرة جدا وحتكون آثار كارثية.
0: رحبت الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة بالبيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين، واعتبرته خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح. وأكد محمد عثمان الناطق باسم الجبهة في حديث لراديو دبنجا على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات، وأضاف في هذا الخصوص:
4: البيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين يمثل في تقديري خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح الذي ينتظره الشارع السوداني منذ أمد. إن التأكيد الصريح على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات ليس مجرد مواقف سياسية.
0: بحث وفد من حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور والمؤتمر الشعبي بقيادة دكتور علي الحاج في اجتماعات أديس أبابا إعلان المبادئ ومذكرة القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب في اجتماعي نيروبي الأول والثاني. وأكد وفد المؤتمر الشعبي توافقه مع معظم ما ورد في إعلان المبادئ وتحفظه على بعضها، واتفق الطرفان على استمرار الحوار حول القضايا محل الخلاف. الخبر الأخير في هذه النشرة: تعهد وزير الطاقة المعتصم إبراهيم أحمد بتوفير الوقود للقطاع الزراعي وتخصيص الكميات التي يحتاجها الموسم الزراعي بولاية القضارف. من جهة أخرى، ناقش اجتماع حكومي بولاية القضارف خارطة الطريق لتسريع مشروع الحل الجذري لمياه الولاية، وأكد على الاستئناف الفوري للعمل ورفع وتيرة الإنجاز للتعويض فترة التوقف. هكذا مستمعين الأفاضل قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو دبنجا، إلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة. هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 11 من شهر 6 لسنة 2026، وتتابعون فيها:
7: استخدام الاختصاص الدولي في القضية المرفوعة ضد أشخاص بيشتبه في أنهم ينتموا إلى الدعم السريع. الدعوة دي مقدمة من المبادرة القانونية الدولية بالتعاون مع المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ومكتب محاماة مرموق في دولة كينيا.
8: وزير العدل قدم تنويراً حول مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026، أيضاً تناول بالشرح الوافي بنود هذا القانون ومشروع القانون نفسه. رئيس الوزراء أشار إلى ضرورة تزكية روح الوحدة الوطنية والاندماج المجتمعي بين كافة مكونات أبناء الشعب السوداني.
9: نتقدم بالشكر الجزيل لأخواننا في هيئة مياه ولاية جنوب دارفور وأخواننا في مشروع المياه وإصحاح البيئة ويست على الشراكة الذكية بين مشروع المياه وهيئة مياه ولاية جنوب دارفور في تنفيذ عدد 27 بير بمدينة نيالا.
10: عودة المنحنى الوبائي وظهور الحزبة في شمال وشرق دارفور، خصوصا في معسكرات طويلة وتقدس النازحين وخاصة الأطفال وكبار السن والنساء وأصحاب الأمراض المزمنة.
11: نعاني نحن خريجين كلية علوم المختبرات الطبية بجامعة الخرطوم بمختلف الدفع الحديثة والقديمة من مشكلة تخص استخراج شهادة التفاصيل التي تعد من مهام إدارة الكلية.
6: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا بالشكوى التي قدمتها يوم أمس الأربعاء 10 من شهر 6 الجاري منظمات حقوقية في كينيا، وتعتبر أول شكوى جنائية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، وذلك ضد عناصر يشتبه بأنها تتبع للدعم السريع. وقالت منظمة العمل القانوني العالمية والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة أن الشكوى قدمت إلى مدير النيابة العامة الكينية، مطالبين فيها بالتحقيق مع 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بارتكاب انتهاكات جسيمة في الخرطوم ومحيطها بين عامي 2023 و2025. مزيد من التفاصيل حول هذه الشكوى مع الأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة.
7: أهلا ومرحبا أستاذ الصادق، وأهلا براديو دبنجا، وأهلا بكل مستمعي ومتابعي راديو دبنجا. شكرا جزيلا على سؤالك حول الدعوة بتاعت التغاضي الاستراتيجي واستخدام الاختصاص الدولي في القضية المرفوعة ضد أشخاص بيشتبه في أنهم ينتموا إلى الدعم السريع. وطبعا الدعوة دي مقدمة من المبادرة القانونية الدولية بالتعاون مع المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ومكتب محاماة مرموق في دولة كينيا، ودي مقدمة من عدد 12 من الضحايا اللي تم ارتكاب انتهاكات واسعة جدا جدا في مواجهتهم خلال احتجازهم في معسكرات اعتقال مختلفة في الخرطوم والمناطق الحوالينا، في سوبا المنطقة بتاعت المدينة الرياضية وفي مناطق تانية. وخلال الاحتجاز تم تعرضهم لعدد من أنواع الانتهاكات، يعني تبدأ من الاعتقال غير المشروع والتعسف بمعزل عن العالم، التعذيب بأشكاله المختلفة، الاغتصاب والإجبار على اغتصاب آخرين. ودي هي تحديدا تم تقديمها لأنه الاختصاص الموجود في داخل السودان ما بيسمح بأنه تكون في فرص بتاعة عدالة بالنسبة للضحايا، ودي ببساطة لأنه النظام القضائي السوداني غير راقب وغير قادر على تطبيق العدالة، ودي لأسباب كثيرة جدا جدا، يعني منها أنه القوانين في حد ذاتها فيها نوع من أنواع الحصانات، يعني حتى بالنسبة للأشخاص اللي ممكن يتبعوا لقوات الدعم السريع بموجب قانون الدعم السريع لسنة 2013 ما بيتم محاكمة أي شخص منهم إلا بعد أخذ الإذن اللازم من رئيس الهيئة، وناهيك بعد كده عن الرغبة والإرادة السياسية حتى في الجهات، يعني سواء كان الدعم السريع ولا أي جهات تانية مثلا موجودة في إطار السلطة التأسيسية ما يكون عندها الرغبة الحقيقية في تقديم الأشخاص للعدالة. وبنفس المستوى برضو حتى على مستوى الخرطوم على مستوى السودان، يعني برضو المسألة بتاعت الإفلات من العقاب دي لسه ما زالت سارية، وبرضو ما عندهم حتى القدرة على إنه مثلا يحاكموا أفراد يتبعوا للدعم السريع من خلال الاختصاص السوداني سواء كان مثلا في الخرطوم اللي في بورسودان اللي في أي منطقة بتاعت اختصاص تانية. صحيح إنه حسب سؤالك إنه في آليات تانية بتاعت التغاضي الدولية، لكن تم تجربة الآليات الثانية بتاعت العدالة الدولية دي، يعني من ضمنها المحكمة الجنائية الدولية، وأنا حاليا يعني موجود في المحكمة الجنائية الدولية من يوم الاثنين في هذا الأسبوع، وبكون موجود لغاية يوم 12 الجمعة، والجمعة 12 تحديدا هو بنناقش فيها القضية بتاعت السودان في المحكمة الجنائية الدولية، وبجد يعني أخذ الزمن أطول مما يجب، يعني أخذت 20 سنة ولغاية الوقت الضحايا ما قادرين يصلوا مثلا لأي صيغة بتاعت عدالة ولا جبر ضرر ولا حتى مثلا محاكمة الجناة. وبرضه في آليات إقليمية تانية موجودة، لكن ده ما بيعني انه بعد ذاك الناس تستسلم مثلا للاحباط في انه ما في اي منفس للعداله حتى على المستوى الدولي او حتى المستويات الاقليميه، لانه برضه في حاجه اسمها الاختصاص العالمي، واللي هي بعد ذاك بتكون ملزمه بموجب الدول اللي بيكون فيها اشخاص مشتبه بانهم ارتكبوا جرائم دوليه او مثلا جرائم ضد القانون الدولي، فبيكون من حق بيكون ملزما على الدوله في انها تقوم تحاكم الاشخاص دي. يعني وبالتالي يعني احنا قمنا بالتجربه دي في الدوله بتاعت كينيا، لانه في عدد من المتهمين اللي بيشتبه في انهم ارتكبوا هذه الجرائم موجودين في دوله كينيا، وبالتالي قدمنا الدعوه دي في كينيا. بالنسبه لسؤالك حول مدى نجاح القضيه والعدم نجاحها، ده في النهايه بتوقف بعد ذلك برضو على مدى التزام كينيا بقواعد القانون الدولي ومدى التزام كينيا بتعهداتها بموجب ميثاق الامم المتحده وبموجب المواثيق الثانيه اللي بتلزمها بانها تحاكم اي شخص مشتبه في انه ارتكب جرائم حرب ولا جرائم ضد الانسانيه ولا جرائم بتاعه اباده جماعيه. فده هسي يكون سابق لاوانه، هسي الدعوه تقدمت في يوم 9 يونيو اللي هو في يوم 3/9 يونيو، وهسا احنا بعد كده منتظرين من السلطات الكينية في انه تشرع في الاجراءات، وبعد ذلك بكل حدث حديث. لكن الاختصاص الدولي ده بيكون متاح مثلا في كل الدول اللي فيها احترام لسيادة القانون، وتم تجربة قبل كده في اوروبا، تم تجربة في السويد في عدد مثلا من الجنسيات غير الجنسيات السودانية، لكن تم تجربة بفعالية، تم تجربة في بريطانيا، وتم تجربة في دول تانية متقدمة نسبيا يعني. فدي ممكن تكون أول تجربة مثلا لدول أفريقية في إنه مثلا تمارس الاختصاص العالمي. فكينيا هنا بعد ذلك يا إما هي تنجح أو تفشل في هذا الاختبار يعني. لو قدرت تخترق وتعمل صبغة دولية في إنه دولة أفريقية قدرت تطبق الاختصاص العالمي للمحاكمات الجنائية، فتكون دي أول صابغة في تاريخ العدالة على مستوى الإقليم الأفريقي. شكرا جزيلا يا أستاذ الصادق.
6: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أجاز مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري يوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لسنة 2026، والذي قدمه وزير العدل عبد الله محمد دروف، حيث رحب حاكم إقليم دارفور مني أركوم الناوي بإجازة مشروع القانون واعتبره إنجازا مهما طال انتظاره. لمزيد من التفاصيل حول هذا المشروع نسمع للحديث الذي أدلى به وزير الإعلام خالد العيسر.
8: وزير العدل قدم تنويرا حول مشروع قانون نظام الحكم الاتحاد الإقليمي لدارفور لعام 2026، أيضا تناول بالشرح الوافي بنود هذا القانون ومشروع القانون نفسه. رئيس الوزراء أشار إلى ضرورة تزكية روح الوحدة الوطنية والاندماج المجتمعي بين كافة مكونات أبناء الشعب السوداني والأقاليم السودانية، مؤكدا أن إقليم دارفور يمثل جزء عزيز من هذا الوطن، وأن الإرادة الوطنية جميعها تصطف خلف حول كيفية استعادة هذا الإقليم إلى حضن الوطن من جديد من خلال دعم القوات المسلحة السودانية والشعب السوداني في حربه ضد الميليشيات. رئيس الوزراء أيضا أشار إلى ضرورة تزكية روح الوحدة والاندماج بين كافة المكونات القبلية في هذه الأقاليم، وأيضا أكد على وقوفه مع كل المكونات المجتمعية في الولايات التي ما زالت تنتشر فيها بعض العصابات والميليشيات. وزير المالية أثنى بدوره على القانون، قانون مشروع نظام الحكم الإقليمي لدارفور، وأكد ضرورة إجازته. وزير الحكم الاتحادي طالب بإجازة القانون أيضا، وتم نقاش مع من عدد من الوزراء، انتهى بنقاش مع حاكم إقليم دارفور الذي أثنى على مجلس الوزراء وأشاد بخطوة وزارة العدل ومجلس الوزراء أنه استطاع أن يقدم هذا المشروع بهذا التماسك بعد سنوات طويلة من طرحه كمشروع قانون. العنوان الأبرز في هذه الجلسة اليوم هو قرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026. بالتأكيد هذا هو العنوان الأبرز، لأن هذا القانون كان مصدر نقاش وتداول منذ سنوات طويلة، ولكن بحمد الله تم إجازته اليوم. وهذا يدفعني للقول بأن حكومة الأمل كما أسلفنا في مرات سابقة تعمل على نظام نهضوي متماسك، تبني قوانين وتشريعات جديدة وتحارب الفساد وتزعى لمحاربة المخدرات والتهريب وما إلى ذلك من قضايا جوهرية وموضوعية. وهذا أبرز دلالات اليوم تجلت في إجازة هذا القانون، قانون نظام الحكم الإقليمي دارفور لعام 2026.
6: مرحبا مستمعنا الكرام، ما زلنا في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور اكتمال دخول 27 بئر تعمل بالطاقة الشمسية إلى الخدمة بمدينة نيالة خلال الشهر المقبل، وذلك في إطار جهود معالجة أزمة المياه وتحسين الإمداد المائي، حيث قال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس في تصريحات صحفية أن المشروعات الجديدة ستسهم في تغطية نحو 70% من احتياجات المدينة من المياه. لمزيد من التفاصيل نستمع لبعض من تصريح رئيس الإدارة المدنية الصحفي.
9: نتقدم بالشكر الجزيل لأخواننا في هيئة مياه ولاية جنوب دارفور وأخواننا في مشروع المياه وإصحاح البيئة ويست على المساهمات الكبيرة وعلى الشراكة الذكية بين مشروع المياه وهيئة مياه ولاية جنوب دارفور في تنفيذ عدد 27 بير بمدينة نيالا. 27 بير دي بننفذها مجموعة من المنظمات اللي هي منظمة اليونيسيف ومنظمة ألايت والصليب الأحمر والورلد فيجن. أنا أفتكر دي من أكبر الشراكات في المشروعات الطارئة في ولاية جنوب دارفور. هذه الشراكة أفضت إلى العدد 27 بير، وبإذن الله الإنتاج بتاع الآبار كله 27 حيدخل معانا دائرة الإنتاج في خلال شهر. نحن والله شاكرين ومقدرين لهذا الجهد الكبير. ومجمل العمل في الهيئة في داخل مدينة نيالة ممكن خلال الشهر إنه يغطي بنسبة 70%. هذه المشروعات هي بالطاقة الشمسية، لأنه معظم الشراكات تمت في إطار الطاقة الشمسية لتقليل التكلفة. وحقيقة هذه المياه ما حتتدفق يوميا، يعني بعد كل يومين حتى بعد ذاك الموية تمشي للحي المعني حسب الجدول ده، لأنه الطاقة الشمسية مربوطة بالظروف الطبيعية. إذا حصل أي غيوم أو كده اللي هي ما حيكون في في في في في طاقة كهربائية. مسبقا كان بنتعامل بالديزل، وفي الديزل البوابير بتكون شغالة 24 ساعة، وبالتالي الخدمة كانت بتكون يوميا. الآن بيكون شغالة الخدمة 8 ساعات نسبة للظروف الطبيعية. نحن بنوعد مواطني ولاية جنوب دارفور بإذن الله سبحانه وتعالى في خلال الشهر إن موضوع الموية يتحلى بنسبة عالية في معظم الأحياء بنسبة 70%. برضو شكرنا لأخواننا في ويست، عندهم مساهمات خارج الولاية، يعني في آبار في برام، وفي آبار في كتيلة، وفي 16 مدخة اللي هو جزء منها في نيال الشمال وجزء في نيال الجنوب وجزء في عد الفرسان وفي كاس وفي نتيجة. أمر الموية بصورة عامة الأمور ماشي فيه بشكل ممتاز، وبإذن الله بنهاية عام 2026 إنه ما حيكون عندنا إشكال في الموية في مدينة نيالة. ولكن بنناشد أخواننا المواطنين أولا بالتبليغ بالخطوط اللي حصل فيها تكسير وتخريب، عشان برضو الموية ما تتهدر لنا ساكن موية ماشي في الشوارع وكده، بجانب إنه حتى إنه الناس يشربوا موية بالمجان. الآن 2026 وده لغاية شهر 6 ما في أي مساهمات من المواطنين في مجال المياه. شكرنا وتقديرنا لكل أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء لجنة الأمن وأخواننا في الإعلام على هذا الجهد الكبير. يعني إحنا الآن بنتكلم عن 27 محطة جديدة، يعني 27 محطة جديدة ما حاجة صغيرة، يعني حتكون مساهمتها في المدينة مساهمة كبيرة، حتغير جزء كبير من الأشياء الموجودة في المدينة بإذن الله في مجال الموية. ونبشر مواطنينا بإذن الله الأمور حتمشي كويسة في مجال الموية. بنهاية 2026 نطلع أكثر من 90%، والمتبقي ل 2027 بإذن الله سبحانه وتعالى. شاكرين ومقدرين لكل المنظمات الساهمت معنا في هذا المشروع الكبير والاستجابتهم لعمل الطوارئ في زلزل فرحب.
6: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان من تصاعد مقلق في معدلات الإصابة بالأمراض الوبائية في عدد من ولايات السودان، مؤكدة تسجيل مئات الإصابات بحمى الضنك والحصبة والملاريا والسل وسط تدهور الخدمات الصحية وانعدام حملات التطعيم وتردي الأوضاع البيئية. مزيد من التفاصيل حول هذا التقرير مع عضو اللجنة وأخصائية الباطنية والأوبئة الدكتورة أديبة إبراهيم السيد.
10: عودة المنحنى الوبائي وظهور الحصبة في شمال وشرق دارفور، خصوصا في معسكرات طويلة وتقدس النازحين، وخاصة الأطفال وكبار السن والنساء وأصحاب الأمراض المزمنة. من تفاقم الوضع الصحي وانهيار وفي الحقل الصحي وعدم ساحة البيئة وعدم وجود التدعيم كعنصر بغاية الأطفال بضعف المجاعة وسوء التغذية، كل ده أدى لانتشار هذه الأمراض، وخصوصا ضعف المناعة عند الأطفال. انتشرت الحصبة بصورة كثيفة، عندنا رصدت حالات 367 حالة بمعسكر طويلة و 223 حالة في شمال دارفور. هناك حالات من وفاة الأطفال بصورة كبيرة، رصدنا زي 75 حالة وفاة، ده وبكون أكثر طبعا، لكن ده ما رصد. فوضع النازحين في الأماكن دي وضع يعني سيء لتكدسهم، يعني وضع منهار وعدم وجود رعاية صحية، وخصوصا المجاعة وضعف مناعة الأطفال أدى لانتشار هذه البيئة وفتك بالأطفال وكبار السن زي ما قلنا، وزيادة هذه الأوبئة أدى انتشار الأوبئة. كما برضو يعني عندنا السعال الديكي متفشي برضو في شمال وسط دارفور، تزاد العدد لحوالي 176 حالة دي من حالات الحصبة و24 حالة للسعال الديكي، وكل الحياة دي طبعا لعدم وجود الرعاية الصحية والفاكسينيشن والتطعيم وعدم رعاية الأمهات والإمومة والطفولة، دي حاجة مهمة جدا، يعني الاهتمام لازم يكون بالصحة الإنجابية. عندنا برضو في المعسكرات النزوح اللي هي بطويلة، وبرضو معسكرات النزوح بشمال كردفان تفشي كبير لمرض السل اللي هو في رصد حوالي 145 حالة وموت طفلين في المعسكرات في شمال كردفان. في اللوبيس هناك في 67 حالة، ودي ناتج من المجاعة وسوء التغذية قلنا والتكدس في دور الإيواء وعدم وجود الرعاية الصحية، عدم وجود المياه الصالحة للشرب، وعدم ضعف المناعة بيؤدي لانتشار هذه الأوبئة. هنالك برضو يعني تفشي خصوصا لأنه هنالك في هذه المعسكرات في أطفال وفي كبار سن وفي أصحاب أمراض مزمنة ومرضعات وحوامل بيعيشوا في ظروف بيئية سيئة وندرة في المياه والغذاء. تأكدنا فعلا أنه ما زالت هذه الأمراض في تزايد وفي تفشي ما لم يعمل على إصحاح البيئة وإنعاش الوضع الاقتصادي بالنسبة لهذه المعسكرات. كما أنه برضو في انتشار الحمى الدنك في الريف الشمالي، ظهر في السراب وغيره، وده برضو رصد حوالي 112 حالة بينها 50 حالة في وبيض، رصد منا 112 حالة، وفي الريف في الريف الشمال فيها 50 حالة في السراب و25 حالة في شيخ الطيب و27 حالة بجزيرة سلان، ودي كل الريف الشمال ده برضو لعدم توفر المياه الصحية ونقص كبير في الأدوية وفي الدريبات وفي الكوادر الصحية القائمة عليه. بنناشد الوزارة وبنناشد العاملين بالمنظمات الدولية اهتمام بالمشافة والمراكز الطبية في الريف الشمالي. حالات الوفاة لحد الآن 4 من كبار السن و3 من الأصفار في أعمار مختلفة.
6: وختاما مستمعنا الكرام، قال خريجي كلية علوم المختبر بجامعة الخرطوم من كل الدفع أنهم تضرروا بسبب التوقف عن استخراج شهادة التفاصيل الأكاديمية منذ اندلاع الحرب، حيث أشاروا إلى أن ذلك حرمهم من مزاولة المهنة وعطل الخريجين من الالتحاق بالدراسات العليا. مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر مع محمد ماهر بابكر من خريجي كلية المختبرات الطبية بجامعة الخليه.
12: نعاني نحن خريجين كلية علوم المختبرات الطبية بجامعة الخرطوم بمختلف الدفع الحديثة والقديمة من مشكلة تخص استخراج شهادة التفاصيل التي تعد من مهام إدارة الكلية، ونعاني نحن الأمرين من هذه المعضلة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 وإلى تاريخ اللحظة من العام 2026. وكانت خلال هذه الأربع سنوات العديد من المحاولات كانت بالتنسيق مع الرابطة، رابطة الطلاب كلية علوم المختبرات ولجنة الخريجين، بالتنسيق سواء مع الرابطة في طرح الحلول والتنفيذ لحل مشكلة استخراج الشهادة. وتعاقبت في إدارة الكلية إدارتين حيث طرأ في التغيير في العمادة، وكانت هنالك جهود مع الإدارة السابقة وجهود حاليا مع الإدارة الحالية مبذولة لتذليل العقبات. وكان دائما ما يكون المبادرة من الخريجين نحو ما هي الحلول الممكنة، وكذلك في الوصول لمباني الكلية وتحديد الأضرار وما العوائق وبالتنسيق مع إدارة الكلية. تلك المحاولات للأسف ما في نتائج واضحة رغم كل هذا الزمن المهدر، مما دفع محاولة الخريجين والرابطة لطرح القضية في مكاتب إدارة الجامعة متمثلة في أمين الشؤون العلمية بالأخص، وبحث ما الأسباب وكيف الوصول لاستخراج الشهادة اللي هي شهادة التفاصيل. كانت الإفادة من إدارة الجامعة بأن استخراج شهادة التفاصيل هي شأن كليات الجامعة وهي عملية تنفيذية تتم عبر إدارة الكلية. عليه سعينا كثيرا بالأخص بعد تحرير العاصمة لطرح حلول تنفيذية واقعية بالواقع المفروض في الكلية من حيث تضررت البنية التحتية في الكلية من كهرباء وغيره بسبب الحرب الدائرة، واستحالة التنفيذ في الوقت الحالي من مباني الكلية دون توفر تهيئة البيئة والدعم المفترض أنه يجي من إدارة الجامعة لعملية الاستخراج. قدمنا طرح بالتنسيق مع الرابطة نحن كلجنة خريجين أنه يتم الاستخراج من مباني إدارة الجامعة في مجمع الوسط على أن تساعد الظروف هناك من حيث الكهرباء وغيره، توفر المكاتب والأجهزة وإمكانية التنفيذ حيث تتوفر البيانات والسجل الأكاديمي تحت إشراف الكلية بتنسيق داخلي عبر مسجل الكلية والمكتب الأكاديمي. تتكون لجنة منبثقة تشرف على استخراج شهادة التفاصيل من الموقع هناك في إدارة الجامعة كحل إسعافي إسعافا للزمن الضائع وتماشيا مع الواقع المفروض. فنحن بنطرح القضية حاليا في الوسائط في الإعلام في مطالبة مشروعة بحق مكفول تضمنه لائحة جامعة الخرطوم للخريجين بامتلاك الشهادات الأكاديمية التي تؤهلهم للممارسة العملية وكذلك لبرامج الدراسات العليا. والجميع يعلم أن شهادة التفاصيل شرط أساسي للتقديم للدراسات العليا، وهذا محليا وعالميا، والانقطاع عن الممارسة في المجال الطبي يعد من العوائق في مزاولة المهنة، فأي تأخير محسوب عليك للأسف. عليه نحن منذ طرحنا هذا البيان بمشكلة شهادة التفاصيل نحدد كسقف زمني 14 يوم لازم يكون في جداول زمنية واضحة لعملية الاستخراج وكيفية الاستخراج تصل الخريجين وتكفل لهم إمكانية التنفيذ والاستقرار الوظيفي والتقديم في برامج الدراسات العليا في أقرب وقت.
6: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الخميس 11 من شهر 6 سنة 2026. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني أطيب تحايا.

0: اوريك امورو.
1: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
2: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
1: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
2: ده؟ انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
1: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع عليه؟
2: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
1: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
2: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
1: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
2: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا، وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
1: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
2: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي حيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
1: يا أخوي أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع ديل؟
2: في المسايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي على الوطن وحب الوطن والقيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بدينا الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاقح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
1: والله يسمح لي أقول لك أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم، وأقسم بالله ده كلام جميل. والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة متين
2: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
1: أنا اللي حدق الجرس.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026. مقتل 4 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديد راحة بشمال كردفان بعد ساعات من الهجوم الأول. هجوم جديد بمسيرة تتبع لقوات الدعم السريع على بحر مساء أمس بعد ساعات من هجوم مماثل على أمدرمان. مقتل 5 عسكريين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدلنج أمس الثلاثاء. الطيران الحربي يشن غارة جوية على مدينة الكرمك بالنيل الأزرق. حكومة تأسيس تدين تدمير كوبري أردمتا في غرب دارفور بغصف بمسيرة وتحذر من تأثير ذلك على نقل المساعدات. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء غصف كوبري أردمتا بغرب دارفور وكوبري آخر يربط بين الدلنج وكادوغلي. مسعد بولوس يجري مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي لمناقشة المسار السياسي الحاسم في السودان. مسعد بولوس يعقد اجتماع مع مسؤولين نرويجيين لبحث هدنة إنسانية في السودان. مجلس النواب الأمريكي يجيز مشروع قرار للنظر في تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. تعديلات في مشروع القرار الذي وافق عليه الكونغرس الأمريكي ليطالب بالتشكيك في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية في المؤسسات الدولية. اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة من القوى المشتركة في وادي الأنصاري بالبحر الأحمر ونظارة البشاريين ترفض أي وجود مسلح في مناطقها. التحالف الثوري لشرق السودان يدين استمرار اعتقال الشاب علي إدريس بواسطة الأجهزة الأمنية لأكثر من أسبوع. 12 من الضحايا يتقدمون بشكوى ضد أعضاء في قوات الدعم السريع بنيروبي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. التوقيع على ميثاق السلم الاجتماعي بجنوب دارفور في نيالة بتنسيق من المبادرة السودانية للتماسك الاجتماعي. تحالف صمود يعلن تمسكه بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما عن العملية السياسية. تحالف صمود يبدي قلقه من تزايد مؤشرات تعميق الانقسام الإداري والاجتماعي والسياسي في البلاد. انقطاع الإمداد المائي عن جميع أحياء المدينة بالأبيض وسعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000 جنيه. ارتفاع كبير في أسعار السلع بمدينة عطبر اليوم وسعر شوال السكر يبلغ 200,000 جنيه. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم رغم نفي وزير الطاقة للأزمة. وزير التعليم العالي يلزم الجامعات باستمرار الطلاب المنقطعين عن الدراسة بسبب الحرب التي قبلوا بها. بعثة الأمم المتحدة بليبيا تنفي انتقال مكتب مفوضية اللاجئين الأممية إلى مقر البعثة بطرابلس. السودان يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم استعادة خدمات تشخيص وعلاج الأورام بالمراكز الحكومية المتأثرة بالحرب. وزير الموارد البشرية يقول إن نسبة الفقر وسط السودانيين داخل وخارج البلاد ارتفعت إلى 73%. الغرفة القومية للمستوردين ارتفاع سعر الدولار أكد فشل قرار حظر السلع. البنجوس يدعو البني هلبة والسلامات لإيقاف اللايفاتية ويحملهم مسؤولية تضخيم الصراع. رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم يلتقي البرهان ويعلن أن الفترة القادمة ستشهد إعادة تأهيل 6 استادات. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الخميس 11 يونيو للعام 2026، ويشتمل البرنامج على نشرة للأخبار وبرامج أخرى متنوعة، إلا أننا نبدأ البرنامج بنشرة للأخبار وهذه عناوينها. مقتل 23 مدنيا وإصابة 19 آخرين في سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على الأبيض، ومقتل شخص واحد في هجوم بمسيرة. مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور، وحريق يدمر 96 منزلا بقرية قوس طويل في شمال دارفور ويترك عشرات الأسر في العراء. انطلاق اجتماعات مجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين المقبل، ويونيسيف تدعو لضمان أداء الطلاب السودانيين الامتحانات الوطنية أينما كانوا. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 5000 جنيه، وأزمة حادة في مياه الشرب في الأبيض، وارتفاع كبير في أسعار السلع. من العناوين إلى التفاصيل من راديو دبنجة. قتل 23 مدنيا وأصيب 19 آخرون في سلسلة من الضربات بطائرات مسيرة طالت أحياء سكنية وتجمعات مدنية في مدينة الأبيض مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن إحدى الهجمات أدت إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين، تلا ذلك استهداف تجمع في مقابر دليل أثناء تشييع الضحايا، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 7 آخرين، بجانب مقتل 13 في استهداف منازل بعدد من الأحياء. وفي هجوم منفصل فجر الخميس قتل شخص واحد في هجوم استهدف شاحنة محملة بمواد غذائية عند المدخل الجنوبي للمدينة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: وصل أكثر من 16 مدني قتيل إلى مستشفى الأبيض و10 جرحى باستهداف مسيرة تتبع القوات الدعم السريع. في بعض مواطنين يشيعون جنازة إلى مقابر دليل تم استهدافهم أيضا بمسيرة.
0: قتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف شاحنة في مدينة الدلنج أمس الأربعاء. وقالت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة إن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: تدين شبكة أطباء السودان القصف الممنهج للدعم السريع للأعيان المدنية بمدينة الأبيض، والذي استمر لأكثر من أسبوع بصورة متكررة، وتؤكد بأن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.
0: أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026 المقدم من وزير العدل. من جانبه قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي في تدوينه على فيسبوك إن مجلس الوزراء أجاز القانون بعد أن ظل حبيس الأدراج لأربعة سنوات. وأضاف وزير الثقافة والإعلام خالد العسر في هذا الخصوص:
3: العنوان الأبرز في هذه الجلسة اليوم هو قرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026. بالتأكيد هذا هو العنوان الأبرز، لأن هذا القانون كان مصدر نقاش وتداول منذ سنوات طويلة، ولكن بحمد الله تمت إجازته اليوم.
0: تنطلق الاثنين المقبل أعمال الدورة العادية رقم 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتستمر الدورة من 15 يونيو إلى 7 يوليو 2026. ومن المقرر أن تقدم البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقريرها يوم الاثنين المقبل أمام المجلس. اشتبكت مجموعة مسلحة مساندة للقوات المسلحة مع قوة من مكافحة المخدرات ببورسودان أمس، ما أدى إلى إصابة شرطي واحد. وقال شهود عيان إن قوة مسلحة اقتحمت مستشفى فلامينغو وأخذت أحد أفرادها المحتجزين بالمستشفى وأطلقت النار، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة. وكانت الشرطة قد ضبطت شخصين بحوزتهما مواد مخدرة.

0: فلامينكو. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر إن مدينة النهود تتعرض لعمليات نهب وتدمير واسعة على يد قوات الدعم السريع، مشيرة إلى تجريد منازل المواطنين من الأبواب والنوافذ وأجزاء من البنية الأساسية ونقلها خارج المدينة. وناشدت الغرفة في بيان القوات المسلحة السودانية الإسراع بالتدخل لحماية المدنيين. أعلن مسؤولون بولاية جنوب دارفور إن الشراكة بين هيئة مياه الولاية ومشروع المياه وإصحاح البيئة ومنظمات دولية أسفرت عن تنفيذ 27 بئرا جديدة بمدينة نيالا تعمل بالطاقة الشمسية. وتوقع رئيس الإدارة المدنية بالولاية يوسف إدريس أن تسهم في رفع تغطية خدمات المياه بمدينة نيالا إلى نحو 70% خلال الفترة المقبلة. وأضاف إدريس في هذا الخصوص:
1: أنا أفتكر دي من أكبر الشراكات في المشروعات الطارئة في ولاية جنوب دارفور. هذه الشراكة أفضت إلى العدد 27 بير، وبإذن الله الإنتاج بتاع الآبار كله 27 حيدخل معانا دائرة الإنتاج في خلال شهر.
0: من جانبه قال مدير هيئة مياه ولاية جنوب دارفور عصام حسابو إن محطة كرري دخلت الخدمة بالفعل بثلاث آبار تعمل بالطاقة الشمسية، بينما يجري العمل في محطة كندوة التي تضم 7 آبار ومحطة طنطباية التي تضم 3 آبار، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها نحو 70%. وأضاف حسابو في هذا الخصوص:
2: الآن الحمد لله بها 3 آبار تعمل بالطاقة الشمسية وترمب طاردة 37 KVA داخل الخدمة. نحن مستبشرين خيرا، ومن طريقنا ده نحن يعني ذاهبين إلى محطة كندوة. محطة كندوة بها 7 آبار أيضا بتمويل من منظمة اليونيسيف، والأمر جاري فيها الآن. أيضا محطة طنطباية بها 3 آبار بتمويل من اليونيسيف، والأمر جاري فيها. قطع الشوط تقريبا 70%.
0: أكدت منظمة اليونيسيف ضرورة تمكين الطلاب السودانيين من أداء الامتحانات الوطنية بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وذلك صونا لحقهم الأساسي في التعليم وحفاظا على آفاقهم المستقبلية. وقالت إتليفا كاديلي المديرة الإقليمية لليونيسيف في شرق وجنوب أفريقيا إن أداء امتحان وطني موحد يعد فرصة طال انتظارها لمئات آلاف الطلاب الذين تعطلت مسيرتهم التعليمية لسنوات ولم يتمكنوا من أداء الامتحانات بسبب النزاع. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس أن الامتحانات تسير بصورة طيبة حتى يومها الرابع، وأوضح في مؤتمر صحفي أنهم سيبدأون أعمال الكنترول الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن نحو 10,000 طالب يجلسون للامتحانات في 7 ولايات. وأضاف حافظ في هذا الخصوص:
3: وإحنا حتى هذه اللحظة كل المعلومات والتقارير بتصل إلينا، كل الأمور تمشي بصورة طيبة، وضع مستقر آمن تماما، والحمد لله إحنا يعني الآن من الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ طوال مباشرة في إجراءات عمليات الكنترول وغيرها من هذه العمليات.
0: من جهة أخرى، تفقد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس سير أعمال كنترول الشهادة السودانية، مشيدا بجهود الكوادر التعليمية ودورها في تعزيز مصداقية الشهادة السودانية، وأكد التزام الحكومة بمعالجة التحديات التي تواجه المعلمين ودعم مراحل الكنترول حتى إعلان النتائج. كشفت الأمم المتحدة عن استقبال دولة تشاد لأكثر من 900,000 لاجئ سوداني منذ أبريل 2023، وحذرت مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا مارثا بوبي في إحاطة أمام مجلس الأمن من أن التوغلات العابرة للحدود والهجمات بالطائرات المسيرة على المواقع العسكرية التشادية قد تزيد من إضفاء الطابع الإقليمي على النزاع في السودان. أدى حريق اندلع في قرية قوسطويل بولاية شمال دارفور إلى تدمير 96 منزلا بشكل كامل، ما أسفر عن تشريد عشرات الأسر وتركها في العراء وسط ظروف إنسانية صعبة ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية. وقال أحد سكان القرية إن الحريق قضى على كل ممتلكات المواطنين، وأضاف أن المتضررين يواجهون أوضاعا قاسية في ظل انعدام الغذاء ومياه الشرب ووسائل الإيواء وارتفاع درجات الحرارة. وأضافت متضررة من الحريق في هذا الخصوص:
4: أهلتنا اتحرق، محيونين قاعدين في السخانة، وأبنائنا محيونين قاعدين برا في ظل الشجر، ميتنا بعيد اللي نمشي نشرب فيه لدم العيون، تعبانين، ما عندنا الدل ولا عندنا

0: فرشات والله عندنا خيم عشان نقعد فوق، عدنا قاعدين برا في السخان.
1: ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 5000 جنيه بزيادة قدرها 600 جنيه خلال يوم واحد. وبحث اجتماع حكومي برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر أمس تداعيات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وأصدر الاجتماع جملة من التوجيهات والقرارات لكل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والنفط وبنك السودان المركزي، والتي استهدفت في مجملها ضبط واستقرار سعر الصرف ودعم استقرار الأسواق وتحسين الأداء العام للاقتصاد القومي. أكد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عبد القادر عبد الله إن 71% من أطفال السودان في حالة خطر كبير جراء الحرب التي تشهدها البلاد، وأوضح أن الخطر يتراوح ما بين عمالة الأطفال بنسبة 14% وتجنيد الأطفال بنسبة 10% وفاقد الرعاية الوالدية بنسبة 2%، بجانب الفاقد التربوي الذي يمثل الجانب الأخطر في منظومة التماسك الأسري ويحتاج إلى دفعة قوية وإعادة نظر. شكا خريجو كلية علوم المختبرات في جامعة الخرطوم من توقف استخراج شهادات التفاصيل الأكاديمية منذ اندلاع الحرب. وقال محمد ماهر بابكر، وهو أحد خريجي الكلية من الدفعة 35 لراديو دبنجا، إن جميع الدفعات القديمة والحديثة تضررت جراء التوقف، ما أدى إلى استحالة ممارسة المهنة محليا ودوليا لعدم استيفاء متطلبات التسجيل المهني والتعطيل الالتحاق ببرامج الدراسات العليا. وطالب الخريجون ببدء استخراج شهادة التفاصيل لكافة الدفعات في مدة لا تتجاوز 14 يوما. وأضاف ماهر في هذا الخصوص،
2: لقد استنفدت الكلية وإدارة الجامعة كل الإمكانيات والحل المطروح سابقا، ولا بد من أن تطرح القضية على مستوى أعلى وإشراك المؤسسات المختلفة في الدولة التي من شأنها أن تهتم بالقضية من وزارة التعليم العالي.
1: تشهد مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان هذه الأيام أزمة مياه حادة بسبب انقطاع الإمداد المائي من جميع أحياء المدينة نتيجة خروج المصادر الشمالية للمياه من الخدمة منذ اندلاع الحرب 15 أبريل، وكذلك خروج المصادر الجنوبية للمياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي من المدينة. ويتراوح سعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000. كما تشهد المدينة ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والمواد الغذائية بسبب فرض الضرائب على التجار وارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني، حيث بلغ سعر جوال السكر سعة 50 كيلو جرام 230,000 جنيه بعد أن كان 192,000، وجوال الدقيق سنة 25 كيلو جرام إلى 65,000. عذر مفوض العون الإنساني السابق بولاية الخرطوم مصطفى آدم من الآثار السلبية المترتبة على تدمير جسر أردمتا بولاية غرب دارفور، وقال لراديو دبنجا إن تدمير الجسر في هذا التوقيت ومع اقتراب موسم الخريف قد يؤدي إلى صعوبات كبيرة في نقل المساعدات الإنسانية والأدوية إلى المناطق المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص،
3: يعني دمار الكوبري بالتأكيد يعني في الفترة دي بالذات في فترة الخريف حتكون عنده آثار كبيرة جدا في إطار نقل المساعدات الإنسانية والأدوية، وكذلك عزل المجتمعات المحلية يعني بعضها البعض في إطار التواصل، لأنه الكوبري والخريف حيكون في سيول في أمطار كبيرة جدا وحتكون آثار كارثية.
1: رحبت الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة بالبيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين، واعتبرته خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح. وأكد محمد عثمان الناطق باسم الجبهة في حديث لراديو دبنجا على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات. وأضاف في هذا الخصوص،
4: البيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين يمثل في تقديري خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح الذي ينتظره الشارع السوداني منذ أمد. إن التأكيد الصريح على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات ليس مجرد مواقف سياسية،
1: بحث وفد من حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور والمؤتمر الشعبي بقيادة دكتور علي الحاج في اجتماعات أديس أبابا إعلان المبادئ ومذكرة القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب في اجتماعي نيروبي الأول والثاني. وأكد وفد المؤتمر الشعبي توافقه مع معظم ما ورد في إعلان المبادئ وتحفظه على بعضها، واتفق الطرفان على استمرار الحوار حول القضايا محل الخلاف. الخبر الأخير في هذه النشرة: تعهد وزير الطاقة المعتصم إبراهيم أحمد بتوفير الوقود للقطاع الزراعي وتخصيص الكميات التي يحتاجها الموسم الزراعي بولاية القضارف. من جهة أخرى، ناقش اجتماع حكومي بولاية القضارف خارطة الطريق لتسريع مشروع الحل الجذري لمياه الولاية، وأكد على الاستئناف الفوري للعمل ورفع وتيرة الإنجاز للتعويض فترة التوقف. هكذا مستمعين الأفاضل قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو دبنجا، إلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة. هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 11 من شهر 6 لسنة 2026، وتتابعون فيها:
7: استخدام الاختصاص الدولي في القضية المرفوعة ضد أشخاص بيشتبه في أنهم ينتموا إلى الدعم السريع. الدعوة دي مقدمة من المبادرة القانونية الدولية بالتعاون مع المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ومكتب محاماة مرموق في دولة كينيا.
8: وزير العدل قدم تنويرا حول مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026، أيضا تناول بالشرح الوافي بنود هذا القانون ومشروع القانون نفسه. رئيس الوزراء أشار إلى ضرورة تزكية روح الوحدة الوطنية والاندماج المجتمعي بين كافة مكونات أبناء الشعب السوداني.
9: نتقدم بالشكر الجزيل لأخواننا في هيئة مياه ولاية جنوب دارفور وأخواننا في مشروع المياه وإصحاح البيئة ويست على الشراكة الذكية بين مشروع المياه وهيئة مياه ولاية جنوب دارفور في تنفيذ عدد 27 بير بمدينة نيالا.
10: عودة المنحنى الوبائي وظهور الحزبة في شمال وشرق دارفور، خصوصا في معسكرات طويلة وتقدس النازحين وخاصة الأطفال وكبار السن والنساء وأصحاب الأمراض المزمنة.
11: نعاني نحن خريجين كلية علوم المختبرات الطبية بجامعة الخرطوم بمختلف الدفع الحديثة والقديمة من مشكلة تخص استخراج شهادة التفاصيل التي تعد من مهام إدارة الكلية.
6: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا بالشكوى التي قدمتها يوم أمس الأربعاء 10 من شهر 6 الجاري منظمات حقوقية في كينيا، وتعتبر أول شكوى جنائية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، وذلك ضد عناصر يشتبه بأنها تتبع للدعم السريع. وقالت منظمة العمل القانوني العالمية والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة أن الشكوى قدمت إلى مدير النيابة العامة الكينية مطالبين فيها بالتحقيق مع 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بارتكاب انتهاكات جسيمة في الخرطوم ومحيطها بين عامي 2023 و2025. مزيد من التفاصيل حول هذه الشكوى مع الأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة.
7: أهلا ومرحبا أستاذ الصادق، وأهلا براديو دبنجا، وأهلا بكل مستمعي ومتابعي راديو دبنجا. شكرا جزيلا على سؤالك حول الدعوة بتاعت التغاضي الاستراتيجي واستخدام الاختصاص الدولي في القضية المرفوعة ضد أشخاص بيشتبه في أنهم ينتموا إلى الدعم السريع. وطبعا الدعوة دي مقدمة من المبادرة القانونية الدولية بالتعاون مع المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ومكتب محاماة مرموق في دولة كينيا، ودي مقدمة من عدد 12 من الضحايا اللي تم ارتكاب انتهاكات واسعة جدا جدا في مواجهتهم خلال احتجازهم في معسكرات اعتقال مختلفة في الخرطوم والمناطق الحوالينا في سوبا المنطقة بتاعت المدينة الرياضية وفي مناطق ثانية. وخلال الاحتجاز تم تعرضهم لعدد من أنواع الانتهاكات، يعني تبدأ من الاعتقال غير المشروع والتعسف بمعزل عن العالم، التعذيب بأشكاله المختلفة، الاغتصاب والإجبار على اغتصاب آخرين. ودي هي تحديدا تم تقديمها لأنه الاختصاص الموجود في داخل السودان ما بيسمح بأنه تكون في فرص بتاعت عدالة بالنسبة للضحايا، ودي ببساطة لأنه النظام القضائي السوداني غير راقب وغير قادر على تطبيق العدالة، ودي لأسباب كثيرة جدا جدا، يعني منها أنه القوانين في حد زادها فيها نوع من أنواع الحصانات، يعني حتى بالنسبة للأشخاص اللي ممكن يتبعوا لقوات الدعم السريع بموجب قانون الدعم السريع لسنة 2013 ما بيتم محاكمة أي شخص منهم إلا بعد أخذ الإذن اللازم من رئيس الهيئة، وناهيك بعد كده عن الرغبة والإرادة السياسية حتى في الجهات، يعني سواء كان الدعم السريع ولا أي جهات تانية مثلا موجودة في إطار السلطة التأسيسية ممكن عندها الرغبة الحقيقية في تقديم الأشخاص للعدالة. ونفس المستوى برضو حتى على مستوى الخرطوم على مستوى السودان، يعني برضو المسألة بتاعت الإفلات من العقاب دي لسه ما زالت سارية، وبرضو ما عندهم حتى القدرة على إنه مثلا يحاكموا أفراد يتبعوا للدعم السريع من خلال الاختصاص السوداني سواء كان مثلا في الخرطوم أو في بور السودان أو في أي منطقة بتاعت اختصاص تانية. صحيح إنه حسب سؤالك إنه في آليات تانية بتاعت تغاضي دولية، لكن تم تجربة الآليات الثانية بتاعت العدالة الدولية دي، يعني من ضمنها المحكمة الجنائية الدولية، وأنا حاليا يعني موجود في المحكمة الجنائية الدولية من يوم الاثنين في هذا الأسبوع، وكون موجود لغاية يوم 12 الجمعة، والجمعة 12 تحديدا هو بنناقش فيها القضية بتاعت السودان في المحكمة الجنائية الدولية، وبجد يعني أخذ الزمن أطول مما يجب، يعني أخذت 20 سنة ولغاية الوقت الضحايا ما قادرين يصلوا مثلا لأي صيغة بتاعت عدالة ولا جبر ضرر ولا حتى مثلا محاكمة الجنا، وبرضه في آليات إقليمية تانية موجودة، لكن ده ما بيعني انه بعد ذاك الناس تستسلم مثلا للاحباط في انه ما في اي منفس للعداله حتى على المستوى الدولي او حتى المستويات الاقليميه، لانه برضه في ثاني حاجه اسمها الاختصاص العالمي، واللي هي بعد ذاك بتكون ملزمه بموجب الدول اللي بيكون فيها اشخاص مشتبه بانهم ارتكبوا جرائم دوليه او مثلا جرائم ضد القانون الدولي، فبيكون من حق بيكون لزاما على الدوله في إنها تقوم تحاكم الأشخاص دي، يعني وبالتالي يعني إحنا قمنا بالتجربة دي في الدولة بتاعت كينيا، لأنه في عدد من المتهمين اللي بيشتبه في إنهم ارتكبوا هذه الجرائم موجودين في دولة كينيا، وبالتالي قدمنا الدعوة دي في كينيا. بالنسبة لسؤالك حول مدى نجاح القضية والعدم نجاحها، ده في النهاية طبعا بتوقف بعد ذلك برضو على مدى التزام كينيا بقواعد القانون الدولي ومدى التزام كينيا بتعهداتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وبموجب المواثيق الثانية اللي بتلزمها بأنها تحاكم أي شخص مشتبه في أنه ارتكب جرائم حرب ولا جرائم ضد الإنسانية ولا جرائم بتاعت إبادة جماعية. فده هسي يكون سابق لأوانه، هسي الدعوة تقدمت في يوم 9 يونيو اللي هو في يوم 3/9 يونيو، وهسه احنا بعد كده منتظرين من السلطات الكينيه في انه تشرع في الاجراءات، وبعد ذلك بكل حدث حديث. لكن الاختصاص الدولي ده بيكون متاح مثلا في كل الدول اللي فيها احترام لسياده القانون، وتم تجربه قبل كده في اوروبا، تم تجربه في السويد في عدد مثلا من الجنسيات غير الجنسيات السودانيه، لكن تم تجربه بفعاليه، تم تجربه في بريطانيا، وتم تجربه في دول ثانيه متقدمه نسبيا يعني. فدي ممكن تكون أول تجربة مثلا لدول أفريقية في إنه مثلا تمارس الاختصاص العالمي. فكينيا هنا بعد ذاك يا إما هي تنجح أو تفشل في هذا الاختبار، يعني لو قدرت تخترق وتعمل صبغة دولية في إنه دولة أفريقية قدرت تطبق الاختصاص العالمي للمحاكمات الجنائية، فتكون دي أول صابغة في تاريخ العدالة على مستوى الإقليم الأفريقي. شكرا جزيلا أستاذ الصادق.
6: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أجاز مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري يوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لسنة 2026، والذي قدمه وزير العدل عبد الله محمد دروف، حيث رحب حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي بإجازة مشروع القانون واعتبره إنجازا مهما طال انتظاره. لمزيد من التفاصيل حول هذا المشروع نسمع للحديث الذي أدلى به وزير الإعلام خالد الإعاسر.
8: وزير العدل قدم تنويرا حول مشروع قانون نظام الحكم الاتحاد الإقليمي لدارفور لعام 2026، أيضا تناول بالشرح الوافي بنود هذا القانون ومشروع القانون نفسه. رئيس الوزراء أشار إلى ضرورة تزكية روح الوحدة الوطنية والاندماج المجتمعي بين كافة مكونات أبناء الشعب السوداني والأقاليم السودانية، مؤكدا أن إقليم دارفور يمثل جزء عزيز من هذا الوطن، وأن الإرادة الوطنية جميعها تصطف حول كيفية استعادة هذا الإقليم إلى حضن الوطن من جديد من خلال دعم القوات المسلحة السودانية والشعب السوداني في حربه ضد الميليشيات. رئيس الوزراء أيضا أشار إلى ضرورة تزكية روح الوحدة والاندماج بين كافة المكونات القبلية في هذه الأقاليم، وأيضا أكد على وقوفه مع كل المكونات المجتمعية في الولايات التي ما زالت تنتشر فيها بعض العصابات والميليشيات. وزير المالية أثنى بدوره على القانون قانون مشروع نظام الحكم الإقليمي لدارفور، وأكد ضرورة إجازته. وزير الحكم الاتحادي طالب بإجازة القانون أيضا، وتم نقاش مع من عدد من الوزراء، انتهى بنقاش مع حاكم إقليم دارفور الذي أثنى على مجلس الوزراء وأشاد بخطوة وزارة العدل ومجلس الوزراء أنه استطاع أن يقدم هذا المشروع بهذا التماسك بعد سنوات طويلة من طرحه كمشروع قانون. العنوان الأبرز في هذه الجلسة اليوم هو قرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026. بالتأكيد هذا هو العنوان الأبرز، لأن هذا القانون كان مصدر نقاش وتداول منذ سنوات طويلة، ولكن بحمد الله تم إجازته اليوم، وهذا يدفعنا للقول بأن حكومة الأمل كما أسلفنا في مرات سابقة تعمل على نظام نهضوي متماسك، تبني قوانين وتشريعات جديدة وتحارب الفساد وتزعى لمحاربة المخدرات والتهريب وما إلى ذلك من قضايا جوهرية وموضوعية، وهذا أبرز دلالات اليوم تجلت في إجازة هذا القانون قانون نظام الحكم الإقليمي دارفور لعام 2026.
6: مرحبا مستمعينا الكرام، ما زلنا في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور اكتمال دخول 27 بئر تعمل بالطاقة الشمسية إلى الخدمة بمدينة نيالة خلال الشهر المقبل، وذلك في إطار جهود معالجة أزمة المياه وتحسين الإمداد المائي، حيث قال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس في تصريحات صحفية أن المشروعات الجديدة ستسهم في تغطية نحو 70% من احتياجات المدينة من المياه. لمزيد من التفاصيل نستمع لبعض من تصريح رئيس الإدارة المدنية الصحفي.
9: نتقدم بالشكر الجزيل لأخواننا في هيئة مياه ولاية جنوب دارفور وأخواننا في مشروع المياه وإصحاح البيئة ويست على المساهمات الكبيرة وعلى الشراكة الذكية بين مشروع المياه وهيئة مياه ولاية جنوب دارفور في تنفيذ عدد 27 بير بمدينة نيالة. 27 بير دي بننفذها مجموعة من المنظمات اللي هي منظمة اليونيسيف ومنظمة ألايت والصليب الأحمر والورلد فيجن. أنا أفتكر دي من أكبر الشراكات في المشروعات الطارئة في ولاية جنوب دارفور. هذه الشراكة أفضت إلى العدد 27 بير، وبإذن الله الإنتاج بتاع الآبار كله 27 حيدخل معانا دائرة الإنتاج في خلال شهر. نحن والله شاكرين ومقدرين لهذا الجهد الكبير، ومجمل العمل في الهيئة في داخل مدينة نيالة ممكن خلال الشهر إنه يغطي بنسبة 70%. هذه المشروعات هي بالطاقة الشمسية، لأنه معظم الشراكات تمت في إطار الطاقة الشمسية، لتقليل التكلفة، وحقيقة هذه المياه ما حتتدفق يوميا، يعني بعد كل يومين حتى بعد ذاك الموية تمشي للحي المعني حسب الجدول ده، لأنه الطاقة الشمسية مربوطة بالظروف الطبيعية، إذا حصل أي غيوم أو كده اللي هي ما حيكون في في في في في طاقة كهربائية. مسبقا كان بنتعامل بالديزل، وفي الديزل البوابير بتكون شغالة 24 ساعة، وبالتالي الخدمة كانت بتكون يوميا، الآن بيكون شغالة الخدمة 8 ساعات نسبة للظروف الطبيعية. نحن بنوعد مواطنين ولاية جنوب دارفور بإذن الله سبحانه وتعالى في خلال الشهر إنه موضوع الموية يتحلى بنسبة عالية في معظم الأحياء بنسبة 70%. برضو شكرنا لأخواننا في ويست، عندهم مساهمات خارج الولاية، يعني في آبار في برام، وفي آبار في كتيلة، وفي 16 مدخة اللي هو جزء منها في نيال الشمال وجزء في نيال الجنوب وجزء في عد الفرسان وفي كاس وفي نكتيجا. أمر الموية بصورة عامة الأمور ماشي فيه بشكل ممتاز، وبإذن الله بنهاية عام 2026 إنه ما حيكون عندنا إشكال في الموية في مدينة نيالا. ولكن بنناشد أخواننا المواطنين أولا بالتبليغ بالخطوط اللي حصل فيها تكسير وتخريب، عشان برضو الموية ما تتهدر لنا ساكن موية ماشي في الشوارع وكده، بجانب إنه حتى إنه الناس يشربوا موية بالمجان. الآن 2026 وده لغاية شهر 6 ما في أي مساهمات من المواطنين في مجال المياه. شكرنا وتقديرنا لكل أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء لجنة الأمن وأخواننا في الإعلام على هذا الجهد الكبير. يعني إحنا الآن بنتكلم عن 27 محطة جديدة، يعني 27 محطة جديدة ما حاجة صغيرة، يعني حتكون مساهمتها في المدينة مساهمة كبيرة، حتغير جزء كبير من الأشياء الموجودة في المدينة بإذن الله في مجال الموية. ونبشر مواطنينا بإذن الله الأمور حتمشي كويسة في مجال الموية. بالنهاية 2026 نقطع أكثر من 90%، والمتبقي ل 2027 بإذن الله سبحانه وتعالى. شاكرين ومقدرين لكل المنظمات الساهمت معنا في هذا المشروع الكبير والاستجابتهم لعمل الطوارئ في زلزل فرحب.
6: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان من تصاعد مقلق في معدلات الإصابة بالأمراض الوبائية في عدد من ولايات السودان، مؤكدة تسجيل مئات الإصابات بحمى الضنك والحصبة والملاريا والسل وسط تدهور الخدمات الصحية وانعدام حملات التطعيم وتردي الأوضاع البيئية. مزيد من التفاصيل حول هذا التقرير مع عضو اللجنة وأخصائية الباطنية والأوبئة الدكتورة أديبة إبراهيم السيد.
10: عودة المنحنى الوبائي وظهور الحصبة في شمال وشرق دارفور، خصوصا في معسكرات طويلة وتقدس النازحين، وخاصة الأطفال وكبار السن والنساء وأصحاب الأمراض المزمنة. من تفاقم الوضع الصحي وانهيار وفي الحقل الصحي وعدم صحة البيئة وعدم وجود التدعيم كعنصر بغاية الأطفال بضعف المجاعة وسوء التغذية، كل ده أدى لانتشار هذه الأمراض، وخصوصا ضعف المناعة عند الأطفال. انتشرت الحصبة بصورة كثيفة، عندنا رصدت حالات 367 حالة بمعسكر طويلة، و 223 حالة في شمال دارفور. هناك حالات من وفاة الأطفال بصورة كبيرة، رصدنا زي 75 حالة وفاة، ده وبكون أكثر طبعا، لكن ده ما رصد. فوضع النازحين في الأماكن دي وضع يعني سيء لتكدسهم، يعني وضع منهار وعدم وجود رعاية صحية، وخصوصا المجاعة وضعف المناعة الأطفال أدى لانتشار هذه البيئة وفتك بالأطفال وكبار السن زي ما قلنا، وزيادة هذه الأوبئة أدى انتشار الأوبئة. كما برضو يعني عندنا سؤال الديكي متفشي برضو في شمال ووسط دارفور، تزاد العدد لحوالي 176 حالة دي من حالات الحصبة و24 حالة للسعال الديكي، وكل الحاجات دي طبعا لعدم وجود الرعاية الصحية والفاكسينيشن والتطعيم وعدم رعاية الأمهات والإمومة والطفولة، دي حاجة مهمة جدا، يعني الاهتمام لازم يكون بالصحة الإنجابية. عندنا برضو في المعسكرات النزوح اللي هي بطويلة، وبرضو معسكرات النزوح بشمال كردفان تفشي كبير لمرض السول اللي هو في رصة حوالي 145 حالة وموت طفلين في المعسكرات في شمال كردفان. في اللوبيس هناك في 67 حالة، ودي ناتج من المجاعة وسوء التغذية قلنا والتكدس في دور الإيواء وعدم وجود الرعاية الصحية، عدم وجود المياه الصالحة للشرب، وعدم ضعف المناعة بيؤدي لانتشار هذه الأوبئة. هنالك برضو يعني تفشي خصوصا لأنه هنالك في هذه المعسكرات في أطفال وفي كبار سن وفي أصحاب أمراض مزمنة ومرضعات وحوامل بيعيشوا في ظروف بيئية سيئة وندرة في المياه والغذاء. تأكدنا فعلا إنه ما زالت هذه الأمراض في تزايد وفي تفشي ما لم يعمل على إصحاح البيئة وإنعاش الوضع الاقتصادي بالنسبة لهذه المعسكرات. كما أنه برضو في انتشار الحمى الدنك في الريف الشمالي، ظهر في أسر الراب وغيره، وده برضو رصد حوالي 112 حالة بينها 50 حالة في وبيض، رصد منا 112 حالة، وفي الريف في الريف الشمال فيها 50 حالة في سراب و25 حالة في شيخ الطيب و27 حالة بالجزيرة سلان، ودي كل الريف الشمال ده برضو لعدم توفر المياه الصحية ونقص كبير في الأدوية وفي الدريبات وفي الكوادر الصحية القائمة عليه. بنناشد الوزارة وبنناشد العاملين بالمنظمات الدولية اهتمام بالمشافة والمراكز الطبية في الريف الشمالي. حالات الوفاة لحد الآن 4 من كبار السن، 3 من الأطفال في أعمار مختلفة.
6: وختاما مستمعنا الكرام، قال خريجي كلية علوم المختبر بجامعة الخرطوم من كل الدفع أنهم تضرروا بسبب التوقف عن استخراج شهادة التفاصيل الأكاديمية منذ اندلاع الحرب، حيث أشاروا إلى أن ذلك حرمهم من مزاولة المهنة وعطل الخريجين من الالتحاق بالدراسات العليا. مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر مع محمد ماهر بابكر من خريجي كلية المختبرات الطبية بجامعة الخليه.
12: نعاني نحن خريجين كلية علوم المختبرات الطبية بجامعة الخرطوم بمختلف الدفع الحديثة والقديمة من مشكلة تخص استخراج شهادة التفاصيل التي تعد من مهام إدارة الكلية، ونعاني نحن الأمرين من هذه المعضلة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 وإلى تاريخ اللحظة من العام 2026. وكانت خلال هذه الأربع سنوات العديد من المحاولات كانت بالتنسيق مع الرابطة، رابطة الطلاب كلية علوم المختبرات ولجنة الخريجين، بالتنسيق سواء مع الرابطة في طرح الحلول والتنفيذ لحل مشكلة استخراج الشهادة. وتعاقبت في إدارة الكلية إدارتين حيث طرأ في التغيير في العمادة، وكانت هنالك جهود مع الإدارة السابقة وجهود حاليا مع الإدارة الحالية مبذولة لتذليل العقبات. وكان دائما ما يكون المبادرة من الخريجين نحو ما هي الحلول الممكنة، وكذلك في الوصول لمباني الكلية وتحديد الأضرار وما العوائق وبالتنسيق مع إدارة الكلية. تلك المحاولات للأسف ما في نتائج واضحة رغم كل هذا الزمن المهدر، مما دفع محاولة الخريجين والرابطة لطرح القضية في مكاتب إدارة الجامعة متمثلة في أمين الشؤون العلمية بالأخص، وبحث ما الأسباب وكيف الوصول لاستخراج الشهادة اللي هي شهادة التفاصيل؟ كانت الإفادة من إدارة الجامعة بأن استخراج شهادة التفاصيل هي شأن كليات الجامعة وهي عملية تنفيذية تتم عبر إدارة الكلية. عليه سعينا كثيرا بالأخص بعد تحرير العاصمة لطرح حلول تنفيذية واقعية بالواقع المفروض في الكلية من حيث تضررت البنية التحتية في الكلية من كهرباء وغيره بسبب الحرب الدائرة واستحالة التنفيذ في الوقت الحالي من مباني الكلية دون توفر تهيئة البيئة والدعم المفترض أنه يجي من إدارة الجامعة لعملية الاستخراج. قدمنا طرح بالتنسيق مع الرابطة نحن كلجنة خريجين أنه يتم الاستخراج من مباني إدارة الجامعة في مجمع الوسط على أن تساعد الظروف هناك من حيث الكهرباء وغيره، توفر المكاتب والأجهزة وإمكانية التنفيذ حيث تتوفر البيانات والسجل الأكاديمي تحت إشراف الكلية بتنسيق داخلي عبر مسجل الكلية والمكتب الأكاديمي. تتكون لجنة منبثقة تشرف على استخراج شهادة التفاصيل من الموقع هناك في إدارة الجامعة كحل إسعافي إسعافا للزمن الضائع وتماشيا مع الواقع المفروض. فنحن بنطرح القضية حاليا في الوسائط في الإعلام في مطالبة مشروعة بحق مكفول تضمنه لائحة جامعة الخرطوم للخريجين بامتلاك الشهادات الأكاديمية التي تؤهلهم للممارسة العملية وكذلك لبرامج الدراسات العليا. والجميع يعلم أن شهادة التفاصيل شرط أساسي للتقديم للدراسات العليا وهذا محليا وعالميا، والانقطاع عن الممارسة في المجال الطبي يعد من العوائق في مزاولة المهنة، فأي تأخير محسوب عليك للأسف. عليه نحن منذ طرحنا هذا البيان بمشكلة شهادة التفاصيل نحدد كسقف زمني 14 يوم لازم يكون في جداول زمنية واضحة لعملية الاستخراج وكيفية الاستخراج تصل الخريجين وتكفل لهم إمكانية التنفيذ والاستقرار الوظيفي والتقديم في برامج الدراسات العليا في أقرب وقت.
6: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الخميس 11 من شهر 6 سنة 2026. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني أطيب تحايا.
13: هنا راديو دبنجا حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة وتأييد محكمة الاستئناف بسنجاب حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب. حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سينج، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
14: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
6: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
15: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه، لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا لم يحمل عصا وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية لم يقدم لمحاكمة لم يقدم إلى جهة ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي غير قانوني غير منصوص عليه في قانون الجرائم الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتقالات خارج مظلة القانون، وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والغضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق صراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
16: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الخميس 11 يونيو للعام 2026، ويشتمل البرنامج على نشرة للأخبار وبرامج أخرى متنوعة، إلا أننا نبدأ البرنامج بنشرة للأخبار وهذه عناوينها. مقتل 23 مدنيا وإصابة 19 آخرين في سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على الأبيض، ومقتل شخص واحد في هجوم بمسيرة. مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور، وحريق يدمر 96 منزلا بقرية قوسطويل في شمال دارفور ويترك عشرات الأسر في العراء. انطلاق اجتماعات مجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين المقبل، ويونيسيف تدعو لضمان أداء الطلاب السودانيين الامتحانات الوطنية أينما كانوا. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 5000 جنيه، وأزمة حادة في مياه الشرب في الأبيض، وارتفاع كبير في أسعار السلع. من العناوين إلى التفاصيل من راديو دبنجة. قتل 23 مدنيا وأصيب 19 آخرون في سلسلة من الضربات بطائرات مسيرة طالت أحياء سكنية وتجمعات مدنية في مدينة الأبيض مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن إحدى الهجمات أدت إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين، تلا ذلك استهداف تجمع في مقابر دليل أثناء تشييع الضحايا، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 7 آخرين، بجانب مقتل 13 في استهداف منازل بعدد من الأحياء. وفي هجوم منفصل فجر الخميس قتل شخص واحد في هجوم استهدف شاحنة محملة بمواد غذائية عند المدخل الجنوبي للمدينة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: وصل أكثر من 16 مدني قتيل إلى مستشفى الأبيض و10 جرحى باستهداف مسيرة تتبع لقوات الدعم السريع. في بعض مواطنين يشيعون جنازة إلى مقابر دليل تم استهدافهم أيضا بمسيرة.
0: قتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف شاحنة في مدينة الدلنج أمس الأربعاء. وقالت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة إن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: تدين شبكة أطباء السودان القصف الممنهج للدعم السريع للأعيان المدنية بمدينة الأبيض، والذي استمر لأكثر من أسبوع بصورة متكررة، وتؤكد بأن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.
0: أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026 المقدم من وزير العدل. من جانبه قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي في تدوينه على فيسبوك إن مجلس الوزراء أجاز القانون بعد أن ظل حبيس الأدراج لأربعة سنوات. وأضاف وزير الثقافة والإعلام خالد العسر في هذا الخصوص:
3: العنوان الأبرز في هذه الجلسة اليوم هو قرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026. بالتأكيد هذا هو العنوان الأبرز، لأن هذا القانون كان مصدر نقاش وتداول منذ سنوات طويلة، ولكن بحمد الله تمت إجازته اليوم.
0: تنطلق الاثنين المقبل أعمال الدورة العادية رقم 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتستمر الدورة من 15 يونيو إلى 7 يوليو 2026. ومن المقرر أن تقدم البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقريرها يوم الاثنين المقبل أمام المجلس. اشتبكت مجموعة مسلحة مساندة للقوات المسلحة مع قوة من مكافحة المخدرات ببورسودان أمس، ما أدى إلى إصابة شرطي واحد. وقال شهود عيان إن قوة مسلحة اقتحمت مستشفى فلامينغو وأخذت أحد أفرادها المحتجزين بالمستشفى وأطلقت النار، ما أدى إلى إصابة

0: بحوزتهما مواد مخدرة، ونقلت أحدهما إلى حراسات الشرطة والآخر إلى مستشفى فلامينجو. أعلنت غرفة الطوارئ دار حمر إن مدينة النهود تتعرض لعمليات نهب وتدمير واسعة على يد قوات الدعم السريع، مشيرة إلى تجريد منازل المواطنين من الأبواب والنوافذ وأجزاء من البنية الأساسية ونقلها خارج المدينة. وناشدت الغرفة في بيان القوات المسلحة السودانية الإسراع بالتدخل لحماية المدنيين. أعلن مسؤولون بولاية جنوب دارفور إن الشراكة بين هيئة مياه الولاية ومشروع المياه وإصحاح البيئة ومنظمات دولية أسفرت عن تنفيذ 27 بئرا جديدة بمدينة نيالا تعمل بالطاقة الشمسية. وتوقع رئيس الإدارة المدنية بالولاية يوسف إدريس أن تسهم في رفع تغطية خدمات المياه بمدينة نيالا إلى نحو 70% خلال الفترة المقبلة. وأضاف إدريس في هذا الخصوص:
1: أنا أفتكر دي من أكبر الشراكات في المشروعات الطارئة في ولاية جنوب دارفور. هذه الشراكة أفضت إلى العدد 27 بير، وبإذن الله الإنتاج بتاع الآبار كله 27 حيدخل معانا دائرة الإنتاج في خلال شهر.
0: من جانبه قال مدير هيئة مياه ولاية جنوب دارفور عصام حسابو إن محطة كرري دخلت الخدمة بالفعل بثلاث آبار تعمل بالطاقة الشمسية، بينما يجري العمل في محطة كندوة التي تضم 7 آبار ومحطة تنطباية التي تضم 3 آبار، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها نحو 70%. وأضاف حسابو في هذا الخصوص:
2: الآن الحمد لله بها 3 آبار تعمل بالطاقة الشمسية وترمب طاردة 37 KVA داخل الخدمة. نحن مستبشرين خيرا، ومن طريقنا ده نحن يعني ذاهبين إلى محطة كندوة. محطة كندوة بها 7 آبار أيضا بتمويل من منظمة يونيسيف والعمل الجاري فيها الآن. أيضا محطة تنطباية بها 3 آبار بتمويل من يونيسيف والعمل الجاري فيها، قطع الشوط تقريبا 70%.
0: أكدت منظمة اليونيسيف ضرورة تمكين الطلاب السودانيين من أداء الامتحانات الوطنية بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وذلك صونا لحقهم الأساسي في التعليم وحفاظا على آفاقهم المستقبلية. وقالت إتليفا كاديلي المديرة الإقليمية لليونيسيف في شرق وجنوب أفريقيا إن أداء امتحان وطني موحد يعد فرصة طال انتظارها لمئات آلاف الطلاب الذين تعطلت مسيرتهم التعليمية لسنوات ولم يتمكنوا من أداء الامتحانات بسبب النزاع. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس أن الامتحانات تسير بصورة طيبة حتى يومها الرابع، وأوضح في مؤتمر صحفي أنهم سيبدأون أعمال الكنترول الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن نحو 10,000 طالب يجلسون للامتحانات في 7 ولايات. وأضاف حافظ في هذا الخصوص:
3: وإحنا حتى هذه اللحظة كل المعلومات والتقارير بتصل إلينا، كل الأمور تمشي بصورة طيبة، وضعي مستقر آمن تماما، والحمد لله إحنا يعني الآن من الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ طوال مباشرة في إجراءات عمليات الكنترول وغيرها من هذه العمليات.
0: من جهة أخرى، تفقد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس سير أعمال كنترول الشهادة السودانية، مشيدا بجهود الكوادر التعليمية ودورها في تعزيز مصداقية الشهادة السودانية، وأكد التزام الحكومة بمعالجة التحديات التي تواجه المعلمين ودعم مراحل الكنترول حتى إعلان النتائج. كشفت الأمم المتحدة عن استقبال دولة تشاد لأكثر من 900,000 لاجئ سوداني منذ أبريل 2023، وحذرت مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا مارثا بوبي في إحاطة أمام مجلس الأمن من أن التوغلات العابرة للحدود والهجمات بالطائرات المسيرة على المواقع العسكرية التشادية قد تزيد من إضفاء الطابع الإقليمي على النزاع في السودان. أدى حريق اندلع في قرية قوسطويل بولاية شمال دارفور إلى تدمير 96 منزلا بشكل كامل، ما أسفر عن تشريد عشرات الأسر وتركها في العراء وسط ظروف إنسانية صعبة ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية. وقال أحد سكان القرية إن الحريق قضى على كل ممتلكات المواطنين، وأضاف أن المتضررين يواجهون أوضاعا قاسية في ظل انعدام الغذاء ومياه الشرب ووسائل الإيواء وارتفاع درجات الحرارة. وأضافت متضررة من الحريق في هذا الخصوص:
4: محلاتنا اتحرت، محيونين قاعدين في السخانة، وأبنائنا محيونين قاعدين برا في ظل الشجر،

0: ميتنا بعيد اللي انا مش نشرب فيه الا دم العيون. تعبانين، ما عندنا الدل ولا عندنا فرشات ولا عندنا خيم عشان نقعد فوق، عدنانا قاعدين برا في السخان.
1: ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 5000 جنيه بزيادة قدرها 600 جنيه خلال يوم واحد. وبحث اجتماع حكومي برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر أمس تداعيات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وأصدر الاجتماع جملة من التوجيهات والقرارات لكل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والنفط وبنك السودان المركزي، والتي استهدفت في مجملها ضبط واستقرار سعر الصرف ودعم استقرار الأسواق وتحسين الأداء العام للاقتصاد القومي. أكد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عبد القادر عبد الله إن 71% من أطفال السودان في حالة خطر كبير جراء الحرب التي تشهدها البلاد، وأوضح أن الخطر يتراوح ما بين عمالة الأطفال بنسبة 14% وتجنيد الأطفال بنسبة 10% وفاقد الرعاية الوالدية بنسبة 2%، بجانب الفاقد التربوي الذي يمثل الجانب الأخطر في منظومة التماسك الأسري ويحتاج إلى دفعة قوية وإعادة نظر. شكا خريجو كلية علوم المختبرات في جامعة الخرطوم من توقف استخراج شهادات التفاصيل الأكاديمية منذ اندلاع الحرب. وقال محمد ماهر بابكر، وهو أحد خريجي الكلية من الدفعة 35 لراديو دبنجا، إن جميع الدفعات القديمة والحديثة تضررت جراء التوقف، ما أدى إلى استحالة ممارسة المهنة محليا ودوليا لعدم استيفاء متطلبات التسجيل المهني وتعطيل الالتحاق ببرامج الدراسات العليا. وطالب الخريجون ببدء استخراج شهادة التفاصيل لكافة الدفعات في مدة لا تتجاوز 14 يوما. وأضاف ماهر في هذا الخصوص،
2: لقد استنفدت الكلية وإدارة الجامعة كل الإمكانيات والحل المطروح سابقا، ولا بد من أن تطرح القضية على مستوى أعلى وإشراك المؤسسات المختلفة في الدولة التي من شأنها أن تهتم بالقضية من وزارة التعليم العالي.
1: تشهد مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان هذه الأيام أزمة مياه حادة بسبب انقطاع الإمداد المائي من جميع أحياء المدينة نتيجة خروج المصادر الشمالية للمياه من الخدمة منذ اندلاع الحرب 15 أبريل، وكذلك خروج المصادر الجنوبية للمياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي من المدينة. ويتراوح سعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000. كما تشهد المدينة ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والمواد الغذائية بسبب فرض الضرائب على التجار وارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني، حيث بلغ سعر جوال السكر سعة 50 كيلو جرام 230 ألف جنيه بعد أن كان 192 ألف، وجوال الدقيق سنة 25 كيلو جرام إلى 65 ألف. حذر مفوض العون الإنساني السابق بولاية الخرطوم مصطفى آدم من الآثار السلبية المترتبة على تدمير جسر أردمتا بولاية غرب دارفور، وقال لراديو دبنجا إن تدمير الجسر في هذا التوقيت ومع اقتراب موسم الخريف قد يؤدي إلى صعوبات كبيرة في نقل المساعدات الإنسانية والأدوية إلى المناطق المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص،
3: يعني دمار الكوبري بالتأكيد يعني في الفترة دي بالذات في فترة الخريف حتكون عنده آثار كبيرة جدا في إطار نقل المساعدات الإنسانية والأدوية، وكذلك عزل المجتمعات المحلية يعني بعض على بعض في إطار التواصل، لأن الكوبري والخريف حيكون في سيول في أمطار كبيرة جدا وحتكون آثار كارثية.
1: رحبت الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة بالبيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين، واعتبرته خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح. وأكد محمد عثمان الناطق باسم الجبهة في حديث لراديو دبنجا على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات. وأضاف في هذا الخصوص،
4: البيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين يمثل في تقديري خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح الذي ينتظره الشارع السوداني منذ أمد. إن التأكيد الصريح على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات ليس مجرد مواقف سياسية،
1: بحث وفد من حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور والمؤتمر الشعبي بقيادة دكتور علي الحاج في اجتماعات أديس أبابا إعلان المبادئ ومذكرة القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب في اجتماعي نيروبي الأول والثاني. وأكد وفد المؤتمر الشعبي توافقه مع معظم ما ورد في إعلان المبادئ وتحفظه على بعضها، واتفق الطرفان على استمرار الحوار حول القضايا محل الخلاف. الخبر الأخير في هذه النشرة: تعهد وزير الطاقة المعتصم إبراهيم أحمد بتوفير الوقود للقطاع الزراعي وتخصيص الكميات التي يحتاجها الموسم الزراعي بولاية القضارف. من جهة أخرى، ناقش اجتماع حكومي بولاية القضارف خارطة الطريق لتسريع مشروع الحل الجذري لمياه الولاية، وأكد على الاستئناف الفوري للعمل ورفع وتيرة الإنجاز للتعويض فترة التوقف. هكذا مستمعين الأفاضل، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو دبنجا. إلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة، هذه تحياتي عبد المنعم.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنبا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، أطلقت وزارة الاتصالات والتحول الرقمي في السودان في شهر مايو الماضي مشروع الهوية الرقمية أو ما يعرف بسودا باس، باعتباره مشروع بيهدف لتمكين المواطنين من الوصول للخدمات الحكومية إلكترونيا وتسهيل إجراءات إثبات الهوية وتعزيز الشمول الرقمي في البلاد. المشروع ده بيعتبر واحد من أكبر مشروعات التحول الرقمي في السودان، لأنه حيساهم في تبسيط المعاملات الحكومية وتسهيل الحصول على الخدمات المصرفية، ويمكن الجمهور من سداد فواتير المياه والكهرباء والإنترنت وغيرها من الأشياء دي، وأهم شيء الحد من التزوير وتحسين إدارة البيانات الحكومية. لكن في المقابل المشروع ده بيواجه تحديات كبيرة وبيطرح تساؤلات عديدة، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية اللي بتمر بها البلد. ففي جانب التحديات مثلا تتعلق بضعف البنية التحتية الرقمية والانقطاعات المتكررة للكهرباء وتأثيرها على خدمات الاتصالات والإنترنت، إضافة إلى صعوبات في الوصول إلى المواطنين في مناطق الحرب والنزوع. أما التساؤلات أو الأسئلة بتفرض نفسها بشأن حماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات والضمانات القانونية اللي بتكفل عدم استخدام هذه البيانات لأغراض غير مشروعة أو انتهاك خصوصية المواطنين، إلى جانب المخاوف من استبعاد بعض الفئات اللي بتفتقر إلى الهواتف الذكية أو خدمات الإنترنت. طيب، فما هي الفرص اللي بيوفرها مشروع الهوية الرقمية للسودانيين؟ وما أبرز العقبات الفنية والتشغيلية اللي بتواجه المشروع ده؟ وهل البيئة التقنية الحالية في السودان مؤهلة لنجاح المشروع ده؟ وما الضمانات والمطلوبة لحماية خصوصية المستخدمين وتأمين بياناتهم؟ أعزائي مستمعي راديو دبنبا، للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة المستشار والخبير في مجال تقنية المعلومات ونظم تحليل البيانات، اللواء معاش دكتور عصام عباس أحمد. أهلا ومرحبا بك سعادة اللواء دكتور عصام عباس في برنامج حديث اليوم.
2: طيب، شكرا جزيلا راديو دبنبا.
1: في البداية عايزين تكلمنا كيف يمكن تحويل نظام الهوية الرقمية سودا باس لمشروع قومي وطني شامل جامع والاستفادة منه في المساواة في الخدمة بين المواطنين. كذلك المنظومة تعتمد على ربط السجل المدني بالخدمات المصرفية والحكومية، وما مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية وتدابير الأمن السيبراني في السودان لضمان نجاح مشروع سودا باس؟
2: معلوم انه يعني وزارة الاتصالات والتحول الرقمي اطلقت في مايو 2026 مشروع الهوية الرقمية السودانية سودا باس. وابتداء اقول انه العالم الان بدا يعني يخطو خطوات كبيرة جدا في موضوع الانتقال من النمط والمدارس التقليدية في بناء الهويات إلى مدارس أكثر حداثة وتستخدم تكنولوجيا المعلومات. لكن ابتداء خليني أقول حاجة عن مفهوم الهوية وتحولاتها التاريخية. الهوية باختصار يعني هي إجابة على سؤال من أنت، والإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر السهل، دي إجابة موسعة جدا ممكن يكون فيها يعني عشرات التعريفات، لكن ممكن تختزل كلها في من أنت. ويعني آليات إجابة الدول على السؤال ده حقيقة شهدت تطور كبير جدا خلال القرون. فالهوية التقليدية تاريخيا طبعا قامت على ثلاثة أركان. واحد، الاحتراف المجتمعي في الأسرة، في العشيرة، في القبيلة، في المحيط الاجتماعي. ثم الدولة عن طريق الوثائق، شهادة الميلاد، سجل القيد المدني، الرقم الوطني، البطاقة الشخصية. ثم في هوية مرتبطة بالبيانات الحيوية أو ركن ثالث متعلق بالبيانات الحيوية، البصمة والصورة والتوقيع كصفة حيوية عشان تربط ما بين حامل الهوية والهوية، حتى يعني يقول إنه في تأكيد بدرجة 100% أن هذه الهوية تمثل ذاك الشخص. وبالتالي وفقا للكلام دي نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لقت الأركان دي، بل حولتها وحدتها في منظومة إلكترونية متكاملة بيتجاوز بها حقيقة حدود الورق وتحديات المكان والزمان. ده بصورة عامة. الهوية الوطنية التقليدية والهوية الرقمية أصلا ما متنافسات بل متكاملة في نموذج العلاقة الصحيحة بينات، لأن الهوية الوطنية ممثلة في الرقم الوطني بالسجل المدني بتشكل الأساس القانوني والاحتراف الرسمي بوجود الشخص، معرفا بخصائصه البيوغرافية مثلا الاسم تاريخ الميلاد النوع المنطقة الشاذية، ثم بخصائصه البيومترية البيومتريك ميجرز بتاعته أو البيومتريك فيتشرز صورة الوجه البصمة المدنية، وثم لاحقا قد تضاف خصائص بيومترية أخرى، قد يضاف الدي ان اي، قد تضاف بصمة الصوت، كل البصمات الحيوية هي جزء من معرفات الشخصية. الاحتراف ده هو بشكل المدخل اللي بيغذي منظومة الهوية الرقمية اللي بتعمل كأداة تشغيل، يعني بيتيح التعريف الإلكتروني للمواطن التفاعل مع الخدمات الحكومية والبنكية والصحية والتعليمية وغيرها بصورة مؤكدة. والعالم عموما يعني فيه تجارب كثيرة جدا، نذكر منها تجربة الأدهار في الهند، تم تسجيل 1.3 مليار شخص، وأيضا في إستونيا دولة رائدة جدا رغم أنها دولة صغيرة المساحة وقليلة السكان، لكن قدمت تجربة متقدمة جدا بدليل أنه الآن 99% من الخدمات تقدم عبر المنصات الإلكترونية. الإمارات العربية قدمت دولة تجربة متميزة جدا في اليو اي اي باس وارتبطت بها كل خدمات الدولة. حتى عندنا في أفريقيا مثلا رواندا قدرت تقدم تجربة متقدمة جدا في الهوية الرقمية. السودان أخيرا دخل العالم دي وبذات الفهم المطروح للهوية الرقمية، لكن حقيقة نكون واضحين يعني أنه مشروع بالحجم ده لازم يكون فيه تحديات كبيرة جدا، وده محور اللقاء دي. التحديات دي ممكن نخطها في 3 أقسام: تحديات تقنية وتحديات قانونية وتحديات تشغيلية أمنية. التحديات التقنية هي تحديات دائما مقدور عليها، يعني أضعف الحلقات في التحديات هي الحلقة التقنية، لأن هذه تكنولوجيا ممكن يتم توفيرها وبناء القدرات وغيرها من الأشياء متى ما عولجت التحديات التقنية. وأهم التحديات اللي قدامنا إنه النظام إلى الآن يبدو نظام مركزي، بمعنى إنه ما عنده ملتي بوينتس، بالتالي ممكن يكون بيعاني من عقدة أو ما يسمى بالعقدة الحرجة الوحيدة single point of failure، بحيث أن إذا توقفت المخدمات ممكن النظام ينهار بصورة كبيرة جدا. فدي من التحديات اللي لابد من النظر فيها والموازنة ما بين الخدمات السحابية الخاصة وما بين بناء خوادم مملوكة للمشروع موزعة في مناطق مختلفة بحيث أنها تضمن استمرارية الخدمة في شكل سلاسل أو كتل بيانات بلوك تشينز عشان تضمن أنه الخدمات لا تتوقف إذا توقفت أي نقطة من النقاط الموجودة في النظام. التحدي الثاني في ضعف البنية التحتية الرقمية. السودان بيعاني حقيقة من ضعف كبير جدا في البنية التحتية الرقمية، وعلى رأسها خدمة الإنترنت. خدمة الإنترنت أصلا قبل الحرب كانت ضعيفة، ثم جاءت الحرب دي يعني تمت الناقصة وأصبح جزء كبير جدا من مناطق السودان خارج التغطية، وحتى المناطق اللي ممكن تعتبر آمنة بنلقى إنها بتعاني من إشكاليات متعلقة بأبراج الاتصالات والبنية التحتية الضرورية لهذه الأبراج عشان تعمل، وبالتالي النتورك عموما فيها إشكاليات. التحدي الثالث اللي هو الآن في تطبيقات شغالة بصورة كبيرة، تطبيقات البنوك، تطبيقات في الاتصالات، منصات حكومية، ومحتاجة إنها تتكامل مع تطبيق الهوية الرقمية. وبالتالي أيضا في التحدي بتاع إجراء تحديثات على هذه الأنظمة، يعني مثلا تطبيق بنكك محتاج لأنه يجري تحديث بحيث أنه يضاف إلى إجراءات التسجيل في الحساب، تسجيل الحساب ممكن يكون تعريف الشخصية عن طريق الهوية الرقمية سودا باس. والتحدي الرابع متعلق بالسجل المدني. نحن بنعرف أنه الهوية الرقمية تعتمد بصورة كبيرة جدا على السجل المدني، والسجل المدني يعني قطع شوط كبير جدا، واعتقد حوالي 37 مليون سوداني تم منحه الرقم الوطني، ومتبقي حوالي ممكن نقول إذا كان 48 مليون سوداني متبقي حوالي 11 مليون سوداني إلى الآن. لكن هؤلاء 11 مليون قد يكونوا في مناطق النزاعات، مناطق غير آمنة، وأيضا في المناطق المستغرة، لأن السجل المدني توقف فترة طويلة جدا قبل أن يستأنف العمل بتاع استخراج الرقم الوطني. بالإضافة لأن السجل المدني محتاج لتحديثات مستمرة فيما يتعلق بالوفيات، أيضا تبيك سكلود عشان يتم حجب بيانات المتوفين من الرقم الوطني، ودي عملية أيضا مقدور عليها بالتنسيق. لكن التحدي المزعج جدا هي التحديات القانونية. القوانين اللي بتنظم العمل الإلكتروني في السودان، ممكن نقول في قانون جرائم المعلوماتية، في قانون حق الحصول على المعلومات، في قانون المعاملات الإلكترونية، وفي قانون السجل المدني. حقيقة قانون المعلوماتية هو قانون عقابي، يعني لا يحدد معايير جمع أو تشفير البيانات الحيوية كالبصمة، ولا يحمي المواطن من تغول الدولة والإهمال التقني. قانون المعاملات بيقوم على الإتاحة وليس حظر الخصوصية، نتكلم على حماية الخصوصية. قانون المعاملات الإلكترونية غايته الأساسية تنحصر في شرعنة التعاقدات التجارية والاحتراف بالدليل الرقمي وتنظيم المعاملات التجارية، وغير معني أيضا بحماية خصوصية البيانات البيومترية. وقانون السجل المدني هو أقرب لأنه قانون إطار تنظيمي لأعمال السجل المدني. بالتالي المشروع بيحتاج إلى عمل سريع جدا لقانون خاص لحوكمة البيانات الشخصية، ومحتاج لإطار قانون لإدارة الهوية والوصول اللي هو بيسموه Identity Access Management، اللي هو إدارة الوصول للهوية بيسموه IAM. وأيضا محتاج لتعديلات أخرية على قانون جرائم المعلوماتية عشان يشمل بدل عقاب الفرض، عقاب الفرض عقاب المؤسسة المفرطة، لأنه الهوية الرقمية في ثلاثة أركان: في المواطن، وفي الجهة المقدمة للخدمة، وفي يعني مقدم الخدمة. الهوية الرقمية والمواطن ومقدم الخدمة، فأي من الأطراف دل إذا كان فيه ثغرة لازم يكون في قانون بيطاله بالمسؤولية. التحدي الثالث في نظرية التحديات الأمنية، التحديات الأمنية بقصد بها إنه هذه البيانات تفرغ من معناها الأساسي ومن الهدف الأساسي اللي من أجلها تم جمعها، وبالتالي يعني تتحول لأداة أمنية يتم بها فرد السكان لأغراض أمنية، ودي نقطة مزعجة جدا. نحن متأكدين أن مشروع الهوية ده أحد مشروعات التحول الرقمي، وهو مش مجرد قاعدة بيانات للسكان، بل هو إعادة تعريف العلاقة يعني بين الدولة والمواطن ومقدم الخدمات. وفي سياقنا نحن المتسم بالحرب والانقسام المجتمعي وتآكل الثقة، يعني في تحدي كبير جدا بتاع مغاربة أمنية على إدارة البيانات الشخصية، وهو تحدي قد يعوض المشروع برمته. يعني من الهام انه تبنى الهويه الرقميه، لا تبنى الهويه الرقميه كأداة امنيه، وانما كوسيله لتمكين المواطنين من الوصول الى الخدمات. يعني الهويه الرقميه الناجحه بتقوم على مبدا ان المواطن يمنح بياناته للدوله طوعا مقابل الحصول على حقوق وخدمات، وليس لاغراض الخضوع والمراقبه والتصنيف الامني. بالتالي متى ما كانت هنالك تدخلات أمنية واستغلال لهذه البيانات لأغراض أمنية، فقد المشروع واحدة من أركانه الأساسية واللي هي الثقة، وإذا انهارت الثقة ما بين المواطن وما بين المشروع أصبح يكون في نفور كبير جدا من المشروع. أتمنى إنه القائمين على أمر المشروع ينتبهوا تماما لهذه النقطة. بلا شك إنه المشروع عنده فرص نجاح كبيرة جدا. أولى فرص النجاح دي السجل المدني. أنا زي ما قلت السجل المدني 37 مليون ديال تم تسجيلهم، وأيضا ممكن يكتمل العمل إذا ما تم تضافر جهود لتذليل العقبات اللي بتواجه السجل المدني والتنسيق الفعال. وأيضا واحدة من فرص النجاح إنه الآن المجتمع السوداني أصبح بيتقبل التقنية. الآن حتى المناطق الريفية أصبحت قادرة على التعامل مع التطبيقات البنكية كتطبيق بنكك وتطبيق فوري وغيرها من التطبيقات، وبالتالي في قبول مجتمعي حتى في المناطق الريفية لاستخدام التطبيقات الرقمية، وانكسر الحاجز النفسي ما بين التطبيقات الرقمية وما بين المواطن السوداني البسيط، ودي بيساعد على انه المشروع يجد قبول بصورة كبيرة جدا. فعموما انا بعتبر مشروع سودا باسمو مشروع هام، لكن لا بد انه يدار بعقلية قومية، بعقلية غير اقصائية، بعقلية لا تنظر الى البعد الامني، وان يحصن هذه ان تحصن بيانات هذا المشروع من الوصول غير المشروع ومن التعامل لاغراض خلاف الغرض من اجلها تم جمعها، وهو أغراض التحقق من الهوية بصورة رقمية، وأيضا إحكام التنسيق بين السجل المدني. ولا بد من دعم وإسناد السجل المدني بصورة كبيرة جدا، لأنه عظم الظهر أو العمود الفقري اللي بيقف عليه المشروع، فإذا ما كان العمود الفقري ده متين المشروع بيكون يقوم معوج. فشكرا جدا.
1: بهذا نصل مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا في برنامج حديث اليوم. الشكر موصول لضيفنا الكريم على هذه الإضاءات، والشكر لكم على حسن المتابعة والاستماع. هذا الملف لن يغلق عند هذه الحلقة، نعدكم بالعودة إليه في حلقات قادمة مع ضيوف آخرين لمواصلة النقاش وفتح زوايا جديدة من هذا الموضوع الحيوي. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من حديث اليوم، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى لقاء.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني، وصاحب خبره طويله عريضه، خريج كليه الزراعه. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الابواب، يعني هسه المفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجه اللي لاحظناها في دبنجا انه في شكاوى كثيره جدا جدا من المزارعين من انه المدخلات غاليه، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وانه يعني تحسيب بسيط انه انت بتبدا الموسم اصلا خسران. يعني كان زرعتها بالطريقه دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حجيب حاجه زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعه وتمويله والحياه دي كان بتمشي كيف، والمشكله شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. استاذ منعم مرحبا بك.
3: طيب شكرا الاخ ابراهيم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. الكلام ده حصل، واحد وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، جزيرة سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وإيدم كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات، طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الإنتاج زي الوقود اللي هو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية، الجهات الأخرى المانحة للقروض، نحن نتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدولة على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية ولائية أو محلية، وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت القارة الإفريقي الأمطار هتكون أقل كثيرا بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي، ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد والمبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى، إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، وطبعا الكهرباء بتيجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده، خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك إحنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معالجات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
2: التمويل يعني حلوة كيف الناس أسي الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي اللي تشيل فيهم من الناس اقتصاديين تكلمت معهم يعني الهرب دي أثرت عليها يعني المقارة حقتها انتهت، أظن رأس مالها ذاته انتهى بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس بحيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
3: بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين ده القادرين يحصل على أموال، وحقيقة هم يعني بدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات إذا اتديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دي هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسع الآن للقطاع الزراعي يحد حقه بأنه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما أنشئ في الأول أنشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للأسف الشديد في الفترة الأخيرة البنك الزراعي توجه يعني تجاه أنه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأسمالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكذا، ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج دي تكلمنا عنها، إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي أنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الإنتاج والإنتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي متردد للدولة، الدولة ما قاعدة تساهم كثير جدا جدا في حاجة في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف 1,000,000 جنيه، الليلة بيكلف 10,000,000 جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من رفع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السوداني لبنك السوداني في حدود 10-15% المبلغ ده، النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
2: نعم.
3: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ولا ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين،
2: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين يعني قطاع قطاع الزراعة ده، يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعي بيعملوا 80%. فاذا الموسم ده فشل يعني لانه الامطار زي ما قلت التنبؤات المناخ انه يعني هيكون في مطر اقل، ولا فكره عدم التمويل والاسمده ما حتوصل، لانه تقريبا برضو 80% 90% من الاسمده بتجي من منطقه الخليج، لانه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات ثانيه هناك،
3: المنتجات البتروليه.
2: ايوه. بيحصل شنو بالنسبه للمزارعين اذا يعني اذا افقروا مرقوا من الموسم ده ساي بجماع يعني لنايدا الزرع البزرعه دي ذات غذاء في الاساس يعني، فالسيناريو شنو يعني في الحاله دي؟
3: والله يعني اتمنى ما نكون احنا متشائمين للاخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه اذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه، دي بيجي في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين، وهم سبعانهم يعني عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد انه الناس يكون عندهم نظرة لقدام، لأنه لو نحن لم نحقق إنتاج في هذا الموسم نتوقع أنه يكون في يعني عدم كفاية للمنتجات الغذائية، وبالضرورة نتمنى أو لا نرجو أنه تجينا بعد ذلك الإعانات والإغاثات وكده، فده سيناريو سيء جدا جدا وقد يؤدي إلى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي منشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعية، فيقعد كده حلول المشاكل تكون بالسلاح للأسف الشديد، فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل، وإن نتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفادى.
2: نعم. طيب يعني نشوف دور يعني انا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سنار وزعت على المزارعين تقاوي يعني ادت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية يعني ما بكون عندها كثير ذاته لكن الدولة مفروض تعمل شنو يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل وتضمن انه زي ما قلت انت السيناريو السيء ده احنا ما يحصل لنا يعني ما بيزور كنا نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده
3: نعم نعم طيب خليني بس اجي لك النقطة بتاعت ولاية سنار أنا برضو قريت خبر قبل فترة إنه البنك مش البنك الزراعي الفاو منظمة الأغذية الزراعية العالمية مشت لسنار والنيل الأزرق ولحسن الحظ قدروا يوفر لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الإنتاجية والإنتاج بالنسبة لهم في مناطق طبعا منطقة سنار والنيل الأزرق دي الولايات كبيرة جدا جدا مشهورة بأنها بإنتاج المحاصيل بتاعت الحبوب فدي إن شاء الله تكون الولايات الثانية يعني تعاونت أو فتشت لتعاون مع منظمة الأغذية والزراعية العالمية بتمويل من جهات أخرى طيب دور الدولة في المدى القصير هي الدور الأكبر كل الدولة فالخطوط العريضة أنا في رأيي أنه الدولة وزارة المالية وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعية إذا كانت بذور محسنة، سماد، مبيدات وقود في كل المناطق تحت الإنتاج إذا كانت ولاية سنار، إذا كانت ولاية النيل الأزرق، إذا كانت القطارف، إذا كانت كردفان، إذا كانت مناطق أخرى بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدنه طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من أي مكان في العالم طبعاً إحنا هو بنعاني هسه مشكلته إغلاق منطقة هرمز يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها لك الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا طيب لابد من أنه الناس تفكر في أنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو يعني قصيرة المدى بتكون تأخذ لازم من طويل عشان تنمو خاصة أنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين الفاتت والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد كويس وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية تلغى وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق لا التسويق لأنه دائما أما تجي تمويل تجي تمويل الصغار دي تقول له نحن نبيع لكم المحصول ودائما بيكون الأسعار اللي بتدوها لهم تكون مجزاة وده بشجع أنهم يمارسوا الزراعة فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده أو عشان ما يحصل أن احنا ما دايرينه اللي هو السيناريو السيء
2: نعم دي الحياة المفروض تحصل يعني غير كده سوري
3: نعم
2: يعني إذا خلينا مسألة المزارعين الزراعة كنشاط تجاري وكده من ناحية أكل أمن غذائي إنه يعني المواطن أنا فاللي أنا شايف إنه هو حقه الدستوري في البلد دي إنه يعني إذا الحياة في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو الدولة المفروض توفر له الأكل بتاعه بالحد الأدنى
3: نعم.
2: فيعني الدولة ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة توفر لهم حبوب غذائية توفر لهم الحياة لحد الآن من الحياة دي
3: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء نحن ناس ما عارفين إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي احتاجوها يعني الناس اللي بيأكلها في السودان إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخل مثلا في مناطق أخرى قدر كم نحن عندنا ما عارفين انه المفروض الدوله تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري انها تحدد المخزون الاستراتيجي كم وتشوف المناطق اللي احتاجت توزع لها لا بد من يقوم بالدوله ذلك وما تستنى لغايه ما يجينا تجينا غاسه من العالم وقد تجينا وقد تاخر فدي مهمه جدا جدا الناس يحددوها من الليله عشان نعرف الجاب قدر شنو بين متوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى يعني عشان احنا حق الامن الغذائي نستنى لغاسات ليه؟ الدولة المفروض يعني تستورد. وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منهم. لكن دي يعني دي دور للدولة، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا احنا دلوقتي في صومعة الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعة الصادر بتاع البورصدان كم، حتى ما في صادر، يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي، لأنه السيناريوهات كلها سلبية بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لإنه الأحسن الأسوأ ما يحصل.
2: الأستاذ عبد المنعم الحويرس الزراعي والاقتصادي، الزمن حق الحلقة حقتنا كمل، لكن دارنا ديك فرصة أخيرة يعني تختم يعني تعال نشوف الحي اللي أنت يعني دار تقوله.
3: أوكي، شكرا يا إبراهيم. والله يا أخي يعني قلت تأكل، لكن أنا برضو عندي بس نظرة للمستقبل. يعني إحنا ما دي محال استثنائية وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو؟ أول شيء في رأيي إنه تحديث القوانين الخاصة بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغالة في الخدمات والكيف معارف البنوك. السودان بلد زراعي، يعني حدارين نعمل لنا محفظة كبيرة جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تخد لا أقل 20% للقطاع الزراعي. واحد، ثلاث، تمويل، توسيع مصدرة البنك الزراعي والبنوك المتخصصة إذا كانت بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع لتغطي جغرافيا وإداريا كل مناطق السودان، زيادة الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم ده إذا كانوا شغالين في البنوك أو شغالين في وزارة الزراعة أو شغالين كمزارعين، تشجيع تجربة الزراعة التعاقدية. الزراعة التعاقدية دي تجربة أنا بسميها ناجحة إلى حد ما، لكنها غير مؤسسة، يعني ما مؤسسة بقانون، لازم يكون في قانون يكون وزارة الزراعة هي طرفا أصيلا ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الإنتاج ودعم الإنتاج الصادر، مثلا منطقة القضارف نقول زراعة الزروع السمسم، منطقة الشمال النيل الأزرق وسنار لإنتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقة كردفان لإنتاج الدخن، المشاريع المروية لإنتاج القطن والفول السوداني والقمح، دي كلها لابد أن تكون في سياسة الدولة في المرحلة الجاية. وأهم من ده كله فوق ده كله، نحن عشان نقلل يعني الحم بتاع المنتجين، إنه نشجعهم في تشجيع إنشاء وقيام الجمعيات التعاونية لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطرة، يعني بدل شخص يأخذ سلفية أو دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لأنه ما يدفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعة أعضاء الجمعيات التعاونية. شكرا جزيلا.
2: أسلم، شكرا لك كثير أستاذ منعم الحويرس، كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعة وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطة المدى وطويلة الأجل وكذا، ونتمنى أنه نستضيفك تاني. شكرا لك كثير.
3: إن شاء الله يا إبراهيم، جزاك الله كل خير، وإن شاء الله في لقاء آخر.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الخميس 11 يونيو للعام 2026، ويشتمل البرنامج على نشرة للأخبار وبرامج أخرى متنوعة، إلا أننا نبدأ البرنامج بنشرة للأخبار وهذه عناوينها. مقتل 23 مدنيا وإصابة 19 آخرين في سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على الأبيض، ومقتل شخص واحد في هجوم بمسيرة. مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور، وحريق يدمر 96 منزلا بقرية قوس طويل في شمال دارفور ويترك عشرات الأسر في العراء. انطلاق اجتماعات مجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين المقبل، ويونيسيف تدعو لضمان أداء الطلاب السودانيين الامتحانات الوطنية أينما كانوا. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 5000 جنيه، وأزمة حادة في مياه الشرب في الأبيض، وارتفاع كبير في أسعار السلع. من العناوين إلى التفاصيل من راديو دبنجة. قتل 23 مدنيا وأصيب 19 آخرون في سلسلة من الضربات بطائرات مسيرة طالت أحياء سكنية وتجمعات مدنية في مدينة الأبيض مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن إحدى الهجمات أدت إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين، تلا ذلك استهداف تجمع في مقابر دليل أثناء تشييع الضحايا، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 7 آخرين، بجانب مقتل 13 في استهداف منازل بعدد من الأحياء. وفي هجوم منفصل فجر الخميس قتل شخص واحد في هجوم استهدف شاحنة محملة بمواد غذائية عند المدخل الجنوبي للمدينة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: وصل أكثر من 16 مدني قتيل إلى مستشفى الأبيض و10 جرحى باستهداف مسيرة تتبع القوات الدعم السريع. في بعض مواطنين يشيعون جنازة إلى مغادر دليل تم استهدافهم أيضا بمسيرة.
0: قتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف شاحنة في مدينة الدلنج أمس الأربعاء. وقالت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة إن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: تدين شبكة أطباء السودان القصف الممنهج للدعم السريع للأعيان المدنية بمدينة الأبيض، والذي استمر لأكثر من أسبوع بصورة متكررة، وتؤكد بأن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.
0: أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026 المقدم من وزير العدل. من جانبه قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي في تدوينه على فيسبوك إن مجلس الوزراء أجاز القانون بعد أن ظل حبيس الأدراج لأربعة سنوات. وأضاف وزير الثقافة والإعلام خالد العسر في هذا الخصوص:
3: العنوان الأبرز في هذه الجلسة اليوم هو قرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026. بالتأكيد هذا هو العنوان الأبرز، لأن هذا القانون كان مصدر نقاش وتداول منذ سنوات طويلة، ولكن بحمد الله تم إجازته اليوم.
0: تنطلق الاثنين المقبل أعمال الدورة العادية رقم 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتستمر الدورة من 15 يونيو إلى 7 يوليو 2026. ومن المقرر أن تقدم البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقريرها يوم الاثنين المقبل أمام المجلس. اشتبكت مجموعة مسلحة مساندة للقوات المسلحة مع قوة من مكافحة المخدرات ببورسودان أمس، ما أدى إلى إصابة شرطي واحد. وقال شهود عيان إن قوة مسلحة اقتحمت مستشفى فلامينغو وأخذت أحد أفرادها المحتجزين بالمستشفى وأطلقت النار، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة. وكانت الشرطة قد ضبطت شخصين بحوزتهما مواد مخدرة ونقلت أحدهما إلى حراسات الشرطة والآخر إلى مستشفى فلامينغو. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر إن مدينة النهود تتعرض لعمليات نهب وتدمير واسعة على يد قوات الدعم السريع، مشيرة إلى تجريد منازل المواطنين من الأبواب والنوافذ وأجزاء من البنية الأساسية ونقلها خارج المدينة. وناشدت الغرفة في بيان القوات المسلحة السودانية الإسراع بالتدخل لحماية المدنيين. أعلن مسؤولون بولاية جنوب دارفور إن الشراكة بين هيئة مياه الولاية ومشروع المياه وإصحاح البيئة ومنظمات دولية أسفرت عن تنفيذ 27 بئرا جديدة بمدينة نيالا تعمل بالطاقة الشمسية. وتوقع رئيس الإدارة المدنية بالولاية يوسف إدريس أن تسهم في رفع تغطية خدمات المياه بمدينة نيالا إلى نحو 70% خلال الفترة المقبلة. وأضاف إدريس في هذا الخصوص:
4: أنا أفتكر دي من أكبر الشراكات في المشروعات الطارئة في ولاية جنوب دارفور. هذه الشراكة أفضت إلى العدد 27 بير، وبإذن الله الإنتاج بتاع الآب

0: تاج في خلال شهر.
1: من جانبه قال مدير هيئة مياه ولاية جنوب دارفور عصام حسابو إن محطة كرري دخلت الخدمة بالفعل بثلاث آبار تعمل بالطاقة الشمسية، بينما يجري العمل في محطة كندوة التي تضم 7 آبار ومحطة طنطباية التي تضم 3 آبار، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها نحو 70%. وأضاف حسابو في هذا الخصوص:
2: الآن الحمد لله بها 3 آبار تعمل بالطاقة الشمسية وترمب طاردة 37 KVA داخل الخدمة. نحن مستبشرين خيرا، ومن طريقنا ده نحن يعني ذاهبين إلى محطة كندوة. محطة كندوة بها 7 آبار أيضا بتمويل من منظمة اليونيسيف والعمل الجاري فيها الآن. أيضا محطة طنطباية بها 3 آبار بتمويل من اليونيسيف والعمل الجاري فيها، قطع الشوط تقريبا 70%.
1: أكدت منظمة اليونيسيف ضرورة تمكين الطلاب السودانيين من أداء الامتحانات الوطنية بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وذلك صونا لحقهم الأساسي في التعليم وحفاظا على آفاقهم المستقبلية. وقالت إتليفا كاديلي المديرة الإقليمية لليونيسيف في شرق وجنوب أفريقيا إن أداء امتحان وطني موحد يعد فرصة طال انتظارها لمئات آلاف الطلاب الذين تعطلت مسيرتهم التعليمية لسنوات ولم يتمكنوا من أداء الامتحانات بسبب النزاع. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس أن الامتحانات تسير بصورة طيبة حتى يومها الرابع، وأوضح في مؤتمر صحفي أنهم سيبدأون أعمال الكنترول الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن نحو 10,000 طالب يجلسون للامتحانات في 7 ولايات. وأضاف حافظ في هذا الخصوص:
3: وإحنا حتى هذه اللحظة كل المعلومات والتقارير بتصل إلينا، كل الأمور تمشي بصورة طيبة، وضعي مستقر آمن تماما، والحمد لله إحنا يعني الآن من الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ طوال مباشرة في إجراءات عمليات الكنترول وغيرها من هذه العمليات.
1: من جهة أخرى، تفقد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس سير أعمال كنترول الشهادة السودانية، مشيدا بجهود الكوادر التعليمية ودورها في تعزيز مصداقية الشهادة السودانية، وأكد التزام الحكومة بمعالجة التحديات التي تواجه المعلمين ودعم مراحل الكنترول حتى إعلان النتائج. كشفت الأمم المتحدة عن استقبال دولة تشاد لأكثر من 900,000 لاجئ سوداني منذ أبريل 2023، وحذرت مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا مارثا بوبي في إحاطة أمام مجلس الأمن من أن التوغلات العابرة للحدود والهجمات بالطائرات المسيرة على المواقع العسكرية التشادية قد تزيد من إضفاء الطابع الإقليمي على النزاع في السودان. أدى حريق اندلع في قرية قوسطويل بولاية شمال دارفور إلى تدمير 96 منزلا بشكل كامل، ما أسفر عن تشريد عشرات الأسر وتركها في العراء وسط ظروف إنسانية صعبة ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية. وقال أحد سكان القرية إن الحريق قضى على كل ممتلكات المواطنين، وأضاف أن المتضررين يواجهون أوضاعا قاسية في ظل انعدام الغذاء ومياه الشرب ووسائل الإيواء وارتفاع درجات الحرارة. وأضافت متضررة من الحريق في هذا الخصوص:
4: محلاتنا اتحرت، محيونين قاعدين في السخانة، وأبنائنا محيونين قاعدين برا في ظل الشجر، ميتنا بعيد اللي نمشي نشرب فيه إلا دم العيون، تعبانين، ما عندنا الدل ولا عندنا فرشات ولا عندنا خيم عشان نقعد فوق، أبنائنا قاعدين برا في السخانة.
1: ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 5,000 جنيه بزيادة قدرها 600 جنيه خلال يوم واحد. وبحث اجتماع حكومي برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر أمس تداعيات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وأصدر الاجتماع جملة من التوجيهات والقرارات لكل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والنفط وبنك السودان المركزي، والتي استهدفت في مجملها ضبط واستقرار سعر الصرف ودعم استقرار الأسواق وتحسين الأداء العام للاقتصاد القومي. أكد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عبد القادر عبد الله إن 71% من أطفال السودان في حالة خطر كبير جراء الحرب التي تشهدها البلاد، وأوضح أن الخطر يتراوح ما بين عمالة الأطفال بنسبة 14% وتجنيد الأطفال بنسبة 10% وفاقد الرعاية الوالدية بنسبة 2%، بجانب الفاقد التربوي الذي يمثل الجانب الأخطر في منظومة التماسك الأسري ويحتاج

0: تحتاج إلى دفعة قوية وإعادة نظر. شكا خريجو كلية علوم المختبرات في جامعة الخرطوم من توقف استخراج شهادات التفاصيل الأكاديمية منذ اندلاع الحرب. وقال محمد ماهر بابكر وهو أحد خريجي الكلية من الدفعة 35 لراديو دبنجا إن جميع الدفعات القديمة والحديثة تضررت جراء التوقف، ما أدى إلى استحالة ممارسة المهنة محليا ودوليا لعدم استيفاء متطلبات التسجيل المهني والتعطيل الالتحاق ببرامج الدراسات العليا. وطالب الخريجون ببدء استخراج شهادة التفاصيل لكافة الدفعات في مدة لا تتجاوز 14 يوما. وأضاف ماهر في هذا الخصوص:
1: لقد استنفدت الكلية وإدارة الجامعة كل الإمكانيات والحل المطروح سابقا، ولا بد من أن تطرح القضية على مستوى أعلى وإشراك المؤسسات المختلفة في الدولة التي من شأنها أن تهتم بالقضية من وزارة التعليم العالي.
0: تشهد مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان هذه الأيام أزمة مياه حادة بسبب انقطاع الإمداد المائي من جميع أحياء المدينة نتيجة خروج المصادر الشمالية للمياه من الخدمة منذ اندلاع الحرب 15 أبريل، وكذلك خروج المصادر الجنوبية للمياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي من المدينة. ويتراوح سعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000. كما تشهد المدينة ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والمواد الغذائية بسبب فرض الضرائب على التجار وارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني، حيث بلغ سعر جوال السكر سعة 50 كيلو جرام 230 ألف جنيه بعد أن كان 192 ألف، وجوال الدقيق سنة 25 كيلو جرام إلى 65 ألف. حذر مفوض العون الإنساني السابق بولاية الخرطوم مصطفى آدم من الآثار السلبية المترتبة على تدمير جسر أردمتا بولاية غرب دارفور، وقال لراديو دبنجا إن تدمير الجسر في هذا التوقيت ومع اقتراب موسم الخريف قد يؤدي إلى صعوبات كبيرة في نقل المساعدات الإنسانية والأدوية إلى المناطق المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: يعني دمار الكوبري بالتأكيد يعني في الفترة دي بالذات في فترة الخريف حتكون عنده آثار كبيرة جدا في إطار نقل المساعدات الإنسانية والأدوية، وكذلك عزل المجتمعات المحلية يعني من بعضها البعض في إطار التواصل، لأن الكوبري والخريف حيكون في سيول في أمطار كبيرة جدا وحتكون آثار كارثية.
0: رحبت الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة بالبيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين، واعتبرته خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح. وأكد محمد عثمان الناطق باسم الجبهة في حديث لراديو دبنجا على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات. وأضاف في هذا الخصوص:
3: البيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين يمثل في تقديري خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح الذي ينتظره الشارع السوداني منذ أمد. إن التأكيد الصريح على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات ليس مجرد مواقف سياسية.
0: بحث وفد من حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور والمؤتمر الشعبي بقيادة دكتور علي الحاج في اجتماعات أديس أبابا إعلان المبادئ ومذكرة القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب في اجتماعي نيروبي الأول والثاني. وأكد وفد المؤتمر الشعبي توافقه مع معظم ما ورد في إعلان المبادئ وتحفظه على بعضها، واتفق الطرفان على استمرار الحوار حول القضايا محل الخلاف. الخبر الأخير في هذه النشرة: تعهد وزير الطاقة المعتصم إبراهيم أحمد بتوفير الوقود للقطاع الزراعي وتخصيص الكميات التي يحتاجها الموسم الزراعي بولاية القضارف. من جهة أخرى، ناقش اجتماع حكومي بولاية القضارف خارطة الطريق لتسريع مشروع الحل الجذري لمياه الولاية، وأكد على الاستئناف الفوري للعمل ورفع وتيرة الإنجاز للتعويض فترة التوقف. هكذا مستمعين الأفاضل قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو دبنجا، إلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة. هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 11 من شهر 6 لسنة 2026 وتتابعون فيها
6: استخدام الاختصاص الدولي في القضية المرفوعة ضد أشخاص بيشتبه في أنهم ينتموا إلى الدعم السريع. الدعوة دي مقدمة من المبادرة القانونية الدولية بالتعاون مع المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ومكتب محاماة مرموق في دولة كينيا.
7: وزير العدل قدم تنويراً حول مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026، أيضاً تناول بالشرح الوافي بنود هذا القانون ومشروع القانون نفسه. رئيس الوزراء أشار إلى ضرورة تزكية روح الوحدة الوطنية والاندماج المجتمعي بين كافة مكونات أبناء الشعب السوداني.
8: نتقدم بالشكر الجزيل لأخواننا في هيئة مياه ولاية جنوب دارفور وأخواننا في مشروع المياه وإصحاح البيئة ويست على الشراكة الذكية بين مشروع المياه وهيئة مياه ولاية جنوب دارفور في تنفيذ عدد 27 بير بمدينة نيالا.
9: عودة المنحنى الوبائي وظهور الحزبة في شمال وشرق دارفور خصوصا في معسكرات طويلة وتقدس النازحين وخاصة الأطفال وكبار السن والنساء وأصحاب الأمراض المزمنة.
10: نعاني نحن خريجين كلية علوم المختبرات الطبية بجامعة الخرطوم بمختلف الدفع الحديثة والقديمة من مشكلة تخص استخراج شهادة التفاصيل التي تعد من مهام إدارة الكلية.
5: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا بالشكوى التي قدمتها يوم أمس الأربعاء 10 من شهر 6 الجاري منظمات حقوقية في كينيا، وتعتبر أول شكوى جنائية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، وذلك ضد عناصر يشتبه بأنها تتبع للدعم السريع. وقالت منظمة العمل القانوني العالمية والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة أن الشكوى قدمت إلى مدير النيابة العامة الكينية مطالبين فيها بالتحقيق مع 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بارتكاب انتهاكات جسيمة في الخرطوم ومحيطها بين عامي 2023 و2025. مزيد من التفاصيل حول هذه الشكوى مع الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة.
6: أهلا ومرحبا أستاذ الصادق، وأهلا براديو دبنجة، وأهلا بكل مستمعي ومتابعي راديو دبنجة. شكرا جزيلا على سؤالك حول الدعوة بتاعت التغاضي الاستراتيجي واستخدام الاختصاص الدولي في القضية المرفوعة ضد أشخاص بيشتبه في أنهم ينتموا إلى الدعم السريع. وطبعا الدعوة دي مقدمة من المبادرة القانونية الدولية بالتعاون مع المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ومكتب محاماة مرموق في دولة كينيا، ودي مقدمة من عدد 12 من الضحايا اللي تم ارتكاب انتهاكات واسعة جدا جدا في مواجهتهم خلال احتجازهم في معسكرات اعتقال مختلفة في الخرطوم والمناطق الحوالينا، في سوبا المنطقة بتاعت المدينة الرياضية وفي مناطق ثانية. وخلال الاحتجاز تم تعرضهم لعدد من أنواع الانتهاكات، يعني تبدأ من الاعتقال غير المشروع والتعسف بمعزل عن العالم، التعذيب بأشكاله المختلفة، الاغتصاب والإجبار على اغتصاب آخرين. ودي هي تحديدا تم تقديمها لأنه الاختصاص الموجود في داخل السودان ما بيسمح بأنه تكون في فرص بتاعة عدالة بالنسبة للضحايا، ودي ببساطة لأنه النظام القضائي السوداني غير راقب وغير قادر على تطبيق العدالة، ودي لأسباب كثيرة جدا جدا، يعني منها أنه القوانين في حد ذاتها فيها نوع من أنواع الحصانات يعني حتى بالنسبة للأشخاص اللي ممكن يتبعوا لقوات الدعم السريع بموجب قانون الدعم السريع لسنة 2013 ما بيتم محاكمة أي شخص منهم إلا بعد أخذ الإذن اللازم من رئيس الهيئة، وناهيك بعد كده عن الرغبة والإرادة السياسية حتى في الجهات، يعني سواء كان الدعم السريع ولا أي جهة تانية مثلا موجودة في إطار السلطة التأسيسية ممكن عندها الرغبة الحقيقية في تقديم الأشخاص للعدالة ونفس المستوى برضو حتى على مستوى الخرطوم على مستوى السودان. يعني برضو المسألة بتاعت الإفلات من العقاب دي لسه ما زالت سارية، وبرضو ما عندهم حتى القدرة على إنه مثلا يحاكموا أفراد يتبعوا للدعم السريع من خلال الاختصاص السوداني سواء كان مثلا في الخرطوم اللي في بورسودان اللي في أي منطقة بتاعت اختصاص تانية. صحيح إنه حسب سؤالك إنه في آليات تانية بتاعت تغادي دولية، لكن تم تجربة الآليات الثانية بتاعت العدالة الدولية دي، يعني من ضمنها المحكمة الجنائية الدولية، وأنا حاليا يعني موجود في المحكمة الجنائية الدولية من يوم الاثنين في هذا الأسبوع، وكون موجود لغاية يوم 12 الجمعة، والجمعة 12 تحديدا هو بنناقش فيها القضية بتاعت السودان في المحكمة الجنائية الدولية، وبجد يعني أخذ الزمن أطول مما يجب، يعني أخذت 20 سنة ولغاية الوقت الضحايا ما قادرين يصلوا مثلا لأي صيغة بتاعت عدالة ولا جبر ضرر ولا حتى مثلا محاكمة الجناة. وبرضه في آليات إقليمية تانية موجودة، لكن ده ما بيعني انه بعد ذاك الناس تستسلم مثلا للاحباط في انه ما في اي منفس للعداله حتى على المستوى الدولي او حتى المستويات الاقليميه، لانه برضه في حاجه اسمها الاختصاص العالمي، واللي هي بعد ذاك بتكون ملزمه بموجب الدول اللي بيكون فيها اشخاص مشتبه بانهم ارتكبوا جرائم دوليه او مثلا جرائم ضد القانون الدولي، فبيكون من حق بيكون ملزما على الدوله في انها تقوم تحاكم الاشخاص دي. يعني وبالتالي يعني احنا قمنا بالتجربه دي في الدوله بتاعت كينيا، لانه في عدد من المتهمين اللي بيشتبه في انهم ارتكبوا هذه الجرائم موجودين في دوله كينيا، وبالتالي قدمنا الدعوه دي في كينيا. بالنسبه لسؤالك حول مدى نجاح القضيه والعدم نجاحها، ده في النهايه بتوقف بعد ذلك برضو على مدى التزام كينيا بقواعد القانون الدولي ومدى التزام كينيا بتعهداتها بموجب ميثاق الامم المتحده وبموجب المواثيق الثانيه اللي بتلزمها بانها تحاكم اي شخص مشتبه في انه ارتكب جرائم حرب ولا جرائم ضد الانسانيه ولا جرائم بتاعت اباده جماعيه. فده هسي يكون سابق لاوانه. هسي الدعوه تقدمت في يوم 9 يونيو اللي هو في يوم 3/9 يونيو، وهسه احنا بعد كده منتظرين من السلطات الكينية في انه تشرع في الاجراءات، وبعد ذلك بكل حدث حديث. لكن الاختصاص الدولي ده بيكون متاح مثلا في كل الدول اللي فيها احترام لسيادة القانون، وتم تجربة قبل كده في أوروبا، تم تجربة في السويد في عدد مثلا من الجنسيات غير الجنسيات السودانية، لكن تم تجربة بفعالية، تم تجربة في بريطانيا، وتم تجربة في دول تانية متقدمة نسبيا يعني. فدي ممكن تكون أول تجربة مثلا لدول أفريقية في إنه مثلا تمارس الاختصاص العالمي. فكينيا هنا بعد ذلك يا إما هي تنجح أو تفشل في هذا الاختبار، يعني لو قدرت تخترق وتعمل صبغة دولية في إنه دولة أفريقية قدرت تطبق الاختصاص العالمي للمحاكمات الجنائية، فتكون دي أول صبغة في تاريخ العدالة على مستوى الإقليم الأفريقي. شكرا جزيلا يا أستاذ الصادق.
5: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أجاز مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري يوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لسنة 2026، والذي قدمه وزير العدل عبد الله محمد دروف، حيث رحب حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي بإجازة مشروع القانون واعتبره إنجازا مهما طال انتظاره. لمزيد من التفاصيل حول هذا المشروع نسمع للحديث الذي أدلى به وزير الإعلام خالد العيسر.
7: وزير العدل قدم تنويرا حول مشروع قانون نظام الحكم الاتحاد الإقليمي لدارفور لعام 2026، أيضا تناول بالشرح الوافي بنود هذا القانون ومشروع القانون نفسه. رئيس الوزراء أشار إلى ضرورة تزكية روح الوحدة الوطنية والاندماج المجتمعي بين كافة مكونات أبناء الشعب السوداني والأقاليم السودانية، مؤكدا أن إقليم دارفور يمثل جزء عزيز من هذا الوطن، وأن الإرادة الوطنية جميعها تصطف حول كيفية استعادة هذا الإقليم إلى حضن الوطن من جديد من خلال دعم القوات المسلحة السودانية والشعب السوداني في حرب ضد الميليشيات. رئيس الوزراء أيضا أشار إلى ضرورة تزكية روح الوحدة والاندماج بين كافة المكونات القبلية في هذه الأقاليم، وأيضا أكد على وقوفه مع كل المكونات المجتمعية في الولايات التي ما زالت تنتشر فيها بعض العصابات والميليشيات. وزير المالية أثنى بدوره على القانون، قانون مشروع نظام الحكم الإقليمي لدارفور، وأكد ضرورة إجازته. وزير الحكم الاتحادي طالب بإجازة القانون أيضا، وتم نقاش مع من عدد من الوزراء، انتهى بنقاش مع حاكم إقليم دارفور الذي أثنى على مجلس الوزراء وأشاد بخطوة وزارة العدل ومجلس الوزراء أنه استطاع أن يقدم هذا المشروع بهذا التماسك بعد سنوات طويلة من طرحه كمشروع قانون. العنوان الأبرز في هذه الجلسة اليوم هو قرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026. بالتأكيد هذا هو العنوان الأبرز، لأن هذا القانون كان مصدر نقاش وتداول منذ سنوات طويلة، ولكن بحمد الله تمت إجازته اليوم. وهذا يدفعني للقول بأن حكومة الأمل كما أسلفنا في مرات سابقة تعمل على نظام نهضوي متماسك، تبني قوانين وتشريعات جديدة وتحارب الفساد وتزعى لمحاربة المخدرات والتهريب وما إلى ذلك من قضايا جوهرية وموضوعية. وهذا أبرز دلالات اليوم تجلت في إجازة هذا القانون، قانون نظام الحكم الإقليمي دارفور لعام 2026.
5: مرحبا مستمعنا الكرام، ما زلنا في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور اكتمال دخول 27 بئر تعمل بالطاقة الشمسية إلى الخدمة بمدينة نيالا خلال الشهر المقبل، وذلك في إطار جهود معالجة أزمة المياه وتحسين الإمداد المائي، حيث قال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس في تصريحات صحفية أن المشروعات الجديدة ستسهم في تغطية نحو 70% من احتياجات المدينة من المياه. لمزيد من التفاصيل نستمع لبعض من تصريح رئيس الإدارة المدنية الصحفي.
8: نتقدم بالشكر الجزيل لأخواننا في هيئة مياه ولاية جنوب دارفور وأخواننا في مشروع المياه وإصحاح البيئة ويست على المساهمات الكبيرة وعلى الشراكة الذكية بين مشروع المياه وهيئة مياه ولاية جنوب دارفور في تنفيذ عدد 27 بير بمدينة نيالا. 27 بير دي بننفذها مجموعة من المنظمات اللي هي منظمة اليونيسيف ومنظمة ألايت والصليب الأحمر والورلد فيجن. أنا أفتكر دي من أكبر الشراكات في المشروعات الطارئة في ولاية جنوب دارفور. هذه الشراكة أفضت إلى العدد 27 بير، وبإذن الله الإنتاج بتاع الآبار كله 27 حيدخل معانا دائرة الإنتاج في خلال شهر. نحن والله شاكرين ومقدرين لهذا الجهد الكبير، ومجمل العمل في الهيئة في داخل مدينة نيالا ممكن خلال الشهر إنه يغطي بنسبة 70% هذه المشروعات هي بالطاقة الشمسية، لأنه معظم الشراكات تمت في إطار الطاقة الشمسية لتقليل التكلفة. وحقيقة هذه المياه ما حتتدفق يوميا، يعني بعد كل يومين حتى بعد ذاك الموية تمشي للحي المعني حسب الجدول ده، لأنه الطاقة الشمسية مربوطة بالظروف الطبيعية، إذا حصل أي غيوم أو كده اللي هي ما حيكون في, في, في, في, في طاقة كهربائية. مسبقا كان بنتعامل بالديزل، وفي الديزل البوابير بتكون شقالة 24 ساعة، وبالتالي الخدمة كانت بتكون يوميا. الآن بتكون شقالة الخدمة 8 ساعات نسبة للظروف الطبيعية. نحن بنوعد مواطنين ولاية جنوب دارفور بإذن الله سبحانه وتعالى في خلال الشهر إنه موضوع الموية يتحلى بنسبة عالية في معظم الأحياء بنسبة 70%. برضو شكرنا لأخواننا في ويست، عندهم مساهمات خارج الولاية، يعني في آبار في برام وفي آبار في كتيلة وفي 16 مدخة اللي هو جزء منها في نيال الشمال وجزء في نيال الجنوب وجزء في عد الفرسان وفي كاس وفي نكتيقة. أمر الموية بصورة عامة الأمور ماشي فيه بشكل ممتاز، وبإذن الله بنهاية عام 2026 إنه ما حيكون عندنا إشكال في الموية في مدينة نيالا. ولكن بنناشد أخواننا المواطنين أولا بالتبليغ بالخطوط اللي حصل فيها تكسير وتخريب عشان برضو الموية ما تتهدر لنا ساكن موية ماشية في الشوارع وكده، بجانب إنه حتى إنه الناس يشربوا موية بالمجان. الآن 2026 وده لغاية شهر 6 ما في أي مساهمات من المواطنين في مجال المياه. شكرنا وتقديرنا لكل أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء لجنة الأمن وأخواننا في الإعلام على هذا الجهد الكبير. يعني إحنا الآن بنتكلم عن 27 محطة جديدة، يعني 27 محطة جديدة ما حاجة صغيرة، يعني حتكون مساهمتها في المدينة مساهمة كبيرة، حتغير جزء كبير من الأشياء الموجودة في المدينة بإذن الله في مجال الموية. ونبشر مواطنينا بإذن الله الأمور حتمشي كويسة في مجال الموية. بنهاية 2026 نطلع أكثر من 90%، والمتبقي ل 2027 بإذن الله سبحانه وتعالى. شاكرين ومقدرين لكل المنظمات الساهمت معنا في هذا المشروع الكبير والاستجابتهم لعمل الطوارئ في زلزل فرحب.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان من تصاعد مقلق في معدلات الإصابة بالأمراض الوبائية في عدد من ولايات السودان، مؤكدة تسجيل مئات الإصابات بحمى الضنك والحصبة والملاريا والسل وسط تدهور الخدمات الصحية وانعدام حملات التطعيم وتردي الأوضاع البيئية. مزيد من التفاصيل حول هذا التقرير مع عضو اللجنة وأخصائية الباطنية والأوبئة الدكتورة أديبة إبراهيم السيد.
9: عودة المنحنى الوبائي وظهور الحصبة في شمال وشرق دارفور، خصوصا في معسكرات طويلة وتقدس النازحين وخاصة الأطفال وكبار السن والنساء وأصحاب الأمراض المزمنة. من تفاقم الوضع الصحي وانهيار وفي الحقل الصحي وعدم صحة البيئة وعدم وجود التدعيم كونسل وغاية الأطفال بضعف المجاعة وسوء التغذية، كل ده أدى لانتشار هذه الأمراض، وخصوصا ضعف المناعة عند الأطفال. انتشرت الحصبة بصورة كثيفة، عندنا رصدت حالات 367 حالة بمعسكر طويلة و223 حالة في شمال دارفور. هناك حالات من وفاة الأطفال بصورة كبيرة، رصدنا زي 75 حالة وفاة، ده وبكون أكثر طبعا، لكن ده ما رصد. فوضع النازحين في الأماكن دي وضع يعني سيء لتكدسهم، يعني وضع منهار وعدم وجود رعاية صحية وخصوصا المجاعة وضعف المناعة الأطفال أدى لانتشار هذه البيئة وفتك بالأطفال وكبار السن زي ما قلنا، وزيادة هذه الأوبئة أدى انتشار الأوبئة. كما برضو يعني عندنا سعال الديكي متفشي برضو في شمال وسط دارفور، تزاد العدد لحوالي 176 حالة دي من حالات الحصبة و24 حالة سعال الديكي، وكل الحياة دي طبعا لعدم وجود الرعاية الصحية والفاكسينيشن والتطعيم وعدم رعاية الأمهات والإمومة والطفولة، دي حقيقة مهمة جدا، يعني الاهتمام لازم يكون بالصحة الإنجابية. عندنا برضو في المعسكرات النزوح اللي هي بطويلة، وبرضو معسكرات النزوح بشمال كردفان تفشي كبير لمرض السول اللي هو في رصد حوالي 145 حالة وموت طفلين في المعسكرات في شمال كردفان. في اللبيس هناك في 67 حالة، ودي ناتج من المجاعة وسوء التغذية قلنا والتكدس في دور الإيواء وعدم وجود الرعاية الصحية، عدم وجود المياه الصالحة للشرب وعدم ضعف المناعة بيؤدي لانتشار هذه الأوبئة. هنالك برضو يعني تفشي خصوصا لأنه هنالك في هذه المعسكرات في أطفال في كبار سن في أصحاب أمراض مزمنة ومرضعات وحوامل بيعيشوا في ظروف بيئية سيئة وندرة في المياه والغذاء. تأكدنا فعلا أنه ما زالت هذه الأمراض في تزايد وفي تفشي ما لم يعمل على إصلاح البيئة وإنعاش الوضع الاقتصادي بالنسبة لهذه المعسكرات. كما أنه برضو في انتشار لحم الضنك في الريف الشمالي ظهر في أسر الراب وغيره، وده برضو رصد حوالي 112 حالة بينها 50 حالة في أبيض، رصد منها 112 حالة، وفي الريف في الريف الشمال فيها 50 حالة في سور الراب و25 حالة في شيخ الطيب و27 حالة بجزيرة سلان، ودي كل الريف الشمال ده برضو لعدم توفر المياه الصحية ونقص كبير في الأدوية وفي الدريبات وفي الكوادر الصحية القائمة عليه. بنناشد الوزارة وبنناشد العاملين بالمنظمات الدولية اهتمام بالمشافة والمراكز الطبية في الريف الشمالي. حالات الوفاة لحد الآن 4 من كبار السن و3 من الأصفار في أعمار مختلفة.
5: وختاما مستمعنا الكرام، قال خريجي كلية علوم المختبر بجامعة الخرطوم من كل الدفع أنهم تضرروا بسبب التوقف عن استخراج شهادة التفاصيل الأكاديمية منذ اندلاع الحرب، حيث أشاروا إلى أن ذلك حرمهم من مزاولة المهنة وعطل الخريجين من الالتحاق بالدراسات العليا. مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر مع محمد ماهر بابكر من خريجي كلية المختبرات الطبية بجامعة الخليه.
10: نعاني نحن خريجين كلية علوم المختبرات الطبية بجامعة الخرطوم بمختلف الدفع الحديثة والقديمة من مشكلة تخص استخراج شهادة التفاصيل التي تعد من مهام إدارة الكلية، ونعاني نحن الأمرين من هذه المعضلة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 وإلى تاريخ اللحظة من العام 2026. وكانت خلال هذه الأربع سنوات العديد من المحاولات كانت بالتنسيق مع الرابطة، رابطة الطلاب كلية علوم المختبرات ولجنة الخريجين بالتنسيق سواء مع الرابطة في طرح الحلول والتنفيذ لحل مشكلة استخراج الشهادة. وتعاقبت في إدارة الكلية إدارتين حيث طرأ في التغيير في العمادة، وكانت هنالك جهود مع الإدارة السابقة وجهود حاليا مع الإدارة الحالية مبذولة لتذليل العقبات. وكان دائما ما يكون المبادرة من الخريجين نحو ما هي الحلول الممكنة، وكذلك في الوصول لمباني الكلية وتحديد الأضرار وما العوائق وبالتنسيق مع إدارة الكلية. تلك المحاولات للأسف ما في نتائج واضحة رغم كل هذا الزمن المهدر، مما دفع محاولة الخريجين والرابطة لطرح القضية في مكاتب إدارة الجامعة متمثلة في أمين الشؤون العلمية بالأخص، وبحث ما الأسباب وكيف الوصول لاستخراج الشهادة اللي هي شهادة التفاصيل. كانت الإفادة من إدارة الجامعة بأن استخراج شهادة التفاصيل هي شأن كليات الجامعة وهي عملية تنفيذية تتم عبر إدارة الكلية. عليه سعينا كثيرا بالأخص بعد تحرير العاصمة لطرح حلول تنفيذية واقعية للواقع المفروض في الكلية من حيث تضررت البنية التحتية في الكلية من كهرباء وغيره بسبب الحرب الدائرة، واستحالة التنفيذ في الوقت الحالي من مباني الكلية دون توفر تهيئة البيئة والدعم المفترض أنه يجي من إدارة الجامعة لعملية الاستخراج. قدمنا طرح بالتنسيق مع الرابطة نحن كلجنة خريجين أنه يتم الاستخراج من مباني إدارة الجامعة في مجمع الوسط على أن تساعد الظروف هناك من حيث الكهرباء وغيره، توفر المكاتب والأجهزة وإمكانية التنفيذ حيث تتوفر البيانات والسجل الأكاديمي تحت إشراف الكلية بتنسيق داخلي عبر مسجل الكلية والمكتب الأكاديمي. تتكون لجنة منبثقة تشرف على استخراج شهادة التفاصيل من الموقع هناك في إدارة الجامعة كحل إزعافي إسعافا للزمن الضائع وتماشيا مع الواقع المفروض. فنحن بنطرح القضية حاليا في الوسائط في الإعلام في مطالبة مشروعة بحق مكفول تضمنه لائحة جامعة الخرطوم للخريجين بامتلاك الشهادات الأكاديمية التي تؤهلهم للممارسة العملية وكذلك لبرامج الدراسات العليا. والجميع يعلم أن شهادة التفاصيل شرط أساسي للتقديم للدراسات العليا وهذا محليا وعالميا. والانقطاع عن الممارسة في المجال الطبي يعد من العوائق في مزاولة المهنة، فأي تأخير محسوب عليك للأسف. عليه نحن منذ طرحنا هذا البيان بمشكلة شهادة التفاصيل نحدد كسقف زمني 14 يوم، لازم يكون في جداول زمنية واضحة لعملية الاستخراج وكيفية الاستخراج، تصل الخريجين وتكفل لهم إمكانية التنفيذ والاستقرار الوظيفي والتقديم في برامج الدراسات العليا في أقرب وقت.
5: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الخميس 11 من شهر 6 سنة 2026. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني أطيب تحايا.
11: هنا راديو دبنجا حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.
12: نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
13: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفى قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
12: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
14: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن الغضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر. اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون، وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه القضاء، لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب، تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلو النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المحترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك، يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هنالك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتقالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات. أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا، فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بفتر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا، ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني، وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته، لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص، وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة، وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن، نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
15: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

قيامك ما تستغنى عنك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الخميس 11 يونيو للعام 2026، ويشتمل البرنامج على نشرة للأخبار وبرامج أخرى متنوعة، إلا أننا نبدأ البرنامج بنشرة للأخبار وهذه عناوينها. مقتل 23 مدنيا وإصابة 19 آخرين في سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على الأبيض، ومقتل شخص واحد في هجوم بمسيرة. مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور، وحريق يدمر 96 منزلا بقرية قوس طويل في شمال دارفور ويترك عشرات الأسر في العراء. انطلاق اجتماعات مجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين المقبل، ويونيسيف تدعو لضمان أداء الطلاب السودانيين الامتحانات الوطنية أينما كانوا. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 5000 جنيه، وأزمة حادة في مياه الشرب في الأبيض، وارتفاع كبير في أسعار السلع. من العناوين إلى التفاصيل من راديو دبنجة. قتل 23 مدنيا وأصيب 19 آخرون في سلسلة من الضربات بطائرات مسيرة طالت أحياء سكنية وتجمعات مدنية في مدينة الأبيض مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن إحدى الهجمات أدت إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين، تلا ذلك استهداف تجمع في مقابر دليل أثناء تشييع الضحايا، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 7 آخرين، بجانب مقتل 13 في استهداف منازل بعدد من الأحياء. وفي هجوم منفصل فجر الخميس قتل شخص واحد في هجوم استهدف شاحنة محملة بمواد غذائية عند المدخل الجنوبي للمدينة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: وصل أكثر من 16 مدني قتيل إلى مستشفى الأبيض وعشرة جرحى باستهداف مسيرة تتبع لقوات الدعم السريع. في بعض مواطنين يشيعون جنازة إلى مغادر دليل تم استهدافهم أيضا بمسيرة.
0: قتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف شاحنة في مدينة الدلنج أمس الأربعاء. وقالت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة إن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: تدين شبكة أطباء السودان القصف الممنهج للدعم السريع للأعيان المدنية بمدينة الأبيض، والذي استمر لأكثر من أسبوع بصورة متكررة، وتؤكد بأن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.
0: أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026 المقدم من وزير العدل. من جانبه قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي في تدوينه على فيسبوك إن مجلس الوزراء أجاز القانون بعد أن ظل حبيس الأدراج لأربعة سنوات. وأضاف وزير الثقافة والإعلام خالد العسر في هذا الخصوص:
3: العنوان الأبرز في هذه الجلسة اليوم هو قرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026. بالتأكيد هذا هو العنوان الأبرز، لأن هذا القانون كان مصدر نقاش وتداول منذ سنوات طويلة، ولكن بحمد الله تمت إجازته اليوم.
0: تنطلق الاثنين المقبل أعمال الدورة العادية رقم 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتستمر الدورة من 15 يونيو إلى 7 يوليو 2026. ومن المقرر أن تقدم البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقريرها يوم الاثنين المقبل أمام المجلس. اشتبكت مجموعة مسلحة مساندة للقوات المسلحة مع قوة من مكافحة المخدرات ببورسودان أمس، ما أدى إلى إصابة شرطي واحد. وقال شهود عيان إن قوة مسلحة اقتحمت مستشفى فلامينغو وأخذت أحد أفرادها المحتجزين بالمستشفى وأطلقت النار، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة. وكانت الشرطة قد ضبطت شخصين بحوزتهما مواد مخدرة ونقلت أحدهما إلى حراسات الشرطة والآخر إلى مستشفى فلامينغو. أعلنت غرفة الطوارئ دار حمر إن مدينة النهود تتعرض لعمليات نهب وتدمير واسعة على يد قوات الدعم السريع، مشيرة إلى تجريد منازل المواطنين من الأبواب والنوافذ وأجزاء من البنية الأساسية ونقلها خارج المدينة. وناشدت الغرفة في بيان القوات المسلحة السودانية الإسراع بالتدخل لحماية المدنيين. أعلن مسؤولون بولاية جنوب دارفور إن الشراكة بين هيئة مياه الولاية ومشروع المياه وإصحاح البيئة ومنظمات دولية أسفرت عن تنفيذ 27 بئرا جديدة بمدينة نيالا تعمل بالطاقة الشمسية. وتوقع رئيس الإدارة المدنية بالولاية يوسف إدريس أن تسهم في رفع تغطية خدمات المياه بمدينة نيالا إلى نحو 70% خلال الفترة المقبلة. وأضاف إدريس في هذا الخصوص:
4: أنا أفتكر دي من أكبر الشراكات في المشروعات الطارئة في ولاية جنوب دارفور. هذه الشراكة

0: 27 بير، وبإذن الله الإنتاج بتاع الآبار كله 27 حيدخل معانا دائرة الإنتاج في خلال شهر.
1: من جانبه قال مدير هيئة مياه ولاية جنوب دارفور عصام حسابو إن محطة كرري دخلت الخدمة بالفعل بثلاثة آبار تعمل بالطاقة الشمسية، بينما يجري العمل في محطة كندوة التي تضم 7 آبار ومحطة طنطباية التي تضم 3 آبار، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها نحو 70%. وأضاف حسابو في هذا الخصوص:
2: الآن الحمد لله بها 3 آبار تعمل بالطاقة الشمسية وترمب طاردة 37 KVA داخل الخدمة، فنحن مستبشرين خيرا. ومن طريقنا ده نحن يعني ذاهبين إلى محطة كندوة. محطة كندوة بها 7 آبار أيضا بتمويل من منظمة يونيسيف، والأمل جاري فيها الآن. أيضا محطة طنطباية بها 3 آبار بتمويل من يونيسيف والأمل جاري فيها، قطع الشوط تقريبا 70%.
1: أكدت منظمة اليونيسيف ضرورة تمكين الطلاب السودانيين من أداء الامتحانات الوطنية بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وذلك صونا لحقهم الأساسي في التعليم وحفاظا على آفاقهم المستقبلية. وقالت إتليفا كاديلي المديرة الإقليمية لليونيسيف في شرق وجنوب أفريقيا إن أداء امتحان وطني موحد يعد فرصة طال انتظارها لمئات آلاف الطلاب الذين تعطلت مسيرتهم التعليمية لسنوات ولم يتمكنوا من أداء الامتحانات بسبب النزاع. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس أن الامتحانات تسير بصورة طيبة حتى يومها الرابع، وأوضح في مؤتمر صحفي أنهم سيبدأون أعمال الكنترول الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن نحو 10,000 طالب يجلسون للامتحانات في 7 ولايات. وأضاف حافظ في هذا الخصوص:
3: وإحنا حتى هذه اللحظة كل المعلومات والتقارير بتصل إلينا، كل الأمور تمشي بصورة طيبة، وضع مستقر آمن تماما، والحمد لله إحنا يعني الآن من الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ طوال مباشرة في إجراءات عمليات الكنترول وغيرها من هذه العمليات.
1: من جهة أخرى، تفقد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس سير أعمال كنترول الشهادة السودانية، مشيدا بجهود الكوادر التعليمية ودورها في تعزيز مصداقية الشهادة السودانية، وأكد التزام الحكومة بمعالجة التحديات التي تواجه المعلمين ودعم مراحل الكنترول حتى إعلان النتائج. كشفت الأمم المتحدة عن استقبال دولة تشاد لأكثر من 900,000 لاجئ سوداني منذ أبريل 2023، وحذرت مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا مارثا بوبي في إحاطة أمام مجلس الأمن من أن التوغلات العابرة للحدود والهجمات بالطائرات المسيرة على المواقع العسكرية التشادية قد تزيد من إضفاء الطابع الإقليمي على النزاع في السودان. أدى حريق اندلع في قرية قوسطويل بولاية شمال دارفور إلى تدمير 96 منزلا بشكل كامل، ما أسفر عن تشريد عشرات الأسر وتركها في العراء وسط ظروف إنسانية صعبة ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية. وقال أحد سكان القرية إن الحريق قضى على كل ممتلكات المواطنين، وأضاف أن المتضررين يواجهون أوضاعا قاسية في ظل انعدام الغذاء ومياه الشرب ووسائل الإيواء وارتفاع درجات الحرارة. وأضافت متضررة من الحريق في هذا الخصوص:
4: أهلاتنا اتحرت، محيانين قاعدين في السخانة، وأبنائنا محيانين قاعدين برا في ظل الشجر، ميتنا بعيد اللي نمشي نشرب فيه اللي دم العيون، تعبانين ما عندنا الدل ولا عندنا فرشات ولا عندنا خيم عشان نقود فوق، أبنائنا قاعدين برا في السخانة.
1: ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 5,000 جنيه بزيادة قدرها 600 جنيه خلال يوم واحد. وبحث اجتماع حكومي برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر أمس تداعيات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وأصدر الاجتماع جملة من التوجيهات والقرارات لكل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والنفط وبنك السودان المركزي، والتي استهدفت في مجملها ضبط واستقرار سعر الصرف ودعم استقرار الأسواق وتحسين الأداء العام للاقتصاد القومي. أكد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عبد القادر عبد الله إن 71% من أطفال السودان في حالة خطر كبير جراء الحرب التي تشهدها البلاد، وأوضح أن الخطر يتراوح ما بين عمالة الأطفال بنسبة 14% وتجنيد الأطفال بنسبة 10% وفاقد الرعاية الوالدية.

0: الوالدية بنسبة 2%، بجانب الفاقد التربوي الذي يمثل الجانب الأخطر في منظومة التماسك الأسري ويحتاج إلى دفعة قوية وإعادة نظر. شكا خريجو كلية علوم المختبرات في جامعة الخرطوم من توقف استخراج شهادات التفاصيل الأكاديمية منذ اندلاع الحرب، وقال محمد ماهر بابكر وهو أحد خريجي الكلية من الدفعة 35 لراديو دبنجا إن جميع الدفعات القديمة والحديثة تضررت جراء التوقف، ما أدى إلى استحالة ممارسة المهنة محليا ودوليا لعدم استيفاء متطلبات التسجيل المهني والتعطيل الالتحاق ببرامج الدراسات العليا. وطالب الخريجون ببدء استخراج شهادة التفاصيل لكافة الدفعات في مدة لا تتجاوز 14 يوما. وأضاف ماهر في هذا الخصوص:
1: لقد استنفدت الكلية وإدارة الجامعة كل الإمكانيات والحل المطروح سابقا، ولا بد من أن تطرح القضية على مستوى أعلى وإشراك المؤسسات المختلفة في الدولة التي من شأنها أن تهتم بالقضية من وزارة التعليم العالي.
0: تشهد مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان هذه الأيام أزمة مياه حادة بسبب انقطاع الإمداد المائي من جميع أحياء المدينة نتيجة خروج المصادر الشمالية للمياه من الخدمة منذ اندلاع الحرب 15 أبريل، وكذلك خروج المصادر الجنوبية للمياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي من المدينة. ويتراوح سعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000. كما تشهد المدينة ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والمواد الغذائية بسبب فرض الضرائب على التجار وارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني، حيث بلغ سعر جوال السكر سعة 50 كيلو جرام 230 ألف جنيه بعد أن كان 192 ألف، وجوال الدقيق سنة 25 كيلو جرام إلى 65 ألف. حذر مفوض العون الإنساني السابق بولاية الخرطوم مصطفى آدم من الآثار السلبية المترتبة على تدمير جسر أردمتا بولاية غرب دارفور، وقال لراديو دبنجا إن تدمير الجسر في هذا التوقيت ومع اقتراب موسم الخريف قد يؤدي إلى صعوبات كبيرة في نقل المساعدات الإنسانية والأدوية إلى المناطق المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: يعني دمار الكوبري بالتأكيد يعني في الفترة دي بالذات في فترة الخريف حتكون عنده آثار كبيرة جدا في إطار نقل المساعدات الإنسانية والأدوية، وكذلك عزل المجتمعات المحلية يعني بعضها البعض في إطار التواصل، لأن الكوبري والخريف حيكون في سيول في أمطار كبيرة جدا وحتكون آثار كارثية.
0: رحبت الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة بالبيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين، واعتبرته خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح. وأكد محمد عثمان الناطق باسم الجبهة في حديث لراديو دبنجا على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات. وأضاف في هذا الخصوص:
3: البيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين يمثل في تقديري خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح الذي ينتظره الشارع السوداني منذ أمد. إن التأكيد الصريح على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات ليس مجرد مواقف سياسية.
0: بحث وفد من حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور والمؤتمر الشعبي بقيادة دكتور علي الحاج في اجتماعات أديس أبابا إعلان المبادئ ومذكرة القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب في اجتماعي نيروبي الأول والثاني. وأكد وفد المؤتمر الشعبي توافقه مع معظم ما ورد في إعلان المبادئ وتحفظه على بعضها، واتفق الطرفان على استمرار الحوار حول القضايا محل الخلاف. الخبر الأخير في هذه النشرة: تعهد وزير الطاقة المعتصم إبراهيم أحمد بتوفير الوقود للقطاع الزراعي وتخصيص الكميات التي يحتاجها الموسم الزراعي بولاية القضارف. من جهة أخرى، ناقش اجتماع حكومي بولاية القضارف خارطة الطريق لتسريع مشروع الحل الجذري لمياه الولاية، وأكد على الاستئناف الفوري للعمل ورفع وتيرة الإنجاز للتعويض فترة التوقف. هكذا مستمعين الأفاضل قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو دبنجا، إلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة. هذه تحياتي عبد المنعم.
4: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن
0: والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني، وصاحب خبرة طويلة عريضة، خريج كلية الزراعة. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الأبواب، يعني هسه مفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجة اللي لاحظناها في دبنجا إنه في شكاوى كثيرة جدا جدا من المزارعين، من إنه المدخلات غالية، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وإنه يعني تحسيب بسيط إن أنت بتبدأ الموسم أصلاً خسران. يعني كان زرعتها بالطريقة دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حجيب حاجة زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعة وتمويلة والحاجات دي كان بتمشي كيف، والمشكلة شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. أستاذ منعم مرحبا بك.
3: طيب شكراً الأخ إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. الكلام ده حصل، واحد وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وإيلم وكردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من ترترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني، ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الإنتاج زي الوقود اللي هو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية، الجهات الأخرى المانحة للقروض. هنتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب، عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدول على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية، ولائية أو محلية. وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار حتكون أقل كثيرا بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي، ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد والمبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى، عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، والطبع الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده، خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك نحن ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معالجات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
2: التمويل يعني حلوة كيف الناس أسي الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشيل فيهم من الناس اقتصاديين اتكلمت معهم يعني الهرب دي أثرت عليها يعني المقارة حقتها انتهت، أظن رأس مالها ذاته انتهى بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس بحيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
3: بالضبط بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين دل قادرين يحصل على أموال، وحقيقة هم يعني بدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات اللي إذا اتديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دل هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسي الآن للقطاع الزراعي يتحقق بأنه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني لما أنشئ في الأول أنشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للأسف الشديد في الفترة الأخيرة البنك الزراعي توجه يعني تجاه أنه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأس مالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكده، ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج اللي تكلمنا عنها إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي إنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الإنتاج والإنتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي متردد للدولة، الدولة ما قادرة تساهم كثير جدا جدا في حاجة في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف 1,000,000 جنيه، الليل يكلف 10,000,000 جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منه كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من رفع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السودان لبنك هنا في حدود 10-15%، المبلغ ده النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
2: نعم.
3: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ولا ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين،
2: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين يعني قطاع قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعي بيعملوا 80%. فاذا الموسم ده فشل يعني لانه الامطار زي ما قلت التنبؤات المناخ انه يعني هيكون في مطر اقل، ولا فكره عدم حل مساله التمويل والاسمده ما حتوصل، لانه تقريبا برضو 80% و 90% من الاسمده بتجي من منطقه الخليج لانه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات تانية هناك.
3: ايوه المنتجات البتروليه.
2: ايوه فال بيحصل شنو بالنسبه للمزارعين اذا يعني اذا افقروا مرقوا من الموسم ده ساي وبقى ما يعني لنايدا الزرع اللي بيزرعوه ده ذات غذاء في الاساس يعني، فالسيناريو شنو يعني في الحاله دي؟
3: والله يعني اتمنى ما نكون احنا متشائمين للاخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه اذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه، دي بيجي في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين، وهم هسه بيعانوا يعني عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد انه الناس يكون عندهم نظرة لقدام، لأنه لو نحن لم نحقق إنتاج في هذا الموسم نتوقع أنه يكون في يعني عدم كفاية للمنتجات الغذائية، وبالضرورة نتمنى أو لا نرجو أنه تجينا بعد ذاك الإعانات والإغاثات وكده، فده سيناريو سيء جدا جدا وقد يؤدي إلى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي منشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعية، فيبقوا عاد كده حلول المشاكل تكون شو بالسلاح للأسف الشديد، فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل، ونتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفادى.
2: نعم. طيب يعني نشوف دور يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سنار وزعت على المزارعين تقاوي يعني أدت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية يعني ما بكون عندها كثير ذاته لكن الدولة مفروض تعمل شنو يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل وتضمن إنه زي ما قلت أنت السيناريو السيء ده إحنا ما يحصل لنا يعني ما يزور كنا نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده
3: نعم نعم طيب خلينا بس أجيلك النقطة بتاعت ولاية سنار أنا برضو قريت خبر قبل فترة إنه البنك مش البنك الزراعي الفاو منظمة الأغذية الزراعية العالمية مشت لسنار والنيل الأزرق ولحسن الحظ قدروا يوفروا لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الإنتاجية والإنتاج بالنسبة لهم في مناطق طبعا منطقة سنار والنيل الأزرق دي الولايات كبيرة جدا جدا مشهورة بأنها بإنتاج المحاصيل بتاعت الحبوب فدي إن شاء الله تكون الولايات الثانية يعني يعني تعاونت أو فتشت لتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية بتمويل من جهات أخرى طيب دور الدولة في المدى القصير هي الدور الأكبر كل الدولة فالخطوط العريضة أنا في رأيي أنه الدولة وزارة المالية وبنك السودان بالذات يقوموا بحصر الموجود من المدخلات الزراعية إذا كانت بذور محسنة، سماد، مبيدات وقود في كل المناطق تحت الإنتاج إذا كانت ولاية سنار، إذا كانت ولاية النيل الأزرق، إذا كانت القضارف، إذا كانت كردفان، إذا كانت مناطق أخرى بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدنهم طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من أي مكان في العالم طبعاً إحنا هو بنعاني هسه مشكلة إغلاق منطقة هرمز يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها لك الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا طيب لابد من أنه الناس تفكر في أنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو يعني قصيرة المدى بتكون تأخذ لازم طويل عشان تنمو خاصة أنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين الفاتت والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد كويس وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية تلغى وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل عملية إنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق لا إيه التسويق لأنه دائما أما تجي تمول الصغار دي تقول لهم يبيع لكم المحصول ودائما بيكون الأسعار بتدوها لهم تكون مجزية وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرين اللي هو السيناريو السيء
2: نعم دي الحياة المفروض تحصل يعني غير كده سوري
3: نعم
2: يعني اذا خلينا مساله المزارعين الزراعه كنشاط تجاري وكده من ناحيه اكل امن غذائي انه يعني المواطن انا خلينا شايف انه هو حقه الدستوري في البلد دي انه يعني اذا الحاجات في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو الدوله المفروض توفر له الاكل بتاعه بالحد الادنى
3: نعم.
2: ف يعني الدوله ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة توفر لهم حبوب غذائية توفر لهم الحياة لحد الآن من الحياة دي
3: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء نحن ناس ما عارف إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي نحتاجها يعني الناس اللي بيأكلها في السودان إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخول مثلا في مناطق أخرى قدروا كم نحن عندنا ما عارفين انه المفروض الدولة تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري انها تحدد المخزون الاستراتيجي كم وشوف المناطق اللي احتاج توزع لها لا بد من يقوم بالدولة ذلك وما تستنى لغاية ما يجينا تجينا غاسة من العالم وقد تجينا وقد أخر فدي مهمة جدا جدا الناس يحددوها من الليلة عشان نعرف الجاب قدر شنو بين متوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى يعني سن... لين عشان احنا حق الامن الغذائي نستنى لغاسات ليه؟ الدولة المفروض يعني تستورد، وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منهم. لكن دي يعني دي دور للدولة، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا احنا دلوقتي في صومعة الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعة الصادر بتاع بورسودان كم، حتى بعد كده ما في صادر، يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي، لأنه السيناريوهات كلها سلبية بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لإنه الأحسن الأسوأ ما يحصل.
2: الأستاذ عبد المنعم الحويرس الزراعي والاقتصادي، الزمن حق الحلقه حقتنا كمل، لكن دارنا نديك فرصه اخيره يعني تختم، يعني تعال نشوف الحي اللي انت يعني دار تقوله.
3: اوكي، شكرا يا ابراهيم. والله يا اخي انا يعني قلت لك كل، لكن انا برضو عندي برضو نظره للمستقبل. يعني احنا ما دي محال استثنائيه وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو؟ اول شيء في رايي انه تحديث القوانين الخاصه بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغاله في الخدمات والكيف ما عارف. البنوك السودان بلد زراعي، نحن دارين نعمل لنا محفظه كبيره جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تاخذ لا اقل 20% للقطاع الزراعي. واحد، ثلاث، تمويل، توسيع مصدرات البنك الزراعي والبنوك المتخصصه اذا كانت بنك الثروه الحيوانيه وبنك المزارع لتغطي جغرافيا واداريا كل مناطق السودان، زياده الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم ده اذا كانوا شغالين في البنوك او شغالين في وزاره الزراعه او شغالين كمزارعين، تشجيع تجربه الزراعه التعاقديه. مناسبه تجربه الزراعه التعاقديه دي تجربه انا بسميها ناجحه الى حد ما، لكنها غير مؤسسه، يعني ما مؤسسه بقانون، لازم يكون في قانون تكون وزارة الزراعة هي طرفا أصيلا ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الإنتاج ودعم الإنتاج الصادر، مثلا منطقة القضار نقول زراعة الزروع السمسم، منطقة الشمال النيل الأزرق وسنار لإنتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقة كردفان لإنتاج الدخن، المشاريع المروية لإنتاج القطن والفول السوداني والقمح، دي كلها لابد أن تكون في سياسة الدولة في المرحلة الجاية. وأهم من ده كله فوق ده كله، نحن عشان نقلل يعني الحم بتاع المنتجين، انه نشجعهم في تشجيع انشاء وقيام الجمعيات التعاونيه لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطره، يعني بدل شخص ياخذ سلفيه او دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لانه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعه اعضاء الجمعيات التعاونيه. شكرا جزيلا.
2: تسلم، شكرا لك كثير استاذ منعم الحويرس، كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعه وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطه المدى وطويله الاجل وكذا، ونتمنى انه نستضيفك ثاني. شكرا لك كثير.
3: ان شاء الله يا ابراهيم، جزاك الله كل خير، وان شاء الله في لقاء اخر.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
2: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباغات، الأصائص حق بتاعة الباغات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
1: هل هي مرض معدي؟
2: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة، وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
1: الأعراض
2: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف، هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا، فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
2: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
2: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة، لها أسبوعيا. الأجرادي، المياه الراكدة في الـ في الـ في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة، استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بينهو بنوه بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم نحن يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها، بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبطهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وتتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنب الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
2: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم، حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الخميس 11 يونيو للعام 2026، ويشتمل البرنامج على نشرة للأخبار وبرامج أخرى متنوعة، إلا أننا نبدأ البرنامج بنشرة للأخبار وهذه عناوينها. مقتل 23 مدنيا وإصابة 19 آخرين في سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على الأبيض، ومقتل شخص واحد في هجوم بمسيرة. مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور، وحريق يدمر 96 منزلا بقرية قوس طويل في شمال دارفور ويترك عشرات الأسر في العراء. انطلاق اجتماعات مجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين المقبل، ويونيسيف تدعو لضمان أداء الطلاب السودانيين الامتحانات الوطنية أينما كانوا. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 5000 جنيه، وأزمة حادة في مياه الشرب في الأبيض، وارتفاع كبير في أسعار السلع. من العناوين إلى التفاصيل من راديو دبنجة. قتل 23 مدنيا وأصيب 19 آخرون في سلسلة من الضربات بطائرات مسيرة طالت أحياء سكنية وتجمعات مدنية في مدينة الأبيض مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن إحدى الهجمات أدت إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين، تلا ذلك استهداف تجمع في مقابر دليل أثناء تشييع الضحايا، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 7 آخرين، بجانب مقتل 13 في استهداف منازل بعدد من الأحياء. وفي هجوم منفصل فجر الخميس قتل شخص واحد في هجوم استهدف شاحنة محملة بمواد غذائية عند المدخل الجنوبي للمدينة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: وصل أكثر من 16 مدني قتيل إلى مستشفى الأبيض و10 جرحى باستهداف مسيرة تتبع لقوات الدعم السريع. في بعض مواطنين يشيعون جنازة إلى مغادر دليل تم استهدافهم أيضا بمسيرة.
0: قتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف شاحنة في مدينة الدلنج أمس الأربعاء. وقالت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة إن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: تدين شبكة أطباء السودان القصف الممنهج للدعم السريع للأعيان المدنية بمدينة الأبيض، والذي استمر لأكثر من أسبوع بصورة متكررة، وتؤكد بأن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.
0: أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026 المقدم من وزير العدل. من جانبه قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي في تدوينه على فيسبوك إن مجلس الوزراء أجاز القانون بعد أن ظل حبيس الأدراج لأربعة سنوات. وأضاف وزير الثقافة والإعلام خالد العسر في هذا الخصوص:
3: العنوان الأبرز في هذه الجلسة اليوم هو قرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026. بالتأكيد هذا هو العنوان الأبرز، لأن هذا القانون كان مصدر نقاش وتداول منذ سنوات طويلة، ولكن بحمد الله تمت إجازته اليوم.
0: تنطلق الاثنين المقبل أعمال الدورة العادية رقم 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتستمر الدورة من 15 يونيو إلى 7 يوليو 2026. ومن المقرر أن تقدم البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقريرها يوم الاثنين المقبل أمام المجلس. اشتبكت مجموعة مسلحة مساندة للقوات المسلحة مع قوة من مكافحة المخدرات ببورسودان أمس، ما أدى إلى إصابة شرطي واحد. وقال شهود عيان إن قوة مسلحة اقتحمت مستشفى فلامينغو وأخذت أحد أفرادها المحتجزين بالمستشفى وأطلقت النار، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة. وكانت الشرطة قد ضبطت شخصين بحوزتهما مواد مخدرة ونقلت أحدهما إلى حراسات الشرطة والآخر إلى مستشفى فلامينغو. أعلنت غرفة الطوارئ دار حمر إن مدينة النهود تتعرض لعمليات نهب وتدمير واسعة على يد قوات الدعم السريع، مشيرة إلى تجريد منازل المواطنين من الأبواب والنوافذ وأجزاء من البنية الأساسية ونقلها خارج المدينة. وناشدت الغرفة في بيان القوات المسلحة السودانية الإسراع بالتدخل لحماية المدنيين. أعلن مسؤولون بولاية جنوب دارفور إن الشراكة بين هيئة مياه الولاية ومشروع المياه وإصحاح البيئة ومنظمات دولية أسفرت عن تنفيذ 27 بئرا جديدة بمدينة نيالا تعمل بالطاقة الشمسية. وتوقع رئيس الإدارة المدنية بالولاية يوسف إدريس أن تسهم في رفع تغطية خدمات المياه بمدينة نيالا إلى نحو 70% خلال الفترة المقبلة. وأضاف إدريس في هذا الخصوص:
4: أنا أفتكر دي من أكبر الشراكات في المشروعات الطارئة في ولاية جنوب دارفور. هذه الشراكة أفضت إلى العدد 27 بير، وبإذن الله الإنتاج بتاع الآبار كله 27 حيدخل معانا دائرة الإنتاج في خلال شهر.
0: من جانبه قال مدير هيئة مياه ولاية جنوب دارفور عصام حسابو إن محطة كرري دخلت الخدمة بالفعل بثلاث آبار تعمل بالطاقة الشمسية، بينما يجري العمل في محطة كندوة التي تضم 7 آبار ومحطة طنطباية التي تضم 3 آبار، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها نحو 70%. وأضاف حسابو في هذا الخصوص:
5: الآن الحمد لله بها 3 آبار تعمل بالطاقة الشمسية وترمب طاردة 37 kVA داخل الخدمة. يعني احنا مستبشرين خيرا، ومن طريقنا ده احنا يعني ذاهبين الى محطة كندوة. محطة كندوة بها 7 آبار ايضا بتمويل من منظمة اليونيسيف، والعمل جاري فيها الان. ايضا محطة طنطباية بها 3 آبار بتمويل من اليونيسيف والعمل جاري فيها، قطع الشوط تقريبا 70%.
0: أكدت منظمة اليونيسيف ضرورة تمكين الطلاب السودانيين من أداء الامتحانات الوطنية بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وذلك صونا لحقهم الأساسي في التعليم.

0: العديلي المديرة الإقليمية لليونيسيف في شرق وجنوب أفريقيا إن أداء امتحان وطني موحد يعد فرصة طال انتظارها لمئات آلاف الطلاب الذين تعطلت مسيرتهم التعليمية لسنوات ولم يتمكنوا من أداء الامتحانات بسبب النزاع. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس أن الامتحانات تسير بصورة طيبة حتى يومها الرابع، وأوضح في مؤتمر صحفي أنهم سيبدأون أعمال الكنترول الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن نحو 10,000 طالب يجلسون للامتحانات في 7 ولايات. وأضاف حافظ في هذا الخصوص:
1: وإحنا حتى هذه اللحظة كل المعلومات والتقارير بتصل إلينا، كل الأمور تمشي بصورة طيبة، وضع مستقر آمن تماما، والحمد لله إحنا يعني الآن من الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ طوال مباشرة في إجراءات عمليات الكنترول وغيرها من هذه العمليات.
0: من جهة أخرى، تفقد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس سير أعمال كنترول الشهادة السودانية، مشيدا بجهود الكوادر التعليمية ودورها في تعزيز مصداقية الشهادة السودانية، وأكد التزام الحكومة بمعالجة التحديات التي تواجه المعلمين ودعم مراحل الكنترول حتى إعلان النتائج. كشفت الأمم المتحدة عن استقبال دولة تشات لأكثر من 900,000 لاجئ سوداني منذ أبريل 2023، وحذرت مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا مارثا بوبي في إحاطة أمام مجلس الأمن من أن التوغلات العابرة للحدود والهجمات بالطائرات المسيرة على المواقع العسكرية التشادية قد تزيد من إضفاء الطابع الإقليمي على النزاع في السودان. أدى حريق اندلع في قرية قوسطويل بولاية شمال دارفور إلى تدمير 96 منزلا بشكل كامل، ما أسفر عن تشريد عشرات الأسر وتركها في العراء وسط ظروف إنسانية صعبة ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية. وقال أحد سكان القرية إن الحريق قضى على كل ممتلكات المواطنين، وأضاف أن المتضررين يواجهون أوضاعا قاسية في ظل انعدام الغذاء ومياه الشرب ووسائل الإيواء وارتفاع درجات الحرارة. وأضافت متضررة من الحريق في هذا الخصوص:
2: أهلاتنا اتحرق، محيونين قاعدين في السخانة، وأبنائنا محيونين قاعدين برا في ظل الشجر، ميتنا بعيد اللي نمشي نشرب فيه اللي دم العيون، تعبانين ما عندنا الدل ولا عندنا فرشات ولا عندنا خيم عشان نقود فوق، أبنائنا قاعدين برا في السخانة.
0: ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 5,000 جنيه بزيادة قدرها 600 جنيه خلال يوم واحد. وبحث اجتماع حكومي برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر أمس تداعيات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وأصدر الاجتماع جملة من التوجيهات والقرارات لكل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والنفط وبنك السودان المركزي، والتي استهدفت في مجملها ضبط واستقرار سعر الصرف ودعم استقرار الأسواق وتحسين الأداء العام للاقتصاد القومي. أكد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عبد القادر عبد الله إن 71% من أطفال السودان في حالة خطر كبير جراء الحرب التي تشهدها البلاد، وأوضح أن الخطر يتراوح ما بين عمالة الأطفال بنسبة 14% وتجنيد الأطفال بنسبة 10% وفاقد الرعاية الوالدية بنسبة 2%، بجانب الفاقد التربوي الذي يمثل الجانب الأخطر في منظومة التماسك الأسري ويحتاج إلى دفعة قوية وإعادة نظر. شكا خريجو كلية علوم المختبرات في جامعة الخرطوم من توقف استخراج شهادات التفاصيل الأكاديمية منذ اندلاع الحرب. وقال محمد ماهر بابكر، وهو أحد خريجي الكلية من الدفعة 35 لراديو دبنجا، إن جميع الدفعات القديمة والحديثة تضررت جراء التوقف، ما أدى إلى استحالة ممارسة المهنة محليا ودوليا لعدم استيفاء متطلبات التسجيل المهني والتعطيل الالتحاق ببرامج الدراسات العليا. وطالب الخريجون ببدء استخراج شهادة التفاصيل لكافة الدفعات في مدة لا تتجاوز 14 يوما. وأضاف ماهر في هذا الخصوص:
3: لقد استنفدت الكلية وإدارة الجامعة كل الإمكانيات والحل المطروح سابقا، ولا بد من أن تطرح القضية على مستوى أعلى وإشراك المؤسسات المختلفة في الدولة التي من شأنها أن تهتم بالقضية من وزارة التعليم العالي.
0: تشهد مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان هذه الأيام أزمة مياه

0: حادة بسبب انقطاع الإمداد المائي من جميع أحياء المدينة نتيجة خروج المصادر الشمالية للمياه من الخدمة منذ اندلاع الحرب 15 أبريل، وكذلك خروج المصادر الجنوبية للمياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي من المدينة. ويتراوح سعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000. كما تشهد المدينة ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والمواد الغذائية بسبب فرض الضرائب على التجار وارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني، حيث بلغ سعر جوال السكر سعة 50 كيلو جرام 230 ألف جنيه بعد أن كان 192 ألف، وجوال الدقيق سنة 25 كيلو جرام إلى 65 ألف. حذر مفوض العون الإنساني السابق بولاية الخرطوم مصطفى آدم من الآثار السلبية المترتبة على تدمير جسر أردمتا بولاية غرب دارفور، وقال لراديو دبنغا إن تدمير الجسر في هذا التوقيت ومع اقتراب موسم الخريف قد يؤدي إلى صعوبات كبيرة في نقل المساعدات الإنسانية والأدوية إلى المناطق المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يعني دمار الكوبري بالتأكيد يعني في الفترة دي بالذات في فترة الخريف حتكون عنده آثار كبيرة جدا في إطار نقل المساعدات الإنسانية والأدوية، وكذلك عزل المجتمعات المحلية يعني بعضها البعض في إطار التواصل، لأن الكوبري والخريف حيكون في شيول في أمطار كبيرة جدا وحتكون آثار كارثية.
0: رحبت الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة بالبيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين، واعتبرته خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح. وأكد محمد عثمان الناطق باسم الجبهة في حديث لراديو دبنغا على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات، وأضاف في هذا الخصوص:
2: البيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين يمثل في تقديري خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح الذي ينتظره الشارع السوداني منذ أمد. إن التأكيد الصريح على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات ليس مجرد مواقف سياسية.
0: بحث وفد من حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور والمؤتمر الشعبي بقيادة دكتور علي الحاج في اجتماعات أديس أبابا إعلان المبادئ ومذكرة القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب في اجتماعي نيروبي الأول والثاني. وأكد وفد المؤتمر الشعبي توافقه مع معظم ما ورد في إعلان المبادئ وتحفظه على بعضها، واتفق الطرفان على استمرار الحوار حول القضايا محل الخلاف. الخبر الأخير في هذه النشرة: تعهد وزير الطاقة المعتصم إبراهيم أحمد بتوفير الوقود للقطاع الزراعي وتخصيص الكميات التي يحتاجها الموسم الزراعي بولاية القضارف. من جهة أخرى، ناقش اجتماع حكومي بولاية القضارف خارطة الطريق لتسريع مشروع الحل الجذري لمياه الولاية، وأكد على الاستئناف الفوري للعمل ورفع وتيرة الإنجاز لتعويض فترة التوقف. هكذا مستمعين الأفاضل قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو دبنغا، إلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة. هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنغا. فأهلا بكم.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 11 من شهر 6 لسنة 2026، وتتابعون فيها:
5: استخدام الاختصاص الدولي في القضية المرفوعة ضد أشخاص بيشتبه في أنهم ينتموا إلى الدعم السريع. الدعوة دي مقدمة من المبادرة القانونية الدولية بالتعاون مع المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ومكتب محاماة مرموق في دولة كينيا.
6: وزير العدل قدم تنويرا حول مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026، أيضا تناول بالشرح الوافي بنود هذا القانون ومشروع القانون نفسه. رئيس الوزراء أشار إلى ضرورة تزكية روح الوحدة الوطنية والاندماج المجتمعي بين كافة مكونات أبناء الشعب السوداني.
7: نتقدم بالشكر الجزيل لأخواننا في هيئة مياه ولاية جنوب دارفور وأخواننا في مشروع المياه وإصحاح البيئة ويست على الشراكة الذكية بين مشروع المياه وهيئة مياه ولاية جنوب دارفور في تنفيذ عدد 27 بير بمدينة نيالا.
8: عودة المنحنى الوبائي وظهور الحزبة في شمال وشرق دارفور خصوصا في معسكرات طويلة وتقدس النازحين خاصة الأطفال وكبار السن والنساء وأصحاب الأمراض المزمنة.
9: نعاني نحن خريجين كلية علوم المختبرات الطبية بجامعة الخرطوم بمختلف الدفع الحديثة والقديمة من مشكلة تخص استخراج شهادة التفاصيل التي تعد من مهام إدارة الكلية.
4: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا بالشكوى التي قدمتها يوم أمس الأربعاء 10 من شهر 6 الجاري منظمات حقوقية في كينيا، وتعتبر أول شكوى جنائية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، وذلك ضد عناصر يشتبه بأنها تتبع للدعم السريع. وقالت منظمة العمل القانوني العالمية والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة أن الشكوى قدمت إلى مدير النيابة العامة الكينية مطالبين فيها بالتحقيق مع 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بارتكاب انتهاكات جسيمة في الخرطوم ومحيطها بين عامي 2023 و2025. مزيد من التفاصيل حول هذه الشكوى مع الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة.
10: أهلا ومرحبا أستاذ الصادق، وأهلا براديو دبنجا، وأهلا بكل مستمعي ومتابعي راديو دبنجا. شكرا جزيلا على سؤالك حول الدعوة بتاعت التغاضي الاستراتيجي واستخدام الاختصاص الدولي في القضية المرفوعة ضد أشخاص بيشتبه في أنهم ينتموا إلى الدعم السريع. وطبعا الدعوة دي مقدمة من المبادرة القانونية الدولية بالتعاون مع المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ومكتب محاماة مرموق في دولة كينيا، ودي مقدمة من عدد 12 من الضحايا اللي تم ارتكاب انتهاكات واسعة جدا جدا في مواجهتهم خلال احتجازهم في معسكرات اعتقال مختلفة في الخرطوم والمناطق الحوالينا في سوبا المنطقة بتاعت المدينة الرياضية وفي مناطق تانية. وخلال الاحتجاز تم تعرضهم لعدد من أنواع الانتهاكات، يعني تبدأ من الاعتقال غير المشروع والتعسف بمعزل عن العالم، التعذيب بأشكاله المختلفة، الاغتصاب والإجبار على اغتصاب آخرين. ودي هي تحديدا تم تقديمها لأنه الاختصاص الموجود في داخل السودان ما بيسمح بأنه تكون في فرص بتاعة عدالة بالنسبة للضحايا، ودي ببساطة لأنه النظام القضائي السوداني غير راقب وغير قادر على تطبيق العدالة، ودي لأسباب كثيرة جدا جدا، يعني منها أنه القوانين في حد زادها اللي فيها نوع من أنواع الحصانات، يعني حتى بالنسبة للأشخاص اللي ممكن يتبعوا لقوات الدعم السريع بموجب قانون الدعم السريع لسنة 2013 ما بيتم محاكمة أي شخص منهم إلا بعد أخذ الإذن اللازم من رئيس الهيئة، وناهيك بعد كده عن الرغبة والإرادة السياسية حتى في الجهات دي، يعني سواء كانت الدعم السريع ولا أي جهة تانية مثلا موجودة في إطار السلطة التأسيسية ما يكون عندها الرغبة الحقيقية في تقديم الأشخاص للعدالة. ونفس المستوى برضو حتى على مستوى الخرطوم على مستوى السودان، يعني برضو المسألة بتاعت الإفلات من العقاب دي لسه ما زالت سارية، وبرضو ما عندهم حتى القدرة على إنه مثلا يحاكموا أفراد يتبعوا للدعم السريع من خلال الاختصاص السوداني سواء كان مثلا في الخرطوم ولا في بورسودان ولا في أي منطقة بتاعت اختصاص تانية. صحيح إنه حسب سؤالك إنه في آليات تانية بتاعت التغاضي الدولية، لكن تم تجربة الآليات الثانية بتاعت العدالة الدولية دي، يعني من ضمنها المحكمة الجنائية الدولية، وأنا حاليا يعني موجود في المحكمة الجنائية الدولية من يوم الاثنين في هذا الأسبوع، ويكون موجود لغاية يوم 12 الجمعة، والجمعة 12 تحديدا هو بنناقش فيها القضية بتاعت السودان في المحكمة الجنائية الدولية، وبجد يعني أخذ الزمن أطول مما يجب، يعني أخذت 20 سنة ولغاية الوقت الضحايا ما قادرين يوصلوا مثلا لأي صيغة بتاعت عدالة ولا جبر ضرر ولا حتى مثلا محاكمة الجناة. وبرضو في آليات إغليمية تانية موجودة، لكن ده ما بيعني انه بعد ذاك الناس تستسلم مثلا للاحباط في انه ما في اي منفس للعداله حتى على مستوى الدولي او حتى المستويات الاقليميه، لانه برضه في حاجه اسمها الاختصاص العالمي، واللي هي بعد ذاك بتكون ملزمه بموجبه الدول اللي بيكون فيها اشخاص مشتبه بانهم ارتكبوا جرائم دوليه او مثلا جرائم ضد القانون الدولي، فبيكون من حق بيكون ملزما على الدوله في انها تقوم تحاكم الاشخاص دي يعني. وبالتالي يعني احنا قمنا بالتجربه دي في الدوله بتاعت كينيا، لانه في عدد من المتهمين اللي بيشتبه في انهم ارتكبوا هذه الجرائم موجودين في دوله كينيا، وبالتالي قدمنا الدعوه دي في كينيا. بالنسبه لسؤالك حول مدى نجاح القضيه والعدم نجاحها، ده في النهايه بتوقف بعد ذلك برضو على مدى التزام كينيا بقواعد القانون الدولي، ومدى التزام كينيا بتعهداتها بموجب ميثاق الامم المتحده وبموجب المواثيق الثانيه اللي بتلزمها بانها تحاكم اي شخص مشتبه في انه ارتكب جرائم حرب ولا جرائم ضد الانسانيه ولا جرائم بتاعت اباده جماعيه. فده هسه يكون سابق لاوانه. هسه الدعوه تقدمت في يوم 9 يونيو، اللي هو في يوم 3 يونيو، وهسه احنا بعد كده منتظرين من السلطات الكينيه في انه تشرع في الاجراءات، وبعد ذلك بكل كل حدث حديث. لكن الاختصاص الدولي ده بيكون متاح مثلا في كل الدول اللي فيها احترام لسياده القانون، وتم تجربه قبل كده في اوروبا، تم تجربه في السويد في عدد مثلا من الجنسيات غير الجنسيات السودانيه، لكن تم تجربه بفعاليه، تم تجربه في بريطانيا، وتم تجربه في دول ثانيه متقدمه نسبيا يعني. فدي ممكن تكون أول تجربة مثلا لدول أفريقية في أنه مثلا تمارس الاختصاص العالمي. فكينيا هنا بعد ذلك يا إما هي تنجح أو تفشل في هذا الاختبار، يعني لو قدرت تخترق وتعمل صبغة دولية في أنه دولة أفريقية قدرت تطبق الاختصاص العالمي للمحاكمات الجنائية، فتكون دي أول صبغة في تاريخ العدالة على مستوى الإقليم الأفريقي. شكرا جزيلا يا أستاذ الصادق.
4: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أجاز مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري يوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لسنة 2026، والذي قدمه وزير العدل عبد الله محمد دروف، حيث رحب حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بإجازة مشروع القانون واعتبره إنجازا مهما طال انتظاره. لمزيد من التفاصيل حول هذا المشروع نسمع للحديث الذي أدلى به وزير الإعلام خالد العيسر.
6: وزير العدل قدم تنويرا حول مشروع قانون نظام الحكم الاتحاد الإقليمي لدارفور لعام 2026، أيضا تناول بالشرح الوافي بنود هذا القانون ومشروع القانون نفسه. رئيس الوزراء أشار إلى ضرورة تزكية روح الوحدة الوطنية والاندماج المجتمعي بين كافة مكونات أبناء الشعب السوداني والأقاليم السودانية، مؤكدا أن إقليم دارفور يمثل جزء عزيز من هذا الوطن، وأن الإرادة الوطنية جميعها تصطف خلف حول كيفية استعادة هذا الإقليم إلى حضن الوطن من جديد من خلال دعم القوات المسلحة السودانية والشعب السوداني في حرب ضد الميليشيات. رئيس الوزراء أيضا أشار إلى ضرورة تزكية روح الوحدة والاندماج بين كافة المكونات القبلية في هذه الأقاليم، وأيضا أكد على وقوفه مع كل المكونات المجتمعية في الولايات التي ما زالت تنتشر فيها بعض العصابات والميليشيات. وزير المالية أثنى بدوره على القانون قانون مشروع نظام الحكم الإقليمي لدارفور، وأكد ضرورة إجازته. وزير الحكم الاتحادي طالب بإجازة القانون أيضا، وتم نقاش مع من عدد من الوزراء، انتهى بنقاش مع حاكم إقليم دارفور الذي أثنى على مجلس الوزراء وأشاد بخطوة وزارة العدل ومجلس الوزراء أنه استطاع أن يقدم هذا المشروع بهذا التماسك بعد سنوات طويلة من طرحه كمشروع قانون. العنوان الأبرز في هذه الجلسة اليوم هو قرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026. بالتأكيد هذا هو العنوان الأبرز، لأن هذا القانون كان مصدر نقاش وتداول منذ سنوات طويلة، ولكن بحمد الله تم إجازته اليوم. وهذا يدفعنا للقول بأن حكومة الأمل كما أسلفنا في مرات سابقة تعمل على نظام نهضوي متماسك، تبني قوانين وتشريعات جديدة وتحارب الفساد وتزعى لمحاربة المخدرات والتهريب وما إلى ذلك من قضايا جوهرية وموضوعية. وهذا أبرز دلالات اليوم تجلت في جازة هذا القانون، قانون نظام الحكم الإقليمي دارفور لعام 2026.
4: مرحبا مستمعينا الكرام، ما زلنا في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور اكتمال دخول 27 بئر تعمل بالطاقة الشمسية إلى الخدمة بمدينة نيالا خلال الشهر المقبل، وذلك في إطار جهود معالجة أزمة المياه وتحسين الإمداد المائي، حيث قال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس في تصريحات صحفية أن المشروعات الجديدة ستسهم في تغطية نحو 70% من احتياجات المدينة من المياه. لمزيد من التفاصيل نستمع لبعض من تصريح رئيس الإدارة المدنية الصحفي.
7: نتقدم بالشكر الجزيل لأخواننا في هيئة مياه ولاية جنوب دارفور وأخواننا في مشروع المياه وإصحاح البيئة ويست على المساهمات الكبيرة وعلى الشراكة الذكية بين مشروع المياه وهيئة مياه ولاية جنوب دارفور في تنفيذ عدد 27 بير بمدينة نيالا. 27 بير دي بتنفذها مجموعة من المنظمات اللي هي منظمة اليونيسيف ومنظمة ألايت والصليب الأحمر والويرلد فيجن. أنا أفتكر دي من أكبر الشراكات في المشروعات الطارئة في ولاية جنوب دارفور. هذه الشراكة أفضت إلى العدد 27 بير، وبإذن الله الإنتاج بتاع الآبار كله 27 حيدخل معانا دائرة الإنتاج في خلال شهر. نحن والله شاكرين ومقدرين لهذا الجهد الكبير، ومجمل العمل في الهيئة في داخل مدينة نيالا ممكن خلال الشهر إنه يغطي بنسبة 70% هذه المشروعات هي بالطاقة الشمسية، لأنه معظم الشراكات تمت في إطار الطاقة الشمسية لتقليل التكلفة. وحقيقة هذه المياه ما حتتدفق يوميا، يعني بعد كل يومين حتى بعد ذاك المويه تمشي للحي المعني حسب الجدول ده، لأنه الطاقة الشمسية مربوطة بالظروف الطبيعية، إذا حصل أي غيوم أو كده اللي هي ما حيكون في في في في في طاقة كهربائية. مسبقا كان بنتعامل بالديزل، وفي الديزل البوابير بتكون شغالة 24 ساعة، وبالتالي الخدمة كانت بتكون يوميا. الآن بتكون شغالة الخدمة 8 ساعات نسبة للظروف الطبيعية. نحن بنوعد مواطني ولاية جنوب دارفور بإذن الله سبحانه وتعالى في خلال الشهر إنه موضوع الموية يتحلى بنسبة عالية في معظم الأحياء بنسبة 70%. برضو شكرنا لأخواننا في ويست عندهم مساهمات خارج الولاية، يعني في آبار في برام وفي آبار في كتيلة وفي 16 مدخة اللي هو جزء منها في نيال الشمال وجزء في نيال الجنوب وجزء في عد الفرسان وفي كاس وفي نكتيغا. أمر الموية بصورة عامة الأمور ماشي فيه بشكل ممتاز، وبإذن الله بنهاية عام 2026 إنه ما حيكون عندنا إشكال في الموية في مدينة نيالا. ولكن بنناشد أخواننا المواطنين أولا بالتبليغ بالخطوط اللي حصل فيها تكسير وتخريب، عشان برضو الموية ما تتهدر لنا ساكن موية ماشي في الشوارع وكده، بجانب إنه حتى إنه الناس يشربوا موية بالمجان. الآن 2026 وده لغاية شهر 6 ما في أي مساهمات من المواطنين في مجال المياه. شكرنا وتقديرنا لكل أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء لجنة الأمن وأخواننا في الإعلام على هذا الجهد الكبير. يعني إحنا الآن بنتكلم عن 27 محطة جديدة، يعني 27 محطة جديدة ما حاجة صغيرة، يعني حتكون مساهمتها في المدينة مساهمة كبيرة، حتغير جزء كبير من الأشياء الموجودة في المدينة بإذن الله في مجال الموية. ونبشر مواطنينا بإذن الله الأمور حتمشي كويسة في مجال الموية. بنهاية 2026 نقطع أكثر من 90%، والمتبقي ل 2027 بإذن الله سبحانه وتعالى. شاكرين ومقدرين لكل المنظمات الساهمت معنا في هذا المشروع الكبير والاستجابتهم لعمل الطوارئ في ظروف الحرب.
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان من تصاعد مقلق في معدلات الإصابة بالأمراض الوبائية في عدد من ولايات السودان، مؤكدة تسجيل مئات الإصابات بحمى الضنك والحصبة والملاريا والسل وسط تدهور الخدمات الصحية وانعدام حملات التطعيم وتردي الأوضاع البيئية. مزيد من التفاصيل حول هذا التقرير مع عضو اللجنة وأخصائية الباطنية والأوبئة الدكتورة أديبة إبراهيم السيد.
8: عودة المنحنى الوبائي وظهور الحصبة في شمال وشرق دارفور، خصوصا في معسكرات طويلة وتقدس النازحين وخاصة الأطفال وكبار السن والنساء وأصحاب الأمراض المزمنة، من تفاقم الوضع الصحي وانهيار في الحقل الصحي وعدم صحة البيئة وعدم وجود التطعيم كعنصر بغاية الأطفال بضعف المجاعة وسوء التغذية، كل ده أدى لانتشار هذه الأمراض، وخصوصا ضعف المناعة عند الأطفال انتشرت الحصبة بصورة كثيفة. عندنا رصدت حالات 367 حالة بمعسكر طويلة و 223 حالة في شمال دارفور، هناك حالات من وفاة الأطفال بصورة كبيرة، اللي رصدنا زي 75 حالة وفاة، ده وبكون أكثر طبعا، لكن ده ما رصد. فوضع النازحين في الأماكن دي وضع يعني سيء لتكدسهم، يعني وضع منهار وعدم وجود رعاية صحية وخصوصا المجاعة وضعف المناعة الأطفال أدى لانتشار هذه البيئة وفتك بالأطفال وكبار السن زي ما قلنا، وزيادة هذه الأوبئة أدى لانتشار الأوبئة. كما برضو يعني عندنا السعال الديكي متفشي برضو في شمال ووسط دارفور، تزاد العدد لحوالي 176 حالة دي من حالات الحصبة و24 حالة السعال الديكي، وكل الحياة دي طبعا لعدم وجود الرعاية الصحية والفاكسينيشن والتطعيم وعدم رعاية الأمهات والإمومة والطفولة، دي حقيقة مهمة جدا، يعني الاهتمام لازم يكون بالصحة الإنجابية. عندنا برضو في المعسكرات النزوح اللي هي بطويلة، وبرضو معسكرات النزوح بشمال كردفان تفشي كبير لمرض السول اللي هو في رصد حوالي 145 حالة وموت طفلين في المعسكرات في شمال كردفان. في اللوبيس هناك في 67 حالة، ودي ناتج من المجاعة وسوء التغذية قلنا والتكدس في دور الإيواء وعدم وجود الرعاية الصحية، عدم وجود المياه الصالحة للشرب وعدم ضعف المناعة بيؤدي لانتشار هذه الأوبئة. هنالك برضو يعني تفشية خصوصا لأنه هنالك في هذه المعسكرات في أطفال وفي كبار السن وفي أصحاب أمراض مزمنة ومرضعات وعوامل بيعيشوا في ظروف بيئية سيئة وندرة في المياه والغذاء. تأكدنا فعلا أنه ما زالت هذه الأمراض في تزايد وفي تفشي ما لم يعمل على إصحاح البيئة وإنعاش الوضع الاقتصادي بالنسبة لهذه المعسكرات. كما أنه برضو في انتشار حمى الضنك في الريف الشمالي، ظهر في السروراب وغيره، وده برضو رصد حوالي 112 حالة بينها 50 حالة في وبيض، رصد منا 112 حالة، وفي الريف في الريف الشمال فيها 50 حالة في السروراب و25 حالة في شيخ الطيب و27 حالة بجزيرة سلان، ودي كل الريف الشمال ده برضو لعدم توفر المياه الصحية ونقص كبير في الأدوية وفي الدريبات وفي الكوادر الصحية القائمة عليه، بنناشد الوزارة وبنناشد العاملين بالمنظمات الدولية اهتمام بالمشافة والمراكز الطبية في الريف الشمالي. حالات الوفاة لحد الآن 4 من كبار السن، 3 من الأصفار في أعمار مختلفة.
4: وختاما مستمعنا الكرام، قال خريجي كلية علوم المختبر بجامعة الخرطوم من كل الدفع أنهم تضرروا بسبب التوقف عن استخراج شهادة التفاصيل الأكاديمية منذ اندلاع الحرب، حيث أشاروا إلى أن ذلك حرمهم من مزاولة المهنة وعطل الخريجين من الالتحاق بالدراسات العليا. مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر مع محمد ماهر بابكر من خريجي كلية المختبرات الطبية بجامعة الخليه.
9: نعاني نحن خريجين كلية علوم المختبرات الطبية بجامعة الخرطوم بمختلف الدفع الحديثة والقديمة من مشكلة تخص استخراج شهادة التفاصيل التي تعد من مهام إدارة الكلية، ونعاني نحن الأمرين من هذه المعضلة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 وإلى تاريخ اللحظة من العام 2026. وكانت خلال هذه الأربع سنوات العديد من المحاولات كانت بالتنسيق مع الرابطة، رابطة طلاب كلية علوم المختبرات ولجنة الخريجين، بالتنسيق سواء مع الرابطة في طرح الحلول والتنفيذ لحل مشكلة استخراج الشهادة. وتعاقبت في إدارة الكلية إدارتين حيث طرأ في التغيير في العمادة، وكانت هنالك جهود مع الإدارة السابقة وجهود حاليا مع الإدارة الحالية مبذولة لتذليل العقبات. وكان دائما ما يكون المبادرة من الخريجين نحو ما هي الحلول الممكنة، وكذلك في الوصول لمباني الكلية وتحديد الأضرار وما العوائق وبالتنسيق مع إدارة الكلية. تلك المحاولات للأسف ما في نتائج واضحة رغم كل هذا الزمن المهدر، مما دفع محاولة الخريجين والرابطة لطرح القضية في مكاتب إدارة الجامعة متمثلة في أمين الشؤون العلمية بالأخص، وبحث ما الأسباب وكيف الوصول لاستخراج الشهادة اللي هي شهادة التفاصيل. كانت الإفادة من إدارة الجامعة بأن استخراج شهادة التفاصيل هي شأن كليات الجامعة وهي عملية تنفيذية تتم عبر إدارة الكلية. عليه سعينا كثيرا بالأخص بعد تحرير العاصمة لطرح حلول تنفيذية واقعية للواقع المفروض في الكلية من حيث تضررت البنية التحتية في الكلية من كهرباء وغيره بسبب الحرب الدائرة، واستحالة التنفيذ في الوقت الحالي من مباني الكلية دون توفر تهيئة البيئة والدعم المفترض أنه يجي من إدارة الجامعة لعملية الاستخراج. قدمنا طرح بالتنسيق مع الرابطة نحن كلجنة خريجين أنه يتم الاستخراج من مباني إدارة الجامعة في مجمع الوسط على أن تساعد الظروف هناك من حيث الكهرباء وغيره، توفر المكاتب والأجهزة وإمكانية التنفيذ، حيث تتوفر البيانات والسجل الأكاديمي تحت إشراف الكلية بتنسيق داخلي عبر مسجل الكلية والمكتب الأكاديمي. تتكون لجنة منبثقة تشرف على استخراج شهادة التفاصيل من الموقع هناك في إدارة الجامعة كحل إسعافي إسعافا للزمن الضائع وتماشيا مع الواقع المفروض. فنحن بنطرح القضية حاليا في الوسائط في الإعلام في مطالبة مشروعة بحق مكفول تضمنه لائحة جامعة الخرطوم للخريجين بامتلاك الشهادات الأكاديمية التي تؤهلهم للممارسة العملية وكذلك لبرامج الدراسات العليا. والجميع يعلم أن شهادة التفاصيل شرط أساسي للتقديم للدراسات العليا، وهذا محليا وعالميا. والانقطاع عن الممارسة في المجال الطبي يعد من العوائق في مزاولة المهنة، فأي تأخير محسوب عليك للأسف. عليه نحن منذ طرحنا هذا البيان بمشكلة شهادة التفاصيل نحدد كسقف زمني 14 يوم لازم يكون في جداول زمنية واضحة لعملية الاستخراج وكيفية الاستخراج تصل الخريجين وتكفل لهم إمكانية التنفيذ والاستقرار الوظيفي والتقديم في برامج الدراسات العليا في أقرب وقت.
4: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الخميس 11 من شهر 6 سنة 2026. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني أطيب تحايا.
11: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
12: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بشكل جريمة أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا، توصلت لانه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار انه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
13: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيس حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيس حضر.
14: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر. اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة، تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها، وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الجرائم الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون الإجراءات الجنائية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني، وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة يحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته، لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لغضاء عادل وشفاف وأمين.
15: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الخميس 11 يونيو للعام 2026، ويشتمل البرنامج على نشرة للأخبار وبرامج أخرى متنوعة، إلا أننا نبدأ البرنامج بنشرة للأخبار وهذه عناوينها. مقتل 23 مدنيا وإصابة 19 آخرين في سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على الأبيض، ومقتل شخص واحد في هجوم بمسيرة. مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور، وحريق يدمر 96 منزلا بقرية قوس طويل في شمال دارفور ويترك عشرات الأسر في العراء. انطلاق اجتماعات مجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين المقبل، ويونيسيف تدعو لضمان أداء الطلاب السودانيين الامتحانات الوطنية أينما كانوا. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 5000 جنيه، وأزمة حادة في مياه الشرب في الأبيض، وارتفاع كبير في أسعار السلع. من العناوين إلى التفاصيل من راديو دبنجة. قتل 23 مدنيا وأصيب 19 آخرون في سلسلة من الضربات بطائرات مسيرة طالت أحياء سكنية وتجمعات مدنية في مدينة الأبيض مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن إحدى الهجمات أدت إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين، تلا ذلك استهداف تجمع في مقابر دليل أثناء تشييع الضحايا، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 7 آخرين، بجانب مقتل 13 في استهداف منازل بعدد من الأحياء. وفي هجوم منفصل فجر الخميس قتل شخص واحد في هجوم استهدف شاحنة محملة بمواد غذائية عند المدخل الجنوبي للمدينة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: وصل أكثر من 16 مدني قتيل إلى مستشفى الأبيض و10 جرحى باستهداف مسيرة تتبع لقوات الدعم السريع. في بعض مواطنين يشيعون جنازة إلى مغادر دليل تم استهدافهم أيضا بمسيرة.
0: قتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف شاحنة في مدينة الدلنج أمس الأربعاء. وقالت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة إن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: تدين شبكة أطباء السودان القصف الممنهج للدعم السريع للأعيان المدنية بمدينة الأبيض، والذي استمر لأكثر من أسبوع بصورة متكررة، وتؤكد بأن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.
0: أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026 المقدم من وزير العدل. من جانبه قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي في تدوينه على فيسبوك إن مجلس الوزراء أجاز القانون بعد أن ظل حبيس الأدراج لأربعة سنوات. وأضاف وزير الثقافة والإعلام خالد العسر في هذا الخصوص:
3: العنوان الأبرز في هذه الجلسة اليوم هو قرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026. بالتأكيد هذا هو العنوان الأبرز، لأن هذا القانون كان مصدر نقاش وتداول منذ سنوات طويلة، ولكن بحمد الله تمت إجازته اليوم.
0: تنطلق الاثنين المقبل أعمال الدورة العادية رقم 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتستمر الدورة من 15 يونيو إلى 7 يوليو 2026. ومن المقرر أن تقدم البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقريرها يوم الاثنين المقبل أمام المجلس. اشتبكت مجموعة مسلحة مساندة للقوات المسلحة مع قوة من مكافحة المخدرات ببورسودان أمس، ما أدى إلى إصابة شرطي واحد. وقال شهود عيان إن قوة مسلحة اقتحمت مستشفى فلامينغو وأخذت أحد أفرادها المحتجزين بالمستشفى وأطلقت النار، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة. وكانت الشرطة قد ضبطت شخصين بحوزتهما مواد مخدرة ونقلت أحدهما إلى حراسات الشرطة والآخر إلى مستشفى فلامينغو. أعلنت غرفة الطوارئ دار حمر إن مدينة النهود تتعرض لعمليات نهب وتدمير واسعة على يد قوات الدعم السريع، مشيرة إلى تجريد منازل المواطنين من الأبواب والنوافذ وأجزاء من البنية الأساسية ونقلها خارج المدينة. وناشدت الغرفة في بيان القوات المسلحة السودانية الإسراع بالتدخل لحماية المدنيين. أعلن مسؤولون بولاية جنوب دارفور إن الشراكة بين هيئة مياه الولاية ومشروع المياه وإصحاح البيئة ومنظمات دولية أسفرت عن تنفيذ 27 بئرا جديدة بمدينة نيالا تعمل بالطاقة الشمسية. وتوقع رئيس الإدارة المدنية بالولاية يوسف إدريس أن تسهم في رفع تغطية خدمات المياه بمدينة نيالا إلى نحو 70% خلال الفترة المقبلة. وأضاف إدريس في هذا الخصوص:
4: أنا أفتكر دي من أكبر الشراكات في المشروعات الطارئة في ولاية جنوب دارفور. هذه الشراكة أفضت إلى العدد 27 بير، وبإذن الله الإنتاج بتاع الآبار كله 27 حيدخل معانا دائرة الإنتاج في خلال شهر.
0: من جانبه قال مدير هيئة مياه ولاية جنوب دارفور عصام حسابو إن محطة كرري دخلت الخدمة بالفعل بثلاث آبار تعمل بالطاقة الشمسية، بينما يجري العمل في محطة كندوة التي تضم 7 آبار ومحطة طنطباية التي تضم 3 آبار، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها نحو 70%. وأضاف حسابو في هذا الخصوص:
5: الآن الحمد لله بها 3 آبار تعمل بالطاقة الشمسية وترمب طاردة 37 KVA داخل الخدمة. نحن مستبشرين خيرا، ومن طريقنا ده نحن يعني ذاهبين إلى محطة كندوة. محطة كندوة بها 7 آبار أيضا بتمويل من منظمة يونيسيف، والعمل جاري فيها الآن. أيضا محطة طنطباية بها 3 آبار بتمويل من يونيسيف والعمل جاري فيها، قطع الشوط تقريبا 70%.
0: أكدت منظمة اليونيسيف ضرورة تمكين الطلاب السودانيين من أداء الامتحانات الوطنية

0: بهم الأساسي في التعليم وحفاظا على آفاقهم المستقبلية. وقالت إتليفا كاديلي المديرة الإقليمية لليونيسيف في شرق وجنوب أفريقيا إن أداء امتحان وطني موحد يعد فرصة طال انتظارها لمئات آلاف الطلاب الذين تعطلت مسيرتهم التعليمية لسنوات ولم يتمكنوا من أداء الامتحانات بسبب النزاع. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس أن الامتحانات تسير بصورة طيبة حتى يومها الرابع، وأوضح في مؤتمر صحفي أنهم سيبدأون أعمال الكنترول الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن نحو 10,000 طالب يجلسون للامتحانات في 7 ولايات. وأضاف حافظ في هذا الخصوص:
1: وإحنا حتى هذه اللحظة كل المعلومات والتقارير بتصل إلينا، كل الأمور تمشي بصورة طيبة، وضعي مستقر آمن تماما، والحمد لله إحنا يعني الآن من الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ طوال مباشرة في إجراءات عمليات الكنترول وغيرها من هذه العمليات.
0: من جهة أخرى، تفقد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس سير أعمال كنترول الشهادة السودانية، مشيدا بجهود الكوادر التعليمية ودورها في تعزيز مصداقية الشهادة السودانية، وأكد التزام الحكومة بمعالجة التحديات التي تواجه المعلمين ودعم مراحل الكنترول حتى إعلان النتائج. كشفت الأمم المتحدة عن استقبال دولة تشاد لأكثر من 900,000 لاجئ سوداني منذ أبريل 2023، وحذرت مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا مارثا بوبي في إحاطة أمام مجلس الأمن من أن التوغلات العابرة للحدود والهجمات بالطائرات المسيرة على المواقع العسكرية التشادية قد تزيد من إضفاء الطابع الإقليمي على النزاع في السودان. أدى حريق اندلع في قرية غوستويل بولاية شمال دارفور إلى تدمير 96 منزلا بشكل كامل، ما أسفر عن تشريد عشرات الأسر وتركها في العراء وسط ظروف إنسانية صعبة ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية. وقال أحد سكان القرية إن الحريق قضى على كل ممتلكات المواطنين، وأضاف أن المتضررين يواجهون أوضاعا قاسية في ظل انعدام الغذاء ومياه الشرب ووسائل الإيواء وارتفاع درجات الحرارة. وأضافت متضررة من الحريق في هذا الخصوص:
2: جهلتنا يتحرك، محيونين قاعدين في السخانة، وأبنائنا محيونين قاعدين برا في ظل الشجر، ميتنا بعيد اللي نمشي نشرب فيه اللي دم العيون، تعبانين، ما عندنا الدل ولا عندنا فرشات ولا عندنا خيم عشان نقود فوق، أبنائنا قاعدين برا في السخانة.
0: ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 5,000 جنيه بزيادة قدرها 600 جنيه خلال يوم واحد. وبحث اجتماع حكومي برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر أمس تداعيات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وأصدر الاجتماع جملة من التوجيهات والقرارات لكل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والنفط وبنك السودان المركزي، والتي استهدفت في مجملها ضبط واستقرار سعر الصرف ودعم استقرار الأسواق وتحسين الأداء العام للاقتصاد القومي. أكد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عبد القادر عبد الله إن 71% من أطفال السودان في حالة خطر كبير جراء الحرب التي تشهدها البلاد، وأوضح أن الخطر يتراوح ما بين عمالة الأطفال بنسبة 14% وتجنيد الأطفال بنسبة 10% وفاقد الرعاية الوالدية بنسبة 2%، بجانب الفاقد التربوي الذي يمثل الجانب الأخطر في منظومة التماسك الأسري ويحتاج إلى دفعة قوية وإعادة نظر. شكا خريجو كلية علوم المختبرات في جامعة الخرطوم من توقف استخراج شهادات التفاصيل الأكاديمية منذ اندلاع الحرب. وقال محمد ماهر بابكر، وهو أحد خريجي الكلية من الدفعة 35 لراديو دبنجا، إن جميع الدفعات القديمة والحديثة تضررت جراء التوقف، ما أدى إلى استحالة ممارسة المهنة محليا ودوليا لعدم استيفاء متطلبات التسجيل المهني وتعطيل الالتحاق ببرامج الدراسات العليا. وطالب الخريجون ببدء استخراج شهادة التفاصيل لكافة الدفعات في مدة لا تتجاوز 14 يوما. وأضاف ماهر في هذا الخصوص:
3: لقد استنفدت الكلية وإدارة الجامعة كل الإمكانيات والحل المطروح سابقا، ولا بد من أن تطرح القضية على مستوى أعلى وإشراك المؤسسات المختلفة في الدولة التي من شأنها أن تهتم بالقضية، من وزارة

0: التعليم العالي.
1: تشهد مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان هذه الأيام أزمة مياه حادة بسبب انقطاع الإمداد المائي من جميع أحياء المدينة نتيجة خروج المصادر الشمالية للمياه من الخدمة منذ اندلاع الحرب 15 أبريل، وكذلك خروج المصادر الجنوبية للمياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي من المدينة. ويتراوح سعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000. كما تشهد المدينة ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والمواد الغذائية بسبب فرض الضرائب على التجار وارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني، حيث بلغ سعر جوال السكر سعة 50 كيلو جرام 230 ألف جنيه بعد أن كان 192 ألف، وجوال الدقيق سنة 25 كيلو جرام إلى 65 ألف. عذر مفوض العون الإنساني السابق بولاية الخرطوم مصطفى آدم من الآثار السلبية المترتبة على تدمير جسر أردمتا بولاية غرب دارفور، وقال لراديو دابنغا إن تدمير الجسر في هذا التوقيت ومع اقتراب موسم الخريف قد يؤدي إلى صعوبات كبيرة في نقل المساعدات الإنسانية والأدوية إلى المناطق المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: يعني دمار الكوبري بالتأكيد يعني في الفترة دي بالذات في فترة الخريف حتكون عنده آثار كبيرة جدا في إطار نقل المساعدات الإنسانية والأدوية، وكذلك عزل المجتمعات المحلية يعني بعضها البعض في إطار التواصل، لأن الكوبري والخريف حيكون في سيول في أمطار كبيرة جدا وحتكون آثار كارثية.
1: رحبت الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة بالبيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين، واعتبرته خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح. وأكد محمد عثمان الناطق باسم الجبهة في حديث لراديو دابنغا على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات. وأضاف في هذا الخصوص:
3: البيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين يمثل في تقديري خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح الذي ينتظره الشارع السوداني منذ أمد. إن التأكيد الصريح على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات ليس مجرد مواقف سياسية.
1: بحث وفد من حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور والمؤتمر الشعبي بقيادة دكتور علي الحاج في اجتماعات أديس أبابا إعلان المبادئ ومذكرة القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب في اجتماعي نيروبي الأول والثاني. وأكد وفد المؤتمر الشعبي توافقه مع معظم ما ورد في إعلان المبادئ وتحفظه على بعضها، واتفق الطرفان على استمرار الحوار حول القضايا محل الخلاف. الخبر الأخير في هذه النشرة: تعهد وزير الطاقة المعتصم إبراهيم أحمد بتوفير الوقود للقطاع الزراعي وتخصيص الكميات التي يحتاجها الموسم الزراعي بولاية القضارف. من جهة أخرى، ناقش اجتماع حكومي بولاية القضارف خارطة الطريق لتسريع مشروع الحل الجذري لمياه الولاية، وأكد على الاستئناف الفوري للعمل ورفع وتيرة الإنجاز للتعويض فترة التوقف. هكذا مستمعين الأفاضل قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو دابنغا، إلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة. هذه تحياتي عبد المنعم.
4: الأعزاء متابعي راديو دابنغا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دابنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دابنغا عن طريق الماسنجر في صفحة دابنغا على فيسبوك راديو دابنغا السودان. راديو دابنغا، منكم ولكم.

0: على راديو دبندا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبندا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، أطلقت وزارة الاتصالات والتحول الرقمي في السودان في شهر مايو الماضي مشروع الهوية الرقمية أو ما يعرف بسودا باس، باعتباره مشروع بيهدف لتمكين المواطنين من الوصول للخدمات الحكومية إلكترونيا وتسهيل إجراءات إثبات الهوية وتعزيز الشمول الرقمي في البلاد. المشروع ده بيعتبر واحد من أكبر مشروعات التحول الرقمي في السودان، لأنه حيساهم في تبسيط المعاملات الحكومية وتسهيل الحصول على الخدمات المصرفية، ويمكن الجمهور من سداد فواتير المياه والكهرباء والإنترنت وغيرها من الأشياء دي، وأهم شيء الحد من التزوير وتحسين إدارة البيانات الحكومية. لكن في المقابل المشروع ده بيواجه تحديات كبيرة وبيطرح تساؤلات عديدة، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية اللي بتمر بها البلد. ففي جانب التحديات مثلا تتعلق بضعف البنية التحتية الرقمية والانقطاعات المتكررة للكهرباء وتأثيرها على خدمات الاتصالات والإنترنت، إضافة إلى صعوبات في الوصول إلى المواطنين في مناطق الحرب والنزوح. أما التساؤلات أو الأسئلة بتفرض نفسها بشأن حماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات والضمانات القانونية اللي بتكفل عدم استخدام هذه البيانات لأغراض غير مشروعة أو انتهاك خصوصية المواطنين، إلى جانب المخاوف من استبعاد بعض الفئات اللي بتفتقر إلى الهواتف الذكية أو خدمات الإنترنت. طيب، فما هي الفرص اللي بيوفرها مشروع الهوية الرقمية للسودانيين؟ وما أبرز العقبات الفنية والتشغيلية اللي بتواجه المشروع ده؟ وهل البيئة التقنية الحالية في السودان مؤهلة لنجاح المشروع ده؟ وما الضمانات المطلوبة لحماية خصوصية المستخدمين وتأمين بياناتهم؟ أعزائي مستمعين راديو دبنجا، للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة المستشار والخبير في مجال تقنية المعلومات ونظم تحليل البيانات، اللواء معاش دكتور عصام عباس أحمد. أهلا ومرحبا بك سعادة اللواء الدكتور عصام عباس في برنامج حديث اليوم.
2: طيب، شكرا جزيلا راديو دبنجا.
1: في البداية عايزين تكلمنا كيف يمكن تحويل نظام الهوية الرقمية سودا باس لمشروع قومي وطني شامل جامع والاستفادة منه في المساواة في الخدمة بين المواطنين. كذلك المنظومة تعتمد على ربط السجل المدني بالخدمات المصرفية والحكومية، وما مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية وتدابير الأمن السيبراني في السودان لضمان نجاح مشروع سودا باس؟
2: معلوم انه يعني وزارة الاتصالات والتحول الرقمي اطلقت في مايو 2026 مشروع الهوية الرقمية السودانية سودا باس. وابتداء اقول انه العالم الان بدا يعني يخطو خطوات كبيرة جدا في موضوع الانتقال من النمط والمدارس التقليدية في بناء الهويات إلى مدارس أكثر حداثة وتستخدم تكنولوجيا المعلومات. لكن ابتداء خليني أقول حاجة عن مفهوم الهوية وتحولاتها التاريخية. الهوية باختصار يعني هي إجابة على سؤال من أنت، والإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر السهل، دي إجابة موسعة جدا ممكن يكون فيها يعني عشرات التعريفات، لكن ممكن تختزل كلها في من أنت. ويعني آليات إجابة الدول على السؤال ده حقيقة شهدت تطور كبير جدا خلال القرون. فالهوية التقليدية تاريخيا طبعا قامت على ثلاثة أركان. واحد، الاعتراف المجتمعي في الأسرة، في العشيرة، في القبيلة، في المحيط الاجتماعي، ثم الدولة عن طريق الوثائق، شهادة الميلاد، سجل القيد المدني، الرقم الوطني، البطاقة الشخصية، ثم في هوية مرتبطة بالبيانات الحيوية أو ركن ثالث متعلق بالبيانات الحيوية، البصمة والصورة والتوقيع كصفة حيوية عشان تربط ما بين حامل الهوية والهوية، حتى يعني يقول إنه في تأكيد بدرجة 100% أن هذه الهوية تمثل ذاك الشخص. وبالتالي وفقا للكلام دي نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لقت الأركان دي، بل حولتها وحدتها في منظومة إلكترونية متكاملة بيتجاوز بها هي حدود الورق وتحديات المكان والزمان. فبصورة عامة الهوية الوطنية التقليدية والهوية الرقمية أصلا ما متنافسات بل متكاملة في نموذج العلاقة الصحيحة بيناتهم، لأن الهوية الوطنية ممثلة في الرقم الوطني بالسجل المدني بتشكل الأساس القانوني والاحتراف الرسمي بوجود الشخص، معرفا بخصائصه البيوغرافية مثلا الاسم تاريخ الميلاد النوع المنطقة الأشياء دي، ثم بخصائصه البيومترية البيومتريك ميجرز بتاعته أو البيومتريك فيتشرز صورة الوجه البصمة المدنية، وثم لاحقا قد تضاف خصائص بيومترية أخرى، قد يضاف الدي ان اي، قد تضاف بصمة الصوت، كل البصمات الحيوية هي جزء من معرفات الشخصية. الاحتراف ده هو بشكل المدخل اللي بيغذي منظومة الهوية الرقمية اللي بتعمل كأداة تشغيل، يعني بيتيح التعريف الإلكتروني للمواطن التفاعل مع الخدمات الحكومية والبنكية والصحية والتعليمية وغيرها بصورة مؤكدة. والعالم عموما يعني فيه تجارب كثيرة جدا، نذكر منها تجربة الأدهار في الهند، تم تسجيل 1.3 مليار شخص، وأيضا في إستونيا دولة رائدة جدا رغم أنها دولة صغيرة المساحة وقليلة السكان، لكن قدمت تجربة متقدمة جدا بدليل أنه الآن 99% من الخدمات تقدم عبر المنصات الإلكترونية. الإمارات العربية قدمت دولة تجربة متميزة جدا في اليو اي اي باس وارتبطت بها كل خدمات الدولة. حتى عندنا في أفريقيا مثلا رواندا قدرت تقدم تجربة متقدمة جدا في الهوية الرقمية. السودان أخيرا دخل العالم دي وبذات الفهم المطروح للهوية الرقمية، لكن حقيقة نكون واضحين يعني انه مشروع بالحجم ده لازم يكون فيه تحديات كبيرة جدا، وده محور اللقاء دي. التحديات دي ممكن نخطها في 3 أقسام: تحديات تقنية وتحديات قانونية وتحديات تشغيلية أمنية. التحديات التقنية هي تحديات دائما مقدور عليها، يعني أضعف الحلقات في التحديات هي الحلقة التقنية لأن هذه تكنولوجيا ممكن يتم توفيرها وبناء القدرات وغيرها من الأشياء. متى ما عولجت التحديات التقنية، وأهم التحديات القدامنا إنه النظام إلى الآن يبدو نظام مركزي، بمعنى إنه ما عنده ملتي بوينتس، بالتالي ممكن يكون بيعاني من عقدة أو ما يسمى بالعقدة الحرجة الوحيدة single point of failure، بحيث أن إذا توقفت المخدمات ممكن النظام ينهار بصورة كبيرة جدا. فدي من التحديات اللي لابد من النظر فيها والموازنة ما بين الخدمات السحابية الخاصة وما بين بناء خوادم مملوكة للمشروع موزعة في مناطق مختلفة بحيث أنها تضمن استمرارية الخدمة في شكل سلاسل أو كتل بيانات بلوك تشينز عشان تضمن أنه الخدمات لا تتوقف إذا توقفت أي نقطة من النقاط الموجودة في النظام. التحدي الثاني في ضعف البنية التحتية الرقمية. السودان بيعاني حقيقة من ضعف كبير جدا في البنية التحتية الرقمية، وعلى رأسها خدمة الإنترنت. خدمة الإنترنت أصلا قبل الحرب كانت ضعيفة، ثم جاءت الحرب دي يعني تمت الناقصة وأصبح جزء كبير جدا من مناطق السودان خارج التغطية، وحتى المناطق اللي ممكن تعتبر آمنة بنلقى إنها بتعاني من إشكاليات متعلقة بأبراج الاتصالات والبنية التحتية الضرورية لهذه الأبراج عشان تعمل، وبالتالي النتورك عموما فيها إشكاليات. التحدي الثالث اللي هو الآن في تطبيقات شغالة بصورة كبيرة، تطبيقات في البنوك، تطبيقات في الاتصالات، منصات حكومية، ومحتاجة إنها تتكامل مع تطبيق الهوية الرقمية. وبالتالي أيضا في التحدي بتاع إجراء تحديثات على هذه الأنظمة، يعني مثلا تطبيق بنكك محتاج لأنه يجري تحديث بحيث أنه يضاف إلى إجراءات التسجيل في الحساب، تسجيل الحساب ممكن يكون تعريف الشخصية عن طريق الهوية الرقمية سودا باس. والتحدي الرابع متعلق بالسجل المدني. نحن بنعرف أنه الهوية الرقمية تعتمد بصورة كبيرة جدا على السجل المدني، والسجل المدني يعني قطع شوط كبير جدا، واعتقد حوالي 37 مليون سوداني تم منحه الرقم الوطني، ومتبقي حوالي ممكن نقول إذا كان 48 مليون سوداني متبقي حوالي 11 مليون سوداني إلى الآن. لكن هؤلاء 11 مليون قد يكونوا في مناطق النزاعات، مناطق غير آمنة، وأيضا في المناطق المستقرة، لأن السجل المدني توقف فترة طويلة جدا قبل أن يستأنف العمل بتاع استخراج الرقم الوطني. بالإضافة لأن السجل المدني محتاج لتحديثات مستمرة في يتعلق بالوفيات، أيضا تبيك سكلود عشان يتم حجب بيانات المتوفين من الرقم الوطني، ودي عملية أيضا مقدور عليها بالتنسيق. لكن التحدي المزعج جدا هي التحديات القانونية. القوانين اللي بتنظم العمل الإلكتروني في السودان، ممكن نقول في قانون جرائم المعلوماتية، في قانون حق الحصول على المعلومات، في قانون المعاملات الإلكترونية، وفي قانون السجل المدني. حقيقة قانون المعلوماتية هو قانون عقابي، يعني لا يحدد معايير جمع أو تشفير البيانات الحيوية كالبصمة، ولا يحمي المواطن من تغول الدولة والإهمال التقني. قانون المعاملات بيقوم على الإتاحة وليس حظر الخصوصية، نحن نتكلم على حماية الخصوصية. قانون المعاملات الإلكترونية غايته الأساسية تنحصر في شرع التعاقدات التجارية والاحتراف بالدليل الرقمي وتنظيم المعاملات التجارية، وغير معني أيضا بحماية خصوصية البيانات البيومترية. وقانون السجل المدني هو أقرب لأنه قانون إطار تنظيمي لأعمال السجل المدني. بالتالي المشروع بيحتاج إلى عمل سريع جدا لقانون خاص لحوكمة البيانات الشخصية، ومحتاج لإطار قانون لإدارة الهوية والوصول اللي هو بيسموه Identity Access Management، اللي هو إدارة الوصول للهوية بيسموه IAM. وأيضا محتاج لتعديلات جوهرية على قانون جرائم المعلوماتية عشان يشمل بدل عقاب الفرد، عقاب الفرد عقاب المؤسسة المفرطة، لأنه الهوية الرقمية في ثلاثة أركان: في المواطن، وفي الجهة المقدمة للخدمة، وفي يعني مقدم الخدمة. الهوية الرقمية والمواطن ومقدم الخدمة، فأي من الأطراف دل إذا كان فيه ثغرة لازم يكون في قانون بيطاله بالمسؤولية. التحدي الثالث في نظرية التحديات الأمنية، التحديات الأمنية بقصد بها إنه هذه البيانات تفرغ من معناها الأساسي ومن الهدف الأساسي من أجلها تم جمعها، وبالتالي يعني تتحول لأداة أمنية يتم بها فرد السكان لأغراض أمنية، ودي نقطة مزعجة جدا. نحن متأكدين أن مشروع الهوية ده أحد مشروعات التحول الرقمي، وهو مش مجرد قاعدة بيانات للسكان، بل هو إعادة تعريف العلاقة يعني بين الدولة والمواطن ومقدم الخدمات، وفي سياقنا نحن المتسم بالحرب والانقسام المجتمعي وتآكل الثقة، يعني في تحدي كبير جدا بتاع مغاربة أمنية على إدارة البيانات الشخصية، وهو تحدي قد يغوض المشروع برمته. يعني من الهام انه تبنى الهوية الرقمية لا تبنى الهوية الرقمية كأداة أمنية، وإنما كوسيلة لتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات. يعني الهوية الرقمية الناجحة بتقوم على مبدأ أن المواطن يمنح بياناته للدولة طوعا مقابل الحصول على حقوق وخدمات، وليس لأغراض الخضوع والمراقبة والتصنيف الأمني. بالتالي متى ما كانت هنالك تدخلات أمنية واستغلال لهذه البيانات لأغراض أمنية، فقد المشروع واحدة من أركانه الأساسية واللي هي الثقة، وإذا انهارت الثقة ما بين المواطن وما بين المشروع أصبح يكون في نفور كبير جدا من المشروع. أتمنى إنه القائمين على أمر المشروع ينتبهوا تماما لهذه النقطة. بلا شك إنه المشروع عنده فرص نجاح كبيرة جدا. أولى فرص النجاح دي السجل المدني، أنا زي ما قلت السجل المدني 37 مليون ديال تم تسجيلهم، وأيضا ممكن يكتمل العمل إذا ما تم تضافر جهود لتذليل العقبات التي تواجه السجل المدني والتنسيق الفعال. وأيضا واحدة من فرص النجاح إنه الآن المجتمع السوداني أصبح بيتقبل التقنية، الآن حتى المناطق الريفية أصبحت قادرة على التعامل مع التطبيقات البنكية كتطبيق بنكك وتطبيق فوري وغيرها من التطبيقات، وبالتالي في قبول مجتمعي حتى في المناطق الريفية لاستخدام التطبيقات الرقمية، وانكسر الحاجز النفسي ما بين التطبيقات الرقمية وما بين المواطن السوداني البسيط، ودي بيساعد على انه المشروع يجد قبول بصورة كبيرة جدا. فعموما انا بعتبر مشروع سوداباس ومشروع هام، لكن لا بد انه يدار بعقلية قومية، بعقلية غير اقصائية، بعقلية لا تنظر الى البعد الامني، وان يحصن هذه ان تحصن بيانات هذا المشروع من الوصول غير المشروع ومن التعامل لاغراض خلاف الغرض من اجلها تم جمعها، وهو أغراض التحقق من الهوية بصورة رقمية، وأيضا إحكام التنسيق بين السجل المدني، ولا بد من دعم وإسناد السجل المدني بصورة كبيرة جدا، لأنه عظم الظهر أو العمود الفقري اللي بيقف عليه المشروع، فإذا ما كان العمود الفقري ده متين المشروع بيكون يقوم معوج. فشكرا جدا.
1: بهذا نصل مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا في برنامج حديث اليوم. الشكر موصول لضيفنا الكريم على هذه الإضاءات، والشكر لكم على حسن المتابعة والاستماع. هذا الملف لن يغلق عند هذه الحلقة، نعدكم بالعودة إليه في حلقات قادمة مع ضيوف آخرين لمواصلة النقاش وفتح زوايا جديدة من هذا الموضوع الحيوي. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من حديث اليوم، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى لقاء.
0: حديث اليوم، حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجة عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجة على فيسبوك، راديو دبنجة السودان. راديو دبنجة، منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026. مقتل 4 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديد راحة بشمال كردفان بعد ساعات من الهجوم الأول. هجوم جديد بمسيرة تتبع لقوات الدعم السريع على بحري مساء أمس بعد ساعات من هجوم مماثل على أمدرمان. مقتل 5 عسكريين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدلنج أمس الثلاثاء. الطيران الحربي يشن غارة جوية على مدينة الكرمك بالنيل الأزرق. حكومة تأسيس تدين تدمير كوبري أردمتا في غرب دارفور بغصف بمسيرة وتحذر من تأثير ذلك على نقل المساعدات. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء غصف كوبري أردمتا بغرب دارفور وكوبري آخر يربط بين الدلنج وكادوغلي. مسعد بولوس يجري مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي لمناقشة المسار السياسي الحاسم في السودان. مسعد بولوس يعقد اجتماع مع مسؤولين نرويجيين لبحث هدنة إنسانية في السودان. مجلس النواب الأمريكي يجيز مشروع قرار للنظر في تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. تعديلات في مشروع القرار الذي وافق عليه الكونغرس الأمريكي ليطالب بالتشكيك في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية في المؤسسات الدولية. اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة من القوة المشتركة في وادي الأنصاري بالبحر الأحمر ونظارة البشاريين ترفض أي وجود مسلح في مناطقها. التحالف الثوري لشرق السودان يدين استمرار اعتقال الشاب علي إدريس بواسطة الأجهزة الأمنية لأكثر من أسبوع. 12 من الضحايا يتقدمون بشكوى ضد أعضاء في قوات الدعم السريع بنيروبي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. التوقيع على ميثاق السلم الاجتماعي بجنوب دارفور في نيالة بتنسيق من المبادرة السودانية للتماسك الاجتماعي. تحالف صموت يعلن تمسكه بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما عن العملية السياسية. تحالف صموت يبدي قلقه من تزايد مؤشرات تعميق الانقسام الإداري والاجتماعي والسياسي في البلاد. انقطاع الإمداد المائي عن جميع أحياء المدينة بالأبيض وسعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000 جنيه. ارتفاع كبير في أسعار السلع بمدينة عطبر اليوم وسعر شوال السكر يبلغ 200,000 جنيه. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم رغم نفي وزير الطاقة للأزمة. وزير التعليم العالي يلزم الجامعات باستمرار الطلاب المنقطعين عن الدراسة بسبب الحرب التي قبلوا بها. بعثة الأمم المتحدة بليبيا تنفي انتقال مكتب مفوضية اللاجئين الأممية إلى مقر البعثة بطرابلس. السودان يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم استعادة خدمات تشخيص وعلاج الأورام بالمراكز الحكومية المتأثرة بالحرب. وزير الموارد البشرية يقول إن نسبة الفقر وسط السودانيين داخل وخارج البلاد ارتفعت إلى 73%. الغرفة القومية للمستوردين ارتفاع سعر الدولار أكد فشل قرار حظر السلع. البنجوس يدعو البني هلبة والسلامات لإيقاف اللايفاتية ويحملهم مسؤولية تضخيم الصراع. رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم يلتقي البرهان ويعلن أن الفترة القادمة ستشهد إعادة تأهيل 6 استادات. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: راديو دبنجة يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مستمعو راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنتاكات وميارم. في حلقة الليلة بنسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد السوداني اليوم، اللي هي كيف يتعامل الإعلام مع قضايا النساء في زمن الحرب والانتهاكات، وهل بتقوم الصحافة بدور الحقيقي في كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، أم لا تزال أسيرة الصور النمطية والخطاب الترويجي. بالمفاعليات حملة العدالة النسوية ناقشت ناشطات وصحفيات سودانيات العلاقة بين الإعلام وقضايا النساء، ودعت المشاركات لبناء خطاب إعلامي أكثر حساسية وإنصافا وشراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والمبادرات النسوية، من أجل صحافة لا تكتفي بنقل الألم بل تسهم بفعالية في صناعة التغيير. هنستمع في هذه الحلقة لأصوات نسائية اتحدثت عن معاناة النساء خلال الحرب، وعن أخلاقيات التغطية الصحفية واللغة الحساسة، وضرورة كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات المسكوت عنها. نبدأ أولا بالترحيب بضيفة الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة ياسمين أبو عوف. مرحب بيكي في برنامج كنداكات وميارم عبر راديو دبنجا.
2: شكرا لليلة. الندوة غاية في الأهمية وفي التأثير، وهي الإعلام وقضايا النساء، من التغطية إلى التأثير وصناعة التغيير. الندوة ضمن السلسلة بتاعت الفعاليات الفكرية والحقوقية والإعلامية اللي بتنظمها حملة عدالة نسوية، والحملة ذاتها هي حملة بتسعى إلى بناء منصة مدنية حقوقية وإعلامية مناصرة لقضايا النساء ومدافعة عن الحقوق والكرامة والعدالة، ومواجهة برضو كافة أشكال التمييز والعنف والتهميش. انطلقت الحملة لتكون مساحة جامعة للأصوات النسائية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية الساعية لتحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. خلونا نقول إنه الكلام عن الإعلام إنه هو ما وسيلة نمطية لنقل الأخبار فقط، وإنما هو قوة بتصنع الوعي، بتشكل الصورة الذهنية، وبتأثر في السياسات العامة، وبتسمع صوت التهميش. كذلك قضايا النساء يعني من منظور إعلامي هي قضايا مهمة ومفروض نطرحها بصورة مسؤولة أكثر، وهي بتمثل ضرورة أخلاقية ومهنية ومجتمعية في ظل التصاعد بتاع الحروب والأزمات والعنف الموجود حاليا. مرحبا بكم مرة تانية، وبنتطلع لنقاش سر ومثمر مع بعض.
1: نواصل معاكم في كنداكات وميارم، وننتقل لزاوية أخرى من هذا النقاش، حيث نستمع لمداخلة الصحفية والناشطة الأستاذة صباح آدم، اللي تناولت آليات بناء خطاب إعلامي بديل ينصف المرأة السودانية في هذه الظروف الاستثنائية.
3: المبادرة عدالة نسوية دائرة تكون شريكة مع الصحفيين، بحيث ما تكتفي فقط بس بالهنا، وإنما هي تتطلب جلوس مع الناس اللي بيقودوا المنصات دي، يعني مع رؤساء التحرير، القيادات ذاتهم في المؤسسة. هسه نحن ذاتنا رغم إن نحن كصحفيين عندنا يعني جروبات من الصحفيين الشباب، هم جزء من المركز، مركز الألغ، يعني دربناهم نحن وأهلناهم ممتازين جدا جدا يعني، ومو بيشتغلوا أي قضايا بنطرحها بيتناولوها في الصحف وبيكتبوها يعني. لكن لما نحتاجنا عشان نعمل حملة لميثاق شرف صحفي اللي نعمل له زي بروموشن. مشينا قعدنا مع القيادات ذاتها، يعني قعدنا معاهم مع رأس التحرير لكل صحيفة لكل مؤسسة إعلامية، قعدنا مع رئيس المجلس العام للصحافة والمطبوعات كده. مشينا فلقى اهتمام كبير جدا، وبعد ذلك بقت الحاجة يعني قدرت تنجح، يعني نجحت بشكل كبير، يعني انه قبلوا الميثاق، وبالعكس يعني كمان قالوا انه هم حيتبنوه يعني. فدي دي من الحاجات اللي ما تعتمد على الشخصيات الموجودة في المؤسسات كشخصيات، حتى لو كانوا هم ناس ليدر في مثلا زي قيادات يعني مثلا، لانه هم ذاتهم مشغولين. يعني مشغول هو مثلا زول صحفي وين كان سينير، لكن برضه هو مشغول، عنده ديسك وعنده مواد كثيره بتجي ودار حريره وداير كده ما فاضي. الحاجه الثانيه، القضايا اللي اميره تكلمت عنها حقيقه تم تناولها. نحن عندنا المنتدى الاعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده كل القضايا. المنتدى ده تناول القضايا الخاصة بالفقر والخاصة بالاغتصابات اللي حصلت للنساء وبالعنف، وتناول القضايا بتاعت الأسر وما تعرضوا له، وتناولنا القضايا بتاعت الصحة الإنجابية وما تعرضت للنساء، وما ما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الإعلامي، وتداولتها منصات إعلامية كثيرة. يعني اللي هو المنتدى ده في حكاية بتاعت كم 20 منصة إعلامية صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه في بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة. يعني نحن عملنا صفحة أجندة حواء، أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا بنشحد شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابة، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا في يجي ويقول لنا أي والله تعالوا احضروا ورشة الفلانية بتاعكم، لكن هم عشان يكتبوا يتحولوا هم ذاتهم نفسهم لأنه نكتبوا كتابات ونكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم نزلوها هم براهم بأقلامهم كده. كنا يعني حقيقة بنعاني معانا كبيرة جدا، كانت قلة بسيطة جدا هي كانت هنا. فده برضو بيحتاج برضو لأنه ناس عاين، يعني لأنه نحنا القضايا دارين مطرحة، نحنا كمبادرات نسوية نحنا زعتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابة إذا أنت عايز عندك مشكلة في كتابة صحفية بكده، بتلقى ناس يساعدوا في الحتة دي. فده واحدة من الحاجات المهمة. منال ذكرت الحتة بتاعت الحدث، ما أعرف زول قال الحدث، ما أعرف المهم نسيت الساعة، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبه للصحفي، لانه اصلا هو الصحفي بيزعور الخبر دي اصلا حاجه يعني بتبقى بعد ذاك. الموضوعات التحليليه والصحافه الاستقصائيه دي كلها حاجات هي بتتابع الاخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد زي شنو حياه زي دي، ودي من الحاجات اللي هسه بدا الناس يهتموا بها. يعني الصحافه الاستقصائيه بالذات ما كانت موجوده من زمان، كان في التحقيقات الصحفية اللي كنا إحنا قاعدين نشتغلها يعني، لكن الصحفي بيهتم بالحدث. عشان كده أنا بقول إنه النساء ذاتهم هم يخلقوا الأحداث. ما أنا عندي حدث، يعني عندي حدث معين، عندي مبادرة دي أنا أكتب فيها وأظل أكتب وأظل أنا أطلع بيانات وأظل كده، فبتلقى الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه، هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا وسألوك وكده. أنا سأتأكد إنه بعد الندوة دي ناس كتار يضربوا لك والله يا أخي عملت ندوة كده، ومثلا أنا عايز تديني الورقة تديني كده، ده ما يعني برضو وجهة المغير، لكن برضو أحسن من إنه هو ما استجيب يعني.
1: وأخيرا نستمع لمداخلة الأستاذة أميرة عثمان، وهي رئيسة مبادرة لا إلغاء النساء، وهي بتحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
4: شكرا للحضور. أنا صراحة دار أتكلم شوية، مش شوية والله، شوية كتير، دار أنتقي الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات في إنه يعني مثلا زي الحملة بتاعت عدالة نسوية أو أي عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار، وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه. يعني مثلا احنا في الحملة بتاعت عدالة نسوية لقينا مثلا دعم محترم جدا من دبنجة مثلا ومن عاين، وانتزموا معانا بالمشاركة، لكن اكتفوا بالخط بتاعنهم هم احنا نكون مصدر للخبر او نديهم الحاجه ونعملوا لها تغطيه. لكن في حين انه احنا لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحمل ذاته وفي اخراج ادواته مثلا زي عمل الندوه دي او عندنا مواضيع دارين ننشرها للاعلام, نلاقي مشكله في انه كيف احنا نمرق الحاجه دي للاعلام. بنكون محتاجين ناس معانا جوا المطبخ عندهم الخبره والمعرفه والقدره الاعلاميه لاخراج الحاجه دي. يعني مثلا في الموضوع بتاع الاطفال نتائج الاغتصابات والحرب الحاصله دي, والثاني بنلقى في صفحه او في حاجه في الفيسبوك يقول لك في شافعي تلاقي مرمي بالحته والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل والناس بتعمل كده. وهل الناس مغيبه من الحقيقه من انه هو نتائج للحرب وده نتائج للواقع الراهن؟ يعني المشكلة الثانية مثلا من المسكوت عنه, يعني بقت ما مشكلتنا بس في تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلا أو التناسلية للنساء, لا يعني النساء مثلا أصبحت عليه الحرب دي بفقد الأسرة, بفقد العائل, بفقد الأمان المجتمعي, بالنزوح, بالانتهاك, بالاغتصاب, في النهاية برؤوخة للعمالة حقت الجنس عشان تعيش, عشان تظل حية. والحاجة دي ممكن تكون موجودة في أماكن النزول, في أماكن الليو. وين الصحافة الاستقصائية البدعاية للحاجة دي بالمنظور النسوي, بما إنه هو للنساء وللواقع ده الراهن خلاهم إنه يكونوا في المكان المهين للكرامة على مهين لحياته ذاته وخطر جدا لحياتهم. يعني أنا يعني صراحة يعني بتكلم عن إنه دور الصحافة شنو في العدالة النسوية ذات نفسها, في إنك أنت كصحافة كيف تكوني شريكة في صنع التفاصيل دي. إحنا لما نتكلم عنها تورينا إحنا نخرجها كيف, نعمل ندوات تساعدونا في عمل تحقيقات, نساعدكم في كده, لكن ما تكونوا قاعدين مثلا وهنا شايفين في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجة دي بينتظروا إنه نحن لما نطلع مثلاً الخبر. أو أول سؤال أنا قاعد أحس بالمناسبة بأمانة إنه مستفز جداً, بيقول يعني قاعد أي حاجة يقول لك عندك إحصاءات الأرقية. خلنا في زمن لا فيه وزارة صحة لا فيه شرطة لا فيه أمان لإنه المنظمات مثلاً يعني هجيب لك إحصاء من إحصاءات من وين يعني؟ فبيكون في الحاجة اللي هي العقلية بقت مسيطرة بتاعت الفكرة بتاعت إنك أنت عشان تكون ترند, عشان تخاطب المجتمع الدولي, عشان تخاطب المنظمات الدولية, لازم يكون عندك إحصاء بتاع إنه في 300 مرة تم اغتصابه و15 ماتوا. أنا دايرة أتكلم عن إنه نحن يا جماعة فكرة العدالة النسوية مفروض تكون حاجة يتبناها كل المجتمع السوداني ونكون في صنع التفاصيل من أجل العدالة النسوية. شكرا.
1: بهذا نصل لختام حلقة الليلة, ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف قضايا النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيفاتنا الكريمات وشكرا لكم على طيب المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة, تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سارة ياسر, وفي أمان الله.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الخميس 11 يونيو للعام 2026، ويشتمل البرنامج على نشرة للأخبار وبرامج أخرى متنوعة، إلا أننا نبدأ البرنامج بنشرة للأخبار وهذه عناوينها. مقتل 23 مدنيا وإصابة 19 آخرين في سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على الأبيض، ومقتل شخص واحد في هجوم بمسيرة. مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور، وحريق يدمر 96 منزلا بقرية قوس طويل في شمال دارفور ويترك عشرات الأسر في العراء. انطلاق اجتماعات مجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين المقبل، ويونيسيف تدعو لضمان أداء الطلاب السودانيين الامتحانات الوطنية أينما كانوا. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 5000 جنيه، وأزمة حادة في مياه الشرب في الأبيض، وارتفاع كبير في أسعار السلع. من العناوين إلى التفاصيل من راديو دبنجة. قتل 23 مدنيا وأصيب 19 آخرون في سلسلة من الضربات بطائرات مسيرة طالت أحياء سكنية وتجمعات مدنية في مدينة الأبيض مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن إحدى الهجمات أدت إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين، تلا ذلك استهداف تجمع في مقابر دليل أثناء تشييع الضحايا، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 7 آخرين، بجانب مقتل 13 في استهداف منازل بعدد من الأحياء. وفي هجوم منفصل فجر الخميس قتل شخص واحد في هجوم استهدف شاحنة محملة بمواد غذائية عند المدخل الجنوبي للمدينة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: وصل أكثر من 16 مدني قتيل إلى مستشفى الأبيض و10 جرحى باستهداف مسيرة تتبع لقوات الدعم السريع. في بعض مواطنين يشيعون جنازة إلى مغادر دليل تم استهدافهم أيضا بمسيرة.
0: قتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف شاحنة في مدينة الدلنج أمس الأربعاء. وقالت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة إن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: تدين شبكة أطباء السودان القصف الممنهج للدعم السريع للأعيان المدنية بمدينة الأبيض، والذي استمر لأكثر من أسبوع بصورة متكررة، وتؤكد بأن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.
0: أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026 المقدم من وزير العدل. من جانبه قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي في تدوينه على فيسبوك إن مجلس الوزراء أجاز القانون بعد أن ظل حبيس الأدراج لأربعة سنوات. وأضاف وزير الثقافة والإعلام خالد العسر في هذا الخصوص:
3: العنوان الأبرز في هذه الجلسة اليوم هو قرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026. بالتأكيد هذا هو العنوان الأبرز، لأن هذا القانون كان مصدر نقاش وتداول منذ سنوات طويلة، ولكن بحمد الله تمت إجازته اليوم.
0: تنطلق الاثنين المقبل أعمال الدورة العادية رقم 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتستمر الدورة من 15 يونيو إلى 7 يوليو 2026. ومن المقرر أن تقدم البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقريرها يوم الاثنين المقبل أمام المجلس. اشتبكت مجموعة مسلحة مساندة للقوات المسلحة مع قوة من مكافحة المخدرات ببورسودان أمس، ما أدى إلى إصابة شرطي واحد. وقال شهود عيان إن قوة مسلحة اقتحمت مستشفى فلامينغو وأخذت أحد أفرادها المحتجزين بالمستشفى وأطلقت النار، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة. وكانت الشرطة قد ضبطت شخصين بحوزتهما مواد مخدرة ونقلت أحدهما إلى حراسات الشرطة والآخر إلى مستشفى فلامينغو. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر إن مدينة النهود تتعرض لعمليات نهب وتدمير واسعة على يد قوات الدعم السريع، مشيرة إلى تجريد منازل المواطنين من الأبواب والنوافذ وأجزاء من البنية الأساسية ونقلها خارج المدينة. وناشدت الغرفة في بيان القوات المسلحة السودانية الإسراع بالتدخل لحماية المدنيين. أعلن مسؤولون بولاية جنوب دارفور إن الشراكة بين هيئة مياه الولاية ومشروع المياه وإصحاح البيئة ومنظمات دولية أسفرت عن تنفيذ 27 بئرا جديدة بمدينة نيالا تعمل بالطاقة الشمسية. وتوقع رئيس الإدارة المدنية بالولاية يوسف إدريس أن تسهم في رفع تغطية خدمات المياه بمدينة نيالا إلى نحو 70% خلال الفترة المقبلة. وأضاف إدريس في هذا الخصوص:
4: أنا أفتكر دي من أكبر الشراكات في المشروعات الطارئة في ولاية جنوب دارفور. هذه الشراكة أفضت إلى العدد 27 بير، وبإذن الله الإنتاج بتاع الآبار كله 27 حيدخل معانا دائرة الإنتاج في خلال شهر.
0: من جانبه قال مدير هيئة مياه ولاية جنوب دارفور عصام حسابو إن محطة كرري دخلت الخدمة بالفعل بثلاث آبار تعمل بالطاقة الشمسية، بينما يجري العمل في محطة كندوة التي تضم 7 آبار ومحطة طنطباية التي تضم 3 آبار، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها نحو 70%. وأضاف حسابو في هذا الخصوص:
5: الآن الحمد لله بها 3 آبار تعمل بالطاقة الشمسية وترمب طاردة 37 KVA داخل الخدمة. فنحن مستبشرين خيرا، ومن طريقنا ده نحن يعني ذاهبين إلى محطة كندوة. محطة كندوة بها 7 آبار أيضا بتمويل من منظمة اليونيسيف، والعمل جاري فيها الآن. أيضا محطة طنطباية بها 3 آبار بتمويل من اليونيسيف والعمل جاري فيها، قطع الشوط تقريبا 70%.
0: أكدت منظمة اليونيسيف ضرورة تمكين الطلاب السودانيين من أداء الامتحانات الوطنية بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وذلك صونا لحقهم الأساسي في التعليم وحفاظا على آفاقهم المستقبلية. وقالت إتليفا كاديلي المديرة الإقليمية لليونيسيف في شرق وجنوب أفريقيا إن أداء امتحان وطني موحد يعد فرصة طال انتظارها لمئات آلاف الطلاب الذين تعطلت مسيرتهم التعليمية لسنوات ولم يتمكنوا من أداء الامتحانات بسبب النزاع. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس أن الامتحانات تسير بصورة طيبة حتى يومها الرابع، وأوضح في مؤتمر صحفي أنهم سيبدأون أعمال الكنترول الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن نحو 10,000 طالب يجلسون للامتحانات في 7 ولايات. وأضاف حافظ في هذا الخصوص:
6: وإحنا حتى هذه اللحظة كل المعلومات والتقارير بتصل إلينا، كل الأمور تمشي بصورة طيبة، وضع مستقر آمن تماما، والحمد لله إحنا يعني الآن من الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ طوال مباشرة في إجراءات عمليات الكنترول وغيرها من هذه العمليات.
0: من جهة أخرى، تفقد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس سير أعمال كنترول الشهادة السودانية، مشيدا بجهود الكوادر التعليمية ودورها

0: التعليمية ودورها في تعزيز مصداقية الشهادة السودانية، وأكد التزام الحكومة بمعالجة التحديات التي تواجه المعلمين ودعم مراحل الكنترول حتى إعلان النتائج. كشفت الأمم المتحدة عن استقبال دولة تشاد لأكثر من 900 ألف لاجئ سوداني منذ أبريل 2023، وحذرت مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا مارثا بوبي في إحاطة أمام مجلس الأمن من أن التوغلات العابرة للحدود والهجمات بالطائرات المسيرة على المواقع العسكرية التشادية قد تزيد من إضفاء الطابع الإقليمي على النزاع في السودان. أدى حريق اندلع في قرية قوس طويل بولاية شمال دارفور إلى تدمير 96 منزلا بشكل كامل، ما أسفر عن تشريد عشرات الأسر وتركها في العراء وسط ظروف إنسانية صعبة ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية. وقال أحد سكان القرية إن الحريق قضى على كل ممتلكات المواطنين، وأضاف أن المتضررين يواجهون أوضاعا قاسية في ظل انعدام الغذاء ومياه الشرب ووسائل الإيواء وارتفاع درجات الحرارة. وأضافت متضررة من الحريق في هذا الخصوص:
1: جهلتنا اتحرق، محيونين قاعدين في السقانة، وأبنائنا محيونين قاعدين برا في ظل الشجر، ميتنا بعيد اللي نمشي نشرب فيه اللي دم العيون، تعبانين ما عندنا الدل ولا عندنا فرشات ولا عندنا خيم عشان نقود فوق، أبنائنا قاعدين برا في السقانة.
0: ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 5000 جنيه بزيادة قدرها 600 جنيه خلال يوم واحد. وبحث اجتماع حكومي برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر أمس تداعيات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وأصدر الاجتماع جملة من التوجيهات والقرارات لكل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والنفط وبنك السودان المركزي، والتي استهدفت في مجملها ضبط واستقرار سعر الصرف ودعم استقرار الأسواق وتحسين الأداء العام للاقتصاد القومي. أكد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عبد القادر عبد الله إن 71% من أطفال السودان في حالة خطر كبير جراء الحرب التي تشهدها البلاد، وأوضح أن الخطر يتراوح ما بين عمالة الأطفال بنسبة 14% وتجنيد الأطفال بنسبة 10% وفاقد الرعاية الوالدية بنسبة 2%، بجانب الفاقد التربوي الذي يمثل الجانب الأخطر في منظومة التماسك الأسري ويحتاج إلى دفعة قوية وإعادة نظر. شكا خريجو كلية علوم المختبرات في جامعة الخرطوم من توقف استخراج شهادات التفاصيل الأكاديمية منذ اندلاع الحرب. وقال محمد ماهر بابكر، وهو أحد خريجي الكلية من الدفعة 35 لراديو دبنجا، إن جميع الدفعات القديمة والحديثة تضررت جراء التوقف، ما أدى إلى استحالة ممارسة المهنة محليا ودوليا لعدم استيفاء متطلبات التسجيل المهني والتعطيل الالتحاق ببرامج الدراسات العليا. وطالب الخريجون ببدء استخراج شهادة التفاصيل لكافة الدفعات في مدة لا تتجاوز 14 يوما. وأضاف ماهر في هذا الخصوص:
2: لقد استنفدت الكلية وإدارة الجامعة كل الإمكانيات والحل المطروح سابقا، ولا بد من أن تطرح القضية على مستوى أعلى وإشراك المؤسسات المختلفة في الدولة التي من شأنها أن تهتم بالقضية، من وزارة التعليم العالي.
0: تشهد مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان هذه الأيام أزمة مياه حادة بسبب انقطاع الإمداد المائي من جميع أحياء المدينة نتيجة خروج المصادر الشمالية للمياه من الخدمة منذ اندلاع الحرب 15 أبريل، وكذلك خروج المصادر الجنوبية للمياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي من المدينة. ويتراوح سعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000. كما تشهد المدينة ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والمواد الغذائية بسبب فرض الضرائب على التجار وارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني، حيث بلغ سعر جوال السكر سعة 50 كيلو جرام 230 ألف جنيه بعد أن كان 192 ألف، وجوال الدقيق سنة 25 كيلو جرام إلى 65 ألف. حذر مفوض العون الإنساني السابق بولاية الخرطوم مصطفى آدم من الآثار السلبية المترتبة على تدمير جسر أردمتا بولاية غرب دارفور، وقال لراديو دبنجا إن تدمير الجسر في هذا التوقيت ومع اقتراب موسم الخريف قد يؤدي إلى صعوبات كبيرة في نقل المساعدات الإنسانية والأدوية إلى

0: المناطق المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يعني دمار الكوبري بالتأكيد يعني في الفترة دي بالذات في فترة الخريف حتكون عنده آثار كبيرة جدا في إطار نقل المساعدات الإنسانية والأدوية وكذلك عزل المجتمعات المحلية يعني بعضها البعض في إطار التواصل، لأن الكوبري والخريف حتكون في سيول في أمطار كبيرة جدا وحتكون آثار كارثية.
0: رحبت الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة بالبيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين، واعتبرته خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح. وأكد محمد عثمان الناطق باسم الجبهة في حديث لراديو دبنجا على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات. وأضاف في هذا الخصوص:
2: البيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين يمثل في تقديري خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح الذي ينتظره الشارع السوداني منذ أمد. إن التأكيد الصريح على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات ليس مجرد مواقف سياسية.
0: بحث وفد من حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور والمؤتمر الشعبي بقيادة دكتور علي الحاج في اجتماعات أديس أبابا إعلان المبادئ ومذكرة القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب في اجتماعي نيروبي الأول والثاني. وأكد وفد المؤتمر الشعبي توافقه مع معظم ما ورد في إعلان المبادئ وتحفظه على بعضها، واتفق الطرفان على استمرار الحوار حول القضايا محل الخلاف. الخبر الأخير في هذه النشرة: تعهد وزير الطاقة المعتصم إبراهيم أحمد بتوفير الوقود للقطاع الزراعي وتخصيص الكميات التي يحتاجها الموسم الزراعي بولاية القضارف. من جهة أخرى، ناقش اجتماع حكومي بولاية القضارف خارطة الطريق لتسريع مشروع الحل الجذري لمياه الولاية، وأكد على الاستئناف الفوري للعمل ورفع وتيرة الإنجاز للتعويض فترة التوقف. هكذا مستمعين الأفاضل قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو دبنجا، إلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة. هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 11 من شهر 6 لسنة 2026، وتتابعون فيها:
5: استخدام الاختصاص الدولي في القضية المرفوعة ضد أشخاص بيشتبه أنهم ينتموا إلى الدعم السريع. الدعوة دي مقدمة من المبادرة القانونية الدولية بالتعاون مع المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ومكتب محاماة مرموق في دولة كينيا.
6: وزير العدل قدم تنويرا حول مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026، أيضا تناول بالشرح الوافي بنود هذا القانون ومشروع القانون نفسه. رئيس الوزراء أشار إلى ضرورة تزكية روح الوحدة الوطنية والاندماج المجتمعي بين كافة مكونات أبناء الشعب السوداني.
7: نتقدم بالشكر الجزيل لأخواننا في هيئة مياه ولاية جنوب دارفور وأخواننا في مشروع المياه وإصحاح البيئة ويست على الشراكة الذكية بين مشروع المياه وهيئة مياه ولاية جنوب دارفور في تنفيذ عدد 27 بير بمدينة نيالا.
8: عودة المنحنى الوبائي وظهور الحزبة في شمال وشرق دارفور، خصوصا في معسكرات طويلة وتقدس النازحين وخاصة الأطفال وكبار السن والنساء وأصحاب الأمراض المزمنة.
9: نعاني نحن خريجين كلية علوم المختبرات الطبية بجامعة الخرطوم بمختلف الدفع الحديثة والقديمة من مشكلة تخص استخراج شهادة التفاصيل التي تعد من مهام إدارة الكلية.
4: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا بالشكوى التي قدمتها يوم أمس الأربعاء 10 من شهر 6 الجاري منظمات حقوقية في كينيا، وتعتبر أول شكوى جنائية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، وذلك ضد عناصر يشتبه بأنها تتبع للدعم السريع. وقالت منظمة العمل القانوني العالمية والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة أن الشكوى قدمت إلى مدير النيابة العامة الكينية مطالبين فيها بالتحقيق مع 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بارتكاب انتهاكات جسيمة في الخرطوم ومحيطها بين عامي 2023 و2025. مزيد من التفاصيل حول هذه الشكوى مع الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة.
10: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق، وأهلا براديو دبنجا، وأهلا بكل مستمعي ومتابعي راديو دبنجا. شكرا جزيلا على سؤالك حول الدعوة تحت التغاضي الاستراتيجي واستخدام الاختصاص الدولي في القضية المرفوعة ضد أشخاص بيشتبه في أنهم ينتموا إلى الدعم السريع. وطبعا الدعوة دي مقدمة من المبادرة القانونية الدولية بالتعاون مع المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ومكتب محاماة مرموق في دولة كينيا، ودي مقدمة من عدد 12 من الضحايا اللي تم ارتكاب انتهاكات واسعة جدا جدا في مواجهتهم خلال احتجازهم في معسكرات اعتقال مختلفة في الخرطوم والمناطق الحوالينا في سوبا المنطقة بتاعت المدينة الرياضية وفي مناطق ثانية. وخلال الاحتجاز تم تعرضهم لعدد من أنواع الانتهاكات، يعني تبدأ من الاعتقال غير المشروع والتعسف بمعزل عن العالم، التعذيب بأشكاله المختلفة، الاغتصاب والإجبار على اغتصاب آخرين. ودي هي تحديدا تم تقديمها لأنه الاختصاص الموجود في داخل السودان ما بيسمح بأنه تكون في فرص بتاعت عدالة بالنسبة للضحايا، ودي ببساطة لأنه النظام القضائي السوداني غير راقب وغير قادر على تطبيق العدالة، ودي لأسباب كثيرة جدا جدا، يعني منها أنه القوانين في حد زادها فيها نوع من أنواع الحصانات، يعني حتى بالنسبة للأشخاص اللي ممكن يتبعوا لقوات الدعم السريع بموجب قانون الدعم السريع لسنة 2013 ما بيتم محاكمة أي شخص منهم إلا بعد أخذ الإذن اللازم من رئيس الهيئة، وناهيك بعد كده عن الرغبة والإرادة السياسية حتى في الجهات، يعني سواء كان الدعم السريع ولا أي جهة تانية مثلا موجودة في إطار السلطة التأسيسية ممكن عندها الرغبة الحقيقية في تقديم الأشخاص للعدالة. ونفس المستوى برضو حتى على مستوى الخرطوم على مستوى السودان، يعني برضو المسألة بتاعت الإفلات من العقاب دي لسه ما زالت سارية، وبرضو ما عندهم حتى القدرة على إنه مثلا يحاكموا أفراد يتبعوا للدعم السريع من خلال الاختصاص السوداني سواء كان مثلا في الخرطوم ولا في بورسودان ولا في أي منطقة بتاعت اختصاص تانية. صحيح إنه حسب سؤالك إنه في آليات تانية بتاعت تغاضي دولية، لكن تم تجربة الآليات الثانية بتاعت العدالة الدولية دي، يعني من ضمنها المحكمة الجنائية الدولية، وأنا حاليا يعني موجود في المحكمة الجنائية الدولية من يوم الاثنين في هذا الأسبوع، وكون موجود لغاية يوم 12 الجمعة، والجمعة 12 تحديدا هو بنناقش فيها القضية بتاعت السودان في المحكمة الجنائية الدولية، وبجد يعني أخذ الزمن أطول مما يجب، يعني أخذت 20 سنة ولغاية دلوقتي الضحايا ما قادرين يصلوا مثلا لأي صيغة بتاعت عدالة ولا جبر ضرر ولا حتى مثلا محاكمة الجناة، وبرضه في آليات إقليمية تانية موجودة، لكن ده ما بيعني انه بعد ذاك الناس تستسلم مثلا للاحباط في انه ما في اي منفس للعداله حتى على مستوى الدولي او حتى المستويات الاقليميه، لانه برضه في ثاني حاجه اسمها الاختصاص العالمي، واللي هي بعد ذاك بتكون ملزمه بموجبه الدول اللي بيكون فيها اشخاص مشتبه بانهم ارتكبوا جرائم دوليه ولا مثلا جرائم ضد القانون الدولي، فبيكون من حق بيكون ملزاما على الدوله في إنها تقوم تحاكم الأشخاص دي، يعني وبالتالي يعني إحنا قمنا بالتجربة دي في الدولة بتاعت كينيا، لأنه في عدد من المتهمين اللي بيشتبه في إنهم ارتكبوا هذه الجرائم موجودين في دولة كينيا، وبالتالي قدمنا الدعوة دي في كينيا. بالنسبة لسؤالك حول مدى نجاح القضية ولا عدم نجاحها، ده في النهاية طبعا بتوقف بعد ذلك برضو على مدى التزام كينيا بقواعد القانون الدولي ومدى التزام كينيا بتعهداتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وبموجب المواثيق الثانية اللي بتلزمها بأنها تحاكم أي شخص مشتبه في أنه ارتكب جرائم حرب ولا جرائم ضد الإنسانية ولا جرائم بتاعة إبادة جماعية. فده هسي يكون سابق لأوانه. هسي الدعوة تقدمت في يوم 9 يونيو اللي هو في يوم 3/9 يونيو، وهسا احنا بعد كده منتظرين من السلطات الكينية في انه تشرع في الاجراءات، وبعد ذلك بكل كل حدث حديث. لكن الاختصاص الدولي ده بيكون متاح مثلا في كل الدول اللي فيها احترام لسيادة القانون، وتم تجربة قبل كده في اوروبا، تم تجربة في السويد في عدد مثلا من الجنسيات غير الجنسيات السودانية، لكن تم تجربة بفعالية، تم تجربة في بريطانيا، وتم تجربة في دول تانية متقدمة نسبيا يعني. فدي ممكن تكون أول تجربة مثلا لدول أفريقية في إنه مثلا تمارس الاختصاص العالمي. فكينيا هنا بعد ذلك إما هي تنجح أو تفشل في هذا الاختبار يعني. لو قدرت تخترق وتعمل صبغة دولية في إنه دولة أفريقية قدرت تطبق الاختصاص العالمي للمحاكمات الجنائية، فتكون دي أول صبغة في تاريخ العدالة على مستوى الإقليم الأفريقي. شكرا جزيلا أستاذ الصادق.
4: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أجاز مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري يوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لسنة 2026، والذي قدمه وزير العدل عبد الله محمد دروف، حيث رحب حاكم إقليم دارفور مني أركوم الناوي بإجازة مشروع القانون واعتبره إنجازا مهما طال انتظاره. لمزيد من التفاصيل حول هذا المشروع نسمع للحديث الذي أدلى به وزير الإعلام خالد العيسر.
6: وزير العدل قدم تنويرا حول مشروع قانون نظام الحكم الاتحاد الإقليمي لدارفور لعام 2026، أيضا تناول بالشرح الوافي بنود هذا القانون ومشروع القانون نفسه. رئيس الوزراء أشار إلى ضرورة تزكية روح الوحدة الوطنية والاندماج المجتمعي بين كافة مكونات أبناء الشعب السوداني والأقاليم السودانية، مؤكدا أن إقليم دارفور يمثل جزء عزيز من هذا الوطن، وأن الإرادة الوطنية جميعها تصطف خلف حول كيفية استعادة هذا الإقليم إلى حضن الوطن من جديد من خلال دعم القوات المسلحة السودانية والشعب السوداني في حربه ضد الميليشيات. رئيس الوزراء أيضا أشار إلى ضرورة تزكية روح الوحدة والاندماج بين كافة المكونات القبلية في هذه الأقاليم، وأيضا أكد على وقوفه مع كل المكونات المجتمعية في الولايات التي ما زالت تنتشر فيها بعض العصابات والميليشيات. وزير المالية أثنى بدوره على القانون، قانون مشروع نظام الحكم الإقليمي لدارفور، وأكد ضرورة إجازته. وزير الحكم الاتحادي طالب بإجازة القانون أيضا، وتم نقاش مع من عدد من الوزراء، انتهى بنقاش مع حاكم إقليم دارفور الذي أثنى على مجلس الوزراء وأشاد بخطوة وزارة العدل ومجلس الوزراء أنه استطاع أن يقدم هذا المشروع بهذا التماسك بعد سنوات طويلة من طرحه كمشروع قانون. العنوان الأبرز في هذه الجلسة اليوم هو قرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026. بالتأكيد هذا هو العنوان الأبرز، لأن هذا القانون كان مصدر نقاش وتداول منذ سنوات طويلة، ولكن بحمد الله تم إجازته اليوم. وهذا يدفعنا للقول بأن حكومة الأمل كما أسلفنا في مرات سابقة تعمل على نظام نهضوي متماسك، تبني قوانين وتشريعات جديدة وتحارب الفساد وتزعى لمحاربة المخدرات والتهريب وما إلى ذلك من قضايا جوهرية وموضوعية. وهذا أبرز دلالات اليوم تجلت في إجازة هذا القانون، قانون نظام الحكم الإقليمي دارفور لعام 2026.
4: مرحبا مستمعينا الكرام، ما زلنا في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور اكتمال دخول 27 بئر تعمل بالطاقة الشمسية إلى الخدمة بمدينة نيالة خلال الشهر المقبل، وذلك في إطار جهود معالجة أزمة المياه وتحسين الإمداد المائي، حيث قال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس في تصريحات صحفية أن المشروعات الجديدة ستسهم في تغطية نحو 70% من احتياجات المدينة من المياه. لمزيد من التفاصيل نستمع لبعض من تصريح رئيس الإدارة المدنية الصحفي.
7: نتقدم بالشكر الجزيل لأخواننا في هيئة مياه ولاية جنوب دارفور وأخواننا في مشروع المياه وإصحاح البيئة ويست على المساهمات الكبيرة وعلى الشراكة الذكية بين مشروع المياه وهيئة مياه ولاية جنوب دارفور في تنفيذ عدد 27 بير بمدينة نيالا. 27 بير دي بننفذها مجموعة من المنظمات اللي هي منظمة اليونيسيف ومنظمة ألايت والصليب الأحمر والورلد فيجن. أنا أفتكر دي من أكبر الشراكات في المشروعات الطارئة في ولاية جنوب دارفور. هذه الشراكة أفضت إلى العدد 27 بير، وبإذن الله الإنتاج بتاع الآبار كله 27 حيدخل معانا دائرة الإنتاج في خلال شهر. نحن والله شاكرين ومقدرين لهذا الجهد الكبير، ومجمل العمل في الهيئة في داخل مدينة نيالا ممكن خلال الشهر إنه يغطي بنسبة 70%. هذه المشروعات هي بالطاقة الشمسية، لأنه معظم الشراكات تمت في إطار الطاقة الشمسية لتقليل التكلفة، وحقيقة هذه المياه ما حتتدفق يوميا، يعني بعد كل يومين حتى بعد ذاك الموية تمشي للحي المعني حسب الجدول ده، لأنه الطاقة الشمسية مربوطة بالظروف الطبيعية، إذا حصل أي غيوم أو كده اللي هي ما حيكون في في في في في طاقة كهربائية. مسبقا كان بنتعامل بالديزل، وفي الديزل البوابير بتكون شغالة 24 ساعة، وبالتالي الخدمة كانت بتكون يوميا. الآن بيكون شغالة الخدمة 8 ساعات نسبة للظروف الطبيعية. نحن بنوعد مواطني ولاية جنوب دارفور بإذن الله سبحانه وتعالى في خلال الشهر إنه موضوع الموية يتحلى بنسبة عالية في معظم الأحياء بنسبة 70%. برضو شكرنا لأخواننا في ويست، عندهم مساهمات خارج الولاية، يعني في آبار في برام وفي آبار في كتيلة وفي 16 مدخة اللي هو جزء منها في نيالة شمال وجزء في نيالة جنوب وجزء في عد الفرسان وفي كاس وفي نكتيجا. أمر الموية بصورة عامة الأمور ماشي فيه بشكل ممتاز، وبإذن الله بنهاية عام 2026 إنه ما حيكون عندنا إشكال في الموية في مدينة نيالة. ولكن بنناشد أخواننا المواطنين أولا بالتبليغ بالخطوط اللي حصل فيها تكسير وتخريب، عشان برضو الموية ما تتهدر لنا ساكن موية ماشية في الشوارع وكده، بجانب إنه حتى إنه الناس يشربوا موية بالمجان. الآن 2026 وده لغاية شهر 6 ما في أي مساهمات من المواطنين في مجال المياه. شكرنا وتقديرنا لكل أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء لجنة الأمن وأخواننا في الإعلام على هذا الجهد الكبير. يعني إحنا الآن بنتكلم عن 27 محطة جديدة، يعني 27 محطة جديدة ما حاجة صغيرة، يعني حتكون مساهمتها في المدينة مساهمة كبيرة، حتغير جزء كبير من الأشياء الموجودة في المدينة بإذن الله في مجال الموية. ونبشر مواطنينا بإذن الله الأمور حتمشي كويسة في مجال الموية. بنهاية 2026 نقطع أكثر من 90%، والمتبقي ل 2027 بإذن الله سبحانه وتعالى. شاكرين ومقدرين لكل المنظمات الساهمت معنا في هذا المشروع الكبير والاستجابتهم لعمل الطوارئ في زلزل فرحات.
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان من تصاعد مقلق في معدلات الإصابة بالأمراض الوبائية في عدد من ولايات السودان، مؤكدة تسجيل مئات الإصابات بحمى الضنك والحصبة والملاريا والسل وسط تدهور الخدمات الصحية وانعدام حملات التطعيم وتردي الأوضاع البيئية. مزيد من التفاصيل حول هذا التقرير مع عضو اللجنة وأخصائية الباطنية والأوبئة الدكتورة أديبة إبراهيم السيد.
8: عودة المنحنى الوبائي وظهور الحزبة في شمال وشرق دارفور، خصوصا في معسكرات طويلة وتقدس النازحين، خاصة الأطفال وكبار السن والنساء وأصحاب الأمراض المزمنة. من تفاقم الوضع الصحي وانهيار في الحقل الصحي وعدم ساحة البيئة وعدم وجود التدعيم كعنصر بغاية الأطفال بضعف المجاعة وسوء التغذية، كل ده أدى لانتشار هذه الأمراض، وخصوصا ضعف المناعة عند الأطفال. انتشرت الحزبة بصورة كثيفة، عندنا رصدت حالات 367 حالة بمعسكر طويلة و 223 حالة في شمال دارفور. هناك حالات من وفاة الأطفال بصورة كبيرة، اللي رصدنا زي 75 حالة وفاة، ده وبكون أكثر طبعا، لكن ده ما رصد. فوضع النازحين في الأماكن دي وضع يعني سيء لتقدسهم، يعني وضع منهار وعدم وجود رعاية صحية، وخصوصا المجاعة وضعف المناعة الأطفال أدى لانتشار هذه البيئة وفتك بالأطفال والنساء وكبار السن زي ما قلنا، وزيادة هذه الأوبئة أدى لانتشار الأوبئة. كما برضو يعني عندنا السعال الديكي متفشي برضو في شمال ووسط دارفور، تزاد العدد لحوالي 176 حالة دي من حالات الحزبة و24 حالة السعال الديكي، وكل الحاجات دي طبعا لعدم وجود الرعاية الصحية والفاكسينيشن والتطعيم وعدم رعاية الأمهات والإمومة والطفولة، دي حقيقة مهمة جدا، يعني الاهتمام لازم يكون بالصحة الإنجابية. عندنا برضو في المعسكرات النزوح اللي هي بطويلة، وبرضو معسكرات النزوح بشمال كردفان تفشي كبير لمرض السل، اللي هو في رصد حوالي 145 حالة وموت طفلين في المعسكرات في شمال كردفان. في اللوبيس هناك في 67 حالة، ودي ناتج من المجاعة وسوء التغذية قلنا والتكدس في دور الإيواء وعدم وجود الرعاية الصحية، عدم وجود المياه الصالحة للشرب، وعدم ضعف المناعة بيؤدي لانتشار هذه الأوبئة. هنالك برضو يعني تفشيها، خصوصا لأنه هنالك في هذه المعسكرات في أطفال وفي كبار السن وفي أصحاب أمراض مزمنة ومرضعات وحوامل بيعيشوا في ظروف بيئية سيئة وندرة في المياه والغذاء. تأكدنا فعلا أنه ما زالت هذه الأمراض في تزايد وفي تفشي ما لم يعمل على إصحاح البيئة وإنعاش الوضع الاقتصادي بالنسبة لهذه المعسكرات. كما أنه برضو في انتشار الحمى الضنك في الريف الشمالي، ظهر في أسر الراب وغيره، وده برضو رصد حوالي 112 حالة، بينها 50 حالة في وبيض، رصد منا 112 حالة، وفي الريف في الريف الشمال فيها 50 حالة في سراب و25 حالة في شيخ الطيب و27 حالة بجزيرة سلان، ودي كل الريف الشمال ده برضو لعدم توفر المياه الصحية ونقص كبير في الأدوية وفي الدريبات وفي الكوادر الصحية القائمة عليه. بنناشد الوزارة وبنناشد العاملين بالمنظمات الدولية اهتمام بالمشافة والمراكز الطبية في الريف الشمالي. حالات الوفاة لحد الآن 4 من كبار السن، 3 من الأطفال في أعمار مختلفة.
4: وختاما مستمعنا الكرام، قال خريجي كلية علوم المختبر بجامعة الخرطوم من كل الدفع أنهم تضرروا بسبب التوقف عن استخراج شهادة التفاصيل الأكاديمية منذ اندلاع الحرب، حيث أشاروا إلى أن ذلك حرمهم من مزاولة المهنة وعطل الخريجين من الالتحاق بالدراسات العليا. مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر مع محمد ماهر بابكر من خريجي كلية المختبرات الطبية بجامعة الخليه.
9: نعاني نحن خريجين كلية علوم المختبرات الطبية بجامعة الخرطوم بمختلف الدفع الحديثة والقديمة من مشكلة تخص استخراج شهادة التفاصيل التي تعد من مهام إدارة الكلية، ونعاني نحن الأمرين من هذه المعضلة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 وإلى تاريخ اللحظة من العام 2026. وكانت خلال هذه الأربع سنوات العديد من المحاولات كانت بالتنسيق مع الرابطة، رابطة طلاب كلية علوم المختبرات ولجنة الخريجين، بالتنسيق سواء مع الرابطة في طرح الحلول والتنفيذ لحل مشكلة استخراج الشهادة. وتعاقبت في إدارة الكلية إدارتين حيث طرأ في التغيير في العمادة، وكانت هنالك جهود مع الإدارة السابقة وجهود حاليا مع الإدارة الحالية مبذولة لتذليل العقبات. وكان دائما ما يكون المبادرة من الخريجين نحو ما هي الحلول الممكنة، وكذلك في الوصول لمباني الكلية وتحديد الأضرار وما العوائق وبالتنسيق مع إدارة الكلية. تلك المحاولات للأسف ما في نتائج واضحة رغم كل هذا الزمن المهدر، مما دفع محاولة الخريجين والرابطة لطرح القضية في مكاتب إدارة الجامعة متمثلة في أمين الشؤون العلمية بالأخص، وبحث ما الأسباب وكيف الوصول لاستخراج الشهادة اللي هي شهادة التفاصيل. كانت الإفادة من إدارة الجامعة بأن استخراج شهادة التفاصيل هي شأن كليات الجامعة وهي عملية تنفيذية تتم عبر إدارة الكلية. عليه سعينا كثيرا بالأخص بعد تحرير العاصمة لطرح حلول تنفيذية واقعية للواقع المفروض في الكلية من حيث تضررت البنية التحتية في الكلية من كهرباء وغيره بسبب الحرب الدائرة، واستحالة التنفيذ في الوقت الحالي من مباني الكلية دون توفر تهيئة البيئة والدعم المفترض أنه يجي من إدارة الجامعة لعملية الاستخراج. قدمنا طرح بالتنسيق مع الرابطة نحن كلجنة خريجين أنه يتم الاستخراج من مباني إدارة الجامعة في مجمع الوسط على أن تساعد الظروف هناك من حيث الكهرباء وغيره، توفر المكاتب والأجهزة وإمكانية التنفيذ، حيث تتوفر البيانات والسجل الأكاديمي تحت إشراف الكلية بتنسيق داخلي عبر مسجل الكلية والمكتب الأكاديمي. تتكون لجنة منبثقة تشرف على استخراج شهادة التفاصيل من الموقع هناك في إدارة الجامعة كحل إسعافي إسعافا للزمن الضائع وتماشيا مع الواقع المفروض. فنحن بنطرح القضية حاليا في الوسائط في الإعلام في مطالبة مشروعة بحق مكفول تضمنه لائحة جامعة الخرطوم للخريجين بامتلاك الشهادات الأكاديمية التي تؤهلهم للممارسة العملية وكذلك لبرامج الدراسات العليا. والجميع يعلم أن شهادة التفاصيل شرط أساسي للتقديم للدراسات العليا، وهذا محليا وعالميا، والانقطاع عن الممارسة في المجال الطبي يعد من العوائق في مزاولة المهنة، فأي تأخير محسوب عليك للأسف. عليه نحن منذ طرحنا هذا البيان بمشكلة شهادة التفاصيل أن نحدد كسقف زمني 14 يوم، لازم يكون في جداول زمنية واضحة لعملية الاستخراج وكيفية الاستخراج تصل الخريجين وتكفل لهم إمكانية التنفيذ والاستقرار الوظيفي والتقديم في برامج الدراسات العليا في أقرب وقت.
4: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الخميس 11 من شهر 6 سنة 2026. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى ليكن مني أطيب تحايا.
11: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
12: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
13: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا. فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
14: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد
15: هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون، وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني، وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق للفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لغضاء عادل وشفاف وأمين.
16: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

عمل امك ما تتجمع.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الخميس 11 يونيو للعام 2026، ويشتمل البرنامج على نشرة للأخبار وبرامج أخرى متنوعة، إلا أننا نبدأ البرنامج بنشرة للأخبار وهذه عناوينها. مقتل 23 مدنيا وإصابة 19 آخرين في سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على الأبيض، ومقتل شخص واحد في هجوم بمسيرة. مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور، وحريق يدمر 96 منزلا بقرية قوس طويل في شمال دارفور ويترك عشرات الأسر في العراء. انطلاق اجتماعات مجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين المقبل، ويونيسيف تدعو لضمان أداء الطلاب السودانيين الامتحانات الوطنية أينما كانوا. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 5000 جنيه، وأزمة حادة في مياه الشرب في الأبيض، وارتفاع كبير في أسعار السلع. من العناوين إلى التفاصيل من راديو دبنجة. قتل 23 مدنيا وأصيب 19 آخرون في سلسلة من الضربات بطائرات مسيرة طالت أحياء سكنية وتجمعات مدنية في مدينة الأبيض مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن إحدى الهجمات أدت إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين، تلا ذلك استهداف تجمع في مقابر دليل أثناء تشييع الضحايا، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 7 آخرين، بجانب مقتل 13 في استهداف منازل بعدد من الأحياء. وفي هجوم منفصل فجر الخميس قتل شخص واحد في هجوم استهدف شاحنة محملة بمواد غذائية عند المدخل الجنوبي للمدينة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: وصل أكثر من 16 مدني قتيل إلى مستشفى الأبيض وعشرة جرحى باستهداف مسيرة تتبع لقوات الدعم السريع. في بعض مواطنين يشيعون جنازة إلى مقابر دليل تم استهدافهم أيضا بمسيرة.
0: قتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف شاحنة في مدينة الدلنج أمس الأربعاء. وقالت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة إن استهداف المدنيين والمنشآت